عروس البحر إذاعة المونستير عدل المجاهد واسمعونا.

0: Jean-Louja.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. شهادات حية،
2: شهادات حية.
1: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
3: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذا الأسبوع عشنا على وقع تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي من قبل رئيس الجمهورية. هذا الأسبوع كذلك أحيينا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي يوم 24 جوان. كان هناك معرض خاص في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة على امتداد شهر، وتم إزالته في 26 بعد انقضاء المناسبة. يوم 24 جوان كذلك كان أول استعراض عسكري لجيشنا الوطني الناشئ في بداياته من قبل الفريق الطبيب الحبيب طبيب والمجموعة سي محمد الكافي ومجموعة. كان استعراض لنواة الجيش التونسي اللي تكونت من الضباط، ضباط الصف اللي غادروا الجيش الفرنسي للتحقوا بالجيش الوطني التونسي بتعليمات من رئيس الحكومة أنذاك الأستاذ الحبيب بورقيبة، و سي الباهي لضغم كاتب الدولة مكلف بالرئاسة والدفاع في شارع جنبتة شارع محمد الخامس. اليوم سعداء باستقبال ضيف أتانا من تونس وهو رئيس دائرة الإعلام والثقافة والتوثيق إدارة بوزارة الدفاع العميد سمير الشامي، وهو كذلك المدير المسؤول عن المجلة التونسية للتاريخ العسكري. مرحبا سي سمير، نورتنا.
4: يعيشك سعاد، البركة الله فيك على الاستضافة.
3: العفو. وقع أحداث كما قلها لا تنام، دائرة التوثيق والإعلام في وزارة الدفاع تشتغل، أعتقد هناك ورشات

0: وقع انبعاثه. لماذا انبعاث؟ لأنه المؤسسة العسكرية في تونس قديمة
1: يعني وانت اشتغلت عليها نعم في أعمالك وتروح الدكتوراه حول المؤسسة العسكرية.
0: نعم، إذن المؤسسة العسكرية في تونس لها جذور عميقة في بلادنا.
1: نعم.
0: و 24 جوة هو إعادة انبعاث لهذه.
1: نعم.
0: المؤسسة
1: هي في النص الأصل في الرايد رسمي 30 جوة أعتقد
0: 3 ماي إنشاء وزارة الدفاع الوطني. علاش 24 جوة؟ لأنه أول استعراض قام به الجيش الوطني.
1: صحيح.
0: بطبيعة الحال بعد الاستقلال إثر الحركة الوطنية.
1: نعم. تضحيات
0: أجيال.
1: نعم. من الوطنيين والنقابيين.
0: نعم. حركة وطنية شاملة بما فيها المقاومة المسلحة
1: بطبيعة الحال
0: اللي أدت إلى استقلال البلاد.
1: نعم.
0: أول ما بادرت إليه دولة الاستقلال هي إنشاء مؤسسات السيادة.
1: نعم.
0: ولعل من أهمها وأوكدها مؤسسة الدفاع ونشأة الجيش الوطني.
1: ما تمش التونس كما حصل للأمن في 18 أبريل 56، تم بعث خطر كان فيما جيش فرنسي هو اللي سيطر. وقت اللي دخلت السلطات الفرنسية قامت بحل الجيش، قد كان لوشق فرقة التي تحمل البيت.
0: نعم، هو في الواقع المؤسسة العسكرية في تونس على الأقل في العصر في التاريخ المعاصر.
1: نعم.
0: ترتبط بأحمد باي 1837.
1: الباي الحداثي
0: الإصلاحي. نعم.
1: عمل مجلس حربي بباردو.
0: نعم. نعم.
1: وعمل الإصلاحات العسكرية والقانونية.
0: نعم.
1: وغيرها.
0: نعم. نعم. وفي الواقع دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسية سيهمش هذه المؤسسة العسكرية، سيقع حل الجيش الوطني الجيش التونسي عفوا، وستنشأ فرنسا أنذاك ما يعرف بالحرس الملكي،
1: الحرس الملكي
0: الذي اختص في حماية الباي وفي تشريفات الباي. وبطبيعة الحال ستقوم فرنسا بتجنيد التونسيين في حروبها الكبرى،
1: الحرب الأولى والحرب
0: العالمية الثانية. وما يميز المؤسسة العسكرية في تونس أنه رغم الضعف الذي كانت عليه ورغم أنه وقع حلها من طرف قوات الاحتلال الفرنسي.
1: نعم.
0: إلا أن المؤسسة تواصلت ولو بشكل رمزي مع الحرس الملكي.
1: مع الحرس الملكي.
0: الدولة التونسية ظلت قائمة.
1: لهذا الغرض في نشأة وقت الأستاذ الباهي لضغم والأستاذ الحبيب بورقيبة رئيس حكومة قالوا ندمجوا هذا السلك من اللجق في الحراسة الملكية إلى نواة الأولى الجيش.
0: نعم، في الواقع هو انبعاث الجيش الوطني تم بعد الاستقلال، وسياسة الدولة آنذاك بطبيعة الحال أول وزير دفاع. نعم. هو المرحوم زعيم الحبيب بورقيب.
1: أي وزير
0: هو
1: دفاع،
0: وزير دفاع وال... مع الباي وقتها. عام 56.
1: نعم.
0: يعني الاستقلال في مارس 56.
1: نعم.
0: وبعث الجيش الوطني في جوان 56.
1: نعم.
0: وكان الزعيم بورقيبة رحمه الله هو أول وزير دفاع
1: كاتب دولة التسمية
0: مع الملك مع. نعم. مع الباي لمين باي.
1: لمين باي. نعم.
0: بطبيعة الحال سياسة الدولة آنذاك رأت أن تدمج قدماء المحاربين.
1: أيوة.
0: وخيرتهم اللي كانوا يخدموا مع الجيش الفرنسي، خيرتهم بين التقاعد أو السفر مع الفرنسيين
1: وكما عملوا في عدد في الجزائر. نعم. والغيرها. نعم.
0: الكثير منهم فضلوا الانسحاب من الحياة العسكرية.
1: أيوة.
0: البعض القليل النزر. أيوة. القليل. أيوة. سافر مع وحدات الاحتلال.
1: أيوة.
0: ومجموعة هامة منهم تقريبا في حدود 1300 تقريبا.
1: نعم.
0: انخرطوا في الجيش الوطني وبطبيعة الحال
1: بكل طوعية وبكل رغبة.
0: وسيمررون خبرتهم وتجربتهم.
1: البعض منهم عملوا الهند الصينية، عملوا مدغشقر، عملوا.
0: نعم.
1: المغرب، عملوا حرب الريف إلى غير.
0: نعم.
1: ذلك، خاضوا حروب عديدة
0: بطبيعة الحال إلى جانب المجندين من
1: مجندين.
0: حصة عام 56 و57
1: وحصة 56 و57. لكن مدة الجندية في الجيش الفرنسي كانت 3 سنوات سي سميرة.
0: نعم. التجنيد بطبيعة الحال تطور قانون التجنيد في تونس. احنا عندنا قانون التجنيد
1: قانون 1913.
0: لا لا لا لا في تونس.
1: لا.
0: تونس راي من أول الدول اللي عملت قانون
1: مع التجنيد. أحمد
0: 1860.
1: أي 1860
0: عهد محمد الصدقي.
1: أيوة.
0: القانون اللي توضع وقتها اسمه المصباح المصفر في ترتيب ثبوت العسكر. هذه تعمل
1: تسميات القديمة.
0: نعم. تعمل قبل الدستور. الدستور 1861
1: سبتمبر. نعم.
0: يعني عهد الأمان 1857 أوصى بإقامة
1: بإحداث جيش. نعم.
0: لا بإحداث قانون للتجنيد. والجيش موجود.
1: أيوة. القانون للتجنيد فقط.
0: فالقانون
1: يضبط نعم. شروط
0: الجندية. الجندية بتبيعة وقت القانون هذا بش يسقط في الإهمال.
1: أيوة.
0: أيوة. بش يبقى حتى لين بيجي الاحتلال الفرنسي بش يوظفوا الفيتو. كيفاش يوظفوا الفيتو؟
1: أحياه من جديد.
0: بش يحيي القانون.
1: بش يحيي الدرجة.

0: شو وسع في دائره تطبيقه لانه القانون تاع 1861 قام طبق فقط في المدن الكبرى, في الساحل
1: والحاضره. نعم الحاضره والمدن الكبرى,
0: بقيت تراب البلاد كان في ثوره ضد البي.
1: نعم ما يقوموش بالخدمه العسكريه, يذكروا انتفاضه 64
0: بين الدوله والارياف انذاك. فالقوات الاحتلال الفرنسيه شنو باش تعمل؟ باش توظف القانون هذايا لتجنيد الاهالي, تجنيد التونسيين في حروبها. كيفاش؟ باش توسع في دائره التطبيق, كل مره يزيدوا دائره لتطبيقه, وكل مره بطبيعه الحال يزيدوا في العدد بتاع المجندين. بطبيعه الحال يقول له انت باش تخدم في البايره, اذا كان تخدم في سلطه البي, اذا كان ما تخدمش مع سلطه البايره باش تولي عرضه للعقوبات وللسجن ولي يعني مصادره الاراضي, وساعات يسجنوا له والديه باش ما
1: معناها باش رغبه باش يستقطبوهم.
0: استقطاب استقطاب قسري يعني بالنسبه للتونسيين. راهو في الوقت هذاك سعاده, راهو شكون اللي ما يخدمش الجنديه مع فرنسا؟ اللهم انسان معاق ما ينجم يعمل حتى شيء.
1: وفما كانوا حتى يوم الفرز يمشي يعمل حاجه في الصبح باش ما يمشيش.
0: يسميوها ميتيلاسيون فولونتير. ميتيلاسيون فولونتير يعني يعمل عاهه في بدنه باش ما يمشيش للجنديه الفرنسي
1: الصبح, ولا مشي بها الزناد ولا
0: الصبح, ولا حاجه في وجهه في عينيه في ساقيه, المهم باش ما يمشيش. وبطبيعه الحال هذا علاش راجع؟ راجع لانه ظروف العمل العسكري مع فرنسا كانت ظروف قاسيه جدا, وفيها تمييز ضد التونسيين,
1: ويحطوهم كما قلها في فم مدفع شركة
0: الأولى. نعم نعم, وحتى الحقوق متاعها ما هيش كما الفرنسيين.
1: وقداش شاركنا السي رقم باش يعرفوش السادة المستمعين الحرب الأولى والحرب الثانية؟
0: شوف سعد, بالنسبة للحرب الأولى ما لا يقل عن 120 ألف تونسي شاركوا
1: في الحرب بما تحت فيهم الراية الفرنسية,
0: بما فيهم 80 ألف كجنود حاملي سلاح, و30 ألف كعمال في المعامل
1: العمال الفرنسوي المجندين.
0: نعم, في الحرب العالمية الثانية تقريب 47 ألف شاركوا,
1: والموتى والجرحى والمفقودين
0: هذوما بالالاف.
1: بالالاف
0: انا في الحرب الاولى حوالي 11000 تقريبا, العشر نتاعهم معناها ماتوا وتفقدوا.
1: والحرب الثانيه اكثر,
0: الحرب الثانيه اكثر بطبيعه الحال. نعم. انا كانت
1: المده اطول,
0: اكثر تدمير. نعم
1: صحيح, والتدمير.
0: نعم بطبيعه الحال هذا موجود عندنا في الوثائق. أيوة. في الارشيف الوطني. أيوة. المراسلات نتاع الجنود. أيوة. التوانسه اللي كانوا في الجبهه. أيوة. مع الفرنسيين. كان ثم لجنه نتاع فرز نتاع. أيوة. الرسائل. أيوة. تفرز يعني ما تخلي حتى شيء يتعدى, سانسور
1: باش يشوفوا مش يقول للعائلة.
0: بالضبط, كان البريد وقتها مسموح به, لكن مسموح فيه سانسرة.
1: فيه سانسرة يعني سيرفيس كامل. كان
0: سيرفيس كامل, فيه مفتي وفيه مترجم وفيه كذا وطبيب. أيوة. حاسينوا الكل, ولكن ما حبوا حتى شيء يتعدى. علاش؟ باش ما تظهرش قوة الاحتلال فرنسا في موقف ضعف,
1: في موقف ضعف
0: خاصة. صحيح. في الحرب العالمية الأولى مع مع الجبهة الألمانية.
1: الألمانية
0: كاتاستروف بالنسبة لفرنسا, كانت كاتاستروف كبيرة,
1: معناها هزيمة مشينا.
0: فكانوا يعتموا على الأخبار. ورغم ذلك تسربت بعض المعلومات,
1: وقت حتى انتفاضات في صلب الجنود. نعم. التونسيين. فما شكون رفضوا ولا يقولوا المفطر يقول لك لا نقعدوا صايمين.
0: نعم.
1: انسرجي يسميوه.
0: بالضبط. تدعيما لقولك بالنسبه للناس اللي يعملوا عاهات في ابدانهم باش ما يمشوش للجبهه.
1: أيوة.
0: لانه كانت مريعه جدا.
1: يقول لك علاش مش ندافع؟ يعني مش ندافع, مش وطني.
0: قضيه مش قضيه,
1: قضيه مش قضيه,
0: قضيه من ضمن هذه الرسائل. أيوة. انا درست الرسائل. أيوة. هذه الكثير منها. أيوة. وجدت انه بعض المجندين يكتب البوه في تونس ايش يقول له بالحرف الواحد. يقول له معناها ما معناه؟ بيع الزيتون, بيع الهنشير, بيع
1: كل ما تملك,
0: كل ما تملك وش تعمل به. معطيهم رشوه. رشوه
1: باش يخرج
0: للخليفه,
1: باش يخرج الخليفه ولا
0: باش ما تدخلش باش خويا, باش خويا ما يجيش للجنبي باش ما يخلطش عليا.
1: شوف معناها كيفاش
0: التفكير. معناها كانت مروعه.
1: نعم. ومن بعد جيو في مطلع الاستقلال كي نشوفوا الصحف التونسيه وقت تكون الجيش التونسي سلسله من المساعدات اللي تبعت اعداد في جريده العمل. هذه تتبرع بخرص, هذه تتبرع بفرده, هذه تتبرع بقمح شعير, تعطيه للمؤسسه العسكريه باش ما عندهاش ميزانيه وقت تكون 56.
0: ثم اكتتاب
1: شعبي.
0: شعبي. نعم. والناس كلها شاركت فيه بطبيعه. أيوة. الحال لانه راهو الاحساس بالاستقلال
1: عنده نخوه اخرى. تو يظهر لنا بعد 70 عام
0: حاجه سهله. تو اما الفو ريفيفر لانستون هذاك
1: الفتره هذيك.
0: الناس راهو التونسي راهو مكتسب الكرامه نتاعو. ما اكتسب حريته ما رجعت له السيادة متاعه إلا بالاستقلال. لازم نستعرف أن الاستقلال
1: رغم كل المشككين والتشكيك ورغم غيره
0: ذاك الناس تعصف خارج السر لأنه علاش احنا ما عشناش فترة الاستعمار لكن بخلال دراساتنا وخلال قراءتنا للمراجع والأرشيف معناتها تشوف وطأت واحدة يعني التونسي ما كانش عنده كرامة
1: وإهانة
0: والاستقلال كان معناه نقلة نوعية في بلاد في تاريخ البلاد بطبيعة الحال اللي باش تخلي الدولة تبني مؤسساتها وتبني معناها هياكل الدولة الجديدة وكل ما يهم تحديث تونس بطبيعة الحال هذا ما كانش بالسهل
1: مش بالسهل يلزم تضحيات فما حوايج كي يقولوا احنا بسيطة شنو المؤسسة العسكرية ولا شنو يقول لازم رجال لا خام وباهر راهو مش بالسهل ما عندكش ميزانية ما عندكش أسلحة ما عندكش ترسانة وقت خرجت فرنسا خلاتك القديم معناها كيما يقولوا خرجت بكل الحوايج الحديثة وحرب كبيرة باش استكملنا السيادة في بنزرت في
0: بطبيعة الحال أول حاجة, أول حاجة نحن وقت اللي خرجت قوات الاحتلال من تونس حافظت على بعض المواقع
1: سكنات
0: في تونس العاصمة في رمادة وفي بنزرت
1: وهذاك على وقت معركة رمادة معركة
0: الجلاء هي معركة استكمال السيادة ما معناتها استكمال السيادة لأنه نحن السيادة متاعنا بقت منقوصة مع الاستقلال استقلالنا صحيح لكن ثم عدوان فرنسي الجزائر الشقيقة
1: في ثورة
0: قات محتلة أيوه. وتونس ساعدت الشعب الجزائري الشقيق بكل ما أوتت من قوة راهو سناد تونس للجزائر كان شعبي
1: كان يمر عبر جنوب تونس يجي من مصر
0: وحكومي وكل شيء يعني تعرف الوقت هذا
1: رغم المشككين معناها
0: لا لا لا أخذر لي احنا راهو مؤرخين سي عادل احنا مؤرخين مش نحكي لغة لغة يعني هذا بالوثائق وبالوثائق وبالشهادات وبالإحصائيات وكل شيء احنا عندنا توا متحف عسكري أيوة. لا قبل متحف عسكري متحف عسكري في غار في غار الدماء
1: في غار الدماء المشترك
0: الذاكره المشتركه التونسي الجزائري هو تونسي راه متحف تاعنا
1: وهذاك المقر اللي كان فيه هو بومد
0: مقر قياده
1: الكيجي تاع القاده الثوره
0: في الوثائق وفي الصور وفي الاحصائيات اللي تبين الدعم التونسي
1: ويتبع وزاره الدفاع
0: نعم تبع منظومة المتاحف العسكرية. نعم. إذن الدعم التونسي للجزائر خلى فرنسا تتقلق وخلى فرنسا تسعى باش
1: ترد بفعل وقوة في معركة رمادة ومعركة الجسور تذكرش في خميس الحجري توفى نتيجة المشادات هذه في عند راهم تذكر
0: نعم. قبل في يعني في عند راهم أيوة. في سقيط سيدي يوسف القصف نعم. نعم. نتاع سقيط سيدي يوسف من وقت
1: 58
0: عام 58 قررت الحكومة التونسية أنه المرحلة الجاية مرحلة زعيم بورقيبة
1: وهذاك علاش
0: القرار نعم. الحكومي انه لابد من خوض معركة الجلاء
1: صحيح
0: انت معناها توا في تشكيك وكذا هذه سي لا بيتي استوار نتاع
1: معناها فما ناس ما عندهم ما تعمل
0: واش محمد الطالبي
1: واش استاذنا هذا واش
0: استاذ يقول لك مثل ما تمرض مثل ما يمرض الافراد لفقدان الذاكرة فان الشعوب تمرض لفقدان ذاكرتها او لدخول التشويه والتشويش عليها
1: ايوه
0: لان احنا يلزمنا واجبنا نحافظوا على الذاكره نتاعنا
1: صحيح
0: ونحيوا الشوائب هذه اللي الغايه منها هي
1: كل الشوائب العالقه نعم صحيح بعد اذنك سيد العميدي التحق بنا زميل الخبير العسكري ورئيس تحرير مجله تونسيه للتاريخ العسكري الاستاذ فيصل الشريف مرحبا سي فيصل
2: مرحبا سي عادل وضيوفك الكرام وعلى السيد العميد سمير الشامي
1: عايش كنا نفضل كون تكون بحذانا في المباشر المنسير ان شاء الله المانع خير سي فيصل من يقول فيصل الشريف شفناك البلاتوات وقتك العمليات الارهابيه في التحليل الاحداث في ليبيا لكن اليوم باش ندخلوا كما قلها مدخل اخر وهو كتابك الذي لا غنى عنه حول نشاه الجيش التونسي بالفرنسي La naissance de l'armée tunisienne 56-60 أعتقد هذه نتيجة أبحاث وأعمال وانت ناقشتها في السوربون تحت إشراف معناها كبار الأساتذة الموجودين يعني هناك لجنة علمية ويعتبر مرجع تم طبعه كان تقدم للسادة المستمعين والمشاهدين كيفاش ظروف أحداث جيشنا
2: اي وليس تحيه لجيشنا العتيد اللي احمال البلاد واللي مرمز من رموز السياده الوطنيه انذاك هي تاسيس الجيش الوطني وزاره الدفاع كما تعرفوا تاسس في 300 مع وزاره الخارجية. أيوة. ولكن الجيش خرج وانبعث وظاهرة إلى الوجود أمام يعني الشعب التونسي. فكالمسيرة خرجت
1: الاستعراض متاع 24 جوان
2: يوم 24 جوان
1: شارع جمبتا. نعم.
2: والقانون المؤسس كما تعرفوا يعني ويوم 30 خرج
1: 30
2: يعني
1: في الرايد الرسمي. صحيح
2: في الرايد الرسمي. فبالتالي أنا حبيت ما نكذبش عليكم يعني التخصص متاعي بالحرب العالمية الثانية وحصلت يعني في الكتابة في هذا الموضوع. وتعرفوا يعني صعوبة الحصول على الوثائق الأرشيفية. أيوة. وفترة التأسيس هذيك. أيوة. يعني يقول مشاو السنسير من الأول وخصوصا المفاوضات يعني العسيرة والعسيرة جدا. هل أنا ترسم على الاستقلال مع وجود يعني قوات مسلحة وجيش في الجنوب التونسي. أيوة. العلم يعني برشا ما يعرفوش اللي في بيرم تونس قلت الجنوب التونسي لا زال أنا ذاك يرزخ
1: تحت الحكم العسكري الفرنسي لغاية رمادة يعني كان يواش يقودها الفرنسي المعروف القائد هناك العسكري الفرنساوي لكن تحت الإمرة متاعه شو اسمه نسيت اسمه على كل مش مشكلة. ايوه ايوه تفضل.
2: الى حدود يعني 17 جوان اتفاقية 17 جوان 58.
1: ايوه
2: هنا تم فرض يعني خروج جميع القوات الفرنسية من الترو باستثناء قاعدة بن زرت. وبعد نشوفوا قاعدة بن زرت يعني شنية اللي المفاوضات ووسط يعني الحرب وهي
1: على مراحل. أستاذ فيصل الشريف ما كانش بورقيبة في السياسة متاعه وكي الحركة الوطنية خذ وطالب ما نجمش يتقال بفرنسا يقول لك توا لا أعطيني أخرج لي من كل الأماكن. يقول لك مراحل عملوا في البداية رزنامة للجنوب وثم المدن الأخرى حسب تسلسل الحقيقة لغاية 58 تقريبا. ثم بعد 58 بعد أحداث الساقية وقتها تغيرت كما قال سي سمير تغيرت المعطيات الكلة.
2: هذا الكل يعني كما قلت يعني وفق رزنامة معينة مفاوضات عسيرة وعسيرة جدا. هنا برشا يتخيلوا تواه معكم زميلنا صديقنا يعني العزيز السيد العميد سمير شامي اللي هو أيوة. دكتور في التاريخ ومختص في التاريخ يعني أيوة. زميلنا صحيح. من جميع النواحي. أيوة. يعني زي العسكري وزي العلمي يعني صحيح. في الوقت وزي تحية لي لكل المجهودات اللي قام بها المتحف العسكري متحف
1: والجيش الوطني التونسي ما يعرفوهاش معلومة سي سمير كتشطرني ولا ينتدب مختصين في التاريخ نظرا للمتاحف الموجودة تابعة للجيش ونظرا للمجلة ونظرا للدراسات وعملته نوري للسادة المشاهدين عديد الإصدارات معك سي سمير حول الجيش التونسي وهي من إنتاج وحدة التوثيق والإعلام
0: إدارة التراث والإعلام
1: إدارة نعم إدارة التراث والإعلام
0: كتاب الجيش التونسي عبر العصور.
1: أيوة.
0: هذا
1: مؤلف جماعي
0: أيوة. هذا أعدنا طباعته في سنة 2025
1: كان موجودة طبعة قديمة
0: نعم والسنة 2026 معناها باللغة الإنجليزية.
1: أيوة.
0: هذا عمل جماعي لنخبة من الأساتذة
1: وقت اللي يجي شخص باش يزور وزير دفاع تنجمو تهديلو نسخه وزير حال. اجنبي ولا
0: باللغه العربيه ولا والانجليزيه نعم يعرف
1: المجله سيد العميد
0: ونحن تو على الهاتف مع سي فيصل اللي هو رئيس تحرير المجله. أيوة. المجله التونسيه للتاريخ العسكري.
1: أيوة.
0: اللي هي لسان اللجنه الوطنيه للتاريخ العسكري.
1: للتاريخ العسكري
0: وهي لجنه ممثله من عده وزارات وهيكل.
1: نعم.
0: وطنيه.
1: نعم.
0: الهدف نتاعها هو تعميق البحث في التاريخ العسكري الوطني في المجال الاقليمي الوطني
1: وخذت صبغة جديدة منذ سنتين تقريبا مع.
0: نعم.
1: الاحتفال بالذكرى 80 للحرب الثانية وهذه. نعم. الندوة الدولية الهائلة الناجحة وكنت تترأس مع سي فيصل وشاركوا من تقريبا 6 أو 7 دول.
0: نعم
1: تقريباً.
0: الندوة هذه نظمتها وزارة الدفاع الوطني.
1: أيوة.
0: بمناسبة الذكرى 80 لنهاية. نعم. المعارك
1: في متحف شمتو
0: في
1: متحف وذنة ولاية بن عروس
0: بطبيعة الحال لأن. أيوة. تونس. أيوة. تعتبر منعرج تونس كانت منعرج نحو انهاء الحرب وتحرير اوروبا
1: من قوات المحور.
0: عندنا كيف السنه زاد. أيوة. بمناسبه معرض تونس الدولي للكتاب.
1: أيوة.
0: خرجنا كتيب صغير. فكرنا في الناشئه.
1: أيوة.
0: واحنا كما قلنا الهدف نتاعنا هو أن الناشئه توعى.
1: أيوة. بالمؤسسه العسكريه
0: بالخيط الرابط في الدفاع. أيوة. عن الوطن منذ اقدم العصور الى اليوم
1: منذ حنا باع
0: عملنا. أيوة. كتيب صغير هو سميناه حماه الوطن عبر العصور
1: طبعه انيقه نشوفه بالالوان
0: وعرضناه في معرض تونس الدولي الكتاب.
1: جاء حتى السيد الرئيس عمل جولة وجاء للمعرض السنة وعملناه لنفس الشيء.
0: نعم نعم شرفنا السيد الرئيس.
1: وهو مشغوف بالتاريخ يدرس التاريخ.
0: نعم. والهدف منه هذا هو تقريب الفكرة من من الأطفال من الناشئة. أعطيناهم فكرة على العلم الوطني على النشيد الوطني. نعم على شهداء الوطن على يعني السردية الوطنية.
1: صحيح.
0: هل نحن في حاجة
1: الرسمية.
0: الرسمية يعني أنه نحن في حاجة لأنه نستحضر التاريخ متاعنا. نعم. وأنه نعاو به.
1: نعم.
0: مش وعي البقاء
1: ومنبدأوش خايفين من المؤسسة العسكرية والخدمة العسكرية والواجب العسكري.
0: بالعكس الخدمة العسكرية هي شرف لكل مواطن.
1: نعم. ولا ما دخلش للجيش ما عندوش فكرة راه باش يعمل على نفسه راهي مدرسة راهي
0: تبقى نقصته حاجة في حياته.
1: نقصته حاجة باش يقوم للخدمة. نرجع لك السيد العميد نواصله مع سي فيصل كيفية إعداد الجيش كيفاش كانت مش بالسهل سي فيصل.
2: إيه أنا هنا بالله نحب خطر يجي وحتى في حسابة التلفزي ولا في النقاش سميه نحن نقاش مقاهي. يعني في بينهم تونس استقلت عندها كل شيء. يعني كانت يا بورقيبة يقول في جملة مفيدة يقول خلق الدولة من نكس نيلو يعني من
1: العدم. صحيح.
2: يعني الجيش بيدو يعني الديفيلي ذاك اللي خرج يعني يوم 24 كانت تصوروا يعني فرنسيين حتى ولو أنه أقروا تقريبا يوم 16 مارس في الكتاب نتاعي موجود. قالوا لي بأن تونس نجم تكون عندها جيش. فبالتالي حتى السلاح الدبابات اللي خرجت بيهم تصوروا يعني فرنسا عطتهم تقريب سلفة نزلت ما حددتهاش
1: ما حددتش
2: المفاوضات الكل المفاوضات حبت تعطيه سلاح وتقوي كل لكن حبت تحتفظ بقاعدة بنزرت كما جبل طارق اليوم
1: صحيح. وتعهدت أعتقد سي فيصل فما اتفاقية وقعت في الجانب العسكري كون تكون النواة الأولى مشاو للسنسير ومنهم الرئيس السابق بن علي سي حبيب عمار سي سالم الصباغ ربيقي الجنرال سعيد الكاتب الكل بعث بالبكالوريا مياوش وبعثة أخرى بدون بكالوريا تدريب سريع نقولوا احنا هذين مشاو للسنسي وجاو عملوا الاختبار المناظر في المدرسة الصديقية.
2: صحيح هذا كل يعني هي تقريبا تقدموا ليه في جوان وقتها
1: الكتاب موجود هي موجود بالتفصيل
2: مشاو التنسير تقريبا على 500 نجحوا 106 ثم اللي عندهم البكالوريا ثم اللي ما عندهمش مشاو قراو غاديك كانت تدريب على مده 6 اشهر طولوا لهم 6 اشهر ولا سنه والاخرين مشاو اللي عنده البكالوريا قعد 3 سنوات يعني كما قلت على ربي اللي باقي لهم انفاسهم ونحن خلينا بعض في هذه النواه الاولى هذيك السباق تقريبا جمعت 300 ساعة شهادات فبالتالي النوات هذيك الأولى تكونت بعد ما خرجوا ما ننساوش الصف الأولي اللي تكون من الضباط راهو كلهم جاوا من الجيش الفرنسي
1: ضباط الصف مش نشوفه فيما بعد سي نجيب العابد ابن الضابط الصف سي حمد العابد أصيل مساكن كان من النواة الأولى التحقت في ماي 56 بالجيش التونسي رغم الإغراءات والفارق في الرواتب ممكن توصل 10 مرات تقريبا الرواتب
2: امتيازات
1: نعم
2: امتيازات
1: يعني عنده كارت كما قال أنسيان كومباتون معناها دوزيام غير مونديال يدخل بها كل الأماكن ويدخل بها الوسائل النقل الكل العمومي مجانا. نعم.
2: هذه للتاريخ هنا القاعدة هنا كانت تسمى فرج مول هنا
1: يعني فرج باب سعدوني
2: هذيك كي تسميت هذه أكبر يعني أنا نسميه نفسه بالنسبة لي للجيش الوطني نحييه هنا اللي يقدر يعني الرجال اللي بناوا الجيش هذايا سميت قاعدة الحبيب طبيب وتعرفوا الحبيب طبيب
1: هو مؤسس نعم أول فريق أعتقد
2: النواة الأولى اللي خرج بها هذيك فيها تقريبا 1800 جندي وولده موجودة هنا يعني
1: شادي أيواش
2: مازال رفيق اللي هو موجود
1: وكانت يعني فرحة كبيرة سي فيصل وقت نشوف أني العربيات بتاع الجيش وكيفاش المواطنين يجيبوا في المآكل وفي المياه وكيفاش يستناوا في شارع قنبيطة محمد الخامس كانت فرحة أكثر من فرحة الاستقلال
2: فعلا يعني انت شنية الرمز نتاع السيادة نتاع الوطن من سيحمي يعني الحدود من سيحمي البحار
1: كما شفناه بعد 2011 في الارهاب وفي مشاكل نقولوا احنا التطرف وكل المد السلفي وغيرها الظواهر هذيك
2: بالضبط يعني الـ هي رسالة يعني الجنود التونسيين تعرفوا اللي بورقيبة مشى للمشرق وشاف المشرق وشاف الانقلابات العسكرية
1: كان عنده حساسية كبيرة وهذاك علاش ندمه حتى ما المحاولة الانقلابية متاع ديسمبر يلقى فيها عمر البنبلي كانوا من النواة اللي كانوا في المشرق معناها في الجيش الموجود هناك. نعم.
2: بالتالي بورقيبة وقتها معناها هذه للذكرى يعني أيوة. وقتها العائلة متاع حبيب طبيب أيوة. إنه بعض وقت حبيب طبيب مجروح يداوي في سوسة. نعم.
1: هو عاش في المسير هو والده كان في المسير عاش في المسير حبيب طبيب
2: أيوة. المسير
1: أيوة. أيوة.
2: اللي بعد باش يهز يعني الضباط أيوة. السنسير بعد أيوة. يهزهم ويلبسهم وكله بعد يمشيوا السنسير أيوة. اللي بعد ولا منهق عسكري في سفارة تونس
1: في باريس. تفضل نذنك
0: في نفس السياق هذا أيوة. لكن تسمع أيوة. فرحة الشعب التونسي أيوة. بإنشاء بانبعاث الجيش التونسي يلزم نحط روحنا في اللحظة هذه
1: أيوة.
0: اللحظة هذيك راهو قبل الاستقلال
1: أيوة.
0: راهو كان التونسي ما عنده حتى كرامة في
1: والعالم الفرنسي فوق العالم الفرنسي التونسي
0: والتونسي راهو عرضة للإهانة
1: صحيح.
0: عرضة
1: صحيح.
0: للتنكيل عرضة للمسرد
1: البذيئة
0: والناس اللي ماتت راهو من تعرف من اللي دخلت أولى وحدات الجيش الفرنسي لبلادنا
1: واش بقيادة الجرول
0: من قبل أمضى معاد برضو قبل
1: 12 أبريل
0: معركة بن بشير بن بشير 150 ماتوا
1: صحيح
0: ومن بعد هي
1: على حدود التونسية الجزائرية
0: توالت أيوة. المجازر. وتوالت الفظاعة
1: حتى المعركة
0: حتى للجلاء الزراعي حتى للجلاء الزراعي
1: 64 وطاحوا شوية
0: باش خرجوا المعمرين وكذا
1: رفضوا الخروج
0: راهو كانت راهو الشعب التونسي ما عنده حتى كرامة فجأة يتحقق الحلم وتستقل أيوة. البلاد ويلقى روحه في عود الجندي الفرنساوي ولا ولد بلاده وعلم تونسي راهي قمة
1: فرحة
0: يمشي بثقة بطبيعة الحال لأنه كان تشوف المجازر وإحنا عندنا حاجة غالطة
1: وعندنا كما قلنا ملفات سوداء سميهم سي سمير في التاريخ هذولا المجازر عملوها في الوطن القبلي تمشيت اللي عملوا الجنرال قرباي في الساحل شهداء 22 جانفي في المكنين 5 سبتمبر 34 والقائمة تطول
0: وإحنا في اللغة متاعنا حتى اللغة الصحفية واللغة التاريخية كيف فيها شوية ساعات أخطاء
1: تقليص من قيمة الشهداء
0: شمالت أخطاء شائعة إحنا كي نحكيه على ساقي سيديوس نقوله أحداث ساقي سيديوس
1: مش أحداث
0: رأي مجزة
1: عدوان
0: يقولوا أحداث 9 أفريل غالط مش أحداث 9 أفريل رأي مجزرة 9 أفريل
1: مجزرة
0: لوك هذية من الخطأ الشائع علي
1: مش نرجع لك سامة في كلمتين سي فيصل شنو نجم تقول في الذكرى هذه وخاصة على معركة بنزرت واستكمال السيادة وانت اشتغلت عليها وعندك عديد المقالات من نجمش نعملوا نقولوا احنا تكون عندنا سيادة عسكرية وترابية إلا بخروج آخر جندي وهذا ما حصل في 15 أكتوبر 63
2: اي هذا الفكر يعني الجيش الجمهوري اخذ رولات مهم جدا
1: ايوه
2: التاسيس راه هو اللي خلى لك الجيش هذيه بالعقيده نسميه نحن الجمهوريه وليس جيش نظام
1: أيوة.
2: هو جيش يقوم على حمايه الدوله
1: أيوة.
2: منشاه الدوله فكره الجمهوريه حمايه الحدود ولا يقوم بحروب خارج تراب التونسي الا مع الامم المتحده وكالمهام تاع
1: وهذا ما تم ضبطه ايواش
2: هذا تم الضبط نتاعو منذ 56 مهمة الجيش الوطني والعقيدة العسكرية صحيح. اللي تحلى بها جيشته
1: جمهوري لا ينحاز إلى شخص ولا كذا جيش جمهوري
2: نعم. حتى النظام السياسي لا يعني
1: لا.
2: وقت 2011
1: نعم. أيوة.
2: هو حماة مؤسسات الدولة
1: صحيح.
2: هي العقيدة المهمة لأنه كي مشاو سنسير الأربع
1: أيوة.
2: دفعات
1: أيوة.
2: ما كانش عنده الإمكانيات الجيش فتح البحرية
1: ما تأسست كان في 60 أيوة.
2: بالنسبة للجيش الطيران كيف طيارات
1: استطلاع
2: يعني كانوا السفير هذوما شالوا في المتحف سي سمير تو نجيبوا منهم
1: صحيح.
2: واحدة تتحط لأن هي النواة الأولى لجيش الطيران كما متحف البحرية اللي تم إنشاؤه في منزرت أنا نحييه زادة يعني عنا تراث عسكري كبير وكبير جدا ولا ندعو الناس أنا باش يزوروه كما قلت تكمل السيادة يعني مرة
1: مفتوحة للجميع للعموم سي سمير ناخذ الكلمة من عندك وعندك أرقام أعطينا شوية أرقام
0: تسمح بالنسبة للمنظومة المتحفية اللي هي جزء من مجهودات وزارة الدفاع الوطني في المحافظة على التراث عامة
1: إدارة التوثيق
0: إدارة التراث والإعلام والثقافة تشرف على 5 متاحف عسكري
1: متحف مارس
0: هي قبل كل شيء المتحف المركزي وهو متحف قصر الوردة بمنوبة
1: أيوة.
0: وهو متحف عام
1: يعود للبيات
0: يعود للفترة حفرة حمودة باشا.
1: أيوة.
0: وهذا يضم تاريخ تونس الكل من قرطاج من حنا بعل إلى ملحمة بن قردان عندنا متحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية
1: هذا اللي حكينا عليه
0: هذا حكينا عليه هذا مختص في الدعم التونسي للثورة الجزائرية
1: الثورة الجزائرية
0: وهو مقام في مقر قيادة الثورة الجزائرية
1: الهواري بومدي. نعم.
0: وعنا متحف خط مارس الدفاعي.
1: أيوه. هذا لأنه نعرج الحرب الثانية.
0: نعرج الحرب الثانية.
1: خدمت على المعركة هذه.
0: نعم. هذايا هو يعني شاهد على ما لحق بالبلاد خلال الحرب العالمية الثانية.
1: وفي الندوة الدولية ذكرى 80 تحول حتى مع سفير أمريكا وكندا وإنجلترا وزاروا. نعم. وعملت لهم عرض أنت في.
0: عملنا عرض على كاريبي مسيور. هذايا زاد يشهد على أنه تونس تضرت في الحرب العالمية الثانية. أيوة. باش الأصدقاء اليوم اللي نحن نتعامل معهم وعنا معهم مصالح كبيرة. أيوة. يعرفوا أنه ضحينا معهم في الحرب.
1: صحيح.
0: وأن بلادنا خسرت في التجهيزات وفي الأرواح وفي العقل.
1: لكن مخذينا من مشروع مارشال ويعاد البناء كان كما قلنا الجزء القصير حاجة
0: احنا
1: قليل.
0: نعتمدوا على أرواحنا.
1: أيوة.
0: نعتمدوا على أرواحنا.
1: ما نسميها ما كدوماج دو غير. مخذينا شيء حاجة قليل.
0: الاعتماد على الذات.
1: الاعتماد
0: هذا
1: على
0: هو هذا هو.
1: هذه
0: الحاجة المتوفاش.
1: صحيح. سي فيصل.
0: زي المتحف آخر عاد.
1: تفضل سمح.
0: هذوما المتحف
1: متحف السيجومي.
0: متحف السيجومي سيجومي هو آخر
1: معقل الزعيم.
0: نعم هو لا مش معقل الزعيم.
1: المكان اللي ألقوا فيه القبض على
0: لا هو لا لا متحف السيجومي.
1: لا لا البارحة الأولى إيش عملت في الضريح بالضريح واش
0: السيجومي هي كانت ميدان رمي.
1: ميدان رمي
0: تستعمل قوات الاحتلال الفرنسي لإعدام المجاهدين.
1: مجاهدين
0: منهم
1: شو اسمه الشريط
0: الكثير من الشهداء
1: معروف
0: عام 1900
1: جبل الله وغيره المعروف.
0: نعم. عام 1982 أقامت الدولة التونسية غاديك نصب تذكاري للشهداء. قاموا الفنان عمر بن محمود.
1: عمر بن محمود. يعني وأشرف عليه الرئيس بورقيبة.
0: نعم. تمثال كبير ياسر 6 أمتار. أيوة. الارتفاع متاعه. وجات الفكرة أنه السوسول متاع التمثال ذاك نوظفوه باش يولي متحف. كان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبعد وزارة التعليم العالي عبر متحف معهد التاريخ
1: الحركة الوطنية.
0: معهد التاريخ الحركة الوطنية.
1: أيوة.
0: وأخذته وزارة الدفاع في أواخر القرن الماضي. أيوة. ورممته واستصلحته وولى
1: أغلق لمدة سنوات. الأربعة فتحت تم الافتتاح الرسمي
0: كملك التاريخ متاعه. أيوة. أقامته في بداية الألفية.
1: أيوة.
0: الثانية. شركة أجنبية.
1: أيوة.
0: ومارست وضعية احتكارية في التكنولوجيا في كذا بحيث تآكل ومع الصالح سيادة رئيس الجمهورية قرر أنه يقع ترميمه وتجديده وإعادة تهيئته وفعلا في غضون سنتين من الأشغال البناء والترميم وإعادة التهيئة الداخلية أنجزناه بتضافر كل الجهود داخل وزارة الدفاع الوطني.
1: نعم.
0: ليكون تكريما للشهداء,
1: للشهداء
0: وتخليدا. نعم. للنضال الوطني. نعم. من أجل الحرية والاستقلال.
1: يعطيكم الصحة ونال إعجاب الحاضرين نهارتها.
0: نعم هو
1: نهار الأربعاء. هو
0: نهار الأربعاء. نعم بمناسبة سبعينية الجيش الوطني. قولوا
1: السادة المتابعين والمشاهدين على صفحة إذاعة المنسير واليوتيوب تدخلوا تشوفوا إزاحة الستار على اللوحة بحضور العميد سمير الشام.
0: السيد رئيس الجمهورية شرفنا بتدشين هذا المتحف وإعادة فتحه. وهو يخذ صبغة أو صورة عصرية.
1: أيوة.
0: فيه أشرطة وثائقية
1: وفق النماذج المتحفية والعلوم.
0: فيه أسلحة استعملها المقاومين استعملها الثوار. وفيه كذلك وثائق. استعملنا الوسائل السمعية البصرية لجلب الشباب.
1: أيوة. باش يحبوا يسمعوا.
0: نعم. أيوة. عملنا أولوغرام
1: دخول مجانا سي
0: استنى على الدخول.
1: أيوة.
0: عملنا فيه أولوغرام.
1: أيوة.
0: باش يكون متجدد كل مرة نحطوا فيه شهادة حية. بدينا بعلي البلهوان
1: وخطاب نتاعو تونس الثائرة.
0: نعم. نعم فيه كذلك السردية الوطنية للكفاح. أيوة. الحركة الوطنية هو متحف. يعني يخص الذاكرة الوطنية
1: ككل.
0: إذن مش الذاكرة العسكرية فقط.
1: الوطنية
0: يعني الحركة الوطنية النقبية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الكفاح المسلح. عملنا فيه كذلك لوحات زيتية للشهداء الذين تم إعدامهم في نفس المكان.
1: في نفس كما.
0: نعم.
1: في الحامة شو اسمه المعروف دغبيجي.
0: أيوة. نعم الكثير من الشهداء. أيوة. حتى من شهداء معركة رمادة عائلة بشير النبهاني.
1: بشير النبهاني وأولاده. نعم.
0: هو وأولاده وعائلته ومرته كل ماتوا في القصف الفرنسي.
1: صحيح.
0: مصباح الجربوع.
1: مصباح الجربوع شهيد. نعم. معركة رمادة. الدخول. نعم.
0: الدخول نحن توا في بصدد اعداده إعداد لفتحه للزيارات. أيوة. للمدارس.
1: أيوة.
0: وللجامعات بطبيعه الحال احنا المتاحف العسكريه
1: والتلاميذ بالكل مجانا.
0: المتاحف العسكريه التونسيه. أيوة. الطلبه والتلاميذ ديما مجانا.
1: أيوة.
0: هذا اختيار مشات فيه وزاره الدفاع الوطني
1: والاخرين معلوم رمزي اعتقد مش حاجه كبيره
0: بالنسبه لسائر المعلوم رمزي اللي هو مش معناها حاجه كبيره ياسر بطبيعه الحال حتى الاجانب يدخلوا. يدخلوا زاد
1: يدخلوا مرحبا
0: بيه من الناس كل احنا بالتسعة للاربع متاع العشية
1: ويلقاو شكون يفسرها
0: بطبيعة الحال عندنا دليل احنا دليل ميزة المتاحف العسكرية وديما عندنا دليل
1: التاريخ
0: عنده دليل معاه
1: كلمتين سي فيصل شن نجم تقول على معركة بنزرت واستكمال السيادة ما كانش بالسهلة
2: والله هذه نواة الأولى نتاع الجيش التونسي كانت هي الانطلاقة الحقيقية لأن مسار السيادة ساعدت أولا أهم السيادة أنك الساعة يعني تسيطر على التراب الوطني نتاعك وتكون عندك السيادة الترابية هذه كانت من أصعب الأمور كما قلنا يعني اتفاقية 17 جوان 1950 تلقاها في الكتاب الكل موجود يعني لأنه المؤرخ راه يكتب بالوثائق
1: بالطبيعة بالطبيعة ماهوش بال بالسمع نقول واحد
2: بعد المعركة معارك يعني معركة المادة معركة الحد 233
1: بورن 233
2: نظور غير ما ندخلوا في جدل السياسة ولا غيره يعني كانت هذيك الماركة لا بد منها لأنه الفرنسيين كما قلت تقرأوا في الكتاب كانت هناك مشاريع لبنزرت
1: صحيح وماركة يسماها السي توفيق عياد صاحب كتاب نحيوه المناسبة لسكر في استضحية قام بها الشعب التونسي لاستكمال سيادته
2: طبعا لأنه بنزرت كانت يعني تقريبا مع وهران ومع تولون
1: صحيح.
2: هي القواعد الأساسية
1: أكبر القواعد نعم الفرنسية في المتوسط
2: القواعد الخلفية للدفاع يعني الفرنسي وكانت الأهمية قصوى بالنسبة لها حتى أن المخطط كانت عديدة يعني
1: صحيح صحيح صحيح
2: حبوها في مجبل تارك وكل فبالتالي بتكمل السيادة ومعركة بنزرت 23 جويلة مش جيت السيف
1: عاملين ندوة أعتقد جمعية هناك عاملة ندوة عاملة نشاط
2: وبالتالي تكتمل السيادة في 15
1: أكتوبر 63
2: وبالتالي بعد تجي فترة البناء الوطني وهنا نحي دور نذكر شخص بالخير اللي هو وزير الدفاع عنذاك اللي أسس الأكاديمية العسكرية واعطى للجيش دور مهم بناء الوطني لأحمد المستيري وقتها
1: أحمد المستيري في 67 الأكاديمية وعمل بورقيبة خطاب في الأكاديمية 67
2: ومن بعد خصوصا كان الجيش عنده دور يعني وطني كبير وكبير جدا في محاربة
1: باش نحدوا من التنقل إلى المدارس الفرنسية
2: الجهد يعني كان هو تقريب هو الذي على عاتقه تم بناء الدولة الوطنية فترة الستينات والسبعينات وليش خالد الصورة متاع الجيش معني
1: سلبية نقولوا احنا
2: لأنه هو الحامي للوطن هو الباني للوطن والعقيدة متاعه لم تتغير
1: لم تتغير صحيح ديما في منأى عن النزاعات السياسية والأحزاب والتحالفات إلى غير ذلك. يعطيك الصحة سي فيصل كان الحديث معك ممتع لنظر لضيق الوقت مش يلتحق بين سي نجيب العابد ابن أحد ضباط الصف الفرنسيين الذين استبسلوا في الحرب العالمية الثانية ودخل في 19 مارس 1945 مع القوات الفرنسية ووسم من أكبر القادة الفرنسيين العسكريين فخورين بعد هذا الكتاب الذي سماه معناه يتحدث فيه عن والده وصور موثق كيف كيف عن والدته وأداء الخدمة العسكرية سعادة باستقبال سي نجيب العابد مرحبا سي نجيب
3: مرحبا بكم وتلو فيكم على الاستضافة نتاعكم
1: العفو العفو هذا واجب سي نجيب اللي ما يعرفوش الرائد أحمد العابد والمذكرات نتاعو سبق أنك قدمتها في سوسة ثم في مساكن وفي مناسبات أخرى وتربطك علاقات بالمؤسسة العسكرية اش نجم نقولوا عن قدماء ضباط الصف والضباط اللي التحقوا بالجيش الفرنسي بالجيش التونسي سنة في ماي 56
3: شوف في مايس في مارس 56
1: واخدين
3: الاستقلال نتاعنا
1: ايوه
3: وقتها فرنسا وينجم يقول لك حتى السي سمير فرنسا قالت مش نعاون تونس
1: اي
3: على الكرياسيون باش نكونوا من الجيش
1: الجيش التونسي
3: ما عملوا حتى شيء ما عملوا حتى شيء على فاش بابا يقول لي كانوا خايفين باش ما الجيش التونسي يمشيش مع الفدان
1: هذاك علاش تردوا هما شويه
3: كانوا خايفين
1: وكانوا خافوا من حاجه اخرى يقول لك تمشيش تونس للمعسكر الاشتراكي كانوا خافوا هذاك علاش عطاو المساعدات لتونس خاطر حرب بارده ما نساوش في اوج الحرب البارده 56 قناه السويس والحرب بين العملاقين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده نعم
3: اي دونك هما قاعدين يستناو معناها ترانسفير ما بين الجيش الفرنساوي والجيش التونسي
1: ايوه
3: استناو معنا حتى معنا وقتاش عملوا ترانسفير
1: ايوه
3: تاكلي زوفيسير وكل 18 جوان تو عندي لكل ورقه 18 جوان قبل ما الشمع قبل الديفيلي نتاع
1: قبل نتاع شارع جامبيتا في 24 جوان.
3: يعطيك صحه. معناها شو كيفاش
1: الوالد سيد احمد وقت اللي هز التليفون وكلموا بعضهم الضباط وضباط صف
3: شو ما بابا يحكي لي حاجه. يقول لي هما يستناو هما يستناو ويستناو في الاخر فهمي بداو يتفاهموا معناتها يتكلموا بعضهم وقالوا لو كان ما يعملوا حد شيء مش لهم مش ديزرتيو
1: مش يخرجوا من الجيش الفرنسي.
3: بابا يا اخي تو انت ميليتير
1: سي لا لوا مارسيال تعرف يخرج من الجيش يعديوها المحكمه العسكريه راه مش بالسهل.
3: شو قلت له؟ قال لي مش ديزرتيو برك مش ديزرتيو احنا خذينا الاستقلال نتاعنا اش عندهم يعملونا؟
1: ايوه
3: احنا توانسه في تونس عندنا الاستقلال
1: نتاعنا
3: وضربوا زاد
1: اي ضربوا تونسي صحيح
3: ضربوا تونسي. قال لك أنا كانوا مش سمعوا جماعة في فرنسا ثم الجماعة
1: ما عندهم سيرفيس دو رونسينيمون يعلموهم بطبيعة الحال.
3: لا ما لا ما لا ثم سيرفيس دو رونسينيمون سمعوا
1: استخبارات
3: دونك خافوا خافوا
1: ولا عجلوا بالعملية باش يخرجوا وتم الاستعراض في 24 جوان وكانت حلة جميلة باقة كبيرة معناها ماك الدبابات الشاحنات العربات بحضور الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة الباهي لدغم الوزراء طيب المهيري بعد تونس الأمن في 18 ابريل كانت مشهد رائع تدخلوا لهم
3: واحنا انا حضرت الحق حضرت ومشيت
1: حضرت مع الوالد
3: مشيت حتى السنتوري وقتها
1: اي سنتوري في شو اسمه في باردو
3: وانا وقتها وانا وقتها عندي 12 سنه
1: ايوه يسميوها سنتارين هم قبل
3: ايوه نتفكر حاجه
1: ايوه
3: كانوا يتدربوا على على الديفيلي كيف
1: الموسيقى النحاسيه
3: هم نتاع الكاتريام
1: كاتريام ريجيمون دي تيرير تونيزيان ايوه
3: دي تيرير تونيزيان فهمتني ونتفكر حاجه فهمتني اللي ناقل زيتنا عبد القادر
1: ايوه
3: لاهي معناها يعمل العجالي نتاع الكاميون هذوما معناها بالابيض
1: اي يعمل فيهم يدهن نقولوا احنا بلغتنا
3: يدهنهم بالابيض هذيك قعدت لي في مخي
1: اي خاطر ما هو الرمز يعملوا الاحمر والابيض رمز علم تونس ما عادش تابعين لفرنسا معناها ايوه
3: اي داكور لا العجالي العجالي بالابيض
1: ايوه
3: حتى هو هو كان لاهي معناها بالماتريال
1: ايوه
3: حسيب دونك من بعد تقريبا برومي جويي فبدي وقتها خذا جا ميتاسيون ولا الوالد في توزر في قفصة وتوزر
1: في قفصة وتوزر ومن بعد يمشي القصرين ومن القصرين يمشي للباردو
3: سيسا ومن بعد من القصرين يمشي للكونغو
1: الكونغو ويعمل الكونغو في الستين واش مع سي الاسمر بوزيان العقيد والمجموعة واش بلاو البلال حسن نعمش نجيوها انت حلتنا على مسألة هامة ومشاركة الجيش التونسي في بعثات الأممية للحفاظ على السلم والأمن الدولي يعطيك الصحة سي نجيب اش نجم تقول على سي أحمد العابد وفاء لروحه
3: شوف أنا نقول لك حاجة سكو الجيش متاعنا
1: أيوة
3: الأساس مع اللي باز متاع الجيش متاعنا
1: أيوة
3: فلني شيء كبير
1: تبني على أسس سليمة ما فيش لا سياسة ولا انحياز لجهة ولا منطقة ولا غير
3: جميع سياسة لا
1: أيوة
3: أما اللي باز اللي باز شيء كبير
1: أيوة.
3: جماعة الكل إيش عملوا شوف نقولك حاجة التاريخ متاع الجيش التونسي
1: أيوة.
3: كيفاش في الحرب العالمية الثانية بداوا ساعة فهمني أول ماركة ما بين فرنساوين والألمان أول ماركة وبعد 1940 في منزل في تبولبا
1: تبوربا في الشمال أيوة
3: في الشمال هذيك شكون 4 ريجيمون تيغادير تونيزيا ضد الألمان هذاك أول مارك
1: أيوة
3: وبعد مشاو إيطاليا
1: المونتو كاسينو الماركة الشهيرة
3: كاسينو يعني أيوة.
1: ومن بعد مشاو للحدود الفرنسية الألمانية وين الوالد دخل هنا وركز العلم الفرنسي
3: قبل هذا قبل. يا سعادة قبل أيوة. هذا معناتها خذاو فبدي نحاول الأوربي
1: أيوة.
3: بلاد ذاك أوربي
1: أيوة.
3: وش خلاك الرئيس أمريكا ترومان
1: أيوة
3: أتوم جايزة
1: نعم نذكروا سي نجيب عنوان مذكرات الوالد وانت خرجتها في سنة 2022 شنو العنوان
3: العنوان un soleil sur les pentes de l'enfer.
1: ايواش بالفرنسيه معاه محله تقريب مئات الصور والنصوص في شكل روائي سردي تاريخي يجمع بين الزوز. موجود في المنشورات دار المعارف بسوسة وتنجموا تلقاو صوره الغلاف على الكتاب. سعداء سي نجيب بهذه المصافحه وان شاء الله تكون مناسبه اخرى نستدعوك ضيف وهذا واجبنا. العفو. اذا نعود قبل الوقت داهمنا مش نستمعوا الى دقيقه ونصف لتحيه للمؤسسه العسكريه من اغنيه لتتغنى بالجيش الوطني التونسي جيشنا فداء، ثم نعود للحوار مع العميد سمير الشامي.

0: همتنا للعلا صاعدة، كلمات تقشعر منها الأبدان تتغنى بالجيش الوطني التونسي. سيد العميد، ختام معك، ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ أهم الندوات المشاركة التونسية للجيش الوطني التونسي، أعتقد دائما يأخذوا كلمة الإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة آخر تقريبا وفد منذ سنة تقريبا وقت الشمشية آخر بعثة.
1: نعم، لا تزال البعثات مشاركات تونس في البعثات حفظ السلام متواصلة
0: منذ الستين،
1: وهي تعود إلى سنة 1960، لأن أول مشاركة كانت
0: في الكونغو أثر
1: الحرب الأهلية بعد انسحاب قوات الاحتلال البلجيكي الحرب الأهلية، ودعيت تونس للمشاركة. وهنا نرجع الاختيارات الصائبة للزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة اللي راهن على انخراط تونس مع المجموعة الدولية وعلى إشعار
0: رغم قلة الإمكانيات.
1: لا، ما حسبهاش الأمور هذه المادية، ما حسبهاش، حسب القرار القرار السياسي اللي خلى تونس تنخرط في هذه الأعمال، أعمال حفظ السلام.
0: وتوا قداش عندنا موجودين؟
1: توا تقريبا إلى حد اليوم تقريبا 15,000 جندي تونسي شاركوا
0: خارج
1: شاركوا
0: على مدى تقريبا 65 سنة،
1: 25 بعثة،
0: 25 بعثة،
1: يعني تقريبا الكونغو الأرضية كل
0: شيء بطبيعة الحال. آخر واحدة تقريبا في أوروبا الشرقية، في رواندا،
1: في أفريقيا الوسطى شاركنا في في رواندا، في كمبوديا، في الصومال، في الصحراء الغربية،
0: في دارفور، في السودان،
1: في دارفور، في عدة أماكن في مناطق النزاع
0: العسكري
1: العشريات السابقة. وكانت تونس بطبيعة الحال ديما ضمن الأمم المتحدة وضمن كذلك الاتحاد الأفريقي،
0: وعندنا كفاءات حتى غوتيرش الأمين العام المتحدة وسم أحد الضابطات
1: التونسية
0: في الديميناج،
1: يشرفوا بلادنا ويشرفوا المؤسسة العسكرية.
0: كلمة أخيرة، الوقت دهمنا، شنو هو مشاريعكم بالنسبة للجلال 15 أكتوبر؟
1: نعم، احنا عنا تو العدد 15 من المجلة التونسية للتاريخ العسكري اللي قاعدين نحضروا فيه. بتعالوا، هذه دعوة لكل من يأنس
0: الجامعيين ولا العسكريين
1: اللي عندهم دراسات في المجال العسكري الوطني ولا الإقليمي ولا الدولي في علاقة بتونس، نجم يشارك معنا ويراسلنا. كيف عنا المتاحف العسكرية مفتوحة للعموم، وعن إن شاء الله سيقع تنظيم نشاط مع الجانب الأمريكي الصديق في حول يعني في في متحف قصر الوردة،
0: قصر الوردة في منوبة. شنو النشاط؟
1: يعني النشاط الثقافي، نشاط ثقافي حول 250 سنة من العلاقات،
0: من العلاقات مع منذ فترة حمودة باشا.
1: نعم، منذ فترة حمودة باشا،
0: وهو اعترف باستقلال الولايات المتحدة،
1: قصر حمودة باشا،
0: ذكرى باهية ورمزية. نعم نعم، كلمة أخيرة سي سمير، شنو نجم تقول؟
1: أخيرا نقول وأنه الجيش الوطني اللي تزامن انبعاثه مع استقلال البلاد كان دائما سندا للشعب التونسي وسندا لمؤسسات الدولة، وهو رمز لسيادتها، وهو وفي للمبادئ التي نشأ عليها، ووفي للمدرسة البرجيبية في إقامة جيش جمهوري يلتزم بالحياد ويضمن سلامة التراب الوطني ويشارك في تنمية البلاد عند الحاجة.
0: وهذا نشوفه احنا ممكن في الحرب في المواسم الجافة، في الجراد وغيره، قاموا بها من 58
1: حاجة ثابتة في نشاط المؤسسة العسكرية.
0: الكوفيد ما ننساوش 2020 2022
1: المؤسسة العسكرية لا تعوض الهياكل الوطنية ولا تحل محلها، ولكنها تسندها وتدعمها لما فيه مصلحة المواطن وفي مصلحة الشعب التونسي. وكل عام وتونس بخير.
0: نعم، كل عام وتونس بخير وجيشنا بخير. سعداء باستقبال العميد سمير الشامي الرئيس الدائرة التوثيق والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع، وشكرا موصول لأيمن الشابي على الكونسول ولأحمد رمضان في البث الرقمي. نلتقي بكم مع ضيف جديد لكم من نجمة التحية.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. الأمة تتوحد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: المنسير
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
0: إذاعة المنسير
2: 104.7

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي نستضيف أحد المدرسين اللي يحيلوا على شرف المهنة واللي يقدم الكثير الحقيقة في هذه المهنة الشريفة، باش نحاولوا دائما نتحدث معاه وخنقول ننصت ليه ونرجع شوية للمسيرة متاعه باش تكون هكاك خنقول يعني شاهد أولا، وثانيا عبرة ناخذ العبر منها للناس اللي يعني يمتهنوا في المهنة دي، وكذلك يعني خرجوا شوية اعتبار لهؤلاء، لأنه بصراحة خنقول وعلى مسؤوليتي تبدلت شوية يعني النظرة للمدرس والمربي. على كل حال، أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، وهو السيد الحبيب العمروني من مساكن، باش نتحدثوا معاه في هذا المنبر الإذاعي على مسيرته اللي قضاها في مجال التعليم. مرحبا بك سي الحبيب في إذاعة المنسير.
2: وبيك بارك الله فيكم ونشكركم على الإضافة، وأنا فخور جدا بمجيء إلى المنسير لأني قريت فيها المنسير سنة الرابعة في الليسيم تاع المسير.
1: الليسيم تاع المسير، المعهد تاعنا اللي لمنا الكل حتى احنا درسنا غادي.
2: عام 64.
1: عام 64 تبارك الله، انت يعني من
2: 64
1: في البدايات وقتها. باهي،
2: من البدايات.
1: اعطينا تقديم عام سي الحبيب باش الساده المستمعين يتعرفوا عليك. ساعه من بعدين باش نحكيو بشوي بشوي كيفاش دخلت تقرا ومن بعد المسيره المهنيه. شكون سي الحبيب العمروني؟
2: الحبيب العمروني
1: متلمتين. ايوه،
2: من مواليد مساكن، مولود عام 1948.
1: بارك الله شباب.
2: قريت في الابتدائي في برنامج فرنسا، قريت حتى بالفرنسية برشا، كنت نهار الجمعة كله فرنسية. فهمت؟
1: أنت بديت تو المسيرة بديت تقرأ في قبل الاستقلال شوية؟
2: قبل في الخمسينات.
1: في الخمسينات
2: بديت نقرأ في الخمسينات.
1: معناه أنت تبارك الله تو من عام 48 تقريبا.
2: عام أي عام 59. عام 59 عديت السيزيام تاع تونس. في نفس الوقت
1: في مساكن،
2: في مساكن. وعديت سيزيام فرنسا.
1: سيزيام فرنسا
2: اللي اسمه ميسيون.
1: وعلاش عديت الميسيون وقت؟
2: والله وقتها احنا الفرنسية نقرأ مليح بالفرنسية وبالعربية مليح نقرأ. قالوا لي برا عدي منه، من عديت السيزيام تاع تونس خذيته عام 59، وخذيت السيزيام تاع فرنسا اللي اسمه الميسيون.
1: ميسيون موجود
2: يقول لك ميسيون في ليسي دو غارسون دو جون في سوسة عدينة.
1: يعني انت اختياري يعني هيك برا اختياري؟
2: اختياري
1: يعني يعرفوا الناس اللي مثلا والتلامذة اللي مرومين بالفرنسية واللي متمكنين بالفرنسية يقول لهم برا جرب حظك.
2: قالوا لي قالوا لي ما دامك متمكن بالفرنسية تنجم تعدي.
1: وعلاش انت متمكن بالفرنسية من البداية؟ كيفاش غرام ولا عندك شكون في العائلة؟
2: والله هي تعجبني الفرنسية حتى التو، وقريت بالفرنسية زادت تو نرجعوا لها. قريت عربية وفرنسية.
1: ايوه.
2: اون بليس زدت خذيت في نفس العام عام 59 الشهادة الابتدائية.
1: الشهادة والسيزيام والميسيون.
2: والميسيون مع بعض فرد عام.
1: بارك الله.
2: سألت قالوا لي برا أنت توا مدام تونسي ومساكني وكما أقرأ في متاع تونس وبرا
1: ما تقرأش في المدرسة في
2: متاع تونس. حتى تخرجت عادني.
1: أنت بعتلي وين بعد توجهت؟
2: توجهت لتر كلاسيك.
1: لتر كلاسيك
2: قريت لتر كلاسيك
1: وين؟ في سوسة.
2: قريت لتر كلاسيك العام الأول عام 64 في المستير.
1: عام 64 في المسير يعني اللي سيد دو غارسون تاعنا ذاك.
2: عام 64
1: تعرف هو تقريبا عام 61 تم انبعاثه وتأسيسه. انت من البروموسيون الاولانيين.
2: البروموسيون الاولانيين.
1: ايوه عام 64.
2: عامتها وقتها اني كاري في المسير، وشوف بالصدفه
1: كاري في المسير.
2: يعني دومي بونسيونير وقتها.
1: وتسكن في الليل
2: في نخرج نخرج العشيه في الليل.
1: وبالتالي فما منزل تباتوا فيه
2: دومي بونسيون. كرينا داريني وزوج مساكني اخرين مع بعضنا في المسير.
1: وانتم صغار؟
2: صغاري
1: خاطر تقريبا عمركم 12 عام هكا. انا
2: لا اكثر شويه. عاد عندك 6 ابتدائي و6 ثانوي.
1: تحكي لي بعد انت بعد يعني 6 ثانوي. بالتالي ما ناشفنا فتره بتخلت المسير
2: عام 64.
1: اي عام 64 يعني خلينا نقولوا خاطر احنا كنا في مرحله تاع الابتدائيه تفهمنا فيه في مساكن. بعدها وين قريت الأربع سنين الأخرين والثلاث سنين؟
2: ثلاثة سنين الأخرين قريتهم في مساكن عنا ليسي.
1: في ليسي بالضبط. باش نبدأ واضحين.
2: بريمير دوزيام تروازيام في الليسي.
1: أيوة.
2: وقتها الليسي متاعنا مازال جديد.
1: أي.
2: ما فيش كاتريام.
1: هم باش نبداو
2: وجهوني للمسير.
1: هكا فهمتك. خاطر انا حكينا فما مرحله احرقناها هذيك نتاع
2: لا البريمير والدوزيام والتروازيام يعني. قريتهم في مساكن بريمي سيكل. يعطيك الصحه البريمي سيكل قريته في مساكن
1: ثم توجهوك للمسير.
2: ما عندناش كاتريام غادي كاين مازال جديد الليسي. وجهوني للمسير.
1: فهمتك.
2: عام 64 نقرا في المسير.
1: يعني
2: عامتها كيف كملنا العام ومش ندخل للسنكيم وقتها جات الكلاس نتاع لفهياني معبي يدخل المدير ويقول شكون قريب السوسة راهو الكلاس معبي. وجهوني السوسة وقتها.
1: رجعوك السوسة.
2: رجعوني السوسة وقتها اقرب لي عاد
1: اقرب لك ليسي. شنو وقتها سوسة؟
2: ليسي دو غارسون.
1: ليسي دو غارسون.
2: ليسي دو غارسون دو سوس.
1: اما في المسير عملت عام.
2: عام برك.
1: وكريت انت واصدقائك من مساكن
2: زوج
1: المبيت تعمل دومي بونسيونير الفطور. فطور في الليسي.
2: فطور في الليسي.
1: وبالتالي تروح في
2: بعد في ستة نخرج نروح نسكن في الدويراني وجوز مساكنية مع بعض.
1: كملت العام هذاك. العام اللي بعد المدير قال
2: سنك يام دخل المدير قال الكلاس شارجي مبيع
1: نحاول شكون
2: يحب يحاول السوسة ديركت هذه صبعي يعني قلت لهم نحاول السوسة خاطر قريب مساكن.
1: أيوة.
2: حاولت السوسة. كملت تعليمي في السوسة ومن بعد دخلت نقر.
1: عام قداه دخلت؟
2: عام 67 يجيني التسمية العين درهم.
1: تسمية العين درهم.
2: أي جاتني التسمية معلم العين درهم.
1: كنت فرحان وقتها؟
2: شنو فرحان؟ متصورش وقتها الخصاصة والفقر موجودين مش فرحان وبرا.
1: هي لا في نفس الوقت لا متفاهمين إنسان يحب يسترزق ويحب كما قلت أنت ويلقى روحه توظف. لكن المهنة بالذات مهنة التعليم
2: نحبها منولها منول الدنيا نحبها. نحب التعليم. ما بين قوسين المعلمين متاعي وين راهم مش نقول لك
1: اليوم الناس هذا
2: نحبهم ياسر فوق القيمة ما تصورهمش. حتى وقت تعلمت الدخان يعني بطلت الدخان. حتى وقت تعلمت الدخان كيف الرا معلمي السيجار ونطيشو
1: ونمشي نسلم عليه. تبارك الله 77 عام وتبارك الله ليك شباب تبارك الله عيني ما تضرك على
2: عندي 35 عام اللي بطلت الدخان.
1: هي احسن
2: هكا علاش
1: ارتحنا. لا تبارك الله عليك. لا تبارك الله ربي يعني
2: راني ما عيني ما
1: نعطيكش عمر هذايا علاش انا تفاجئت يعني تبارك الله عليك
2: وربي.
1: نعم كانوا تويت 77 بالضبط
2: 8 78 ولا 77
1: 77. تبارك الله عليك شباب تبارك الله عيني ما ذرك تبارك الله تبارك الله
2: صلي على النبي. هو اني نحمد ربي على صحة البدن
1: الحمد لله. باقي خلينا نرجع سي الحبيب العمروني. كي مشيت قلت لي اول مره عينوك في عند رحم.
2: عند رحم
1: كنت متحمس باش نمشي.
2: متحمس ماله شنو متحمس مشيت على باجا.
1: قداش عمرك وقتها؟ عشرينات.
2: نقول لك بالضبط 19 عام. وقتها مش نقول لك على تلامذة ثم اللي تنجم تقول قدي.
1: اي
2: تلامذة قدي. ايه 18 و17 مدرسة ريفية بعيدة 20 كيلومتر بيست نمشي ولها على البغال.
1: المنطقة شنية المنطقة اسمها؟
2: عين الحمراية اسمها.
1: عين الحمراية.
2: عين الحمراية تابع عين درهم.
1: اي فك الوقت هذاك ظروف صعبة. 67
2: ما ثمش مواصلات.
1: مواصلات ايه
2: ميكانيك ما ثمش. نمشيو على البغال نركب على البغلة نقعد أربع سوايع باش نخلط.
1: معناه كي مثلا تهبتك اللواج ولا تهبتك وسيلة النقل في
2: الكار تهبتك في
1: عند راهم وبتل تكملوا.
2: نكملوا على زايلة.
1: على زايلة وتلقى ناس أهالي غاديك مختصين في الموضوع هذا
2: يحبوا المعلمين زادة صلي على النبي عليهم.
1: مجانا ولا بالمقابل؟ أكيد يخدموا على روحهم.
2: مجانا ما ياخذوا حتى شيء.
1: هك بارك الله.
2: كانت تخصص أسمع كانوا يخدموا مسكنات المواطن غادي ب 200 مليم في النهار ورطل وكيلو نصف دقيق. هذيك خدمتهم سيكنات
1: العام اليوم.
2: ويحبوا التاي برشا يموت واحد التاي.
1: انت وقتها اول مره تتفكرها يعني كي توا عام 67 ركبت على الزايله كما قلت انت وباش يوصلوك للمدرسه وانت ما تعرفش البلاصه؟
2: ما نعرفهاش من اول مره. بطفي عند راهم بيتوني في اللجنه الثقافيه.
1: وقتها كان فما
2: لجنة يعني عندي لجنة ثقافية والموزيك قالوا لي برمشي طول اللجنة الثقافية.
1: بين قوسين أنت قلت لي منذ حين أنك مغروم بالفرقة النحاسية والعزف وما إلى ذلك وعندك فرقة نحاسية. مليت صغير في المجال
2: هذا مليت صغير ملياني نقرأ في الدوزيام أني تعلمت النحاسية.
1: آلات الكل
2: من عام 62 تعلمت النحاسية.
1: آلات الكل
2: جميع الآلات صورة في بالك
1: معناها كترومبات وكالباس وكترومبون ولا
2: سبيسياليتي ترومبات. نجم نقول لك أني الوحيد توا في الجمهورية اللي ما ثماش بشر يعزف في ترومبات.
1: بارك الله ولا كان على بالي راه قلت لك جبت لنا الترومبيت وتعملنا شويه
2: فكرت باش نجيب فليجه معايا وفيها الترومبيت.
1: هاي ان شاء الله مره اخرى
2: نسيت. ان شاء الله مره اخرى.
1: واللقاع الجروسكاسك طبل كبير وطبل طنبور وكل تعزف عليهم
2: حتى السولفيج نقرا السولفيج تعلمته وحدي ونحل السولفيج ونلحن اي
1: تبارك الله. وتعمل معزوفات يعني
2: معزوفات
1: توسيه تعملهم سمتيه توسيه كل
2: معزوفات صامته
1: اي مو صامته يعني معزوف
2: من غير مارش كلمه على الجيش هذه كان لحنها وحدي
1: تبارك الله. لا والتونسي تعزفوا بالترومبيت
2: كل التونسي الكل والشرقي والكل نازل
1: اي كبير تبارك الله.
2: والمقامات نعرفهم والسولفيج نقراه الكل
1: تبارك الله عليك سي الحبيب. يعني هاك حالنا قوس يعني تعزف الالات الكل وعندك فرقه نحاسيه لحد الان هاك الدعايه اللي كنت
2: من عام 80 عملت هالفرقه
1: معناها من انت صغير ودخلت وين كبرت الحكايه
2: بالليني في الدوزيام اني سيكوندير دخلت نتعلم
1: باي خلينا نرجع من جديد. قلت لي تعينت في اندرام بت في اللجنه الثقافيه باعتبار وانك عازف ومعروف في الفرقه
2: من عندنا لجنه ثقافيه ديما في وسطها في مساكن بعثوني قالوا لي برا قول لهم كذا كذا,
1: لهم كذا, كذا.
2: فرحوا بي وجابوا لي سرير وبيتوني انتر بارانتيز عامتها جابوا لي كرهبة خاصة باش وصلتني وفيما بعد ولين يركبوا على الزوائر. هذيك المرة الأولى هزوني في كرهبة الأخيرة
1: هزوك وصلوك المدرسة ما تعرفهاش تلقى المدرسة
2: 20 كيلومتر بيست
1: وتلقى مدرسة كفليك دخلت
2: مدرسة فيها ثلاثة أقسام وفيها مدير وفيها دار ونسكنوا فيها
1: وفيها كلوتير
2: من غير كلوتير منها منها للجأ منها للفرنان
1: من الفرنان
2: الزين والفرنان غادي زوز أنواع
1: الفرنان هو الخفاف يعني تقريبا
2: يعطيك الصحة الليج الخفاف
1: الليج خفاف شجرة غادي كينبت في الشمال
2: والزين ما تعملش الخفاف الشان زين وزوز يولدوا البلوط الزين ما تعملش الخفاف والشان الليج تعمل خفاف
1: والاخرى نتاع زقوق ولا هكا
2: لا لا هذيك السبا
1: السبا
2: هذيك وحدها
1: اي اما هما فما كل اكل الجاره ذيك نوعيه ذيك
2: فما زوج انواع شان الليج تعمل الليج بعد 12 عام ينحيوا
1: الخفاف اي القشر
2: والاخرى شان كيف كيف ما تعملش الخفاف
1: انواع من الاشجار
2: متشابهه زوج انواع يعني.
1: دخلت تلقى روحك في كل الجو هذاك وانت صغير عمرك 19 عام ومدرسه وين المبيت غادي في المدرسه فما سكن
2: لك فيها دار وفيها ثلاثه ولا اربع اقسام قسم اثنين أربع قسم فيه
1: وسكنت مع زملاء
2: مع المدير فار الدار والزملاء مع بعضنا
1: أيوة
2: أربعة زملاء
1: وبشرت المهنة أول مرة
2: بشرت المهنة عام 67
1: وكيفاش تلامذة تلقاهم وقتها وكظروف
2: تلامذة يقرأوا مليح يقرأ الحقيقة ما ثمش تلافز وما ثمش راديونيات لا يمكن بالقراية أما الخصاصة ما نقول لكش عليها
1: هذيك هي
2: ما نقول لكش ما نقول لكش
1: ظروف صعبة
2: الغادي ما لا تصور في بالك الغادي ما لا
1: معناها تولين انتم تحتضنوهم وتولين تلاندا تحسوا بهم اكثر يعني
2: كانوا ولادي
1: كانوا ولادك
2: ويحبوني يموتوا عليا انتر بارانتيز اني وقت اللي نقري ما نضربش
1: يحسب
2: ما نضربش التلميذ وقت اللي قريت كليت برشا ضرب راني يعني
1: بالرغم انك وقتك انت كليت الضرب وبعتلي
2: والله كليت ثم معلم عنده طاوله فارغه ما يحطش فيها تلامذه باش يضربنا على رجلينا
1: بلاصه الضرب
2: وما نقولوش لدارنا كي نقول دارنا يزيد يعطيني
1: تريحة أخرى
2: يقول لك أنت ما قريتش ملأ
1: أنا
2: يقول لك تريحة ونسكت
1: لابد أنت والله
2: عاداني كيف ريت الكاكاية وتألمت قلت التلامذة ما نضربهمش
1: أحسن
2: نكش وكذا واركح وريض وتو نجيك وكذا وما نضربش هذا كالتعليم
1: ما تفكرش روحك ضرب تلميذ
2: 36 عام ما نضربش
1: تبارك الله
2: عندي مسيطرة كهو لنضرب بها على الطاولة وما نضربش التلامذة
1: به تلامذة وقتها قلت ظروفهم صعب وانت ظروف المعيشية متاعك
2: ظروفنا باهية وكل شيء رخيص
1: فما الضوء
2: لا ما ثماش
1: ولا ماء
2: جازة بالجاز ومن بعد شريتك البريميس كان تعرفه كل بريميس اللي بشكارة هكاي يضوي مليح
1: تحضر الدروس في الليل على البريميس
2: كل ليل نحضره مال الجورنال دو كلاس نحضره
1: وبرد راهو يلزم
2: برد برد ما نعرف هاش مليح احنا مو مساكن مش برد ثم مرة في 28 فيفري فزيت الصباح نلقى 70 سنتي ثلج قدام الدار
1: اي
2: يصب الثلج غاديك وتأقلمت
1: وتأقلمت
2: قعدت 5 سنين غادي
1: وقلت يزمني نضحي وزي هذيك المهنة بتاعي
2: مالا ما فيش شك
1: والأكل والشرب يعني
2: نطيب وحدنا العساسي طيب لنا
1: طيب لكم العساسي
2: في دار وقريبة المدرسة الخبز تعطبونا يوميا وهو يطيب لنا نعطيه بايو ونعطيه فلوساته ويطيب للكانتينة زاد العساس
1: يطيب لك تلامذة
2: كانت كانتينة تلامذة كانت كانتينة
1: ويطيبوا لهم كل الأكل غادي
2: شو أقول لك والله العظيم ساعة لساعة يحل كرطبلت وفيه قديمة قد هيك قد العظمة قديمة قد كعبة العظم قديمة
1: شايحة هذيك الظروف
2: شايحة هذيك الظروف فهمت قلت لك
1: معاناة في بعض الأحيان تقول والله
2: معاناة بالنسبة لنا احنا سبق
1: لا انتم توا بطبيعه مدرسين حتى تتعبوا شويه مش مشكل ضحيه، أم هم تلمذات قلت يجيوا البعاد ويجيوا على ساقيهم.
2: نجم نقول لك نجم نقول لك ثم اللي يجي 7 كيلومتر يوميا على رجليه.
1: 7 كيلومتر
2: 7 كيلومتر يقول لي يا سيدي يا سيدي راني 7 كيلومتر نسكن على على المدرسه ويجوا على رجليهم فك البرد. حاجه اخرى لبسه مو مش متغطي ما مش لابسين جوهر سورية ورجع حويجة ولا سوسري ولا يرعشوا بالبرد.
1: يرعشوا بالبرد. والله يعني
2: كان الظروف كانت.
1: لكن تفكر نرقف بحالهم كي تقول وليدات صغار.
2: أودي كانهم ولادين.
1: والله العظيم.
2: ويحبوني.
1: وعندك حق ما تضربهمش مش
2: يضرب. ما نضربهمش مش يضرب وضم. مسكن ولادات وصغير ما نضربهم ما نضربهم.
1: والله العظيم.
2: يموتوا عليا. تو يحبوني.
1: وش قريت السنوات وقتها.
2: توت لي كلاس. توت لي كلاس.
1: السنة الأولى للسادسة.
2: الأولى للسادسة.
1: وفرنسية اختصاص.
2: فرنسية الأغلبية الثانية والثالثة.
1: أما عملت بيلانك تعمل عربية فرنسية
2: بيلانك ومن بعد قريت سانكيماني.
1: قريت سانكيماني
2: جي برنامج جديد حتى حد ما نجح في مساكن هذه نحكيك على سانكيماني في مساكن جاء برنامج جديد حتى معلم حب ياخذه وخذيته واني السانكيم خذيتها ياني وكل شهر يجيني المرشد شهر الأول ما عنديش لي دوكيمون وشهر الثاني وقت اللي جي قوله عندي دوكيمون قال لي أنت توا نوع آخر اللي نحبه عليه لقيناه وقتها راهو ما عنديش لي دوكيمون شهر الأول تو وقت اللي عندي لي دوكيمون اللي تابعين للتعليم ساعة ساعة نزيد عليهم قال لي قاعد تعمل في مجهود وتزيد على كل دوكيمون تاعنا هذه السنة كمان في مساكنة وقتها
1: بارك الله باي خلنا عملت 5 سنين قلت لي
2: 5 سنين في عندرا
1: المنطقة دي عاود لي اسمها قلت لي
2: عين الحمراية
1: عين الحمراء
2: هما يقولوا له حمران
1: حمران
2: أما هي فيها عين في المدرسة فيها عين نشربوا منها احنا كالعين هذيك عاملينها في ماجل احلو ماهك العسل اسمها عين الحمراء
1: عين الحمراء على كل المكان هذاك
2: على كل المكان هذاك اسمها عين الحمراء مدرسة عين الحمراء
1: قعدت 5 سنين وبالتالي جات النقلة ترسمت وقتها بالطبيعة
2: ترسمت بعد عامين في السنة الخامسة ابتدائي عندي سنة خامسة جاني المتفقد مش نحكي لك الحكاية تعجبني هذه ما ننساهاش طول عمري
1: تفضل
2: جاني المتفقد في السنة الخامسة ومعه زوج مديري مدارس
1: من الجهة
2: من المنطقة هذيك من عندها ودخلت نقري في السنكيماني بعد ما كملت حطوني كاكا قدامهم قالوا سي الحبيب قلت نعم قالوا نحن زوج مديرين متاع مدارس وعنا زوج سيزيامات سنكيم متاعك أقوى من السيزيامات متاعنا ورحمة بنيتي لنزيد عليك حرف
1: صدق شهادة هذه
2: وقتها نافع مازلت جديد نافع بعد 3 سنين يعني نقري 3 سنين مازلت نافع رأيتهم شعلة الأولاد فهمتني
1: رغم الظروف هذيك والإمكانيات المحدودة
2: إمكانياتنا به إحنا معلمين دجاجة بالفرنك بخمسة
1: لا نعرف انتوما
2: والعلوش بخمسة آلاف وبستة آلاف نأكل ونريق
1: أما هم نحكي هم مسلم
2: ظروفهم الله غالب
1: ورغم ذلك يعني اجتهدوا
2: يقرأ ويقرأ
1: إيه؟ ما استغرب الزوج مديرين قالوا مستوى ممتاز
2: الزوج مديرين والمتفقد معهم فهمت قال لي عنا السات سات متاعنا أني عندي زوج سات سات وأني عندي زوج ولا 3 سات سات السنكام متاعك أنت أقوى منهم
1: أقوى منهم بارك الله شهادة كبيرة هذه
2: تحب نحكي لك شنو بعض درس عملته فهمت
1: درس مثالي يعني
2: درس درس ما تصوروش بالك درس في النحو فهمت إنا وأخواتها
1: إنا وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر
2: يعطيك الصحة إن المؤمنات قلت لهم كيفاش إن كيفاش تعملوا إن المؤمنات وهي منصوبة كيفاش عملتوها هكا يا الأولاد
1: الكسر قالوا يا
2: سيدي
1: الفتحة.
2: يا سيدي أنت قلت لنا الجمع المؤنث السالم ينصب ويجر
1: وبطبيعة يجر
2: النائب عن الفتحة
1: النائب عن الفتحة
2: وهما يصنتوا
1: معناها في الوقت ذاك وفهمينها تبارك الله في سنكيم
2: فاهمين سنكيم مال
1: كانت اللي كان هذه وصلوا هذه طلعوها الكسر النائب عن الفتحه في المجامع من السالم
2: فزيت الكلام قلت لهم يا الاولاد اش بيكم غلطتوا
1: قالوا لا
2: سؤال نختبر فيهم كيفاش هو منصوب تكسروا قالوا لي يا سيدي انت قريتنا الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسر النائب عن الفتحه
1: هذاك الاستثناء الوحيد
2: هذه اللي حبيتنا النقطه اللي حبيت ما نجمش ننساها
1: اللي كان وصلوا هما قتلان ذا قالوا كاكا بطبيعه
2: المتفقد
1: والمديرين يغزوا
2: علاش قالوا لي سنكيمك اقوى من سيزياماتنا احنا
1: بارك الله وتم ترسيمك
2: اعطاني زاد نوت دو باز 12.5
1: باهيه في البدايات
2: في البدايه 10.5 دي 11 بالصيف 11 انا اعطاني 12.5
1: عدد ممتاز وتم ترسيمك وبالتالي قلت لي كملتك العامين الاخرين بعدها.
2: كملت عام مع جنب 20 درهم في الفرنانة، كنت اسمع بها
1: فرنانة، نسمع بها
2: فرنانة ما بين جندوبة وما بين 20 درهم النصف، هي 40 كيلومتر فان جندوبة وفان 20 درهم،
1: ونفس الظروف تقريبا ونفس كل شيء.
2: والله نفس الظروف، زاد كرينا دار، فهمت؟ احنا ظروفنا به
1: نعرف مدرس خطر عندك بتبيع مرتب وعندك على الاقل، وظروف كما قلت سهله المعيشه وقتها، لان شنو سهله؟
2: سهله
1: مش غلاء في المعيشه، كل شيء رخيص.
2: لكن نقول قد شهريتي، شهريتي 40,000
1: 40,000
2: تصرف تصرف تصرف وما توفاش
1: بالبركه،
2: باللي تصرف باللي تصرف ما تصرفش حتى ثلاثها ولا اشترها، او نقول لك بالرسمي زين عشت وراهم، وتوا مليون ونص ولا مليون و600 ما يبقى منه شيء،
1: ما يبقى منه شيء للأسف.
2: على كل
1: مو كل وقت وقته لما حاله وظروف كانت
2: باهي.
1: باهي بعد ما يعني جت النقلة، وين تنقلت؟
2: نقلت طول من فرنانة للوردانين.
1: وردانين دخلت الولاية المستير.
2: ولاية المستير قعدت عامين قري غادي.
1: محظوظ عاد أنت عاد.
2: ما عادني ما عندي نوت سمحة وقتها طول اللي طلبت هذا خذيتها.
1: تعرف أنت لما حالة مساكن ولاية سوسة والوردانين ولاية المستير لكن قراب البعض.
2: قراب ماله.
1: مش 10 كيلومتر ولا أقل. يعني أنت محظوظ متسميت باقي في حركة نقلة، باقي بعيد على ولايتك.
2: أي بالضبط، نجم نقول محظوظ.
1: محظوظ شنو؟
2: سيدي كنت نافح برشا. هاك علاش نفح بالقراية، نحبها نحبها نحبها.
1: والوردانين تمشي وتجي يعني تروح لمساكن كل يوم.
2: عندي كرهبة وقتها، وقتها مشيت لفرنسا عام 71 جبت كرهبة معي.
1: شنو مشيت لفرنسا؟ كيف هي لفرنسا هذه؟
2: ماني مشيت لفرنسا عام 70
1: وفنيطار
2: توريست خويا غادي مشيت أحذها قعدت أحذها شهرين.
1: أنتم في مساكن تسيح عندكم ياسر
2: ما عندنا كل عائلة فيها واحد في فرنسا.
1: مشيت شنو يعني وقت وانت تدر في الصيف صيفه؟
2: مالا في الصيف مشيت في الصيف.
1: لا خاطر قلت بالكش مشيت عملت كوبيراسيون.
2: لا لا لا في العطله، في العطله الصيفيه في جويلية مشيت قعدت شهرين حدا خويا وروحت.
1: روحت بسياره؟
2: روحت بسياره بكرهبه.
1: اي تفرهدت الامور.
2: والله ما تفرهد هي الحقيقه. نجمل برشا شهريات هي.
1: اي وليت تمشي بها وتجي للمساكن.
2: نمشي بها ونجي للوردانيين.
1: عام قد هذا؟ عام 70
2: عام 70 71.
1: اي باي تبارك الله سياره في الوقت هذاك
2: قطع يمين غادي، والمدير شي يموت عليا وش يحبني. ما قلت لك نافح. مره جاني المدير، انا احكي لك مادام جبتني مش نحكي لك.
1: لا لا احكي تفضل خذ راحتك.
2: يشكر فيا قال لي يا سي الحبيب وقتها التلامذة مش لك الكل، مش كيما بتاع اندرا، فهمت؟ اقل نضج واقل اهتمام بالقرايه
1: رغم الظروف احسن بطبيعه الوردانيين.
2: يعطيك الصحه ظروف الوردانيين شنو مدينه عاد. باي قال يا سي الحبيب ما بين قوسين نعزف بالعود، زاد ما قلتلكش انا
1: زاد عازف على
2: نعزف عود. بالعود نعمل لنشيد بالعود. يا خويا لنشيد بالعود قلت لي هذا وخايا شنو نفحوا بالنشيد نتاعي بالعود،
1: خاطر مش كيما تعملها شفويا كيما بالعود،
2: بالعود.
1: ولا تفرقه ولا تشوفوا العود قدامهم،
2: العود قدامهم هما يعزفوا العود.
1: شيخين
2: يا سيدي جاني المدير قال لي سي الحبيب، قلت له نعم يا سي السويسي هو اسمه، قال لي ما ريتش حتى معلم اتلمدته في الشارع تغني في الاناشيد متاعك انت. قال لي الاخره الاخره هذه حاجه ايجابيه. قال لي والله يسكن في الوردانين هو المدير، قال لي نسمع في تلامذتك يغنيوا في الاناشيد متاعك في الشارع. قال لي
1: غرمتهم يعني
2: غرمتهم.
1: هو فما شكون استضفته زاد في الحصه ذي، تحيه ليه سي عزيم بن صالح، زاد كان عازف عود يقول لي كنت نعزف في القسم زاد هذوما استثناءات انت وانت اليوم سي الحبيب وسي عزين، تحيه ليه بالمناسبه سي عزيم بن صالح في سوسه. قل لي زاد عزفت كنت عندي وعنده فرقه تو ينتمي لفرقه الصنباتي في سوسه وعازف عود، تحياتنا ليه من هذا المنبر. به في الوردين قدش قط؟
2: عامين
1: عامين.
2: بعد جاني رولمون. رولمون قلت ما نمشيش نبعد لبعيد، مشيت ان جوان رولور في الفرادة.
1: يلزم رولمون.
2: بعد الترسيم يلزمك رولمون.
1: وين الفرادة؟ غاديك قريب
2: الفرادة في تابع مساكن،
1: تابع مساكن
2: 20 كيلومتر على مساكن بيست، وبالكرهبة هذه اللي قلت لك جبتها الوردين وكذا نمشي بها ونجي. جاني المتفقد ولقاني نعزف بالعود،
1: زاد
2: أعطاني بونتو آخر.
1: يعني يفرحوا يعني يستحسوا تلقى واحد يا
2: شيخ عالم. المتفقد قال كيفاش معلم يعزف بالعود كمان هيك نعزف مليح بالعود. المتفقد هذايا بعدها مشى وزير. مشى وزير وقتها، مشى وزير لتونس. نسيت اسمه، نسيت اسمه. مشى وزير، وزير ثقافة في تونس بعد ما جاي تفقدني بعد عام. مشى وزير في تونس،
1: تعين وزير.
2: تعين وزير في تونس. ممكن ايه؟ طبعا بعد نتذكر اسمه
1: مش مشكل. وانت عامين في الوردانين بالتالي
2: خمسة سنين
1: في الفراد.
2: عجبتني زاد حبوني تلامذته. خمسة سنين ولا يجيك مواطن ويكلمك ويقول لك
1: وال مستوى تقري وقت الدرس كله
2: نقري الأغلبية سنة ثالثة ورابعة وثانية ثالثة ورابعة. الخمسة سنين
1: فرنسية
2: الفرنسية نقري ديما كما قلت لك دوزيام وتروازيام ماني في عندرا وفي مساكة قريت السنكيام ماني اللي قلت لك عليه.
1: والظروف الفرادة بالنسبة للتلامذة يعني الإمكانيات بتاعهم
2: إمكانيات متوسطة مش لك الكل عراية جواعة شوية خاطر منطقة ريفية بحذاها السبخة كان تسمع بالسبخة متاع سيدي الهاني مع جنبهم السبخة
1: فهمتك هذا في السبعينات
2: هذا عام 73 74 75 76.
1: بعدها
2: تعديت للمردين.
1: مردين
2: قريت في المردين
1: قريبة المردين لكم توما
2: 3 كيلومتر على مساكن 3 كيلومتر على مساكن باهين زاد. خمسة سنين في المردين ولا مواطن جاني ولا يقول ايش بك ضربت لي ولدي ولا ما ضربش
1: ايش بيتك ما ضربش
2: معي معلمين يضربوا معي معلمين
1: لا قبل كان فهم الضرب طبيعة ولا يقوبة للتلميذ
2: والله بربي تاوى تلميذ 10 سنين ولا 12 عام بربي ايش فيه ما يتضرب
1: هذا الكبير فيهم قلت 12 عام في السنة ساتة عمل أخرين فهم 6 و7 سنين
2: وثمانية سنين 6 و7 سنين ايش فيه
1: ما قلت لي عجبتني في التعبير مذوحين قلت لي ويتو ترقى قدك بالبرد
2: ويتو صغير ما يجب شضرب في الشك
1: تعبير مناسب هي بعد في المردين عملت قلت لي قداش عامين خمسة سنين
2: في المردين
1: خمسة سنين
2: بعد دخلت المساكن عاد
1: دخلت المساكن الأخيرة
2: دخلت المدرسة كبيرة فيها يجي 20 قسم اسمها البريد مدرسة البريد عندنا برشا مدارس مساكن راهو برشا مدارس
1: هذا عام تقريبا 76 77
2: لا في الثمانينات هذيك 75 76 في الفرادة
1: في الفرادة
2: وبعد 5 سنين في المردين دخلت في
1: الثمانينات
2: مالا في الثمانينات دخلت المساكن
1: قداش من عام قعدت حتى
2: برشا تعرف برشا برشا ومن بعد حبيت نعمل طلع القصرين
1: وعلاش القصرين فاش قام
2: والله كانت صدفة
1: وانت توف تقري في بلادك
2: ورجعت حبيت نطل كيما مشيت لعندرام قلت نمشي لقصرين
1: هذه يعني غريبة شوية
2: غريبة
1: لأنه الإنسان عمل قداش من عام وقتها عمال تجي 20 عام لبرا دخلت لبلادك
2: من بعد حبيت نطل القصرين كيفني
1: في الواقع يقول واحد هكا ويا توش نستقر
2: مشيت 5 سنين في القصرين
1: وهكا ورا خطرت لك
2: كاك كاك وعندي وقتها وسيلة نقل كاميون إيفيكو
1: ومعك زوجتك بالطبيعة
2: لا وحدي وحدي مشيت وحدي
1: والزوجة خليتها
2: عندي 5 6 صغار
1: 6 صغار
2: خليتهم ونمشي ونروح كل جمعة
1: على الكاميونة
2: على الكاميونة
1: والكاميونة عندي كاميونة خط الفرقة
2: لا ما بين قوسين ما عندي النحاسية اللي قلت لك عليها
1: فرقة
2: عملت لوازم أفراح خذيت كاميون إيفيكو
1: بالتوازي مع المين عملت بتاع
2: كراسي وتصديرات وكذا
1: وانت في الأفراح بطبيعتك
2: ومن بعد
1: تمشي بيه للمقصرين
2: نمشي بيه القصرين
1: قصرين ولا
2: في الجاي من القصرين شوية ريف زادة مدرسة ريفية
1: وفما سكن غادي
2: عندنا دار نسكنوا فيها
1: كيفاش وافقت لك عفوا يعني المدام كيف يقولوا الزوجة الكريم كيفاش وافقت لك انت بصغارك باش تمشي القصرين
2: لا ما قالت لي شيء كل جمعة نروح
1: مهما كان شنو الانسان يكون في بلاد
2: ورايح يعني ناخذ سبت ولحد سبت ولحد نروح نهار الجمعه وخمس ايام ونروح
1: حبيت تجرب وحدك هكا
2: لا حبيت نجرب
1: وعلاش قلت برا نرجع للبلاصه
2: هذيك كيكه برا كيكه صادفت صدفه حبيت نمشي للقصرين ومن بعد رجعت لمساكن من جديد وخذيت الروتريت من مساكن من جديد
1: لا والله ساعه معناها النقطه هذه بالذات انك كنت في مساكن ودخلت وعادي جدا وبعائلتك ومستقر وبسيارتك وما إلى ذلك خطرت لك باش تمشي تعمل زيارة القصر خلاص عملت منها؟
2: عملت 5 سنين في القصر
1: 5 سنين في القصر
2: 5 سنين في الريف في القصري
1: وظروف كفنية زادة قاسية
2: ظروف متوسطة صعبة شوية والله صعبة شوية زادة مدرسة ريفية والخصاصة موجودة ديما بالنسبة احنا المعلمين صفا عنا دويرتنا ونطيبوا حدنا
1: وكل جمعة تروح بتبيع على المنزل
2: كل نهار الجمعة
1: تروح المساكن
2: الخمسة متاع العشية ندب كاميوني نخلص 8 أو 9 متاع الليل ونهار الاثنين الصباح 5 متاع الصباح عندي ماري نخلص 8 الغادي نقري على روحي ساعات نقعد نصف شهر هكا كصادفت وعجبوني المعلمين وحبوني وحبوني اسمعني تتصور كاس القهوة اللي نشربه واني يغسلوه هما يطيبوا 5 معلمين
1: هذو مع بعضكم
2: يا سيلا حبيب انت الكبير فينا ما تمس شيء أنا علاش قعدت حداهم؟
1: عزوبية من جديد هذي.
2: عزوبية من جديد. مش برشا عاد خمسة أيام.
1: أيام تلك حنيت شوية لك الأجواء ذيك.
2: قالوا لي حتى الصحن اللي تأكل فيه ما تمسوه، شيء ما تمسه، إحنا نطيبوا لك وإحنا نوكلوك وإحنا نشربوك.
1: ملك غاديك.
2: خمسة بركل. سنين قعدت معه. يموتوا علي ويحبوني.
1: بارك الله.
2: حتى من نعاونهم.
1: إيه بتبيع.
2: إمكانيات. ومجدد واحد.
1: إيو. وراو استغربوا هما، قول كيفاش انت في.
2: والله ما استغربوش اني قلت ان مني نتعرف على البلاد معين الدراهم، قلت القاسيني ما نعرفهاش، وبلاد التفاح نمشي لسبيبة نجيب التفاح حكا الكعبة ورخيص وقت التفاح غادي
1: امور باهية.
2: امور باهية قعدت خمس سنين بكميوني وكميوني منضيف وسمح ويجري
1: يلا سير عبيد.
2: على كل
1: بعد على كل نرجع رجعت لمساكن وكملت فيها خلاص معاهم باش خرجت على التقاعد. وقتاش بالضبط انت خرجت؟
2: خرجت روتريت 2003
1: 22 عام يعني
2: 22 عام روتريتي
1: بقيت توش نحوصلو احنا هاني مسيره بسرعه مشينا المسيره نتاعك ومن عند راهم الولايات المستير الوردانيين بتالي موردين
2: الفراده
1: مساكن بتالي رجعت القصرين في تجربه جديده ورجعت من جديد
2: ورجعت المساكن من جديد وخذيت روتريت من المساكن.
1: كي تحوصل المسيره هذه وبعد قداش قعدت 35 عام قلت لي في المهنه
2: 36 عام
1: 36 عام في المهنه
2: علاش لخاطر احنا نخرجوا 35 عام وقتها عمري
1: عمرك صغير
2: عمري ما 54 برك
1: 54 برك
2: يلزمني نكمل من قري 36 عام باش نوصل 55 باش نخرج
1: كملت التقاعد اللي كيسمى المبكر
2: اي التقاعد مبكر
1: من 55 وقتها مازلت صغير
2: مازلت صغير
1: شو عملت وقتها في الوقت ذاك قلت لي عندك الفرقه
2: ذا عندي الفرقه ما نبطلهاش وعامتها السنين هذيك كانت برشا عريس نخدم ونجم نقول لك في 5 6 7 عريس يوميا لين وليت الفرقه قسمت على دو زيكيب
1: ناس تمشي البلاصه وناس
2: الاربعه الاربعه الخمسه الخمسه سته سته دو زوقه ناس تمشي البلاصه وناس تمشي البلاصه توا ما عادش
1: تغير توا بدات حسره كانت على العرس كل قبل كانوا بالفرق النحاسيه معروفه هي
2: توا ما عادش
1: الساحل خاصه
2: وقلت العرس زاد قلت
1: الامكانيات صعبت شويه
2: الامكانيات
1: الامكانيات صعيبه والتكاليف باقي خلنا نرجع من جديد المهنه بتاعك يعني
2: نرجعوا
1: 36 شقعد لك فيها يعني ما نعرفش
2: لا باين تعداو الكل
1: معناها ما نعرفش وقتاش حسيت فما تغيير في وقت من الاوقات انه مستوى التعليم طاح شويه مستوى التلامذه فتره فترات الكل في نفس المستوى طبيعه تبدلت شويه
2: طاح في الاخر طاح اغذر لي
1: يقربنا ل 20
2: عام التلانين ولا ال 25 ولا كل متفقد يحب يعمل يفرض رايه ولا برامج اخرى ولا تكنيف الكفايات كفايات الاساسيه التلميذ صب حتى ما يشد شيء كفايات
1: والمواد كثرت
2: نقري السنه الاولى قبل يعني اختصاصي وليت سنه اولى على خاطر خذيت دخلت معلم تطبيق والمعلم تطبيق يخدم 20 ساعه والسنه الاولى 20 ساعه اعطاني سنه اولى وبعد تطبيق أول وصلت تطبيق أول زادوني في شهري نقري سنة أولى اختصاصي ولا سنة أولى أما درت على الكلاسات الكل وقعدت تجي 20 عام في السنة الأولى في الأخرة الكاريير الأخراني مرتاحة
1: صعبة السنة الأولى
2: صعبة يجيك ما حتى
1: خاصة بعتالي ولاد فما رياض الأطفال والتحضيري أما كيجيوك مثلا يجب تعاملهم على أساس أنه كنه ما يعرف شيء
2: يا ودي ما ينجب شد السيلو شد السيلو
1: بالمقلوب
2: نوريك شد السيلو ونكتلو ويولي في آخر العام يكتب ويقرأ
1: إيه مش سهل
2: يكتب
1: ويقرأ من لا شيء إذا مش تعلم الحروف
2: ماله
1: صحيح ما هم فيش تعمق كبير في النحو والصرف
2: لا لا لا
1: لكن يلزم زادة بيداغوج يلزم
2: شوية محفوظات وشوية نسخ وشوية إملة
1: وخط وأما السهل
2: ماله قد فكرهم قد عمرهم
1: ومن لا شيء باش توصل له المعلومه خاطر ينجم يكون امكانياته محدوده التلميذ امكانياته الفكريه تحاول كيفاش الكلام ده كله لازم يكونوا متعلمين
2: وناخذهم على قد عقلهم يعني تو الوقت الحاضر تاقلمت مع السنه الاولى عقلي كيف عقلي صغير تو الوقت الحاضر
1: في وقتها بطبيعه يلزمك تكون هكاك
2: فرض عقلني وياهم باش يفهموني
1: باش يفهموك قلت لي معلش احنا عرجنا الحديث هذا لانه قلت لك المستوى تبدل شويه وطاح شويه بعدها
2: طاح شويه
1: قلت السنه الاولى يعني
2: السنه الاولى يهز كتب ارزن منه
1: شفت كيفاش
2: كنت نقري فيهم كراسه وردوازه
1: كراسه وردوازه
2: كراسه وردوازه كرة القسم والأردوازة.
1: ترى أنه مش لازم الكتب هذوما ياسر
2: والله إيقاظ علمي وتربية دينية وتربية مدنية ومحفوظات ونسخ وإملة هتعملوا الإملة راهو السنة أولى إملة تعملوا. أما الإملة كيف أني ما سهلة بسيطة تبدأ مكتوبة في لوحة توريه هذيك ومن بعد تدرقها وتقول له اكتبها ثلاثة ولا أربع كلمات هكا وهذيك الإملة فهمت.
1: إيه أنت ما نعرفش فما الطرق تغيرت صحيح لكن كي كثروا المواد ذور لي ما نعرفش شنو في بالهم باش يزيدوا كيفاش تقولوا التحصيل العلمي للتلميذ وما غلطوا راهو نتصور
2: غلطوا لا ياسر عليه التلميذ ياسر ياسر ياسر كتاب الإيقاظ وكتاب النسخ وكتاب برشا برشا كتب برشا كتب وكتاب الخط وكتاب
1: مش مش لازمين الكل
2: ياسر وكتاب القراءة
1: خاصة سنة أولى المدرس والمعلم هو اللي عم مجهود وعادي كل شيء عنده
2: كتاب الحساب زاد
1: حتى كتاب الحساب
2: كتاب الحساب وكتاب القراءة وكتاب النسخ
1: والإيقاظ
2: وكتاب الإيقاظ
1: سنة الأولى
2: سنة الأولى
1: قبل والله راه حسب ما نتفكر أردوازة كما تحكي أنت
2: أردوازة
1: وكراسة
2: يعني كراسة قريت بها مقبل قريت بها مقبل وصلت
1: عادي جدا كنا
2: كيف كيف كانت البرامج حرة شوف شو وصلت التلاميذين قال لي سيزياماتنا وسنكيامك أقوى من سيزياماتنا
1: خاطر قبل كنتوا تتصرفوا وحدكم يعني
2: يعطيك الصحة يلزمني نجهد روحي باش نوصل له المعلومة
1: دولته مقيدين بعد في فترة
2: قيد البرنامج يجي مرة جاني المدفقات القانية في الوردانين جاني بنور المديمغ وما فتك بالحديث عمل برنامج وحده والله لا خلط لي البرنامج متاعه والله لا خلط لي وجي وقال لي شك مش ميكش تخدم برنامجي قلت له والله لا خلط لي مش أسأل المدير قال له مازال ما جانيش وقتها صدقني
1: وانت بالبرنامج اللي تعمل فيه ما عندك انت وقت
2: من عندي يعني وقتها ما عجبوش
1: بعتالي فرضوا عليكم أنا المتفقدين ولا يفرضوا في برامجهم
2: ما تعملوش اللي يحب عليه ما يعطيكش نوت
1: وطريقة زدد
2: في عاد يزيدني النوت سيب النور المديمغ في الوردانين خليها لي جمدها ما زدنيش
1: لأنه ومجرم بك
2: ما زدنيش وقتها قلت له راهو ما جانيش البرنامج متاعك إلا ما مش أسأل المدير
1: تو هذا معناه هذا ايش قلت معناه يعني هذا حبيت ان نوصل له انه كثره يعني الاراء وكثره البرامج وكثره كل واحد كيفاش وطرق يضيع فيه التلميذ ونفس الشيء المعلم يلقى شراحته زاد
2: هو عمل وقتها ميثود اكتيف ميثود اكتيف والله لا خلطت لي البرنامج بتاعه الا ما سال المدير قال له راهو مازال ما جانيش راهو العمل
1: مشكله مشكله نجربوا على التلامذه يعني مش باهي التجربه
2: المشكله هذيك نجربوا على التلامذه
1: جربوا سنة برنامج ما مشاش نمشيو البرنامج آخر نمشيو طريقة أخرى مش هو
2: مش هو وخلونا نخدم كما قبل قلت لك
1: قبل كان فما يعني هامش من الحرية يعني في
2: بالضبط يجي قاك تعطي الدروس يعطيك برنامج وعملوا على كيفك
1: طريقتك
2: الآخر يقول لك عملوا كي من هيك وكي من هيك وكي من هيك عملوا
1: معناه يحدد لك حتى طريقة لتقدم بها الدرس
2: بالضبط بالضبط
1: عادش مازال عاد كيفاش نفرقوا معلم من معلم
2: بالضبط السمة الكفايات
1: الكفايات
2: كفايات
1: يعني توا قبل يعني ياخذ حريته المدرس باش يقدم الدرس
2: حريته ويوصل المعلومه وقت اللي جات الكفايات الاساسيه التلميذ كثرت عليه ضاع شويه كثرت عليه نتاع نجم نقول لك نتاع 5-6% ينشو والبقيه يدخل منه يخرج منه
1: للاسف انت معناها ساعات التلاميذ مشاو ضحيه البرامج الجديده هذه
2: بالضبط
1: خنزيد نسلك قريتش دروس خصوصيه
2: لا
1: لا
2: لا ما انا عندي الموسيقى وعندي نحاسيه وكذا
1: عندك يعني مشاعر.
2: دروس خصوصيه لا
1: في الدار لا هذه لا
2: لا لا لا
1: في المدرسه فما امكانيه تاع تدارك دروس تدارك
2: ثم ثم
1: هذيك وما... كانوا يعملوها في المدارس
2: يعملوها في المدارس وين قبل وقت اللي نقرا قريت ليتيود في المدرسه
1: وشنو رايك في دروس خصوصيه ذوما
2: والله هي هي, هي تفيد الحقيقه والله يتفيد ما نقولكش لا وينتفع المربي تبقينا التلميذ يتفاد يستفاد ما هو يعمل أربع سوايع في النهار مثلا كيف يزيدك الليتيود هذاك ثم منفعة في الوسط
1: إيه والتلميذ اللي ما عندوش إمكانيات وعائلته معناها محدودة الدخل إيش تعمل وهذيك المشكلة شو اللي تفرقة
2: هذيك تولي تفرقة صحيح
1: معناتها اللي عنده فلوس ينجم يقري ولده التيود كيما تو قاعدين نشوفوا ولا ما عندوش مسكين
2: هو قبل كانت رخيصة راهي مش برشا
1: متفاهمين
2: قبل بعض الدينارات راهي
1: تو لو يتسابقوا
2: تو يتسابقوا من 50 وب 60 ومن 100 تو قبل بثلاثة دينارات
1: انا ربي عينهم متفاهمين لكن على الاقل بربي ارفقوا بك الزواولية والناس ضعفاء الحال والعائلات
2: اللي عندهم لو كان جيت كيف هما الا ما عندوش قريب ليش
1: ها صحيت هذه
2: حبيت عندي تو داني الا عنده يدفع ولا ما عندوش نقريه بلاش مثال.
1: حبيت نوصلك للمعلومه هذه والكلمه هذه وقلتها وحدك. ايش بيه انت تقري في التويت برك
2: الله
1: وعندك شويه لمذات فهمتني لبس
2: هما عليك. ستة هما ثمانية هما عشرة هما 12
1: شكون شكونك تلميذ اللي تايم وشكون اللي حاله ضعيف يجيبوه معاكم
2: بالضبط
1: يعني وين الزعمة حتى على الاقل ربي يبارك لك
2: تو ما نظنش
1: تو ما نظنش
2: اني نهضمها والاخرى ثواب عند ربي
1: على الاقل
2: ثم لما يهضمها ايش يقول لك اني الماده تو الماده
1: الماده تو الماده يعني باش نحوصلوا احنا حصتنا والحديث معك ممتع سي الحبيب العمروني واعطيك صحه اللي جيتنا من مساكن
2: ومانيش حتى مزيره واني نتشرف بحضوري معكم رفع.
1: فماش حاجه تحب تقولها وتستغل هذا المنبر وتستغل انك موجود في اذاعه المنستير في مجال تعليم ولا حتى في اي مجال تحب تحكي فيها فرصه
2: والله ماذا بيا يحسنوا البرامج ويقللوا شويه من البرامج باش التلميذ يستوعب فهمتني باش يستوعب وينقصوا شويه على التلامذه نتاع السنه الاولى والثانيه باك الكتب وكل الادوات فهمت باش التلميذ الاخر يستوعب والمعلومه توصلوا كما كنا نقريوا قبل في السبعينات وفي الستينات
1: ما انا مش الفايده في كثره المواد
2: بالضبط الفايده مش في الكثره هو المثال يقول لك خير الشيء ما قل ودل
1: قل ودل
2: مالا شنو
1: ام بعتني حسب يعني السنه اللي درس فيها من الاول في السنه الاولى زايد نعلموا حاجات يعني الرسمي كيفاش يكتب الخط وشويه حساب ومن بعدين نطوروا عملنا نتوغلوا معاه مش تعطيه من السنه الاولى السنه الثانيه ما نعرفش قداش من كتاب
2: وقداش برشا كتب قلت لك الحساب كتاب انا يعني قريتها السنه الاولى
1: نعرف ايوه
2: الكتاب عنده حساب القراءة حساب النسخ كيف كيف برشا كتب برشا كتب
1: برشا كتب
2: على كل سيدي
1: على كل احنا ما عرفش انت حبيت قلت لك فماش حاجة تحب تقولها في الاخر
2: انا وصلت لك قلت لك يقللوا شوية من البرامج ويعملوا برامج هكا تفيد التلميذ تفيد التلميذ ويهضمها التلميذ وتقعد في فكره كما قريتني في الخمسينات
1: هذاك هو
2: في الخمسينات
1: وتبارك الله وصلوا وتبارك الله
2: في الخمسينات يا سيدي يقول لك انا قريت بكتاب ليكتور وكتاب قراءة وبس
1: وهذا هو حتى احنا كنا نقراه هكاك
2: كتاب ليكتور وكتاب انتر بارونتيز
1: انا قريت في السبعينات لما حاله سنوات
2: يعني في الخمسينات قريت
1: اما نفس الشيء كما تحكي انت تقريبا نفس الشيء نفس الشيء
2: قريت بابا ما نعرفوش مش نقولها لك زاد
1: هذه ما قلتليش
2: توفى واني عمري ما دخلش المكتب توفى بابا
1: ما تفكروش
2: والكتاب ليكتور والكتاب القراءه يعطيه لي المدير خاطر فقير شويه هنا احنا المدير يعطينا الكتب يجي للقسم هاي سيدي شكون بوه متوفي ولا شكون فقير وكذا ويعطيونا الكتب ولا عنده يشري على روحه
1: منذ حين قلت ورحمة بنيتي اسمع عندك طفلة توفيت الله يرحمها
2: عندي بنية الكبيرة توفيت لي
1: توفيت
2: عندي ثلاثة بنات وثلاثة أولاد
1: هي توفيت وهي الكبيرة
2: الكبيرة توفيت
1: وهي متزوجة ولا أقل
2: متزوجة وعند خلات بنية جاب ربي خلات بنية كيفها طبيبة هي
1: الله يرحمها نعم طبيبة. وفات ما عندهاش ياسر
2: عام 2015 عندها 10 سنين
1: الله يرحمها نعم
2: باك المرضى كلا تعرفوه كل المرضى مشوا
1: جهه
2: قاعده عوايا انا خلى لي خمسه يعني خذا وحيده وخلى لي خمسه الكبيره
1: الحمد لله الحمد لله وان شاء الله من اهل الجنه
2: ان شاء الله لا لا بالقداب بنيه بالقداب
1: الحمد لله وانت لا مو انسان هذاك هو لا اعتراض على حكم الله وربي يشحب
2: عندي اعطاني خمسه ما يزيش
1: الحمد لله
2: خلى لي خمسه
1: الحمد لله
2: منيش متغشش بالكل حكم المولى
1: يعني
2: حبها ربي حبها مالاش
1: نحب ربي احنا نطلبوا لها الرحمه ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي
1: وربي يرحمها وينعمها وسمحني كان يعني ذكرتك الموضوع ذا اخذت من خلال
2: ما يعمل شيء ما يعمل شيء حاجة ربي
1: سي الحبيب العمروني مشكور جدا على تلبيه الدعوه تبارك الله عليك حيوي ونشيط وربي يعطيك الصحة والعافية وكم مرة أخرى نقول عيني ما تضرك لأنك ما تظهرش السن بتاعك بالكل نقول
2: اللي راني ما يعطيني 60 مش 78
1: بارك الله
2: اللي راني يعطيني 60 مش 78
1: نجم وشو حت... السر بس نعطي الوصفة هيك حتى
2: السر اللي والله وقت اللي صغير نقول مثال شاه
1: قول كاليت خا
2: أمه قالت لي راك رضعت 5 سنين يعني كل حليب متاع الأم ما ثماش كيفه أنا تو ياخذوا في الباكوات أمه قالت لي الله يرحمها عاش فوق المية
1: 5 سنين أمك عاش فوق المية تبارك الله
2: فوق المية مية واش
1: تبارك الله
2: وقت اللاني في القاصرين هي توفت به قالت لي يا حبوب هيك تقول لي يا حبوب راك رضعت 5 سنين وعنا الدجاج العربي يوميا كعبتين ثلاثة عظام تمدهم لي نشربهم ني
1: تبارك الله
2: جسمي تعد تو لاباس عليه ما عندي حتى مرض
1: الحمد لله الحمد لله.
2: لا سكر لا دم لا حتى شيء معنى.
1: لا حتى لا تبارك الله أنا جسمك رشيخ يعني. لا فقدت وهذا هو ما عندكش
2: ما نخمم حتى في شيء.
1: شيء.
2: شيء ما نخمم.
1: ديما تخلي وراك. ألفات مات كيما.
2: ألفات مات.
1: بارك الله عليك.
2: وما نترشش برشا.
1: لا ظهر. ظهر تبارك الله عليك معناها.
2: وديما نضحك كاكاو.
1: ديما نضحك والحمد لله.
2: سيدي نشكرك على اللقاء
1: واني نشكرك ياسر على تلبية الدعوة واللي جيتنا من مساكن سي الحبيب العمروني وربي يعطيك الصحة وإن شاء الله تكون ضيفنا في من جانب آخر نحكيه على الجانب الموسيقي وكيفاش أنت تعزف الآلات الكل والنحاسية وعندك الفرق وما ذلك هذا نخليه له حصة في مجال آخر إن شاء الله مجال فني يعطيك الصحة نسنا سي الحبيب العمروني إن شاء الله بطول العمر والصحة
2: بارك الله فيك
1: شكرا لك إلى هنا نصل أيها السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم تحياتي للزميل لطفي المكي نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: بإيديك.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا.

لو أني أعرف مقدمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بها.

إني أغرق الموج الأزرق.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة آل عمران.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد.

دعاء الكروان، نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا كلنا ذنوب وأنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت، نستغفرك الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمنا وارحم أمة نبينا سيدنا محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رباه إن تعذبنا فإننا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث، فأغثنا وأبدل سيئاتنا حسنات، وشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شفيعنا يوم الدين، اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: كم مضى على مكوثك هنا في كهف جنود الشياطين يا قابيل؟
1: لا أدري حقا يا إبليس، ربما 15 عاما أو أكثر أو أقل.
0: إذن كان يجدر بك أن تكون منسجما أكثر مما أنت عليه الآن مع أحبائك الشياطين الجان هؤلاء يا قابيل. ما بالك دائم الصمت قليل الضحك؟ هل يزعجك أحد في الكهف؟ ها؟
1: لا لا لا أحد يزعجني هنا يا إبليس، لكني تذكرت إقليم توأمي التي أحبها كما أحب حواء أمي، بل أكثر. نعم كانت تهتم بي وتنفس عني كربي وتنفس عني ضجري بحديثها العذب الجميل. إني يتشوق إلى رؤيتها يا إبليس.
0: أيها الأبله قابيل، يكفيك أن تطلب ما تشتهيه فحسب. اطلبه مني أنا فألبي رغبتك وأسعد قلبك ما دمت تابعا لي وسائرا على نهجي. والآن سأرسل بعض جنودي من الشياطين والجن، وإلا لا لا لا لا لا لا، بل أنا سأذهب بنفسي وآتيك بإقليمة. نعم
1: حقا
0: بنفسي. نعم
1: يا للسعادة. أعدك يا إبليس بأني سأزيد وأزيد في إخلاصي وطاعتي لك إن أنت جئتني بإقليمة.
0: اطمئن يا قابيل اطمئن. أراك لأحكى نهيوة.

السمع والطاعة يا أبي آدم. سأبلغ أخي شيت بالحضور إليك بعد حين. استرح استرح أنت يا أبي، لقد بلغت من الكبر ما يوجب عليك الراحة وملازمة مضجعك.

0: ما بالك تبكين يا أختي إقليمة؟
1: إن أبانا آدم يقول إلى مفارقة الدنيا، إنني أشفق عليه. أخشى عليه الموت يا إقليمة.
0: كبدي علي. منذ مات أخونا هابيل وهو يذبل يوما بعد يوم، ولم يدع الحزن موضعا من جسده إلا وغمره بالوهن والضعف. اللهم أرحم أبي آدم وهون عليه سكرات الموت.
1: ينبغي أن أغادرك الآن يا إقليمة.
0: إلى أين تريدين يا إقليمة؟
1: إلى أخينا شيد، إن أبي يطلبه، أظنه سيوصي إليه بالنبوة من بعده.

ومات النبي آدم عليه السلام بعد رحلة مباركة من الكفاح الجليل في محاربة إبليس عليه اللعنة وكف أذاه عن أبنائه. وقيل إنه عاش قرابة 500 عام، وقيل أكثر أو أقل، والله أعلم. وأوصى بالنبوة من بعده إلى ولده شيث عليه السلام.

تلك الفتاة اليافعة التي تجلس عند ضفة الجدول هي إقليما. نعم إنها هي. حق لقابيل الأحمق أن يتخذها أما له بعد أمه حواء، وكيف لا، إنها ذات جمال ما هذا، ما هذا، إنها تسلخ ظبيا مذبوحا. لا شك أن صائد الظبي هي نفسها إقليما، فلا أحد يوجد معها على غدير الجدول. هذا يعني أنها قوية وجريئة وقاسية. لا، لن أستطيع الانقضاض عليها لأتخطفها. سأتدبر حيلة، ها، ثم أدعو الشياطين الذين يحومون في أطراف هذا المكان ليعينوني عليها.

0: أموت، هل من أحد في هذا السهل؟ آه إنني أموت. النجدة، النجدة.
1: ما هذا؟ أظنه صوت عجوز يصرخ مستغيثا طالبا النجدة، ولكن أين هو؟ أين هو؟ أبشر، أبشر بالنجدة أيها الشيخ العجوز. اطمئن، أنا آتية إليك. ولكن مالي، مالي لا أراك. أين أنت؟ أين أنت كي أصل إليك وأنقذك؟
0: أنا هنا، هنا، هنا يا ابنتي، أسفل السفح. أدركيني فسوف أموت.
1: لا لا، لا بأس عليك أيها الشيخ الطيب. بماذا يمكنني أن أساعدك؟
0: قدمي، قدمي، لقد أضني ثعبان وهرب. السم، السم بدأ يجري في عروقي، عروقي. سأموت.
1: لا لا لا، لا تخف أيها الشيخ، ابقى جالسا مكانك. يا إلهي، يا إلهي، ماذا سأفعل؟ ليس عندي أدنى فكرة عن معالجة السموم.
0: ثمة عشبة هنالك قرب الوادي. عشبة بيضاء تشبه ثمرة الزيتون. فيها الدواء الشافي من السموم يا ابنتي. أدركيني، أدركيني بها، وإلا سأموت بعد قليل، بعد قليل سأموت.
1: لا تخف، سأنطلق في الحال وآتيك بها.

يا لغباء أبناء آدم، يبدو أنه علمهم أن يغيثوا المستصرخ ويعينوا الضعيف. أخلاق تافهة، أخلاق تافهة، لن تجلب إليهم سوى التعب والمشقة ونكران الجميل. نعم، هذا أول جميل من أبناء آدم سأنكره عليهم. مسكينة إقليمة تريد إنقاذي، وأريد أنا الوقيعة بها. أنتم يا شياطين هذا السهل والوادي، خرجوا إلي أيها الأوغاد، أنا زعيمكم إبليس.

0: احضروا الحبال وشدوا وثاق تلك الفتاة التي ستقبل إلي. هيا تهيأوا.
1: هذه العشبة أيها الشيخ، اطمئن ستنجو من السم.
0: امسكوا بها، قيدوها الآن.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. من شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والقرآن الكريم مشحون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة سور. وبالنسبة للأحاديث الشريفة عن أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أيضا: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الصحيحين عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله 3 مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتحت اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن مالك بن دينار أنه قرأ هذه الآية: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فأما اليوم ففي كل مدينة وكل قبيلة وكل حي من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وعنه أيضا إن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب، فضجت الملائكة وقالت: إن فيهم عبدك فلان. قال: أسمعوني منه صيحة، فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمي. وروي ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف. وعنه أيضا: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا، ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يذرنا الله تعالى على هذا، فليت شعري أي عذاب ينزل. وعن عمر بن عبد العزيز قال: كان يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا فلم ينكروه استحقوا العقوبة كلهم. خطب أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباده.

0: ليدبروا آياته مع الدكتور أحمد شكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه، وبعد، ومع وقفة تدبرية تأملية في الآية 12 بعد 100 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة في هذه السورة المباركة يأمر ربنا سبحانه وتعالى فيها نبيه الكريم أن يستقيم على أمر الله تعالى كما أمر، فيقول له: فاستقم كما أمرت. وهذا أمر في ظاهره أنه يسير بسيط، ولكنه أمر في غاية العظمة، في غاية التأثير على النبي الكريم، لأنه يأمره بالاستقامة كما أمر، أي بلا أي تقصير وبلا أي ترك ولا لأمر من الأمور. كما أمرت، أي نفذ كل ما أمرت به. لم يقل له فاستقم كما استطعت أو فيما يمكنك أن تستقيم به أو في بعض أحوالك، لم يقل له شيئا من هذا، إنما قال له: فاستقم كما أمرت بأشياء كثيرة، استقم عليها استقامة تامة كاملة. وهذا الأمر ليس لك وحدك، بل ومن تاب معك، ومن استجاب لك، ومن آمن بك، ومن سار على وفق هديك، ومن اتبعك يا أيها النبي الكريم. وهذا الأمر أمر فعلا فيه من التأكيد والتثبيت للأمر الشيء الكثير. ولذلك ذكر العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: شيبتني هود وأخواتها، قالوا: ما الذي شيب النبي الكريم في هذه السورة الكريمة، وهي في معظم ما فيها تشبه السور الأخرى؟ فذكر عدد منهم أن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شيبتني هود هذه الآية التي تأمره أن يستقيم كما أمر، وأن يستقيم أتباعه معه كما أمروا، بأن لا يقصروا وأن لا يتركوا شيئا مما أمروا به. ومن يستطيع ذلك؟ من يستطيع أن يقوم بأمر الله تعالى على الوجه الدقيق الصحيح التام الكامل؟ ندرة وقلة من الناس تستطيع ذلك. ومن هنا فكان الإشفاق منه صلى الله عليه وسلم على أمته هو الذي أدى به إلى أن يقول: شيبتني هود وأخواتها. هذا الأمر الكبير العظيم المهم ذو القيمة الكبرى هو الذي أدى إلى ظهور الشيب بسبب الهم منه صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ثم إنه سبحانه في هذه الآية ينهى النبي الكريم وأتباعه عن الطغيان، فقال: ولا تطغوا. والطغيان هو مجاوزة الحد، سواء كانت هذه المجاوزة بالتقصير في الطاعة أو في ارتكاب السيئات والمعاصي. فتأمر الآية بشيء وتنهى عن شيء، تأمر بالاستقامة على طريق الله وتنهى عن التقصير في حق الله سبحانه وتعالى في طاعته أو عن الوقوع في معصيته، وتختم بقوله سبحانه: إنه بما تعملون بصير. وتقديم بما تعملون على بصير للاهتمام كما يقول العلماء، لأنه سبحانه وتعالى بصير بكل شيء في خلقه، ولكنه يريد في هذه الآية أن ينبهنا إلى بصيرته سبحانه وتعالى بما نعمل وبما نفعل وبما نزاول من أعمال. فقدم بما تعملون على بصير لكي نلمح هذا الملمح وننتبه إلى هذا الملحظ المهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستقيم على أمره تعالى، وممن يستجيب له فيطيعه على الوجه الذي يرضيه كما أمر سبحانه وتعالى، دون تقصير ودون تهاون ودون تأخر أو تردد، لنكون ممن يطبق هذه الآية الكريمة وينتفع من هدي كلامه سبحانه. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.
2: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
0: من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.
3: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أحبابنا الكرام، أسعد الله يومكم بالخير والبركة والرزق الوفير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، فاللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربي، إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأصفياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك. يا ذا الجلال والإكرام، نور بالعلم قلبي وعقلي وذاتي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا عزيز يا رحمن، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

متابعي إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، هذه رحلة جديدة يرافقكم فيها طوال الساعة صوت لحبيب مرموش، فمرحبا بكم من جديد. تأكد أيها المستمع الكريم أن الحلال والحرام بينهما خيط رفيع يجتهد الشيطان لأن يقتحمك من خلاله دون أن تشعر، فتجد نفسك قد غرقت معه في خطاياه. قد يكون هذا الفاصل بين الحلال والحرام هو الغرور والكبر، أو التعالي على الناس، أو التباطؤ في رد الحقوق إلى أهلها، أو رفع المظالم عن الآخرين، أو عدم الإحسان إلى المحتاج، أو أن تظن بعلمك وعملك على من يستحقه. الحرام ليس عريا وخمرا فقط وبعض معصيات، الحرام أنواع وأشكال وأساليب ودرجات. اللهم لا تفتنا في أنفسنا، ولا تكلنا إلى من يظلمنا أو يحرمنا نعمة الحلال وفرحة الحياة.

بعض القلوب جميلة كالورود، تضيف لحياتنا رائحة الود والمحبة والاحترام، تزهر يوما بعد يوم لتزهر حياتنا بألوان الفرح والسرور. جعل الله صباحكم مفعما بالجمال والألوان والحب والروائح الزكية. ذكر النعم يورث حب الله في القلب، فالإنسان عبد الإحسان، وكلما تذكرنا نعم الله عز وجل علينا ازدادت مشاعر الحب والطمأنينة تأججا في القلب، ومن ثم الشوق إليه سبحانه وتعالى. فإذا ما ترجمنا هذه المشاعر بكثرة حمده والثناء عليه ومناجاته بهذه النعم وشكره عليها، فإن مشاعر الحب في القلب تزداد رسوخا وسلاما، وتزداد اتجاها له، مما يدفعنا إلى طاعته وطاعة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بسهولة ويسر وتلقائية مفعمة بالرضا والوضوح، دون الحاجة إلى المجاهدة العظيمة للنفس، ولا للحيرة، ولا لكثرة السؤال والتعقيد.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمًا.

قال الكاتب الكبير نجيب محفوظ: نحن لا نموت حين تفارقنا الروح وحسب، بل نموت قبل ذلك بكثير، نموت حين تتشابه أيامنا وأعوامنا وأحلامنا، حين نتوقف عن التجديد والتغيير، حين لا شيء يزداد في حياتنا غير أعمارنا وأوزاننا وأوهامنا. ويقول باولو كويلو الكاتب العالمي الكبير: نحن نفقد الحياة ونموت أحياء عندما نفقد الاتصال بأرواحنا ونعيش غرباء عن ذواتنا الجميلة، فما أبهى وأجمل وأحلى أن نتصالح مع أنفسنا ونراجع أمورنا كلما صدئت أفكارنا، ونبدأ رحلة الحلم والحياة في هذا الكون من جديد.

0: قصص البحر إذاعة المونستير.
1: إذا فكرنا في العلاقات الإنسانية التي تربط الناس ببعضهم البعض، سنجد غياب الكثير من القيم، مما حول النفوس إلى كائنات ضارية تتعارك معها كل يوم بل كل ساعة. لكل إنسان جانبان، إحداهما يستحق النقد والآخر يستحق المدح. فكيف حينئذ تحقق السعادة لنفسك في تعاملك مع الآخرين أو إصدار أحكامك عليهم؟ فلا بد أن تتحلى أنت بهذه الصفات أولا لكي تستطيع التعامل مع أي شخص بعد ذلك. أنت فقط الذي بوسعك أن تحقق ميزان السعادة والرخاء لنفسك ولكل من حولك في الحياة. فكن أنت أولا وآخرا، ولا تكن نسخة رديئة من الآخرين. يقول أرسطو: ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول.

اللهم إن نسألك النور في أبصارنا، والبصيرة في عقولنا، واليقين في قلوبنا، والإخلاص في أعمالنا، والنقاء في أنفسنا، والسعة في أرزاقنا، والصحة في أبداننا. وعصمنا اللهم من السير في ركاب الظالمين. صباحكم نور وسعادة. في هذا الصباح الجميل نقول لكل مرب أصيل، حين تحترف مهنة التدريس عليك أن تؤمن أنك لست موظفا، إنما أنت مبدع وفنان، وأنت ناحت كيان، لأنك تبني إنسانا وتحدد مستقبل إنسان. أنت تعلمه كيف يجد ويكد ويعمل من أجل مستقبل أجمل وأفضل للجميع. وكلما كان القلب أنقى كان الفعل أعلى وأرقى.

متابعين على أمواج إذاعة المنستير، ما زلتم مع نور الصباح. من فهم الحياة ونظر إليها نظرة واقعية متزنة وأعطاها حجمها الحقيقي، لم يسمح لها أن تتخذه رهينة لظروفها وتقلباتها، ولم يستسلم إلى ضغوطها وصعوباتها، بل تجده يشق الصخر ويتحدى البحر كي يحقق أهدافه وأحلامه السامية وكل ما رسمه وتمناه. لذا تجده أينما حل أينع وأثمر وأزهر فرحا وبهجة أكثر. قال الشاعر: أحيانا يستيقظ الليل بداخلي وليس بإمكاني عمل شيء سوى أن أكون قمرا أخضر. فتشوا صدره فلم يجدوا غير قلبه، وقد فتشوا قلبه فلم يجدوا غير شعبه، وقد فتشوا صوته فلم يجدوا غير حزنه، وقد فتشوا حزنه فلم يجدوا غير سجنه، وقد فتشوا سجنه فلم يجدوا غيرهم في القيود وراء التلال. ينام المغني وحيدا وحيد، وفي ظل آذار تصعد منه الظلال. أنا الأمل السهل والرحب قالت لي الأرض، والعشب مثل التحية في الفجر قالت لي الأرض.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: قال: أحيانا تعلمنا الحياة أن الطيبين لا يملكون الحظ الأوفر فيها، وأن السعادة ليست دائما من نصيب الأوفياء. في هذه الرحلة التي نسميها حياة، نتعلم دروسا قاسية عن الحظ وعن الحب والسعادة وغيرها. أحيانا نجد أن الطيبين هم الأكثر تعرضا للأذى والمضرة، وأن الذين يخلصون ويظهرون الولاء والاحترام لا يحصلون دائما على ما يستحقونه من سعادة ووئام. لكنه يجب علينا التصديق بأن الأفعال الطيبة والنوايا الصافية والقلوب النقية البيضاء يمكن أن تنعكس علينا يوما ما، حتى وإن لم نرى ذلك في اللحظة الراهنة. لنستمر في فعل الخير وزرع بذور المحبة بين الناس، فإن ما نغرسه اليوم سنجني ثماره غدا.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قالت: علمتني الحياة أن العمر يمضي متجاهلا وجودنا، وأن تلك الرحلة التي اخترناها وإن بدت طويلة لنا فما هي إلا حكاية وتنتهي، تنتهي معها أحلامنا أيضا وآمالنا وآلامنا، تأتي وتغادر بلا استئذان وبأسرع مما نظن ونعتقد، وهي حتما لا تقف عند أول فشل ولا عند أسرع انكسار لأقرب وأنقى قلب قد أحببنا وأحبنا، وأنها لن تنتظرنا لنتعافى من تلك الجروح والآلام التي سببتها لنا ابتساماتنا البريئة وطيبتنا الزائدة عن اللزوم، وأننا كلما كبرنا أكثر كلما تحملنا ألم براءاتنا أكثر، وأننا ما تجاوزنا مصاعب الحياة الشائكة إلا لإيماننا بأن الحب والنسيان متشابهان ومتساويان، فنحن لا نعلم متى نحب كما أننا لا نعلم متى ننسى.

يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني؟ وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني. عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وحلفت لي يا غصن أن لا تنثني. هب النسيم ومال غصن مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني؟ جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني. واصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. لما ملكت قياد سري بالهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني. ولأقعدن على الطريق فأشتكي في زي مظلوم وأنت ظلمتني. ولأشكينك عند سلطان الهوى، ليعذبنك مثل ما عذبتني. ولأدعين عليك في جنح الدجى، فعساك تبلى مثلما أبليتني. يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني؟ أنت الذي حلفتني وحلفت لي، وحلفت أنك لا تخون فخنتني.

أيها الأحبة الكرام، رفاقنا في نور هذا الصباح، إلى هنا ينتهي سفرنا في عالم النغم الجميل والكلمة الطيبة. نرجو أن نلقاكم بخير وبهجة وسلام، دمتم في رعاية الله وحفظه. مع أجمل تحيات لحبيب مرموش وسامي أمتاوى، إلى اللقاء.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير، موعد أولى محطاتنا الإخبارية.
2: إذاعة المونستير، صوت الذي يحقق كبير.
1: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن اليوم 30 جوان هو آخر أجل التصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. تنتظم الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية خلال الفترة من غرة جويليا إلى 5 جويليا 2026. علمتني رحلتي الباخرة الفرنسية تانيت على خط البحري تونس مرسيليا تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، وسيتم تكريم المتبرعين وعائلاتهم. أفادت مصادر صحفية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد من المواطنين جراء عدوان شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني في جنوب لبنان بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوموندوز في جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة عيتا الشعب الحدودية، أسفر عن إصابة جنديين. وفي الختام، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل اثنين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهامي مسلح بمدينة تيبا والحدودية غرب إيران. تصافحون لنا زميلة نجوى مهري في بشائر الصباح، متابعة طيبة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

مستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. نستقبل معكم يوم جديد وصباح متجدد من يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 ميلادي، والموافق للخامس عشر من محرم 1448 هجري. بشائرنا تنطلق الآن وتتواصل معكم إلى غاية الساعة التاسعة مع جديد فقرات برمجتنا الصيفية. طبعا الموعد الصباحي في البشائر كالعادة، وما كعودكم في البشائر الإيقاعات الفنية والموسيقية والاختيارات، والاختيارات إن شاء الله في قسم ما باش تكون في فقرة ما باش تكون بإمضاءكم إن شاء الله. تابعونا، عنا جوائز، عنا أجواء حلوة برشا، الأخبار، كل ما يهمكم وكل ما يهم المواطن التونسي في خاصة فترة الصيف. إن شاء الله باش تكون معاكم حظ سعيد لتلامذتنا تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم الكل. إن شاء الله يومكم مبروك، إن شاء الله يومكم سعيد، وإن شاء الله يحمل في طياته الخيرات لكل من قاصد باب هذا الصباح.

الطب واشف كل مريض يا الله وارحم كل ميت يا الله واجعل لنا من كل ضيق مخرجا

0: محلى صباحكم معانا،
1: محلى صباحكم معانا، وما أجمل أن نستقبل الصباح بقلب راض وروح متفائلة وابتسامة صادقة. محليهم الناس اللي ينشروا الفرح، محليهم الناس اللي ينشروا الإيجابية، محليهم الناس اللي يعرضوك معناها بابتسامة ويصبحوا ويمسيه ويقولوا وينكم وش نحوالكم كيف الحال والأحوال، وإن شاء الله تكون ديما بخير، الصحة إن شاء الله بخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات إذاعة المونستير. نرحبوا بكم لكل من عدل الموجة على موجاتنا، إن شاء الله نشوفكم ديما بخير وبصحة جيدة يا رب. الناس الكل تسأل على أحوال الطقس، نعرفوا حديث الناس وحديث العالم في الفترة هذه الكل، خاصة مع دخول فصل الصيف، ما حديث إلا على درجة الحرارة المرتفعة خاصة في العالم وفي أوروبا بالتحديد معناها، ونزيدوا تونس يعني ما شاء الله حتى على المستوى العربي ما بينتهم تونس. أحوال طقسنا بالنسبة لليوم 30 جوان 2026، طقسنا لليوم باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، ومحليا بالشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل، وتكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى ما بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 35 درجة و40 درجة ببقية الجهات. يعني نجم نقوله فما انخفاض على مستوى درجة الحرارة بالنسبة للأيامات القادمة. هذه في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. آخر الأخبار طبعا ليخص طقسنا إن شاء الله نمدكم بها في 8 غير درجين. صباحكم ورد وياسمين من جديد، تنطلق بشيرنا كالعادة بالإيقاعات والاختيارات الفنية الموسيقية.

0: خبرات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغار.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدأ نهارك وفرهد بالك
1: مع بشائر الصباح فرهد بالك. قيل ماركوس هذا الفيلسوف اللي قال عندما تستيقظ في الصباح تذكر أن امتياز عظيم أن تكون حيا أن تتنفس وأن تفكر وأن تستمتع وأن تحب. الخلاصة الحمد لله على صحة الأبدان وربي يشفي مرضانا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل من عدل الموجة على موجات إذاعة البوليستير. أحداث تاريخية وسياسية بارزة غيرت مجرى التاريخ.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف بقى لنا كذا
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم 30 جوان 1815، الولايات المتحدة توقع المعاهدة مع الجزائر، توقيع معاهدة السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لإنهاء الحرب البربرية الثانية. في 30 جوان 1920، اندلاع ثورة 20 في العراق وتعتبر من أهم الثورات في تاريخ العراق الحديث، وهي انتفاضة شعبية كبرى اندلعت في العراق ضد الاحتلال البريطاني وسياسة الانتداب وتعرف أيضا بيوم السيادة الوطنية.
7: لم يكن العراق عراقا، بل سماه المنتصرون في الحرب العالمية الأولى ما بين الرافدين، ورمته معاهدة سان ريمو عام 1920 في حضن الإنجليز، وبعد شهر واحد شهر العراق في وجه المحتل البريطاني ثورة عارمة. تحركت بغداد سلميا، جرت المظاهرات الحاشدة، وأرسل المحتجون وفدا للسير أرنولد ويلسون المسؤول البريطاني فرفض طلبهم بالاستقلال. ثم خرج العراق بكل طوائفه وأعراقه ثائرا، وبعد شهر اندلعت الثورة مسلحة.
1: جوان 1980، مجلس الأمن يبطل قرار إسرائيل بضم القدس، وفي 91 إلغاء سياسة التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. في مصر خرجت مظاهرات 30 جوان 2013 التي جمعت ملايين المصريين للمطالبة برحيل الرئيس أنذاك محمد مرسي، مما أدى لاحقا إلى تغيير النظام السياسي في البلاد واستعادة الدولة. في مثل هذا اليوم 30 جوان 1934، ليلة السكاكين الطويلة والمعروفة أيضا باسم عملية الطائر الطنان.
8: ليلة السكاكين الطويلة أنهى خلالها هتلر كل خصومه السياسيين ليتفرد بالحكم تماما، وقعت بين 30 يونيو والأول من يوليو عام 1934، وكانت واحدة من أخطر المحطات في تاريخ صعود النازية. فبعد عام من وصول أدولف هتلر للسلطة بدأت قوة العاصفة بقيادة أرنست روم تثير القلق، فقد بلغ عدد أفرادها نحو 3 ملايين، وطلب روم بأن تحل محل الجيش الألماني النظامي، وكان يدعو لثورة اجتماعية تهدد مصالح داعمي هتلر. هذا الصدام المحتمل وضع هتلر أمام خيار حاسم، إما أن يرضخ لروم أو يقضي عليه. في ليلة 30 من يونيو أمر هتلر باعتقال روم وكبار قادة قوات العاصفة، وقاد بنفسه بعض العمليات للتأكيد على ولائه للجيش. خلال يومين تم إعدام المئات دون محاكمة، منهم قادة بارزون في القوات إلى جانب خصوم سياسيين مثل غريغور شتراسر والمستشار الأسبق كورت فون شلايشر وزوجته. نتائج العملية كانت بعيدة المدى، فقد تم تحجيم قوات العاصفة لصالح قوات النخبة النازية SS بقيادة هاينريش هيملر، وكسب هتلر دعم الجيش الذي أقسم لاحقا بالولاء الشخصي له، وتحول الحزب النازي من تنظيم ثوري متشعب إلى ديكتاتورية مطلقة يقودها هتلر وحده.
1: في مثل هذا اليوم من 1947 ذكرى ميلاد المخرج المصري الكبير خيري بشارة، الذي يعد أحد أبرز رواد موجة الواقعية الجديدة في السينما المصرية وصاحب بصمة فنية متفردة تركت علامة فارقة في تاريخ الفن.
9: هو أحد المجددين في السينما المصرية خلال فترة الثمانينيات، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية. إنه المخرج الكبير خيري بشارة الذي نحتفل اليوم بذكرى ميلاده. ولد في 30 من يونيو بطنطا، وبعدها انتقل للعيش بشبرا وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 67، وبدأ كمساعد مخرج، ثم ذهب في بعثة لبولندا عمل في الفيلم البولندي الشهير في الصحراء والبراري، ثم اتجه لتقديم الأفلام التسجيلية والوثائقية، ومن أشهرها فيلم صائد الدبابات الذي أعقب نصر أكتوبر عام 1973. وبعد نجاحها قدم أولى أفلامه الروائية الأقدار الدامية، ثم العوام 70، والذي كان بداية انطلاقته التي أظهرت السينما بأسلوب جديد وبداية اكتشاف حقيقي للنجم أحمد زكي.
10: فيلم جاي عن البلهارسيا اللي مخفش منها أخويا وبنعمل لغاية دلوقتي، مين المسؤول؟
9: فبشارة يعد من مكتشف النجوم، كما أنه اكتشف الفنان شريهان من خلال فيلم الطوق والإسورة.
11: الله يا ما يا ابن رزقنا بتجين في يوم واحد وانت بتجين عمرك ما تفرح أبدا.
9: تاريخه الفني مليء بالأعمال الناجحة، والتي من بينها كابوريا، يوم حلو ويوم مر، آيس كريم في جليم، حرب الفراولة، أمريكا شيكابيكا.
12: يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض، حدود، مكان، ولا حالة مش أجن.
9: كما قدم مجموعة من الأعمال الدرامية، منها مسألة مبدأ، الفريسة والصياد، بنت اسمها ذات، ريش نعام، الطوفان، ولعنة كارما. نال خلال مشواره العديد من الجوائز، من بينها الجائزة البرونزية من مهرجان فالنسيا لفيلم الطوق والإسورة، وجائزة أحسن ممثلة من أيام قرطاج السينمائية عن يوم مر ويوم حلو.
1: نذكر اليوم الثلاثاء 30 جوان هو آخر أجل ترجح لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي في دورتها 32 دورة 2026 المخصصة للقصة القصيرة العربية، ويشترط أن يكون الكتاب المرشح تأليفا باللغة العربية الفصحى وأن يكون منشورا مطبوعا صادرا عن دار نشر في طبعته الأولى في الفترة ما بين غرة جانفي 2024 و 30 جوان 2026. 20 now.

0: النغمة التونسية رجعنا معكم بتوقيت 6:46 دقيقة على موجات إذاعة المونستير. لطفي المكي نجوى المهري صخيري يأنسكم ويرافقوكم في بشير هذا الصباح الجديد إلى غاية التاسعة صباحا. حبيت نصبح على منيار ورؤى من الحمامات. مرحبا بكم منيار ورؤى. يقولوا نسمع في إذاعة المونستير تسمعوا أي عن مسابقة وكل فقرة باش تتعدى راهي منطلقة معناها من الكليب اللي بش يصير في الفقرات وحديث البشائر اليوم اللي بش يكون حديث المسابقة الحقيقة نص المسابقة. فخليكم منتبهين معنا وإن شاء الله يا ربي تكونوا من الفائزين. فقط حبينا نشارككم الأجواء هذه الصيفية على موجات إذاعة المونستير في صبحية اليوم. حبيت نقدم تحية كبيرة لكل من يمارس في الرياضة صبحية من 5 و4 متاع الصباح. هديكم الصحة ربي كما قال يزيدكم معناها في علمكم وفي الصحة متاع البدد. علاش؟ على خاطر تحب شوية قوة. راهو الإنسان باش يقوم بكري سهرية الصيف معروفة. حتى كان أنت تحب ترقد بكري فما شكون ما يخليكش ترقد بكري. أي الأجواء والنجاحات والأجواء التنشيطية في الشوارع على كل هذاك هو الصيف. المهم نحترمه بعضنا في التوقيت اللي يلزمنا نحترمه فيه بعضنا. طريق السلامة والأمان ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نمشي ونتصفحوا أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: أبرز ما جاء في صحيفة العين الإخبارية ومن عناوينها: ترامب يدعو لخفض أسعار البنزين، وأمريكا تتصدر الزيادة العالمية بانبعاثات الكربون في 2025. بعد 2014 عودة ألمانيا مستمرة في كأس العالم. اكتشافات تاريخية صادمة في العراق. مقابر ملكية تبرز للمرة الأولى نفوذ النساء. 4 معارض تحتفي بالتاريخ والتراث في برنامج الموسم الجديد لمتحف اللوفر بأبوظبي. في صحيفة القدس العربي نقرأ: تصويت في الكونغرس على مشروع لوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب الإسرائيلية على لبنان. إيران ما بعد الحرب خسائر بمئات المليارات وتضخم قياسي. وفي عنوان آخر: الذكاء الاصطناعي في خدمة رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. كيف تضحك؟ دراسة ترصد التشابه بين أنماط إيقاع الضحك لدى البشر. ديوان مجاز القرطبي: أسئلة جديدة في رحاب الأندلس للشاعر المغربي عبد الحق بن رحمون. متى تولد الأسماء من الأشياء؟ سؤال طرحه الكاتب التونسي توفيق قريرة في مقاله هذا الصباح بقسم الثقافة في جريدة القدس العربية. في صباح بلا حدود ومن أبرز عناوين مجلة الفكر المعاصر: هل للفلسفة ضرورة في عصر الذكاء الاصطناعي؟ ما بعد الإنسانية بين العبث والجدية؟ فلسفة الكتابة للمستقبل وحوارات فلسفية في العدد الجديد من مجلة الفكر المعاصر. أين يا وطن مركبك؟

هذه الفيروزة لعشاق الفيروزة، وانا نعرف برشا ناس ما تتبنن قهوة الصباح إلا ما يسمعوا فيروز على موجات إذاعة المنستير 6:58 دقيقة على موجاتنا. بعد شوية نستقبل زملائنا من قسم الأخبار، وبعد الأخبار ما زالت البركة إن شاء الله يا ربي، البركة موجودة في كل ديارنا وإن شاء الله ربي يديمها. صغير صغرون في السبعة ودرجين، محليها بلادي، معلومات همك، ولد بحر في الثمانية وربعة على عين المكان. ونختمه إن شاء الله يا ربي موعد البشائر بأغنية من المستمع، هذه فقرات البشائر. مرحبا بكم الناس الكل حتى للتسعة، وشكون باش يفوز معنا طبعا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: صباح الخير، موجز السابعة من إذاعة المنستيرة. تشهد معتمدية بني خلاد من ولاية نابل انتشارا وزحفا كبيرا للخنزير البري، ما ألحق أضرارا عديدة بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، كما تسبب في إتلاف معدات الري. ووجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله نداء إلى وزارتي الفلاحة والداخلية لتوفير الدعم للفلاحين للقيام بتسييج ضيعاتهم وتمكين الفلاحين من بنادق صيد للحد من انتشار الخنزير البري، باعتباره أصبح يشكل خطرا على سلامة متساكني المناطق المحاذية للجبال والغابات. تم الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى، باعتبارها أول مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع المؤسسات على إدماج النجاعة الطاقية في استراتيجياتها التنموية والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مسار الانتقال نحو نموذج طاقي أكثر استدامة. كشفت دراسة ميدانية أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، ومما يستوجب تدخلا عاجلا لحماية كل الأطراف المعنية. في فلسطين المحتلة، أكدت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال ينفذ صباح اليوم عمليات نصف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أن آليات الاحتلال تطلق النار شرق بيت لاهيا شمال القطاع. دبلوماسيا، قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة مساء أمس أن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأطفال ما زالوا يقتلون بمعدل طفل يوميا، وشدد على ضرورة التهدئة في الضفة الغربية والتراجع عن الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكدا أنه لا حل دون إقامة دولة فلسطينية. وفي الختام، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني غريب كاظم أبادي رفض إيران القاطع أي مشاركة خارجية في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدا أن تنفيذ هذه المهمة يقتصر حصرا على طهران. جاء هذا ردا على إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بشأن تعاون بلاده مع سلطنة عمان لتأمين الملاحة في المضيق. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

الرائعة والقديرة سونيا مبارك. توصلنا لسبعة وثمانية دقائق على موجات إذاعة المنستير، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلمذتنا في البكالوريا دورة المراقبة. إن شاء الله لباس، إن شاء الله يا ربي نكملوا تكمل الفرحة متاعنا ونعيشوا أجواء الفرح على موجات إذاعة المنستير مع التهاني والأباني. قليب شوية قليب وكهو، وإن شاء الله زينة وإن شاء الله مربوحة. أنا قبل سبعة كنت نحكي، قلت ما زالت البركة هي فقرة جديدة الحقيقة في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح، لكن ما زلنا نقول ما زالت البركة فيما تبقى من الأشياء اللي ما زالت ما زلنا نستحفظ عليها، مثل الضمير المهني، أي مثل الضمير المهني وغيره معناها. لكن استفقت الآن على صيحة فزعة كما يقولوا من أهالي المنستير حول قطع الماء، استياء كبير برشا. تقول تكثفت نداءات المتسكنين بالمنستير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإيجاد حل لإشكال قطع الماء دون سابق إعلام أو تنبيه، وعبر المتسكنون عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر منذ سنوات، وطلبوا السلطة المعنية بالأمر بالتدخل لإيقاف هذا الوضع باعتبار الماء حق، وخاصة نوقفوا نزيف القطع الماء هذية معناه بدون سابق إعلام. خاصة هذية ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذية ما جاء في نجم قلو تدوينة على صفحة إذاعة المنستير. أكيد نجم قولوا أهل الذكر قاعدين يسمعوا فينا، بربي سيبونا الماء، رأوا الصيف وراه ما نجموش نعيشوا من غير ماء على قليلة. معناه الواحد حتى كي يدخل الدار يطش وجهه بالماء، مازلت توا نتكلم شربت شريبة ماء. فياريت ياريت ياريت مع الموجة الحر هذية، مع السخانة، مع الضغط النفسي، مع راهو ما نجموا الصيف، راهو ماء فقط، هذا هو. رجعين معكم 17 دقائق مع الإيقاعات، مع الموسيقى، مع الأغاني، مع الاقتراحات. مرحبا بالجميع.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: السلامة، أنا اسمي دانية، عمري 5 سنوات، ومش نحكيكم أفلام يضحكوا. فما نمالة تمشي وصغيرة، هي لها ذيب نمالة قد تضرب فيه، وبعد الذيب طيشها، وبعد النمالة الكبيرة قعدت تلاوش في بيتها الصغيرة، وبعديك بيتها الصغيرة هربت لها، جاها ذيب آخر أزوز ذيوبة جاء باش ياكلها، أخي هربت له، بعد كي هي هربت له جاء ذيب آخر كلاها. نحكيكم قصة هذه أكاهاو شفتها في التليفون، أما القصة هذه الضحك أر برشي، حكيتها لها لأختي ضحكت برشا. عندي أختي اسمها دينا، هي كبيرة، أنا نلعب أنا وياها، كيف لهنا نلعبوا أنا وأختي في الدار، كي نلعبوا في الدار أنا نهبط اللوطة نلعبوا مع أخواتنا جلال وطلال. عندي أخويا صغير اسمه عمر، أخو كبير اسمه عزيز، كان يقرأ لهنا، ماما تحبني. عجلتي ما نجيب لها حاجات من قضية، مثلا نجيب لها كادو، نجيب لها برسلي، نجيب لها كادو متاع أفلام، مثلا نجيب لها شركة، مثلا نجيب لها برسلي متاع ساق هذيك، نطاي هزني لفرنسا وبعدك يجيبني وبعدك نجيبهم لها. باي.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: محليك يا ريم ومحلى البراعم المتفتحة اللي تجيب فيها في البرامج محليهم. البراعم هذو محلوين برشا خاصة أحلى باية باي. على كل احنا مزلنا معكم مواصلين المشوار في بشائر الصباح حتى اللي تسعى. مرحبا بالجميع. بطبيعة عنا جايزة عنا مسابقة البشائر. موضوع ركن معلومة تهمك لليوم طبعا معلومة تهمك مع زميلي أحمد العيساوي. على شنو بشي تحدث في ركن هذية بالذات؟ هل هو على الحصول كيفية الحصول على جواز سفر للتونسيين بالخارج، استخراج بطاقة تعريف وطنية، وإلا كيفية استخراج شهادة إقامة؟ وتجاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك. كما زاد تجاوبونا على أغنية من مستمع. احنا اقترحنا عليكم زوز أغاني، زوز اختيارات التونسية للفنان القدير الراحل محمود الجموسي. إيه إيه ولا ليلة، واحد يكون واضح على قليلة، وإلا عبد الحليم حافظ طبعا العندي اللي بالأسبر اللي عنده جمهور كبير برشا في تونس. دق الشماتي طبعا هي أغنية الموسم الصيفي، لكن فما احنا باش نمشيو مع اختياراتكم الحقيقة، واللي باش يصوت أكثر لأي أغنية باش نختموا بها لقاءنا. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم اللقاء في البشائر حتى اللي تسعى. ردوا بالكم على صحتكم، مش تقولوا صيف راه ونقعدوا في الهواء ونعوموا في آخر الوقت ومتسيلش الناس اللي في ساعة ما تلقطها معناها الفيروس كيف هكا. إن شاء الله لاباس، ربي معكم الناس الكل. كما قلنا نستحفظوا على صحتنا. يلا لطفي شنو باش نسمعوا؟ سمعنا يا لطفي.

0: يا سحر الكون أنا المجنون، أنا المجنون حبك في شرايين.
1: صباح الخير.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، ملادي الزهايمر اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سيختو كي نفيقوا به بكري. دونك اما مش اي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا انواع اخرين متاع النسوة. بالنسبه لمرض الزهايمر، راهو المريض عادي انه يقعد يتذكر الذكريات الكل اما ينسى الجديد الكل. دونك يلزم الحاجه هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم اي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي في صعب شي ياخذ دواء المناسب باش نتفاداو وصول المرحله الاخيره. دونك المرض الزهايمر يبدا اللي المريض ينسى وين حاط مفاتحه، ينسى الماكله على الغاز، وبعض ينسى المواعيد نتاعو، حتى لين بشويه بشويه تأثر على حياته اليوميه، يولي يحرق الماكله، يضيع المواعيد نتاعو، يضيع حتى صلاته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا ياكل وحده. دونك باش نتفاداو المرحله الاخيره هذه يلزم يمشي عادي عند طبيب اعصاب مش اي اختصاص اخر في الوقت المناسب. مع تحيات الدكتوره مريم المهيري.
0: دقيقه صحه.
2: تمام 7:30 على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى عناوين نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد وتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحيين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الأولى لامتحان البكالوريا. إمضاء اتفاقية شراكة بين بلدية المعمورة من ولاية نابل ومقاطعة أليانس بوناخ الألمانية في مجال الطاقات المتجددة لإنتاج 52 كيلووات من الكهرباء. وفي العالم تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية لمناقشة المسائل الفنية في محادثات قطر التي تنطلق اليوم. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم في النشرة الأولى للأخبار في تمام 8:00 على موجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
3: انفذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: الحصول على جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: أن يكون الراغب في الجواز حاملا للجنسية التونسية، ألا تكون له الموانع المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 75 و900 و1000 المؤرخ في 14 ماي 75 و900 و1000 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والنصوص المنقحة والمتممة له. الوثائق المطلوبة: تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء آليا وإمضاؤها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، صور شمسية حسب المواصفات، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريفه، ووصل خلاص معلومة الطبع الجبائية المستوجب ما يعادل 25 دينار تونسية بالعملة الأجنبية بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وكذلك ذلك الأطفال دون 6 سنوات وما يعادل 80 دينار تونسيا بالعملة الأجنبية للبقية. تقديم طلب على ورق عادي عند الرغبة في الاحتفاظ بالجواز القديم ما يفيد الإقامة بصفة قانونية بالخارج بالنسبة للمتواجدين بالخارج. مكان إيداع الملف: السفارة أو القنصلية. أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: نهاركم زين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. مونديال كرة القدم بدأت تشتعل وبدأت المقابلات في مستوى عالي جدا، وكأنه المونديال ابتدى الآن من خلال السقوط المباشر أو الخروج المباشر للمنهزم، لأنه البارح كانت مقابلات في أعلى مستوى. نبدأ بمباراة لوفيت في تقريبا الساعة 4 صباحا فجر اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي. المنتخب المغربي كان سجل هدف التقدم في بداية المباراة أمام المنتخب الهولندي، كان سجل كودي كاكبو في دقيقة 72 وعيسى ديوب كان عدل في دقيقة 91، بالتالي التعادل 1-1. مشينا ركلات الجزاء الترجيحية وتمكن المنتخب المغربي باش يمر للدور القادم. 3-3 مقابل 2 في ركلات الجزاء الترجيحية، وياسين بونو كان مميز جدا في التصدي لركلات الجزاء الترجيحية. قبلها ما كانش مقابلة أقل تشويق بين المنتخب الألماني ومنتخب الباراغواي، 1-1 بين الزوز منتخبات. افتتح النتيجة منتخب باراغواي كان في مستوى عالي، خوليو إنسيزو، ثم أفيرتس عدل في دقيقة 55. مشينا ركلات جزاء ترجيحية بعد مفات المقابلة في وقتها الأول إضافي والأصلي بواعب التعادل 1-1. ركلات جزاء ترجيحية يتقدم منتخب الباراغواي 2-0 بفضل زوز تصديات لحارس مرماه. المنتخب الألماني يرجع في المباراة، نوير كان مميز جدا في التصدي، زوز ركلات جزاء ترجيحية رجع الأمل للألمان، لكن في الأخير تاه كان ضيع ضربة جزاء كرة فوق المرمى عالية، تمكن منتخب باراغواي بفضل كانالي من تسجيل هدف التقدم أو ركلة جزاء ترشح للدور القادم 4-3. منتخب ألمانيا قد يجد في طريقه، أو المنتخب باراغواني عفوا قد يجد في طريقه منتخب فرنسي في صورة فوز اليوم على المنتخب السويدي. مقابلة البارح تلعبت العشية بمنتخب برازيل منتخب اليابان، نفس الشيء منتخب الياباني كان مميز جدا، سانو كان افتتح النتيجة للمنتخب الياباني، ثم البرازيل تمكن باش يعدل كازيميرو، وفي الأخير مارتينيلي تمكن باش يسجل الهدف الثاني، والمنتخب البرازيلي يمر الدور القادم لكن بصعوبة كبيرة برشا. مباريات اليوم: منتخب الإيفواري يواجه منتخب النرويج في 6 متاع العشية، فرنسا السويد كما قلت لكم في 10 متاع الليل، والمكسيك الإكواتور في الساعة 2 صباحاً.

نمشي بكم الأخبار المحلية بعد ما حكينا شوية على المونديال. البارح الاتحاد الرياضي منى سيري في بلاغ رسمي أكد تعيين الفرنسي رومين فولتز كمدرب جديد. فولتز تسبق له بيدرب في عدد من الأندية منهم يونغ أفريكانز تنزاني، أيضا كان مساعد مع كاردوزو في فريق ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي، وتجارب متعددة حقيقة. عمره 36 سنة، يلعب تقريبا طريقة هجومية من خلال المقابلات لأدارهم. برشا كلام على صفحات التواصل الاجتماعي على المدرب هذا، فما اللي معاه فما اللي ضد، لكن من نجم واحد يحكم على المدرب إلا ما يكون موجود وأكيد يبدأ في التمارين مع الاتحاد المنسيري. إن شاء الله بداية موفقة للاتحاد الرياضي المنسيري. النجم الرياضي متلوي البارح الهيئة المديرة نتاعه قررت الاستقالة وعدم مواصلة المشوار، رغم أنه في الظرف القصير اللي أخذت فيه الفريق، لأنه غياب تقريبا الدعم المادي خليت الفريق أو خليت المجموعة اللي برئاسة الديناري تبعد على الفريق، وأكيد المرحلة القادمة هي اللي بيشكون حاسمة في فريق النجم الرياضي بالمتلوي. لكن الأخبار الأهم البارح اللي كان في الرياضة التونسية هو البلاغ اللي جاء من وزارة الشباب والرياضة، واللي أكد تعيين سيد رضا جدي مدير فني وطني لجامعة كرة قدم، أيضا تعيين السيد نضال عبد الكريم مدير فني وطني لجامعة كرة سلة، الإبقاء على بسام الفراتي مدير فني وطني لجامعة التونسية لكرة الطائرة، وتعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني لجامعة التونسية لكرة اليد. بلاغ أثار كثير من النقاط يمكن الاستفهام، وأيضا برشا كلام في البلاغ هذا في خصوص التعيينات الأخيرة من سلطة الإشراف. موضوع للمتابعة إن شاء الله في مصافحاتنا الرياضية القادمة. نهاركم زين الناس كل، نتقابلوا إن شاء الله نصف النهار ودرجين، للقاء.

0: عقد النية ورقد في السنية وهات الكف السخان عليك تخف يا حنان.
1: ما بين السبحة والخفيف يطلع الصابون نظيف.
0: يا سيدي قالك وكنت حد تعرف الأسرار وتاخذ فكرة عن الأفكار قرب الكانون واسمعني يا تحفوظ.
1: ها بني سعدك سعدية وزهرك زهرية ودريقك كله ورد وياسمين وقولي يا سيدي بول وذية.
0: يا سيدي بول وذية.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: نرجو معكم لمواصلة لقاء البشائر حتى للتسعة. مرحبا بكم الناس الكل. وقيت باش نتعرفوا على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة. صديقنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني لرصد الجوي، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخت نجوى، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك يا سيدي. فما هكا أمطار، يعني طقس باش يتبدل من للعشية من الغدوة. المهم باش نتعرفوا على أحوال الطقس ليامات القادمة، خاصة الناس اللي تمشي طوال للبحر، الناس اللي تصيف، شو نجمو نعرف؟
1: باهي شنو نجمو نعرفو؟ أول حاجة نعطيكم معلومات على أهم ما صار البارح. البارح كانت خاصة الخلايا الرعدية متمركزة أكثر في المناطق الغربية للوسط وكذلك محليين والجنوب، كانت مصحوبة بأمطار. الأمطار من ناحية الكميات كانت أكثرها في القصرين وفي قفصة، سجلنا 18 مليمتر في تالا، 5 في القصرين، في قفصة أيضا كانت في حدود 9 مليمتر في المتلوي، 4 في الكتار و2 مليمتر في الرديف. مع كذلك سجلنا أيضا تساقط للبرد خاصة في ولاية القصرين. اليوم إن شاء الله معناتها لاحظوا شوية معناتها الصباح اللي فما شوية نسمات هذية اللي معناتها السبب الرئيسي مع التغير ملامح حالة الطقس هذا اللي هو المخافات اللي متمركز في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، يساهم في تسيير تيارات من القطاع الشمالي على بلادنا، أيضا تساهم في تلطيف حالة الجو أول حاجة، وكذلك معناتها في تغير ملامح الطقس في فترة ما بعد الظهر اللي باش يكون متميز بالوسط الغربي ومحليين المناطق الغربية للشمال والجنوب خلال هذا اليوم بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تشمل تدريجيا أيضا بقية المناطق الشرقية، وتكون معناتها الأمطار نجم تكون محليا غزيرة معناتها في بعض الأوقات معناتها في ظرف زمني حيز، وكذلك ثم إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة مع هبوب رياح كما قلنا اليوم من القطاع الشمالي على مناطق الشمال من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي بتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب خلال هذا اليوم، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق وتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. عامة البحر مضطرب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس، ومش تروح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود 40 درجة بالنسبة لبقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. يوم غد إن شاء الله بداية شهر جديد معناتها الدخول الأسبوع الأول من شهر جويلية، معناتها ثم تغيرات في حالة الطقس وفي الوضع الجوي العام خاصة على مناطقنا، والسبب الرئيسي كما قلنا هو المخافات اللي متمركزة خاصة في الحوض الغربي مع البحر المتوسط اللي يساهم معناتها في التيارات الهوائية وفي تحميل معناتها الرطوبة خاصة على المناطق نتاعنا. غدوة الخلايا الرعدية باش تكون متمركزة أكثر في المناطق الشرقية مع صحوبة تكون بأمطار مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على الشمال من القطاع الشرقي والوسط والجنوب اللي باش تتقوى شوية أو تتقوى خاصة على السواحل الشمالية، تبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. غدوة البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الإسراب خاصة على السواحل الشمالية ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل، مع كما نقولوا انخفاض تدريجي في درجة الحرارة اللي باش يكون محسوس أكثر خاصة في نهاية الأسبوع. يوم الخميس الخلايا الرعدية أيضا مازالت موجودة تكون متمركزة أكثر في الوسط ومحليا الجنوب. اللي يميز أكثر يوم الخميس هي الريح اللي بتكون شمالية غربية على مناطق الشمال الوسط من القطاع الشرقي على الجنوب اللي بتكون قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر هائش في الشمال ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل، تقريبا درجة الحرارة بتبقى في نفس المعادلات معناتها أو انخفاض طفيف خاصة على الشمال الوسط، وتبقى مستقرة معناتها في نفس المعادلات بالنسبة لمناطق الجنوب. يوم الجمعة المخفض هذا بيزيد يقرب أكثر المناطق نتاعنا، باش يساهم معناتها أكثر في نزول أمطار أو الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار خاصة على الشمال ومحليا الوسط والجنوب، معناتها بالأخص معناتها الشمال والمناطق الشرقية. الريح اللي بتكون من القطاع الشمالي باش تقوى اكثر خاصه معناتها قرب السواحل المرتفعات، نجم تكون قويه جدا خاصه قرب السواحل المرتفعات ومعتدله الى قويه نسبيا بالنسبه لبقيه الجهات. البحر نهار الجمعه باش يكون هائج بالشمال وشد الاثيره بالنسبه لبقيه السواحل، ودرجه الحراره اللي باش تكون معناتها في انخفاض مقارنه مع تبديل الايامات هذه والايامات القادمه الى حدود يوم الخميس، وانخفاض نجم يكون محسوس شويه خاصه في المناطق الساحليه وايضا في المرتفعات.
0: نعم شكرا لك بلال على هذه المعطيات. كما قلت فما متغيرات، فقط ترد بالكم على رواحكم بالطبيعة كي تمشيوا تهزوا صغيراتكم للشطوط، إذا كان فما متغيرات معناها متاع الطقس ناخذوا الحذر متاعنا. راجعين معكم مع النغمة الحلوة، مرحبا بكل من عدل الموجة على موجة إذاعة المنستير.

0: تمام 8 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم وفي عناوينها: مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. إمضاء اتفاقية شراكة بين بلدية المعمورة في ولاية نابل ومقاطعة ليونس بوناخ الألمانية في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 52 كيلووات من الكهرباء. وفي أخبار العالم، تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية التي تبدأ اليوم. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل النشرة. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000. تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها، وتم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه تختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصدقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. حسب وثيقة المشروع، يكتسي المخطط أهمية كبرى، فهو لا يمثل برنامجا حكوميا فحسب، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية بالبلاد. إلى موضوع آخر الآن، أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أنه سيتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة، بهدف تمكين الناجحين الذين لم يتحصلوا على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي من تحيين بياناتهم، وذلك عبر الدخول على منصة التسجيل على الرابط bac.education.tn. ويهم هذا الإجراء بالخصوص تمكين المترشحين من تحديث أرقام هواتفهم أو إدخال أرقام جديدة يرغبون في تلقي عبرها الإرساليات القصيرة المتعلقة بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي.
1: بالنسبة لكلمة العبور، تم توزيعها على يوم 26 جوان 2026. فما معناها تساؤلات العديد، مثلا ما حطوش أرقام هاتف اللي سجلوا بها، ما بعثوش منها التسجيل، ما طلبوش بها بنفس الرقم ذاك كلمة العبور. تلامذة معناها المعنيين هما اللي ياخذوا بزمام الأمور، وهما اللي يتكلموا على رواحهم، ما يخليوش أوليائهم هما اللي يجريوا وما فاهمين حتى شيء. إن شاء الله بداية من يوم بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم فتح إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا، ويحطوا الأرقام اللي جديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمات العبور.
0: وفي سياق المتصل، أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أن عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تنطلق يوم الجمعة القادم.
1: بالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5، تعمير الاختيارات نهار 8 الإعلان عن النتائج، فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عنا 35 منحة في الخارج، فرنسا وألمانيا، و120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية لبيست.
0: و وفي متابعتنا الجهوية، تكثفت نداءات المتساكنين بالمنستير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام وتنبيه، رغم عدم وجود أشغال صيانة أو إصلاح. عبر المتساكنون عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر منذ سنوات مضت، كما طلبوا السلطة المعنية بالتدخل لإيقاف هذا الوضع وتمكينهم من حقهم في الماء. في زغوان أو قبل ذلك في ولاية نابل، تم بمقر بلدية المعمورة إمضاء اتفاقية شراكة بين البلدية ومقاطعة أليانس بوناخ الألمانية في مجال الطاقات المتجددة. مشروع سيمكن من إنتاج 52 كيلووات من الكهرباء من خلال تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاصات فوق بلدية المعمورة. وأكدت كاتب عام بلدية المعمورة جميلة نصيري في تصريح لفاطمة بن عثمان أن المشروع سيقلص من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 52%، إضافة إلى التقليص من مصاريف فاتورة الكهرباء بحوالي 17,000 دينار.
2: استلام أول مشروع منجز في إطار شراكة ما بين بلدية المعمورة ومقاطعة أليانس بوناخ اللي تضم 11 بلدية. احنا عنا اتفاقية شراكة منذ سنة 2024، وقمنا باقتراح أول مشروع في مجال الطاقات المتجددة. التقدم 100%، وأمكن إنتاج 52 كيلووات من الإنارة، هو عبارة على تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاص تابعة لبلدية المعمورة. يعتبر أن هذا المشروع مشروع نموذجي تم إنجازه في ظرف شهرين. توجد به عديد التقنيات الحديثة التي تستعملها. الإيجابيات التي يمكن إنجازها عبر هذا المشروع ليس فقط ربح مادي، ولكن هو المحافظة على البيئة، لأنه توجد تخفيض من CO2 بنسبة 52%، نقص المصاريف الساق 17,000 دينار سنويا، إضافة لكل الامتيازات البيئية، إضافة لأنه كل ما سيتم إنتاجه من طاقة أو من كمية من إضاءة سيتم طرحه طرح معلومه من السيل. كلفة المشروع كاملة هو 200,000 دينار.
0: إلى ولاية زغوان الآن، وفي إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، عفى الله الجميع بمختلف مناطق البلاد وتحت شعار داء الكلب قاتل والتلقيح هو الحل، انطلقت دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان في تنفيذ حملة استثنائية للتلقيح ضد هذا الداء وتحسيس عدد من مربي الحيوانات بضرورة التوقي من هذا المرض القاتل. رئيس مصلحة دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان مراد جعفورة أضاف أكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: حسوا المواطنين بخطورة داء الكلب، وجوب عليهم يجيبوا الحيوانات بتاعهم شي لقوهم حماية ليهم وصغيراتهم. حاجة ثانية حفاظ على المحيط، مطيشوش المأكولات وفضلات في البلايس الكل اللي تجيب الكلاب السايبة، وكلاب السايبة هي المصدر الأول للعدوى بداء الكلب. بالنسبة للتلقيح راهو تلقيح مجاني وإجباري. مصالح البيطرية الجهوية التابعة لمندوبية الفلاحة بزغوان عندها 5 نقاط قارة على طول العام تخدم تلقح الحيوانات، وعندنا في رقزة يتحولوا على الميدان وقت تصير بؤرة ونطوقوها، نحاولوا نعزلوها ونحاولوا نقصوا من العدوى في حالة التعرض للخدش، وإلا قصدي زمنا نغسلوا بلاصة الجرح هذيك 15 دقيقة بالماء والصابون، ونتوجهوا لأقرب مقر علاج مش ناخذوا العلاجات اللازمة، ونقولوش ساعات هو خدش صغير هو جرحة صغيرة هو كذا، راهو خطورة في داء الكلب. الكلب اللي يعضك ولا القطة اللي يعمل لك الخدش ينجم يكون ما عندوش العوار. داء الكلب راهو قاتل، الطريقة الوحيدة للمقاومته هي توقي.
0: في أخبار العالم، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات المحددة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريق أمريكي يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات تعقد اليوم الثلاثاء. الخارجية الإيرانية قالت من جهتها أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق النهائي، وأنها تركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. نقطة ثانية، هذه النشرة أبرز ما جاء فيها من أخبار. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وبداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. المواد الإخبارية القادم في تمام 8:30 في معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم مع زميلة آمنة غزال. أعود وألقاكم في تمام 9 صباحا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

حتى ولد البحر زادة كيف كيف عزيز وغالي زادة. مرحبا بكم الناس الكل 8:18 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. رحبوا بالسادة المستمعين بكل المغرمين بولد البحر. أي ولد البحر، وكي نقولوا ولد البحر نقولوا الصيف، ولد البحر خاصة الحوت الأزرق. كي نقولوا الحوت الأزرق نقولوا المشوي، نقولوا المقلي، ولو أنه مش منصوح به، لكن والله كعيبة هكا معناها عطاير.

0: شهوة مقلية وفي جنبها سلطة مشوية وفي جنبها شوية زيت هكا، ما نحكي لكمش على البنا. ولد البحر وكل ما هو باش نحكيه على غلال البحر وباش نحكيه على الثقافة البحرية اللي هي تعتبر عنصر مهم في حياة المجتمعات خاصة الساحلية، مع نوزيت بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت.
1: ولد بحر،
0: مرحبا بيك مدام نوزيت، أهلا وسهلا. ساعات يقول لك فلين ولد بحر، ذيك ولد بحر معناه يحب كان ماكلت الحوت حش عينيكم كما يقولوا ناس بكري هكا، ولا صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح الخيرات، صباح البحر الأزرق، صباح الدنيا المزينة إن شاء الله. مرحبا بكم في برنامج ولد بحر. اليوم باش اليوم ساعة قبل ما نبدأ نحكي نحب نوصل صوت البارح بعد ما تفاعل بعض البحارة اللي كلموني بعد المداخلة اللي عملتها البارحة على ولد بحر. دونك فرحانين برشا اللي خممنا فيهم اللي حكينا عليهم، دونك كلموني البارح تواصلوا معايا نحب نوصل صوتهم، قالوا احنا دعتم ناس كثير نحبوها وزيد خمت فينا دونك حبيناها أكثر وأكثر. وترافقهم في الصلحات البحرية متاحهم، دونك يشكروا فيكم برشا برشا.
0: شكرا.
2: البارح حلقة البارح ثم شكون بعث لي حتى على الفيسبوك، تواصل معي على الفيسبوك ما نعرفهم مش فهمتني، بعثوا لي دي انفيتاسيون وسألوا برشا حاجات على الأسماك العايمة والأسماك البلقاء، نشكرهم برشا برشا كيف كيف تواصلوا معي حتى اليوم الصباح وقالوا اليوم على شنو باش تحكي وجاوبتهم. دونك اليوم باش نحكيو على سمك آخر أزرق عايم اللي هو اسكومبري.
0: اسكومبري
2: ولا نعيطوا له الماكرو. نعم. ولا الغزال،
0: ولا الغزال
2: حسب الجهة،
0: هو أكثر حاجة هو سكومبري معروف. يقول
2: والله
0: لك
2: فما شكون يقول عليه الغزال في الجنوب التونسي، فما شكون يقول الماكرو،
0: يظهر الماكرو أي
2: أي
0: ولد الشاب راه ولد الشاب قالك الماكرو زميلنا لطفي.
2: الماكرو أي هو الاسم الفرنسي متاعو ماكرو، والاسم اللاتيني متاعو سكومبير سكومبروس، هيك علاش اسمه سكومبري جاية من الاسم جونغ إسباس، دونك الاسم متاعو سكومبري. السكومبري هذا كيف ما السردين حكينا عليها البارح، دونك الزوز انواع نتاع السردين. السكومبري كيف كيف يعيش في السطح، عليها اسماك عايمه تتحرك في اسراب، يعني ثم اسراب كبيره يعوم بسرعه فهمتني، ماهوش قار. نعرفوه بظهره الازرق، كي نشوفه في الصور اللي بعثتهم لكم نعرفوه بظهره الازرق، ثم غفلي شويه اخضر فيه. في خطوط سوداء متموجه تشوفوا فيها ولا لا، وكرشه ولا البطن نتاعو في الظلام، والذيل نتاعو كان شفتوه متشعب شويه باش يعاونوا على العومين بسرعه. دونك هذايا باش نتعرفوا عليه السمك، سمك السكومبري ولا سمك الماكرو.
0: السمك السكومبري كما قلت مدام نوزيت اللي هو من الاسماك العائمه، يعني من الاسماء الحره، يعني العائمه الحره هكا،
2: طليق حر،
0: طليق حر
2: ماهوش خارجي. اي اي احنا توا علاش انا حكيت شويه على الاسماك الزرقاء بديت بهم البرنامج، علاش؟ على خاطر توا باش تبدا الراحه البيولوجيه نتاع بعض الاسماك القاره، وقتها باش نلقاو في الاسواق نتاعنا الاسماك العايمه هذه موجوده كيما اسكومبري وكيما السردين. ونلقاها تلقاوه على كامل السواحل التونسيه، من بنزرت، تبرق، الوطن القبلي، سوسه، المنستير، فهمتني. ومن اكثر الابراط اللي تنتج الماكرو هو برطة بلبه في ولايه المنستير فهمتني. نلقاوه في صفاقس وخليج قابس فهمتني. وكيف كيف كيما الاسماك اللي حكينا عليهم البارح يعيش في اسراب كبيره، ونصطادوه بالشباك دائرية شنشولة عن طريق الشنشوني اللي حكينا عليه البارح. دونك انا توا باش نحكي على الوزن نتاعو، من 200 غرام حتى شي 700 غرام، فصار نلقاو كعبه كبيره تشبه شويه للطن يولي كيكبر، والطول نتاعو من 25 سنتي ل 50 سنتيمتر. من 25 ل 50. دونك هيك علاش باش نحكي لكم على القيمه الغذائيه نتاعو. دونك البروتينات فيه 18.6 غرام، 18.6 غرام هذوما باش نعطيهم لكم توا، هما تحاليل قمت بها انا في المخبر هوني في المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت. الطلبه خريجي المعهد ولا في نطاق الاشغال التطبيقيه قمنا بعديد التحاليل. القيمه الغذائيه لقينا البروتينات 18.6 غرامات، دهون 13.9، ونقول دهون يعني نقول الدهون الباهيه. الدهون الغير مشبعة اللي نحكي على الأوميغا 3. والبارح حكيت على أهمية الأوميغا 3 للنمو لصحة الإنسان للقلب والشرايين، فهمتني؟ وحكينا
0: معناها نستغلوا الصيفة في الحوت الأزرق وخاصة معناها أي الأوميغا 3.
2: هو باش نقول لك شكون ننصحوا به بالذات، فهمتني؟ دونك انا باش نكمل لك شويه. البارح حكيت شويه على الأوميغا 3 خاصه لوبيا والدي اتش ار، نلقاوهم بكميه كبيره 1.2 ملغرام 1.3 ملغرام. نلقاو الفيتامين دي 13 ميكروغرام، البي دي بي 12 ميكروغرام. ثم اليوم باش نزيد حاجات جديده، البارح بديت هكا بشويه دونك ندخل في الخاصيه الكيميائيه ولا الاسماك. اليوم باش نحكي على السيلينيوم اللي هو 40 ميكروغرام، الفوسفور 220 ملغرام، البوتاسيوم 300 ملغرام، والمغنيسيوم 90 ملغرام، واليود 50 ميكروغرام. باش تقول لي نجوى علاش انا هذوما حكيت عليهم؟ على خاطر دونك السكومبري نظرا للاهم للقيمه الغذائيه ذكرتها، السكومبري يعتبر مصدر مهم للفوسفور، دونك اللي يقوم بتقويم العظام، هكا علاش ننصحوا به لكبار السن. البوتاسيوم يحافظ على صحة القلب. المغنيسيوم كما تعرفوه يساعد على معناها العضل، بناء العضلات ويقلل من التعب والإرهاق. واليود مهم ياسر، خطر يعتبر ضروري لعمل الغدة الدرقية ونمو الدماغ، ننصح به نساء الحوامل والأطفال،
0: وخاصة اللي مسموح بيها. فما ناس راهو ممنوع عليهم الحوت الأزرق باش يبدأوا.
2: أي باش نقول لك أنا نردوا بالنا، البارح حكيت شوية على الصدمة الهستامينية وتحول الإستيدين إلى إستامين، دونك نردوا بالنا. دونك نساء الحوامل والأطفال على قد ما هو باهي لهم، ولكن لازمنا من الأول الجودة نتاع الأسماك نكونوا محافظين على الجودة. يكون الحوت فريش. وحكيت البارح كيفاش نجموا نختاروا الحوت الفريش، كيفاش يلزمناش نشريوه من غير ثلج، يلزمنا يكون مثلج، يلزمنا كيف
0: وحتى كيبات نجموا نستعملوه مثلا من الغدوة ولا
2: البيت، ما يلزم درجة الحفظ نتاعو، مش حفظ نتاعو. وجينا في درجة حرارة عادية لازم نحطوا في الثلاجة في درجة حرارة بين 0 و4 درجات ومعها الثلج نتاعو، وإذا كان باش نستعمله بعد مدة يلزم نحطه في درجة حرارة إلا 18 اللي هو في الكونجيلاتور اللي عندنا في الدار. دونك أنا عملت اليوم هكا
0: احنا أي دورة عملت لنا دورة هكا حوصلت لنا.
2: دونك أنا هكيك مثلا باش نقول لك سكمات الكومبري متوسطة باش ناخذوها 300 غرام هكا ولا فيها أكثر من 35 غرام من البروتيين، وهي كمية تغطي أكثر من نصف الاحتياجات اليومية لشخص بالغ. هيك علاش نجمو ناكلو كعبة سكومبري تعطينا الاحتياجات اليومية نتاعنا من البروتينات، من الدهون الغير مشبعة الأوميغا 3، وكذلك ما ننساوش اللي حكيت لكم عليه الكل خاصة المغنيسيوم واليود.
0: ويا بابا يا بابا كي تبدا مشوية ما نحكي لكش مع القيمة الغذائية اللي كنت تحكي عليها تكون مشوية وفي جنبها معناها سلطة مشوية ولا هكا كعيبة تبدأ مع خاصة معناها توا في الوقت هذية في الصيف مع محليها والسردينة. أنا راني من عشاق السردينة بكل
2: البارح ما كملت حكيت شوية على قطاع الصيد البحري شوية ما كملنيش البارح، حبيت نحكي معكم. احنا السردينة قلنا اللي هي غنية بالأوميغا 3، ولكن المشكل اللي الأطفال ما يحبوش الشوك متاعها. هيك علاش خممت لكم هنا، قلت نعملوا شي كعب سردينة
0: اي
2: ونعملوا معها حتى صوص حتى تجي معها مقارونة.
0: اي
2: نعملوا كفتة سردينة، فهمتني؟
0: حتى الكفتة اي بنينة
2: نقلي خاطر الدهون الغير مشبعة درجة الحرارة العالية تأكسدهم، دونك هما يعني هيتأكسدوا في تعطيط عملية الأكسدة. فأنا الأهم حاجة هي هو الطبخ ولا الشوي، ولكن ما فيها بس مرة في الجمعة
0: نعملوها مقلية ما تسيلش مش مشكل معني للشهوة وبرا فقط يعطيك الصحة.
2: اليوم نجوى معك شوية صور كنت توريهم
0: زميلتي نجلة ان شاء الله. اي زميلتي نجله ان شاء الله تقوم فما بعثت لنا المشوي هاي هيك قريبه مشويه
2: هذيك الحاجه هذيك دونك فما حاجه اخرى نجم نعملوه
0: مصلي في كوشه مصلي زياده
2: كوشه الخضر اللي تحب عليه نتوما بطاطا طماطم ولا فلفل. فكرت لكم في حاجه باش تلقى تصوير السلطه شوفيها ولا لا تصوير السلطه هذيك دونك انا قلت علاش ما نعلبوشي في المنزل دونك ناخذ كميات سورتو توا موجود متكاثر الاسعار نتاعو البارح في المرشي بين 10000 و 17 دينار والنقاط البيع الموجوده دونك علاش ليه ما نعلبوش
0: نعملوه تعليب اي
2: فوالا دونك
0: بسرعه مازلت عندك اقل من دقيقه
2: ناخذ السمك نتاعنا نغليوه في الماء بعد نخرجوه نقصوه هكا مرسوات كنت تلاقي قطع قطع قطع ونحطوه في وسط علب باللوريه ونحطوا معاه الزيت فهمتي ومن بعد كنقولوا معاه نقوموا بعمليه التعقيم نتاعو فهمتني ومن بعد كنخليوه مصبر عندنا في الدار
0: مصبر وناكلو وقت اللي
2: واحنا مزروبين رايحين عقاب العشيه من البحر وكل شيء نبدأ حاجه خفيفه نعملوا نقصوا السلطه نتاعنا وناخذوا المرسوات الموجودين اللي في وسط العلب نتاعنا البلوريه.
0: يعطيك الصحه مدام نوزيت شكرا ليك نوزيت بوريقة مديره المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت ولد بحر. هذه فقرتنا طبعا ركن معلومات همك تبعتوه لزميل احمد العيساوي علاش تحدث الحصول على جواز سفر للتونسيين بالخارج كيفية استخراج بطاقة تعريف وإلا كيفية استخراج شهادة إقامة بعد ما نتصفحوا الأخبار الصحف الوطنية. نرجع معكم لمواصلة اللقاء.

8:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد معرض الصحف الوطنية والعربية الصادرة اليوم. صباح الخير. تقرؤون في الشروق بعد أكثر من عقد من التراجع الذي أفقد تونس جزءا من حصتها في الأسواق العالمية، تضع الدولة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برنامجا متكاملا لإعادة بناء قطاع الفوسفات يقوم على رفع الإنتاج وتعصير البنية التحتية وإصلاح المجمع الكيميائي وتحسين النقل واللوجستيكا. لم تكن أسعار اللحوم المتداولة قبيل عيد الأضحى مجرد لعب تعمده السماسرة والمضاربين، بل كانت الشجرة التي تخفي غابة من العوامل المباشرة التي صفت القطيع وتسببت في ندرة العرض وتهدد باستمرار أزمة الغلاء. التفاصيل في الشروق أيضا. عنونت جريدة المغرب من السياسة للاقتصاد والرياضة، كيف يتسلل الأحباط وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية، نسبة مشاركة هي الأضعف في تاريخ تونس. صراع التعيينات يعمق الانقسام الليبي، خلافات بين الرئاسة والنواب تهدد توحيد المؤسسات. التفاصيل في جريدة المغرب. الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي بين السيادة والتطبيع، موضوع مقال في جريدة العرب وتقرؤون الآن. ومع التوقيع على الاتفاق الإطاري التمهيدي يدخل لبنان في حسابات الولايات المتحدة وطريقة توجيهه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا ما نرفضه ويرفضه لبنان بكافة أطيافه، إلا أن التوقيع يرفع الأذى ويعيد لبنان قراره وسيادته، وبالتالي المسؤولية الكاملة بالحرب والسلم. وتعتقد الصحيفة أن إسرائيل لا تستطيع الالتزام ببنود الاتفاق سوى بوجود ظاهرة انتشار السلاح والأحزاب خارج الدولة أو من دونهم، لأن استراتيجيتها إحلالية توسيعية، وبالتالي الواجب عليها استكمال مشروعها الصهيونية. القدس العربي عنونت محاولة تأجيل الدولة في سوريا، وكتبت في عهد حافظ الأسد اعتاد المعارضون القول إن النظام قد ابتلع الدولة، فكان مطلبهم هو استعادة الدولة من النظام، وهما يفترض أن الدولة باقية والنظام زائل مهما طال بقاؤه في السلطة. لم يتغير هذا المطلب بعد سقوط نظام الأسد، ما زال السوريون بحاجة إلى الدولة التي يتساوى أمامها المواطنون، فتكون المظلة التي تحميهم من أي مجموعة طارئة شاءت الصدف أن تستولي على السلطة. أما واقع الحال فهي أن المجموعة الحاكمة اليوم تفعل كل ما من شأنه استبعاد احتمال قيام هذه الدولة. تقرؤون في الشرق الأوسط، قال عصام الشوالي: هذا المونديال شهد كثيرا من الأهداف بالنيران الصديقة، والنسبة العليا هي حتى الآن هي الفرق العربية، هم أبطال المونديال بتسجيل الأهداف في مرماهم بالنيران الصديقة. وتابع كاتب المقال: كم نيرانا صديقة أصاب بها العرب أنفسهم في ميادين أخرى مثل الاقتصاد والثقافة والسياسة، نيران كانوا بغنى عنها لو أحسنوا توفير طاقتهم وتوجيهها فيما يعود بالنفع عليهم أولا ثم على غيرهم ثانيا. الإخفاق ليس قدرا بل نتيجة أخطاء، هذه الأخطاء ليست قوانين فيزيائية لا يمكن تغييرها، بل أفعال بشرية يمكن بل يجب تغييرها. شكرا على المتابعة.

زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7 في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعدي

مروان تونسي نعيش في النرويج. ولا عندي أكثر من 17 عام في النرويج. وتوا معناها نجي برشا أكثر وقت في تونس. والله خاطر تونس تعجبني، معناها سافرت برشا برشا برسك، مش العالم الكل، ما معناها القارات الكل سافرت لها الحمد لله. في الأخر نفضل تونس وكا، خاطر خير بلادنا والحاجات اللي موجودة في تونس مش موجودة في بلدان أخرى، كما الطقس، الطبيعة، الماكلة، الموقع زادة مديتراني، حاجات ما تلقاهمش معناها في بلاصة أخرى. مازلت كي جيت من الصحراء من تونس وقابلت أنا وصاحبي من النرويج، مشينا عملنا إكسكورسيون غادي فهمني. هو مازال كي جاء من حسين وسافر لأمريكا، مشى لتكساس وعجبته الصحراء متاع تونس خير من الصحراء متاع غادي. أنا عندنا الجو متاعنا بصراحة تونس أحسن بلاد في العالم الحق. وأنا مش راي أنا بركة، أنا راي برشا أصحابي اللي عايشوا برا، هذيك هي أنا القناعة متاعنا الحق والله.

0: مرحبا بكم عسلامتكم وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير. فرحانة برشا بتواصلكم معنا بتقديم التحايا لكل من يسمع فينا وكل من يشاهد فينا على صفحتنا في الفيسبوك. نرجع معكم فقرة جديدة باش نمشي مع الفين المهدية. كنقول المهدية نقول عاصمة الفتيل. صحيح على عين المكان بشكون زميلتي نادرة اسماعيل في المهدية، وانا عندي راهو حساسية وحاسة خاصة في المهدية. المهدية البيا، المهدية الحضارة، التاريخ، العادات، التقاليد، الموروث اللي مازالوا لتوا يحافظوا عليها من كل شيء. معني نادرة، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا بيك. صباح الورد.
1: صباح النور والسرور نجوى، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: اي شكون سال علينا الساعه؟ شكون سال علينا؟
1: الناس الكل تسال عليكم.
0: ايوه هذا هو، هذا هو نحبوا نتمينوا.
1: والحقيقه من غير من غير تكبر ومن غير حتى شيء، نجوى زداول يقول مهدي يقول نادر اسماعيل.
0: صح صحيح، نقولوا تغطية متميزة لنادر اسماعيل في ولاية المهدية، مش كان في المهدية المدينة. مرحبا بك نادرة.
1: ولاية المهدية
0: بالطبيعة.
1: اليوم على عين المكان في مدينة المهدية الحق، مش ناخذ رق من مدينة المهدية، من عاصمة الفاطميين. عين على المكان حبينا نستفتحوها بافتتاح الموسم السياحي بولاية المهدية. كي نقولوا سياحة نقولوا بحر، كي نقولوا سياحة نقولوا شواطئ. وثناء نجوى معناتها وبصفة استثنائية أكيد سمعتوا بالقرار اللي تم اتخاذه فيما يتعلق بمنع يعني العربات المتجولة للوكلات الخفيفة من الانتصاب بالكورنيش واحد كورنيش اثنين، وأيضا حملة كبيرة برشا قامت بها لابال مع يعني مصالح وكالة هيئة الشريط الساحلي مع الفرق من الحرس الوطني والأمن إلى آخره البحري، وتتمثل في يعني إخلاء، أو خلينا نقول مش إخلاء، هو منع يعني القيام العشوائية ومنع الاحتلال الغير قانوني والتوسع الغير قانوني لأصحاب المطاعم هذه. كيفاش نقولوها احنا؟ مش مطاعم، نوع من البركات يعني. يعطيهم رخصة استغلال 50 متر، فجأة نلقاو احتلال تقريبا كامل الشريط. قبل ما ندخل في الموضوع هذا حبيت جوس نعطي أجواء شوية على الأجواء، لأن دونك احنا في الكورنيش واحد كورنيش اثنين، في الكورنيش الأول سمحني بالمهدية اللي يمتد من برج الراس، معناتها من مفترق برج الراس الى رامبوان الحوت. احنا نقولوا رامبوان بادون معناتها هذا بصرام البلديه، وانطلاقه تقريبا منذ الاسبوع القديم. يعني ولا في اتجاه واحد، ما عادش اتجاهين نظرا لحركه المرور اللي يشدها. توا الحقيقه الدنيا سخونه شويه، حركه المرور ماهيش برشا، زاد الشواطئ تقريبا الناس عامت في السباح وروحت. معناتها يرجعوا مع الأربعة ونص الخمسة، معناتها في العشية الفايتة. حاليا تم فقط صغيرات قاعدين معناتها يعوموا، خاصة في الجانب الصخري اللي هو كسيرات الأمواج اللي ممنوع للأسف الشديد، رغم أنه نبهنا ورغم أنه معناتها الناس كل تحذر والسلطات تحذر والخبراء من خطورة السباحة في هذه المناطق لما تمثله من خطورة. هوني نعود نفكروا أنه رأي كسيرات الأمواج ما هيش للسباحة، وإنما لكسر الأمواج لمنع الانجراف البحري. دونك هذايا بالحق معناتها لمن يهمه الأمر مهم جدا المراقبة. لباراسول متاع الحماية المدنية موجودين معناتها في البلايس اللي مسموح فيها. تم أشغال كبيرة نجوى زادة قاعدة تقوم بها البلدية. أنت تعرف تم عاصفة بحرية يعني شهدتها سواحل المهدية مؤخرا في يعني في الربيع المنقضي. العاصفة هذه أثرت عن معناتها انجراف جزء كبير من الرصيف نتاع الكورنيش. واليوم قاعدين معناتها يقوموا بإسلاح وباستعمال خرسانة إلى آخره. دونك تم أشغال في جزء من الكورنيش الجزء الآخر. كما قلت لك حاليا المصطفين معناتها بارشة منهم، معناتها الناس كل روحت عادة الخمسة متاع الصباح الثمانية ونص بعد يرجعوا العشية. ذاك علاش الحركة الحقيقة ما هيش كبيرة برشة برشة. ندعو للتحرير المحاضر متاع استغلال معناتها استغلال الملك العمومي، وهوني نحكيه على المخالفات أمس، مش أوام أمس في الغضابنا، مش نرجعوا لها الغضابنا، أما نحكيه توا على مدينة المهدية. عمليات مراقبة أسفرت عن تحرير 8 محاضر بحث تتعلق ب معناتها استغلال غير قانوني للشواطئ، وهوني من قبل كما قلت لك انت اصحابك الاكشاك تعطيه رخصه 50 متر مثلا، فجاه تلقى معناتها امتداد على اليمين على اليسار، وثم برشا تشكيات من المستقيم باش يحط الباراسول لازم يمشي 500 متر او اكثر باش ينجم يحط باراسول. هذا ما نحكيوش على الصف الامامي، ظاهره خايبه برشا للاسف الشديد، معناتها تلقى انت يحط لك يقول لك لا انت حط من تالي مثلا لباراسول موجود. هذايا تم معناتها في اطار حمله كبيره، وفي إطار يعني الجهود لمراقبة استغلال الفضاءات الشاطئية والتصدي لمثل هذه التجاوزات اللي تمس طبعا من الملك العمومي البحري. نجوى تم معناتها تحرير عدة مخالفات، هي 8 مخالفات، وأيضا تم حجز عدد من الوقيات الشمسية والكراسي والطاولات إلى آخره. هذا في مدينة المهدية. في مدينة الغضابنة، مدينة الغضابنة اللي هي أو شاطئ الغضابنة يعتبر من أجمل الشواطئ التونسية وحتى في شمال إفريقيا. هذا يرى ومش أنا قلته، هذا ما خبراء قالوا. شاطئ الغضابنة شاطئ معنى تنظيف برشا، مزيان برشا، وهو ثاني أكبر معناتها خلينا نقوله محضنة لأعشاش السلحفاة البحرية في تونس بعد جزيرة كوريا.
0: كوريا
1: دونك المنطقة هذه هي منطقة غابية، للي يعرف البلاصة هي غابة مطلة على البحر. الغابة هي تعتبر أيضا أكبر غابة في ولاية المهدية. والغابة هذه معناتها تم تجديرها في الستينات من قبل الجيش الوطني التونسي لحماية مدينة الغضابنة من الانجراف البحري أو سمحني من الانجراف الرمالي. للأسف الشديد اليوم الغابة قاعدة تشهد في معناتها انتهاكات كبيرة، في تجاوزات كبيرة، قلع أشجار إلى آخره. وما زادت فينا بلة هو أنه الشاطئ اللي هو يمثل محضنة كما كنا نقوله للسلحفات، لعشاش السلحفات البحرية المهددة بالانقراض، نحكيه على السلحفات البحرية ضخمة طبعا، فأنه الشاطئ قاعد أيضا معناتها يتعرض لانتهاكات من قبل المصطفين لنظرا لانعدام المراقبة.
0: هو شطوط الكل راهو قاعدة معناها فما تعدي كبير على الشطوط، وبعد ما نلقوها الحقيقة نظيفة في الصباح معناها آخر العشية إجا شوف أعمل دورة في الشطوط وتوترا تشوف كيفاش الناس الحقيقة شيء يألم بالحق نادرة. إذا كان إحنا ما نستحفظوش على شطوطنا وعلى نظافة المكان اللي إحنا نعومو فيه، البلايس اللي إحنا نقعدو فيها، فكل المنتزهات باش نوسعوا خاطرنا باش نقعدو هكا مع صغيراتنا ما فيها باس، إما يريد أنه ننظفوا المكان اللي احنا فيه. راهو ثقافة لغالب معناها ثم وعي كامل الحقيقة، ويلزم بلادنا لهنا في الميزان. احنا صيف وبرشا ناس تجي يقول لك مستير، مش حتى كان مستير، كل الولايات تقريبا معناها تمر بنفس الظرف معناها، خاصة في الفترة الصيفية. نعم كملوا معك نيدرا.
1: هو مهم جدا اللي تحكي فيه، ولكن في إطار التفاعل راهو مهم جدا. زادة الدولة توفر توفر كما نقولوا احنا لبوبال
0: الحاويات
1: الاماكن اللي حاويات لإلقاء الفضلات، يعني توا وهذا
0: هي الحقيقه موفره يعني الحاويات، اما ما بين حاويه وحاويه معناها مسافه طويله برشا، واحنا نعرفوا راهو التونسي التونسي ابخل منه ما فماش، معني ابخل منه ما فماش باش يتحرك لك يمشي لك هكا باش يقدم خطوتين زايدين ما يعملهاش يظهر لي، فهمت؟ فعلى قليله نهزوا هكا دي ساشي معانا حويجات معناها تكون صديقة للطبيعة كما يقولوا، ونحاولوا أنه معناها نلموا حتى هيك الأوساخ اللي تكون موجودة معناها في القاعدة متاعنا. هذه هي هذا حسب رأيي معناها باش ما نشقي وش التونسي معناها، فهمت بيه؟ كملوا معك.
1: هي نظافة عقلية بالبوبالة ولا ما غير بوبالة، نظافة عقلية وان شاء الله الميساج يوصل. ومهم جدا ما يسالش كل واحد يمشي للبحر يهز معاه ساك وين يحط البوباله نتاعه، مهم جدا هذا معناتها. ولكن زاد الحاويات مهمه جدا، المراقبه مهمه جدا، الحمايه عوان فرق الانقاذ من الحمايه المدنيه مهمه جدا.
0: نعم.
1: الامن مهم جدا، راهو منا منا، لازم زاد الدوله توفر.
0: نعم وفر. صحيح.
1: انت وقتها تمشي للغضاب اللي هو من اجمل الشطوط في تونس، معناتها احنا نقولوا له سي اون بلاج فيير، معناتها الشاطئ الغضابنا. على الأقل ما تخليش مثلا الاحتلال العشوائي للانخيام
0: يكون تكون منطقة مراقبة الحقيقة، تخضع للمراقبة لهنا باش على قليقة نحافظوا عليها، راهو خاطر نعرفوا احنا برشا ناس قاعدة تخرج شوية من المدينة وتخرج شوية من الضغط
1: تستغل.
0: صحيح. ويهزوا صغيراتهم ويهزوا عائلاتهم. على كل الوقت يمر بسرعة. شكرا لك نادر على الملاحظات هذه المهمة جدا في المهدية. ونقولوا المهدية نقولوا مهدية ولاية بحر المهدية، وهي منطقة سياحية بامتياز. شكرا لك نادرة، تحياتي لك. سيدة لطيف، احنا نقول لك مبروك، ألف مبروك لأنك ربحت معنا بتبيعة وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أس اي. أي سيدة لطيف حرز الله. حسب القرعة بتبيعة الإجابة صحيحة عندك بتبيعة وعند برشا وخيان اللي رسلونا على صفحتنا في الفيسبوك. تفضلوا.
2: مبروك، جائزة مالية بقيمة 100 دينار من مزالي جي اس ام الحي السادس قبالة جامع النور المنستير. الهاتف 98 372 999.
0: طبعا جوازة السفر هذا ما كان يحكي عليه زميلي أحمد العيساوي في معلومة تهمك. وصلنا إلى نهاية اللقاء ونهاية البشائر ونهاية الفقرة تمتعنا في برمجة صيفية. إن شاء الله يا ربي تكون طالع خير عليكم الناس الكل. إن شاء الله تلقوا فيها المادة اللي تحبوها، الأغاني، الإيقاعات، الأجواء الصيفية، المسابقات. على كل أحنا هذه برمجة فيها مع المواطن ومن المواطن وإلى المواطن، وهي في إذاعة القرب بطبيعة. نكون معكم دائما على تواصل. الأغنية عين جيو الأغنية يا سيدي، يا شكون اللي اختار الأغنية؟ والأغنية اللي تونسي بطبيعة، تونسي. كي نقوله تونسي نقوله جويني والجاموسي، لكن إيه ولا ليلة دق الشماسي. إن شاء الله نبرمجوها الأسبوع القادم. شكون في جنين الداري بعد؟ شكون هي في جنين الدار؟ لهذيلي طبعا طبعا الهدي اللي لفتني كانت حب مطبخ جنين الداري، كورة، سياحة، ثقافة. تبارك الله عليه هذيلي. شكرا لكم، شكرا على الاستماع. بعد شوية خليني عاد نتكلم عاد لطفي حرم عليك. شكرا لك، تحياتي لكم. شكرا عليا، شكرا نجلة نجوى المهري. تقول لكم نلتقي بكم إن شاء الله في مساحة كبيرة برشا للثقافة والفنون من ثلاثة حتى للخمسة في لا من الخمسة للسبعة في البرمجة الجديدة مرافق الفنون. ريتي غلط فيها لطفي. شكرا.

0: تمام 9 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أغلب عدد من المتساكنين بالمنستير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بتكثيف وتكثفت نداءاتهم لإيجاد حل إشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام وتنبيه رغم عدم وجود أشغال صيانة أو إصلاح معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر منذ سنوات، كما طالبوا السلطة المعنية من أجل التدخل لإيقاف هذا الوضع وتمكينهم من حقهم في الماء. في إطار الحد من ظاهرة القاع العشوائي للفضلات وتحسين خدمة النظافة، قامت مصالح بلدية سوسة بتركيز عدد من الحاويات الجديدة بنقاط عدة بمنطقة وادي الحلوف حي المطار، وأكدت بلدية سوسة مواصلة تدخلاتها لدعم منظومة النظافة وتحسين الإطار البيئي، داعية جميع المواطنين إلى المحافظة على نظافة المحيط واستعمال الحاويات المخصصة لإلقاء الفضلات. يتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000 بهدف تمكينهم أو تمكين من لم يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه من تحيين بياناتهم، وذلك عبر الدخول على منصة التسجيل على الرابط bac.education.tn. ويهم هذا الإجراء بالخصوص تمكين المترشحين من تحديث أرقام هواتفهم وإدخال أرقام جديدة يرغبون في تلقي عبرها الرساليات القصيرة المتعلقة بكلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، هذا وقد تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه تمهيدا لجلسة عامة تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. من المنتظر أن تنعقد اليوم في قطر جلسة محادثات لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق أن فريقا أمريكيا سيسافر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في هذه الجلسة. الخارجية الإيرانية قالت من جهتها أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على الاتفاق النهائي، وأنها تركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها. الموعد الإخباري القادم في تمام 10، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: جميل الداري،
4: جميل الداري، جميل الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتلي.
1: جميل الداري.
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. إرضاية الوالدين وين ما كنتم، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار مختلف موجات إذاعة المنسير في صبحية الثلاثاء 30 جوان 2026. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. موعد جديد كل صبحية الثلاثاء، إن شاء الله باش نكونوا من تو حتى للعشرة متاع الصباح خلال هذه البرمجة الصيفية، نحكيه من خلاله على العالم الأخضر. برنامج في سوعة من زمان نقدموا المعلومة الضرورية والدقيقة تحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات تنبض بالحياة والجمال، مع مجموعة من الخبراء سعداء جدا أنهم يكونوا حاضرين معنا خلال الحصص متاعنا، يقدموا لكم الإرشادات اللازمة ويجاوبوا على استفساراتكم على كل ما يهم الزراعات، الأشجار، النباتات وكل ما يهم الحديقة متاعنا. تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام إما من خلال الهاتف 73 460 800 أو من خلال تعليقاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير أو قناتنا الرسمية على يوتيوب غاديو منستير. مرحبا بكم الناس كل وين ما كنتم، قدموا الاستفسارات متاعكم، تنجم تخلي التعليق متاعكم وإحنا نطرحوا المختلف هذه الاستفسارات على كل المختصين واللي بش يكونوا ضيوفنا لليوم. بعد شوية نستقبلهم، لكن قبل كل شيء سعيد جدا باستقبال والترحيب بكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو لبث الكابيتان ولطفي المكي في الإخراج التقني، قايد نجل عطية بن محمد على مستوى الإخراج الرقمي، وكل عادة فرحان برشا إن تكون حاضر معنا المتألقة على الدوام مدام عليا المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. باش نحكيه بعد شوية من خلال فقرة مع الخبير أستاذ بشير بن عائشة خبيرنا في المجال الفلاحي على العناية بأشجار القارص والليمون في ظل ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة. أكثر تفاصيل ناخذوها بعد شوية. إذا عندكم استفسارات حول العناية بأشجار القوارص ما عليكم، كان تخليوا لي كومنتير متاعكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. قبلها نرجع ونبدأ مع الأغاني التونسية سيد علي الرياحي، هذه إذاعة المنسير، نهاركم زين.

دايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان. على كل ما نختار مختلف موجات إذاعة المناسير في أول حصة خلال هذه الشبكة الجديدة, شبكة صيفية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق من خلالها لكل الزملاء والزميلات في موعدنا الأول من جنين الداري اللي تكون من خلالها أول فقراتنا نودوا بها السادة المستمعين ونقدموا لهم النصيحة والإرشادات اللازمة والضرورية على كل في كل مرة على واحدة من الأشجار المثمرة, واحدة من الإشكاليات اللي تتعلق بالحدائق متاعنا. سعداء جدا باستقبال الخبير في المجال الفلاحي أستاذنا سي البشير بن عايز.

0: عن فرد من أفراد العائلة، كيما الطيب فطور الصباح والطيب فطور نصف نهار والعشاء للعائلة كيف كيف، ما تنساش الغراسات والنباتات متاعهم اللي تتطلب عناية، تتطلب أنك تتلهى بها وتداويها وتسقيها باش تشوف ذلك الجمال اللي يعطي رونق مزيان على الأخر في كل دار تونسية. حتى كما عندكش الفضاء اللازم راو عن أفكار باش تنجم تغرس بعض الغراسات والنباتات والورود في الشرفات المنازل وإلا في أي بلاصة في الدار، حتى في صالة نجم تزين دارك بأحلى وأزين النباتات الموجودة. هاي سي البشير، موضوعنا لليوم شو يكون على أشجار القوارص، شجرة القارص تحديدا.
1: هي القوارص بصفة عامة وشجرة القارص بصفة خاصة، علاش؟ على خاطر القوارص الشجرة دي متواجدة بأغلب الحدائق المنزلية تقريبا مع محدودية مساحة، ساعات هذا مساحة صغيرة يقول لك أخوي نحب قارصة. علاش يقول القائل علاش؟ أولا الحاجة الأولى جمال الهيكل بتاعها، منظرها جميل، ديمومة الأوراق، ما تطيحش أوراق، عمل شكله صخم، يقول لك الخوخة تطيح أوراقها وكذا، ديما أوراقها موجودة. وحاجة أخرى هي استعمالاتها اليومية في المطبخ بتاعنا في المنزل بتاعنا. كان ناخذ فكرة على الشجرة هذه قبل ما نشوف الإشكاليات المطروحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. هي شجرة دلولة وتحب شكون يدللها، المناخ متاعها، ما تحبش البرد، ما تحبش الريح، ما تحبش درجات الحرارة المرتفعة، وتتأثر معنا كثيرا لنقص الماء.
0: به
1: عندك تديد الحساسية للرياح، ما تحبش كما قلنا برشا ريح، خاصة الثلاثة سنوات الأولى. اللي يحب يزرع شجرة جديدة ماذا بينا يعملها كما حماية ذاتية، معناها يعملوا لها واقي من الرياح، كصب ولا جريد ولا فيلي في السنوات الأولى حتى تشد روح. تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، وتتأثر بدرجات حرارة التربة لنمو الجذور، والأوراق متاعها دائما يلزم ري كامل السنة. جيو توا للأهم الأصناف، هو في الحدائق متاعنا تقريبا فما زوز أصناف. فما زوز، فما ليناري هذه الثمرة متاعها كبيرة عاطية بالطول، معناها تثمر خاصة في الشتاء، تتحمل النقل ولكن قليلة العصارة، هذه تمشي برشا للتخليد، معناها للتمليح يملحوها تبدأ المتينة القشرة متاعها. فما النوع المتواجد بكثرة في الحدائق بتاعنا هي أشجار متوسط الحجم ما فيهاش شوك، خصبة جدا، ثمارها متوسطة، تتسمى لوريكا، هذه تثمر خاصة في الربيع وتعطي كمية عصير وافر. باش ناخذ فكرة على الشجرة بتاعنا، معناها كم تستغرق الفترة من الزهرة إلى ثمار القطف، معناها من نوارة حتى الكعبة تقعد 12 شهر، عام كامل. شنو هو الإشكاليات المطروحة في الحدائق بتاعنا؟ هو يقول لك الأوراق بتاعنا تحرقت، ولا الثمار بتاعها تكمشت ونلقاهم نشفة من داخل وتحت، ولا فاقدة العصارة بتاعها. هنشوفوا الأسباب، يلزمنا باش نشوفوا الأسباب يلزم نعرفوا المتطلبات بتاع الشجرة هذه. درجات الحرارة المثلى للقوارص 20-30 درجة تمشي كما ينبغي، احنا درجات الحرارة بلغت في بعض الأوقات 40 درجة. لنمو الجذور بتاعها درجات الحرارة المثلى 12 درجة، احنا بلغت 20 درجة. إذن درجات حرارة مرتفعة وحد درجات حرارة التربة ونعماء متاع مناخ والتربة شوية نجر عليه، حروق وإتلاف الجذور أكل رقيق على مستوى الطبقة السطحية، خاطر هي عندها جذور جيدة من فوق دونك تتحرق، أكل جذور اللي كانوا ينقلوا الماء والغذاء إلى الشجرة إلى الأوراق وإلى الثمار، شو مش يصير؟ معناه يولي معناه يوقفك نقل الماء والغذاء ذاك، واللي يتسبب في شيحان الحامل الثمري، العنقود متاع متاع متاع كعبة القارص متاعنا يشيح، وبالتالي ما عادش نجم يشد الكعب، أنا تمسها تطيح ولا تطيح وحدها في القاع. الأوراق تلاحظهم معناها تلوى ملويين وتساقط كما قلنا الثمار، ولا شو تسمى؟ يسمى الإجهاد الحراري. دونك الإجهاد الحراري في الحالة هذه الشجرة مع فاش تخمم، هي الهدف بتاعها الوحيد هي تقول لك نبقى على قيد الحياة، لا تتخمم لا في أوراق لا في ثمار لا في شيء.
0: فهمت معناتها سي البشير، فما يقول ما الاحتراق هذا على مستوى الاوراق اللي هي فما حتى شكون قال لنا راهو عندي مشكله انه الاوراق نتاعها تحسهم محروقين، استعمل الكالسيوم شاشري كما نقولوا كالسيوم، صحيح؟
1: اي بالضبط، باش نجيو توا للحول خلينا نفهم شنو الاجهاد الحراري. الاجهاد الحراري هو درجات حراره منتفعه، شنو تعمل؟ انخفاض البناء الضوئي الفوتوسنتيز اللي تعمله على مستوى الاوراق، وارتفاع معدل التنفس، يولي تبخر كبير، يولي جفاف، يولي ذبول، اصفرار، تساقط الأوراق، تساقط الثمار، وتنجم تكون حتى الشجرة تنجم حتى تموت. إذن الفقدان الثمار

0: العصارة بتاعها نقولوا تنشف احنا، هي الشجرة تسحب الماء من الثمار الى الاوراق، خاطر معناها الهدف نتاعها باش تقعد هي على قيد الحياة. ولكن المشكلة هذيك هي تضعف قدرة الجذور على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم. جي تو تقول لي شنو هي الحلول؟ الحلول هو نحاول باش نعملوا ري متقارب ومنتظم، نسقيه كل نهارين كل ثلاثة ايام على الصباح بكري ولا في العشية فايت. نجيو تحت الشجرة نتاعنا نغطيو التربة، باش نغطيوها نجمو بالقش تبن، نجمو بالنجارة، نجمو ببلاستيك أسود حول جذع الشجرة، معناها باش الثراء يقعد أكثر ما يمكن وكل الجذور السطحية ذيك ما تحرقش. والحاجة الأخرى التي تنجم تعمل برشا هي رش الحوامض الأمينية التي تعمل كطبقة عازلة لحماية الأوراق والثمار باش تنقص عملية التبخر. يعني الحوامض الأمينية اللي استعملوه من الرشوم على الأوراق هي تعمل طبقة عازلة كما أي الكوش بروتكتريس تتسمى، باش تحمي الأوراق ذيك وتقلل عملية التبخر من جراء درجة الحرارة مرتفعة. أشنية الحوامض الأمينية تقول؟ الحوامض الأمينية هي نلقاها في النبتة، هي المسؤول الرئيسي باش تبني البروتينات متاع الشجرة وتدخل في الفوتوسنتاز عملية التفاعل الضوئي في تنظيم عملية التلقيح وتحسين امتصاص العناصر الغذائية وتحسين نمو وصلابة الثمار من أشعة الشمس. معناها كي نستعملهم حتى الثمرة تولي يابسة، تولي نسبتك التبخر هذيك تنقص وتنظر عملية التلقيح. طرق الاستعمال كيفاش يستعملوه؟ معناها يستعملوه عن طريق الرش وإلا التسميد مع الماء مع القطرة قطرة. فين تتباع هذه القوات؟ تتباع عند بائعين المواد الفلاحي،
1: وإلا في المندوبيات الفلاحة ما همش موجودين؟
0: لا، المندوبيات الفلاحة ما تبيع، المندوبيات الفلاحة تعطي معنى المعلومة الإرشادية وانت تمشي تشري عند بائعين المواد الفلاحية تلقى عندهم حوامض أمينية أنواع وأشكال وأسماء تجارية مختلفة.
1: واضح. وخاصة نأكدوا ونعاودوا بالنسبة للسادة المستمعين، ماذا بيهم ياخذوا من ناس عندهم الاختصاص وعندهم نجم نقولوا الشفافية الضرورية وإنهم يكونوا متعاملين ومعروفين. كما تعرف سي البشير فما برش إشكاليات على مستوى الأدوية والثبت من تاريخ الاستهلاك والصلاحية متاعو، راهو مهم جدا باش تحافظ على الحديقة متاعو.
0: هو شوف يمكن تو نعمل حصة معناها كيفاش معناها البائع المواد الفلاحية كيفاش الطرق الرسمية للحصول على نقطة بيع أو رخصة بيع مواد فلاحي. مش كي أي إنسان معناه ينجم يحل نقطة بيع، لازم تكون مهندس فلاحي أو مهندس كيميائي أو صيدلي بالنصوص القانونية باش يحل نقطة بيع لبيع المواد الفلاحي. وبالتالي يلزم نقولوا مينيموم دو كونيسونس، معناه يلزم عنده شهادة علمية عبارة على صيدلي. هذاك الصيدلي متى يبيع معناه مدويات متاع عباد، وذا يبيع دويات متاع أشجار مثمرة، وبطبيعة الحال يلزم عنده تكوين معناها فني وفني باش يقوم بالعملية هذه.
1: سي البشير في إطار التفاعل مع السادة المستمعين، فما شكون قال لنا عندي كعبة كات سيزون أربع فصول أوراقها تطيح بغزارة كبيرة، قالك ما فيهاش أوراق، معناتها شنو اللي ينجم يعمل مثلا؟
0: يعملها تولى كنا نتحدثوا فيه. بالنسبة معناها هذا هو الإجهاد الحراري، وأقول له شيء هذا الحامل التفاف الأوراق تساقط الثمار ولا تسقط الأوراق.
1: معناتها نقصة كما قلت أنت أملاح وإلا مواد معدنية.
0: الحوامض يمشي يأخذ حوامض أمينية معناها ديزاسيد أميني، معناها فما أما عن طريق الرش، فما اللي يستعملوه عن طريق الرش، وفما اللي يستعملوهم عن طريق الري، معناها تمشي مع الجوتا جوت ولا تسقي تخلط بالماء وتسقي بهم.
1: واحنا نزيدوا نذكروا بطريقة المثلى للري، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الفترة هذه، ماذا بينا كما قلت انت سي البشير، يصبح بكري عشية مؤخر؟
0: صباح بكري ولا عشية مؤخر يلزم ري متقارب ومنتظم كل نهارين كل ثلاثة ايام ديما على الصباح بكري كما كنت قلنا. تغطية التربة هذيك زادها ما برشا باش نحافظ على كل الجذور الجيدة هذيك السطحية، اما نعملوها بالقش بالنجارة متاع نلقاوها عند النجار، والا بالتبن والا ببلاستيك اسود، معناها بلاستيك اسود حول جذع الشجر، ما يعملش بلاستيك معناها نقولوا شفاف، خاطر الشفاف يزيد يسخن الارض وينجم يحرق كل الجذور. البلاستيك الاسود معناها هو الى بصور معناها يمتص الاشعه الشمس، هو يسخن ولكن تحته تقعد ديما ثاريه.
1: صحيح.
0: وبعد يستعمل الحوامض الامينيه اللي هي كما قلنا تعمل طبقه عازله باش تحمي الاوراق وتحمي الثمار من تقليل عمليات التبخر في ظل درجه الحراره المرتفعه.
1: التقرح البكتيري سي البشير باش نختم معك.
0: تقرح البكتيريا على شنو؟
1: على مستوى الأشجار، على مستوى الأوراق السوداء. قالك الأوراق كحل، نفس العملية، نفس المعطيات اللي يطبقهم في التساقط ينجم يطبقهم على التقرح البكتيري.
0: شو التقرح البكتيري الساعي زمنا نتخبره في العلامات وهل ندرى التقرح بكتيري ولا لا؟
1: هي حسب ما فهمت سي البشير، هي عدوى تكون فطرية موجودة على الأوراق. الأوراق نتاع شجرة الليمون يكحالوا، ما يتيحوش أما يكحالوا.
0: هي زي ما هوش تقرح بكتيري، خاطر البكتيريا حاجة أخرى. وهذا النجم يقولوا السخام الأسود. السخام الأسود سي لا فيماجيد، سي شامبينيون، والفيماجيد لا يمناش يجي بعد إصابات خاصة بحشرات الزيلي البيسرون أو بحشرات ما يسمى بك الكوشني الفاكرونة، هي تمتص العصارة متاع الأوراق، تأخذ الليزاسيد أمينية الحوار الأمينية وتسيب إفرازات سكرية. فوقك الإفرازات السكرية يجي فوقه السخام الأسود اللي هو ستال شامبينيون سكوندير، ولكن يشكل إشكال يخلي النبتة ما عادش تعمل لك التفاعل الضوئي، ما تعمل شكل فوتوسانتاز. ينجم يستعمل أي برودوي كيبريك، معناها مبيد، معناها يحتوي على مادة نحاسية يمخ به السجرة بتاعه وبعدها يترجع عادي. ديما طيب نشوفوا عملية الرجل ديما أما على الصبح باكري ولا عشية فايت، ديما فما إشكال خاصة في ظروف معناها المناخير موجودة تو.
1: وما نكثروش، فما معايير محددة لازمك تطبقها وتسمع كلام الخبير.
0: كل شيء يفوق الحد ينقلب إلى الضد.
1: واضح.
0: معناها كيما الطبيب يقول لك هربوشة هربوشة، زوز زوز. معناها يقول له احنا حتى المثل العربي نتاعنا يقول لك الزيادة تقتل المريض.
1: ان شاء الله ان شاء الله ما نتمناوها انه كل هذه الارشادات وهذه النصائح والمعلومات، وراو قاعد نتفاعل معناتها لحظه بلحظه مع الاسئله نتاع الساده المستمعين. شكرا جزيلا لهم، وخاصه على ثقتهم في سي البشير بن عائشه اللي كل مره حاضر بالمعلومه نظرا للخبره الكبيره. سي البشير ربي يداوم عليك الصحه والعافيه، وشكرا جزيلا كالعاده كل صبحيه ثلاثاء ان شاء الله بشكون حاضر معنا في موضوع جديد حول الجنينه وحول الاشجار المثمره خاصه وطريقه التعافي في بعض الاشكاليات اللي تعرض لها هذه الاشجار او النباتات او الغراسات الموجوده. نهارك سعيد يا مسير بشير، شكرا جزيلا نورتنا. الى اللقاء ان شاء الله في موعد الاسبوع القادم مع موضوع جديد. احنا ما زلنا مصير معكم مستمعينا الكرام، بقيه فقراتنا بعد شويه باش نرجعوا بكم. الفقره هي فقره الجنينه والناس، باش نحكيوا على العشب الطبيعي والاشكاليات اللي تتعلق بالعشب الطبيعي. كنقولوا حديقه باش نبداو بالعشب الطبيعي. شنو هما الحاجات اللي تنجم تقلق خاصه زراعه العشب الطبيعي؟ شنو هما الاشكاليات اللي نجم يتعرض لهم قبل تهيئه الحديقه نتاعنا؟ خليكم معنا، هذه ذاعه منستير، مع احباب الناس كلها.

0: ياسمين علي نوصل مع مستمعينا الكرام لـ 39 دقيقة من إذاعة المنسير في موعد أول من جنينة داري. كالعادة نحاول نقدم برشا معطيات ونصائح ضرورية للحفاظ على الحدائق متاعنا. من الحاجات اللي تعطي رونق وحاجة مزينة برشا في الحديقة متاعنا هو العشب الطبيعي، لكن العشب الطبيعي أصبح عليه برشا إشكاليات الحقيقة، إن كان من العناية يتكلف برشا، فما استهلاك كبير للمياه وبرشا إشكاليات أخرى، خاصة طريقة المداوات متاعه مختلف. هاتي الإشكاليات باش نجاوب عليها من خلال فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس.
0: سعداء جدا باستقبال المهندس الفلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء المهندسة مدام ريم الخميري مساوي. نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين بكافة مستمعي إذاعة المنسير ومستمعينا بكافة بكامل تراب الجمهورية التونسية من شمالها إلى جنوبها.
0: ربي يداوم عليك النشاط مدام ريم، يعطيك الصحة وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا. وبالحق مع الله يخليك، وموضوع مهم للغاية نحكيه اليوم على العشب الطبيعي، وتعرف أنت قيمة العشب الطبيعي في الحدائق التونسية وقداش أنه أصحاب الحدائق يحاولوا يستحفظوا عليه لأقصى الدرجات، خاطر الإشكاليات متاع العناية متاعه صعيبة وتتكلف خاصة.
2: جستمون دونك انت جبت موضوع مهم برشا ويهم برشا ناس، جستمون اصحاب المنازل، البلديات، المؤسسات العموميه ولا حتى المؤسسات الخاصه، الاخوه الفلاحه اللي هما يا اما يكونوا منجين والا جستمون معناها دي بينيفيسير ولا حتى عندهم معناها لي فلوز هذوما، وكيفيه انشاء ما يسمى باللي فلوز هذوما نسميهم زاده بالعربيه المسطحات العشبيه، معناها اللي هما هكا البلون الاخضر هذاك اللي محليه وجميل ومنه هو تخرج منه معناها الورود وتخرج منه الأشجار بجميع أنواعها. دونك هذايا موضوع يهم برشا ناس، وتعرفوا مليح اللي المسطح العشبي هذا ينجم حتى يكون معناها هو بيدو نستعملوه ولا نوقفوه كيف لي في اللي تيران دو سبور في الأنشطة الرياضية، وذاك علاش الاهتمام به راهو مكلف جدا. أنا ديما معناها جو كونفيرم إنه الحقيقة معناها نأكد إنه راهو إنشاء المسطحات العشبية مهم، ولكن الاستحفاظ عليها من بعد ولونتروتيان معناها العنايه بها من بعد اهم برشا باش نجموا نستحفظوا في لو لونغ تيرم، معناها نستحفظوا على الديمومه نتاع هذا المسطح العشبي نتاعنا. دونك فوالا، دونك هذا معناها جوست الباز تبدا راهي من الغراسه نتاعها. لازمنا نفهموا حاجه اللي قبل الغراسه لازم يكون فما نوعا ما تحضير الارض اللي باش تستقبل معناها اللي غاميني، خاطر هما راهم في نهايه الامر المسطحات العشبيه دي الاساس نتاعها هما الزريعه، تشبه الزريعه معناها القمح اللي الفصيله اللي غاميني هذوما اللي هما جوستمون ما نجموش نحطوهم في بلاصه ما تكونش سبق اعدادها. اش معناها سبق اعدادها؟ معناها وقع تنظيف الارض من تسكي حجر وتسكي اعشاب ضاره، وقعت الحراسه، وقعت تقليب التربه، وقع ولو اني انا ما نشجعش برشا الحقيقه على الحراسه العميقه، ولكن يبقى خاطر تعرفوا مليح زاده المسطحات العشبيه دي ولا الزريعه هذه ما تمشيش ان بروفوندور، اما بقدر ما تمشي هوريزونتالمون معناها تمشي بصفه افقيه، ما تمشيش برشا بصفه عموديه معناها ما تغوصش في بطن الارض. لذلك علاش ما نوصلوش انه نعملوا حرف عميق، والحرف جوستمون سي جوست لا سوبيرفيسي وين باش نحضروا ما يسمى بمهد البذر. دونك لهنا إضافة المادة العضوية وإلا التسميد الأولي وإلا التسميد المتحلل إذا كانت التربة نتاعنا فقيرة، ولهنا أنا ديما نشجع حقيقة معناها الحقيقة ديما نشجع على ما يسمى بتحليل التربة قبل الولوج إلى أي نوع من الغرس ولا من الزرع، على خاطر هو التحليل هو اللي باش يخليني نعرف إذا التربة نتاعي غنية ولا فقيرة، إذا كنت تستحق الماء إضافة معناها لمواد مسمدة ولا. بعد كيف نعرفهم ليش اللي هي اسمها مسطح عشبي، معناها لازمها تكون مستوية الأرض نتاعي. دونك هنا نتعداو المرحلة ما يسمى بتسوية السطح، علاش باش ما يبقاش فيه هكا المنخفضات والمرتفعات، ولو انه في بعض الأحيان في الهزيلي نعرفهم ليش مثلا في اللي تيران دو جولف والكل عندك لي بالونمون معناها عندنا هكا لي كوربور اللي نبداو نجوهم موجودين، ولكن هذا لا يمنع انه نحن نحاولوا نسطحوا لو تيران تاعنا لو ماكسيموم باش نجم بالحق نعمل لو سيمي نتاعي، ما يصيرش فما دي زون فيهم برشا زريعه ودي زون اخرين ما فيهمش برشا زريعه، وذلك علاش نحافظوا على الهوموجينيتي معناها نحافظوا على
0: التناسق والتناغم نتاع
2: التجانس الصحيح وتجانس الطريقه معناها كميات نتاع الزريعه نتاعنا. دونك كيف فما حاجه مهمه برشا واللي ساعات نقفلوا عليها اللي هو التاكد من وجود تصريف جيد للمياه، تعرف مليح للمياه الراكدة في جوف الأرض راهي إذا كانت تتجمع بعد الري وإلا بعد الأمطار ولا غيره وإلا تكون الأرض نتاعي ما فيهاش من فيتخاسيون من الكرميابيليتي صحيحة معناها نقولوا نحن ما تصرفش المياه بطريقة ناجعة تنجم تكون هذه كبيرة معناها ما يحدث خلل في النمو وحتى في الانتروتيان بعد. لذلك علاش نحن لازمنا نتأكدوا من وجود تصريف جيد للمياه باش ما تتجمعش هكا المياه هذيك وتكون لسبب احيانا في الامراض اللي انت حكيت عليها. لهنا الحقيقه باش معناها نعاود نرجع نوعا ما على حتى اختيار نوع العشب. راهو بالنسبه للمفتحات العشبيه حسب لا ديستيناسيون معناها حسب الهدف نتاعي. اسكو كيما حكيت لك انا توا نحن هنا نستعملوها في عديد الاطارات في عديد الاطر. دونك نجم نستعملها كحديقه منزليه كما نجم نستعملها في التيران دو سبور كما نجم نستعملها في الحدائق العموميه كما نجم نستعملها جوست ان بلان فير معناها في في في مؤسسه والا في مدخل نتاع معناها اداره وغيرها. دونك لهنا الاختيار بيدو في نوع العشب هو بيدو يديبون من مناخ المنطقه يديبون من كميه المياه اللي عندي متوفره معناها يديبون معناها هو دكتور. هو ايضا
0: مهم سريع معناتها في اطار التفاعل معناتها هما فما انواع بالنسبه للعشب الطبيعي اللي تنصح به انت الساده المستمعين واللي تراه يوالم ومعناتها يوالم طقسنا ويوالم الظروف المناخيه نعيشوا فيها اليوم شنو هو باش تنصحنا ناخذه مثلا؟
2: هو اكثر معناها نوع من الجزون اللي نحن نستعملوه معناها المفتحه التربيعيه هو لوريغرا. لوريغرا اللي هو يشبه شويه للنجم ريتك نحن ساعات نقول والله النجم كلاني هو جسمه هو نوع من الليغرامينيه معناها والريغرا هذا هو اكثر نجم نقول لك من اكثر الانواع استعمالا في هلي فلوس هذوما ولا المفتحات العشبية. ولهنا نرجع نقول لك راهو الاختيار معناها والاختيار نتاع نتاع النوع الجرامينيل اللي باش نستعمله في الفلوس نتاعي في المفتح العشبي راهو ديبون لارجمون من لا ديستيناسيون. راهو مش كيما لو انت انا نحكي لك نعطيك مثال بسيط معناها بس في تيران دو بول يزني تكون عندي فلوس عاليه والا تكون التاي نتاعها ارام معناها تكون عباره معناها مفتح عشبي بالحق معناها العلو نتاعو لاوتور معناها نتاعو ال ديبون اوسي من ديستيناسيون معناها ما نجمش انا نجي في تيران دو سبور ونعمل فلوس عاليه
0: ما تنجمش او اليوم مثلا نحكيو كاس عالم مثلا وشفنا انه فما بعض الاشكاليات تتعلق بالعشب الطبيعي في بعض الملاعب في امريكا انه خاطر العشب عالي شوي ما خلى انه الكره ما هي السريعه خلى انه اللاعبين يتضربوا معناتها راهو علم كامل وانك باش تحضر ذلك العشب خاصه في الانشطه الرياضيه
2: هو مما لا شك فيه. ونرجع ونعاود نقول لك لهنا اللي راهو الاستعمال نتاع الجرامينيه غازون عنده مميزات وبالطبيعه عنده احتياجات هذا هو بيدو الدوموند يكزيج معناها حاجات معينين في اللي بارامتر كيما قلت كيما كنت نحكي لك من بكري اسكو الشمس مش مطوله مش متمطره بلاصه اسكو فيها برشا ظل ولا اسكو هي مهيئه للزينه والا للمشي والا للرياضه كيما كنت تحكي تو معناها كميه المياه المتوفره اسكو باش تكون عندي كميه مياه متوفره بكثره خاطر فما انواع من الجازون اللي بلوز اكزيجونس معناها هي متطلبه اكثر من ناحيه الماء. دونك نرجع اللي فما بخلاف لوريغرا فما دوترو تيب فما البرميداغراس فما الزيوزا فما الكتكو فما معناها فما برشا انواع من الجرامينات. ذاك علاش انا ننصح ديما الشخص اللي بناوي باش يعمل مفتح عشبي في داره والا باش ولا في مؤسسه والا في فضاء رياضي والا في ان بارك معناها باش يستقبل عديد الزوار والشرفاء يلزم يتوجه لاهل الذكر. علاش شكون هذوما اهل الذكر اللي هما يفهموا غير ما واللي عندهم المعلومه التقنيه والعلميه اللي تنجح له الفلوس نتاعو. هو لو ديماراج ديما راهو طيب انا نقول فتاتر التحضير الاولي مهم برشا على خاطر هذاك اللي باش يخلي الانطلاق نتاع الزريعه نتاعي دون لو بون سونس. من بعد اون فوا ساي وتحصلت على الفلوس نتاعي على المسطح نتاعي باش تعداول مراحل اخرى. راهو البذر سونيك كان كومونسمون معناها يسبق البذر على التحضير اللي حكيت عليه من بكري معناها التحضير للارض نحي الحجر انت دسويت ماناش نعاودو نذكروهم خاطر ذكرتهم بالبدايه. أما راهو عملية نثر البذور لازم تكون كيف بطريقة متجانسة يلزم معناها ان بعد ما نعملوا البذور نتاعنا يلزم يصير عمليه الري باش نجموا نحققوا اكل انتفاخ نتاع الزريعه وباش نجموا نحافظوا عليها حتى من الطير. معناها خاطر انت تعرف الطيور شنو تاكل، تاكل هكا البذور نتاع الواحد كيما في القمح. معناها هو كي تسكو كي تبدا مساحات كبيره نعملوا ما يسمى باللغولاج، معناها نعديوا الماكينه الرولو هذاك كي نسميوه الفلاحه باش نعملوا لاديزيون، معناها باش نزيدوا اللصق بذريعتنا في على الارض، وبالطريقة هذيك من معناها نحافظوا على التجانس نتاع عملية البذر نتاعي. الطريقة الأقل تكلفة لكنها تحتاج بعض الصبر. الفلاح لهنا يزم ويعطي أهمية كبيرة لعملية البذر ويعمل ما يسمى بالرولاج اللي كنت نحكي لك عليه سوا، وهي أسرع طريقة للرولاج معناها سوا اللي معروف فيه، اللي نحن ولينا معات ناخذوا الجازون كزريعة، ولينا ناخذوه عرض كيما التابي بالمتراج. فما عبيد مختصة معناها فلاحة مختصة منتجين متاع الجازون اللي هما يخدموا فيما يسمى باللي جازونيخ، معناها هي ديبارتيل معناها أراضي شاسعة، تبدأ الفلاح يعمل لك خياسيون متاع المسطحات العشبية هذية ومن بعد يبيعهم بالمترو. دونك هنا هي أسرع الطريقة، هذه أسرع برشا من طريقة البذر، معناها ناخذ لي رولات الجاهزين. وإلا فما طريقة أخرى اللي هي الغراسة بالعقل ولا الشتلات، نجيب كيما لو بيبينيغيس نجيب العقل نتاعي نزرعهم بالطبيعة ونستعملهم، وهذه خاصة معناها فما أصناف معينة نزرعوها بالعقل ولا الشتلات كيما البرميدا وكيما الريغرال أكثرية في أنسومي ديريكت، وإلا في هكا الحكاية كيما قلت لك معناها نجيبوا لي تابي حاضرين وكل شيء. دونك فما حاجة مهمة ريت عملية الغراسة نتاع المسطحات العشبية نتاعنا اللي باش يجي بعدها ديريكتومون. أنا سي جي ديجا انستالي البلوز نتاعي حطيتها رجلت أموري. دونك لهنا الري يعد من أهم عوامل النجاح في المسطحات العشبية، على خاطر بعد الزراعة بالضبط يلزم نحافظ على رطوبة التربة. قولي علاش نحافظ على رطوبة التربة؟ على خاطر الزريعة نتاعي وإلا العقل والشتلات وإلا حتى الوقت نجيبها حاضرة أنا سيفوغ دو تابي هي ديما عندها احتياجات للماء، ويلزم تكون فما اون كونستانس معناها فما
0: استقرار على تزويدها بالماء.
2: هي يعطيك الصحة باش تنجم وقت النبتة نتاعي حاجتها لا كونتيتي حاجتها بكمية الماء نتاعها ديجا هي التروب لاسيز نتاعها موجوده، معناها تلقى لاسيز نتاعها موجوده في الارض اللي تغرست فيها. نحن نقولوا ديما فما مثل لك اللي نقولوه اللي متنقله من الزباله، وغياليتي اذا كان المزباله هذيك المتنقله تلقى لي كونديسيون اللي هي ايديال، معناها لي كونديسيون المثلى اللي تنجم تعيش فيها ماهيش باش تكون مزباله، باش تلقى شيختها وباش تعيش غاديكا وباش تمد العروق نتاعها كوم يسدوا. دونك تبحث ديما عن مكان الرطوبه، هذاك علاش معناها الري يعد من اهم عوامل النجاح نتاع الغرس نتاعي. دونك بعد تثبيت العشب يفطيج لي انستالي، دونك يفضل الري بطبيعه ماناش هذه معلومه والاخوه الفلاح الكل يعرفوها، وحتى نحن معناها كاشخاص عاديين معناها نعرفوها اللي يلزمني نسقي يا اما صبح بكري ولا اخر نهار، وراهو الري وقت الحراره المرتفعه الحقيقة ما هي عمل كان ما ينجم كان يخسرنا في كمية كبيرة من الماء أتخذت ونأكل اللي بابو ترانسبيراسيون، وإلا النفح المائي اللي هو معناه عملية التبخر هذا علاش معناه ما ذبيتنا الري يكون يا إما تصبح بكري وإلا يكون في آخر النهار. نتعذر حاجة أخرى مهمة زادة ولا تقل أهمية عن عملية الري، القص المنتظم. إيش معناه القص المنتظم؟ وصلنا فيه الفرنسي لتونك ريغيليير. دونك القص المنتظم هذايا راهو هو اللي باش يعاونني اول حاجه باش نعمل لا كوفيرتور، معناها زياده كثافه العشب نتاعي في المسطح العشبي باش يجمل له المنظر نتاعو كيما انت تحكي، معناها اذا كان حسب ليزاج بالطبيعه مش كيما باش نعمل تيران ديسكور، مش كيما باش نعمل حديقه، مش كيما باش نعمل
0: انتو هي جماليه نتاعها في التناسق هذاك نتاع القصان وتبدا حاجه مزيانه. هاي
2: دونك هنا هذا باش يحسن له الشكل نتاعو، كيف باش يعاوننا زاد انه نقاومه ما يسمى بالاعشاب الضاره ولا الاعشاب الدخيله. الاخطاء الشائعه الحقيقه هي انه نجي للجازون ونحشو حشه كبيره من الاول. علاش؟ على خاطر هذا مش باش يعمل كان انه يزيدوا في ستريس نتاعو، خاطر تعرف مليح اللي اذا كان انا باش نقص. دونك نحن في العاده لا بروليفيراسيون معناها النمو تاع النبات، وتعرف ما يسمى بالفوتوسنتيز ولا التمثيل الضوئي باللغه العربيه اللي هو هكا الخضور هذاك تاعنا في اللون المزيان تاع الجازون هذاك راهو ما يجيش من عدم، هذاك يجي من التفاعل بتاع البلان تاعي الخارجي مع ضوء الشمس. وتعرف مليح اللي باش نتحصل على اللون الجميل هذاك اللون الأخضر يلزم تكون ثم تجانس في التوزع بتاع الزريعة تاعي على مستوى الأرض. لو كذا كان أنا باش نقص برشا باش نحدث نوع من ستريس البلانت اللي هما اللي جرامينيه هذوما، وبالطبيعة إذا كان مش نحن تلها أكثر تذاكة هذاك علاش القاعدة الرسمية شو تقول لن قص أكثر من ثلث طول الورقة في كل مرة. معناها إيش؟ معناها معناها أنا سي الورقة متاعي طلعت ما يلزمنيش نتجاوز تقريبا الثلث متاع طول الورقة في كل حشة. دونك نحش المرة الأولى أم بعد نعاود بديدة ونعاود نحش أنكور معناها مرة أخرى ثلث آخر، وهكذا حتى لين نتحصل على المستوى الارتفاع اللي أنا حشت به واللي يخدم الأوبجيكتيف متاعي اللي حددته من الأول ونوع المسطح العشبي ولا اليوزاج متاعه اللي أنا باش نوظفه بعد. دونك هذه بالنسبة لعملية القص. الحاجة الأخرى واللي تبقى نقولوا نحن تخيلتها معناها الديبان من معرفتي لطبيعة الأرض اللي أنا حطيت فيها المسطح العشب بتاعي هي عملية التسميد.
0: التسميد هي التسميد والمداوات
2: جستما نحكي مبدئيا على التسميد. عملية التسميد علاش؟ على خاطر تعرف مليح نحن زي ما هما ثلاثة عناصر مهمين في نمو كل نبات اللي هما الأنبيكا اللي هما الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم. الأزوت راهو مهم برشا للنمو تسكين معناها النيتروجين اللي نحن مهم برشا للنمو الغرس نتاعي ولا الزرع نتاعي. الفوسفور مهم برشا باش نقوي الجذور باش تقدر انها الاكسبلوات هاك الغذاء اللي هو موجود في بطن الارض. والبوتاسيوم مهم جدا ايضا باش النبته نتاعي تكون عندها اون بون ايمونيتي معناها عندها مقاومه كبيره للامراض وزاد اون بون ريزيستانس حتى ما يسمى بالتشخيص والا الجفاف. دونك التسميد يلزم يكون حسب برنامج منظم خلال السنة. نعرف مليح روحي وقتاش غرس، نعرف وقتاش نحتاج للنمو وقت البداية بعد البذر، نعرف مليح اللي باش نقوي الجذور على خاطر وقت اللي تبدا الدنيا تسخن يلزم النبتة نتاعي تكون كابابل انها هي قادرة انها تمص الماء من بطن الارض، ونعرف مليح اللي باش النبتة نتاعي تكون في صحة جيدة وقادرة انها تقاوم الامراض وغيرها وقتها نعمل انا فوق فوتاسيك. دونك لي ديليمون هذوما ما نجم نهزهم ولا نجيبهم للارض كان وقت اللي نبدا نعرف الارض نتاعي ديجا شنو موجود فيها ونجيب لو هوليكا معناها نجيب المكمل باش ما نخسرش خاطر بقيتو الله يخلي يخسر مؤمن معناها زاد ما نجمش نجي نحط كميات زيت نص الماء باش تلوث لي ما يسمى بالمائده المائيه نتاعي خاطر سون كوميم دي برودوي شيميك. اما زاد من ناحيه اخرى عندي زادة جيب الفلاح ولا جيب الإكسبلاتون المستغل بتاع الأرض ذيك زادة كيف يفهمني برشا أنا راهو الحقيقة معناها الكوفير كونابل لتود تكنيكو إيكونوميك معناها الجانب التقني مهم ولكن أيضا الجانب الاقتصادي مهم جدا. معناها أنا باش نعمل بالفلوس باش نخسر عليها وذاك علاش أنت تهديلي بكري ويعطيك صحة جبت على حكاية لونتروتيان قول كان اليوم صحيح لكوفير مهمة أما راهو لونتروتيان مهم زادة برشا. دونك هنا كيف باش نحكي على مقاومه الاعشاب الضاره اللي هما سي parmi les maladies هذا كي نحكيوا على المالادي اللي يصيبوا معناها لي بلوز نتاعنا نحكيوا على الاعشاب الضاره ونحكيوا زاد على الامراض الفطريه ونحكيوا على الحشرات والديدان وغيرها فهمت. دونك لهنا ثم الاعشاب الضاره اللي هي معناها وجود الاعشاب اللي هي منافس العشب على الماء خاطر تعرف الاعشاب الدخيله هذه اكثر حاجه تنجم تضر من النباتات نتاعنا اللي هي تنفسها في الغذاء وتنفسها في الماء. دونك لهنا يلزمني نحاها معناها اذا كان المساحات ماهيش كبيره ينجم يكون النزع نتاعها يكون ندوي يدوي معناها باليدين والا اذا كان نستعمل مبيدات مخصصه عند الضروره خاطر فما ما يسمى بالمبيدات سيلكتيف معناها اللي هي بيدها تقتل الحاجه وما تضرش معناها الفلوز نتاعنا. دونك لهنا نرجع وناكد على انه يلزم نستشيروا اهل الذكر والعباد المختصه في الحاجات هذوما باش يعاونونا انه نختاروا شنو هو المبيد اللي نجم نستعمله. ولو اني انا راني ديما نمشي للتوندونس بلوتو ايكولوجيك نقول اللي النزع اليدوي ان امكن هو احسن برشا من اني نستعمل مبيدات. دونك
0: تحاول تبعد على كل ما هو كيميائي معناتها تحاول انه الطبيعه داوي روحها بروحها هذا هو
2: ما هو راهو الحقيقه معناها خلينا نحكيو فيه مره اخرى زي في الموضوع هذه الحقيقه ساوب مونابيتي معناها يحل الشهيه باش نحكي عليه على خاطر انا من اكثر الناس اللي نشجع الفلاح أنه يعود إلى ما يسمى بالممارسات السلاحية الجيدة والسليمة، واللي هي غير مبنية تماما على استعمال المبيدات واستعمال المواد الكيميائية بصفة عامة، ولا على الأقل ما يسمى بالمقاومة المندمجة اللي تخلط ما بين الممارسات السلاحية السليمة وتخلط ما بين الاستعمال الرشيد للمواد الحافظة، المواد الكيميائية ولا المبيدات هذه.
0: على خاطر مدام ريم، راهو ممكن النتيجة متاعها تكون آنية سريعة على مستوى إصلاح الأرض، لكن الأبعاد والنتائج متاعها على المستوى البعيد راهي باش تكون ضارة على مستوى إنتاجية الأرض وخصوبة الأرض وخصوبة التربة. هيك علاش لازم
2: هيك صحة الإنسان
0: زاد
2: كيف ما رانا لهنا بالحق، معناها إذا أنا نحكي على ديمومة الإنتاج الفلاحي، لكن باش تحكي على ديمومة الإنتاج الفلاحي على السلامة الغذائية متاعنا وخاصة على سيادتنا الغذائية، لازمنا نخمم في صغيراتنا غدوة نخليهم إرث على الأقل باش يرحموا علينا. فهمت؟ اليوم إذا كان باش نحاول معناها على جبتك، هو موضوع يطول الحديث فيه، والحقيقة إن شاء الله بقدرة الله تكون عندنا فرصة أخرى
0: إن شاء الله بالطبيعة.
2: كثير أنتم ديما ما شاء الله عليكم، معناها بزيت على باج وديما معناها فتحين يديكم وكل شيء. إن شاء الله مرة أخرى نحكيه على ما يسمى بالفلاحة الإيكولوجية، وإلا باش ما نقولش الفلاحة البيولوجية، نقول الفلاحة الإيكولوجية اللي تحترم الأبعاد الثلاثة متاع الديورابيليتي اللي هما الانفيرونمنتال لو سوسيال الإيكونوميك، معناها البعد الاجتماعي البعد البيئي والبعد الاقتصادي. نحن اليوم مناش نطالبوا في الأخوة الفلاحة أنهم يرجعوا، نقولوا نحن الفلاحة مماتي وجدي، أما مثال النسوف الانوفاتور معناها الجانب التجديدي، ولكن انه نستحفظ كما قلت انت على هك الموروث نتاعنا اللي هي ارضنا، اللي هي ارض جدادنا، اللي هي الارض اللي زلنا نخليوها لاولادنا ولحفادنا بقدره الله. دونك نرجع شويه معناها جوست بوغ كادري، نرجعوا لحكايه الامراض، خاطر انت بكري سالتني وتراهم في الارض نتاعنا، نجموا نلقاو الفطريات، نجموا نلقاو الحشرات، نجموا حتى معناها انفاس ديجنوستيك وقت اللي نتعدى كي نغزل المسطح العشبي نتاعي نشوف الكلوز اللي فيها لا كولور جون معناها اللون الاصفر، هذاك ينجم يكون نقص في الغذاء، كيما ينجم يكون مرض، كيما ينجم يكون معناها خلل في تصريف المياه، وعاده معناها الاصفرار هذاك ساعات يكون افراط في الري، ساعات يكون نقص في التهويه معناها في النيفو نتاع الغاسين والا الجذور نتاعنا، ساعات يكون اكسي والا نقص في العناصر الغذائيه كما حكيت لك من بكري. دونك هنا المتابعه والا انا نسميها حتى مع الاخوه الفلاحه ديما نقول لهم راك لازمك تكون صاحب الطنبه نتاعك. اش معناها صاحب الطنبه؟ معناها لازمك تكون المرافق والرقيب المستمر باش تنجم تعمل التدخل نتاعك في الوقت المناسب، واذا تدخلت في الوقت المناسب بطل معناها الليفي نتاع الملادي هذيك يكون التدخل نتاعك ناجع جدا. دونك هنا معناها ثم معناها إذا كان حب نحصل شوية ولا تحيز
0: في دقيقة مدامة
2: قديش عندي؟
0: دقيقة نص
2: دقيقة دونك هنا نحب نقول فما بعض الأخطاء اللي يلزمنا نتجنبوها اللي هي الري اليومي بكميات شوية معناها فهمت اللي هو قص العشب قصير جدا أراء هذاك المدني جولي ديك كاريمان اللي هو إني راه مش معناها نعطي برشة أسندة معناها باش تحصل على مسطح عشبي ممتاز، لا لازم يكون أعطيها شوية أراه برشة يقتلها وشوية يقتل هزادة. دونك لهنا ما يزميش نخلي فما مياه معناها كيستاق المياه رافدة، لازم الصرف نتاعي يكون موجود، وراه المشي فوق العشب مباشرة بعد الزراعة ينجم يضره. دونك نصائح باش نجم نحافظ على البلوز نتاعي، لازمني نختار صنف مناسب للمناخ، صنف مناسب للأرض، صنف مناسب للديستيناسيون شنو نحب بالضبط أنا من المسطح العشبي، الاقتصاد في مياه الري باستعمال الري بالتنقيط ليميت وإلا الرشاشات لكم أكل المبرمجة على الانوفاسيون، ايش تهويئة نتاعي الدورية للتربة، إضافة السماد في الوقت المناسب، هذا مش باغ بوطون نجي الدنيا سخونة تشعل وانا نحط لها مونيتر. دونك إزالة الأوراق الجافة باستمرار، متابعة ظهور الأمراض قبل انتشارها بالمحافظة اللاصقة اللي حكينا عليها امبارح. في الختام نحب نأكد أنه إنشاء مسطح عشبي راهو جميل، ماهوش مجرد زراعة حشيش، هو مشروع يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى اختيار جيد للصنف، يحتاج إلى تحضير مناسب للتربة، وسورتو اون بون اريغاسيون ري ممتاز، تسميد مرشد، صيانه دوريه ومتابعه لصقه. دونك هنا وقت نعطيو للمسطح العشبي نتاعنا العنايه اللازمه، نتحصلوا بقدره الله على فضاء اخضر جميل جدا، وانا احب الجمال واحب الاخضرار واحب الورود، نقول لكم راكم نتصوركم كيفي. دونك هنايا باش ينجم يحسن لنا جوده الهواء، يعطينا معناها انفيزيوال مزيان برشا، يعطينا راحه نفسيه ويعطي جماليه لكل افراد المجتمع. دونك هنا نشكركم على حسن المتابعه الساعه قبل كل شيء، وإن شاء الله بقدرة الله نبقى على ذمتكم في تساؤلاتكم وإلى لقاء قادم.
0: إلى اللقاء مدام ريم الخميري ميساوية، مهندس فلاح اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء، والحقيقة بحب وغيرة كبيرة برش على هذا القطاع، حثتنا على موضوع مهم ومهم للغاية، وإن شاء الله بشي تجدد معاك الموعد واللقاء مدام ريم، على خاطر بالحق من الكفاءات اللي نحبوها برشا في بلادنا واللي تقدم في إضافة كبيرة برشا وتغير على الأمن الغذائي في تونس. احنا مستمعين الكرام وصلنا لختام هذا الموعد الأول من جنين الداري. جنين الداري كما قلنا مساحة تنشيطية كل نهار ثلاثة، نحاول نشجعوكم باش تزرعوا باش تغرسوا الأشجار، على أمل أنه غدوة تحصدوا جمالها وتخليوها لصغيراتكم. حب نشكر شكر كبير كابيتان نوتي المكي في الإخراج التقني، مدام عليا منصوري في التنسيق والإشراف العام، القائد نجل عطيب المحمد في الديجيتال. بعد شوية موعدكم مع صديقة المستمعين، رفيقة المتابعين، صاحبة البهجة مدام رفقة، موعد جديد من حكايات الأفراح ومنوعة جديدة، نتمنى لك الحظ والنجاح المدام رفقة زناتي. هذه إذاعة المنستير، بسلامة، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام ومتابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: تمام 10 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. طالب عدد من متسكني مدينة المنستير بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. يتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000، بهدف تمكين من لم يتحصلوا على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه من تحين بياناتهم، وذلك عبر الدخول على منصة التسجيل bac.education.tn. ويهم هذا الإجراء بالخصوص تمكين المترشحين من تحديث أرقام هواتفهم أو إدخال أرقام جديدة يرغبون في تلقي عبرها الإرساليات القصيرة المتعلقة بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسر بن عمار أن التسجيل للسنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة، وأوضح أن عدد المترشحين منذ فتح باب التسجيل نهز 8000 طالب تكوين، مشيرا إلى أن التسجيل انطلق منذ يوم 19 جوان وما زال متواصلا، ولكن باب التسجيل في الاختصاصات التي شهدت إقبالا كبيرا سيغلق قريبا. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنمية 26 و2030 و2000 اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة قد يكون مهماً وسنعرف ذلك لاحقاً، وأضاف نحن نحقق تقدماً جدياً للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيرانية. من جهته أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن ذلك مرهون ببدء تنفيذ بعض البنود واستمرار تنفيذها. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان اليوم إن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الصهيونية المستمرة منذ مارس الماضي، وأشار إلى أن المساعدة الإنسانية مهما كانت ضرورية ليست كافية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية في لبنان ليست إنسانية فقط بل اقتصادية واجتماعية أيضا. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح.
1: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة منوعة جديدة على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المنستير، في هذه الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة اللي يحمل عنوان حكاية الأفراح. حكاية الأفراح الحقيقة هو برنامج قديم جديد، ماهوش بدعة في إذاعة المنستير، تعدى مع برشا زملاء وزميلات. ممكن الخصوصية المرة هذه أنه ماهوش البرنامج اللي باش نحكيو فيه توثيق، وإنما هو مجال نفسحوه للسادة المستمعين والمستمعات حتى نحكيو مع بعضنا على عادات وتقاليد تونسنا البيا. تعرفوا اللي لكل مدينة تونسية حكايتها، ولكل عرس نكهته، ولكل زغروطة معنى، ولكل لباس حكاية، ولكل أكلة ذاكرة لا تموت. بين عبق الماضي ونبذ الحاضر نصحبكم مستمعينا الأعزاء كل صبيحة ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار في رحلة عبر مختلف جهات تونس لنفتح صندوق الذاكرة الشعبية ونروي حكاية الأفراح كما عاشها الأجداد، ونكتشف كيف تطورت مع الزمن وما الذي بقي منها صامدا أمام تغير أنماط الحياة. في حكاية الأفراح ما نحكيوش فقط على الأعراس ولا المناسبات السعيدة عموما اللي نحتفل بها في فصل الصيف، وإنما نتحدث عن الهوية، عن العادات، عن التقاليد، عن اللباس، عن الأكلات اللي كانت تزين الموائد، عن الأغاني والزغاريت، عن الطقوس اللي تجمع العائلة والأصحاب والأحباب والجيران واللي كانت توطد العلاقات ما بيناتهم. نحكي على التفاصيل الصغيرة اللي تصنع الفرح في عائلتنا، في مجتمعنا، في بلادنا. قديش محتاجين للفرح اليوم، قديش محتاجين للمة العائلية، قديش محتاجين أن نحكيه بكل الفرح عن عادات وتقاليد تورثناها عن أجدادنا. صحيح البعض يعتبرها اليوم باتت مكلفة بالمقارنة مع الحاجات السامبل خلينا نقول اللي عشناها في الماضي، ولكن راهو كل حاجة عندها قيمتها وكل حاجة عندها علاش تعملت. في أولى محطات حكاية الأفراح اليوم نحط الرحال بمدينة المكنين. الحقيقة أنا كنت مبرمجة مدينة أخرى، ولكن لاعتبارات وباعتبار أنه عنا ضيف موجود في الخارج سبقت حصة مدينة المكنين، المدينة اللي عرفت بعراقتها، تراث الثقافي، تمسك أهلها بعاداتهم وتقاليدها الأصيلة. باش نحاولوا خلال الساعتين هذوما نعود نرسموا مع بعضنا صورة العرس المكني كما كان بالأمس، ونحاولوا نقارنوها بما أصبح عليه الحال اليوم. الحقيقة رفقة صديقاتي اليوم، خلينا نقول صديقاتي اللي ساعدوني في إعداد الحصة وإن شاء الله يساعدوني في تقديمها، باش نحكيو على عادات وتقاليد اللبسة المكنية الأصيلة، الأغاني، الماكلة، شنو الحاجات اللي تميز المادة المكنية ما بين الحلو والحار. طبعا خلال ساعتين من زمان باش نستنى تفاعلكم مستمعينا الكرام عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير، وعبر كستاتيو صغير اللي هبطوا على صفحتي الخاصة رفقة زناتي، اللي من خلاله نحبكم تشاركوني وتقولوا لي ما بقي في بالكم من عادات وتقاليد العرس المكني، ونحبكم تقترحوا عليها أيضا عادات وتقاليد لمدينة أنتم تعتبروها عندها خصوصية معينة. نستنى أسماء مدن ونستنى ما يميزها حتى نترعوها في الأسابيع المقبلة بإذن الله. باش نبدأ حصتنا بغنية ديما نبدأ بها أفراحنا التونسية، في انتظار أنه تدخل ضيفاتي الكريمات وهن متأنقات متألقات بما اخترناهم من لبسة تقليدية حلوة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه العدد الاول من برنامج حكايه الافراح على موجات اذاعتكم جميعا اذاعه المنستير. لون جديد الحقيقه دخلت اليوم بكثير من الفرح والغبطه حتى نتقاسم معا لحظات من الفرح. اخترت اليوم مدينه المكنين على خاطر فيها الحقيقه خصوصيات متاع الافراح والمناسبات الملاح. في العراس فما هكا خصوصيه كما برشا مدن اخرى تونسيه. بدينا بالمكنين ونستنى اقتراحاتكم بخصوص بقيه المدن مستمعينا الكرام وخصوصيتها. اليوم تابعونا من 10:30 النهار، نستنى تفاعلكم عبر الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير على شان اليوتيوب نتاع الاذاعه، ونستنى ايضا مداخلاتكم اذا كنت تحبوا تدخلوا معنا تعطيونا اضافات. كما قلت لكم راهو الجانب ماهوش توثيقي، باش ما نبداوش ندخلوا في التفاصيل وهذا مش صحيح وهذا غلط. راهو الجانب هو نحكيه مع بعضنا، نروي ما بقي في الذاكرة الشعبية متاعنا من تفاصيل تخص عادات وتقاليد الأفراح. اليوم سعيدة جدا باستقبال نورات، خلينا نقول محليهم هكا متمسكات بالعادات والتقاليد التونسية. ساعدوني على إعداد الحصة، ونعود نقول راهو أنا مجرد مقدمة البرنامج اليوم. الإعداد تعبوا عليه برشا صديقتي العزيزتين، ولكن صديقاتي خطر أنا تعرفت عليهم وفرحانة بيهم برشا برشا حتى نسميهم لكم. نبدأ مع شيف هنا بالأزرق، نقول له أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
1: صباح الخير، صباح النور. سعيدة برشا أني بحضوري معاكم، وإن شاء الله تتعدى حلقة تحفونا على الأخر.
0: يعيشك.
1: أكيد شنوثقوا بها في عادات وتقاليد المكنين والموروث الغذائي بتاعنا، وأول حصة
0: أول حصة
1: تنال أعجب الجماهير والمستمعين الكل.
0: يا عيشك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيف هنا بالأزرق اللي تعودتوا بها معنا في شيء طيبة على موجة إذاعة المنستير.

0: مجموعة من الفقرات في بشير الصباح وغيرها. دونك انت بنت الدار. بنت الدار أيضا الأستاذة زهورة جينا اللي هي أستاذة عربية متقاعدة حرفية مختصة في الصناعات التقليدية في التصميم الملابس التقليدية والتطريز بالتل والكونتيل، واللي حتى هي عندها ما شاء الله توا خبرة في مجال التراث المقني. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا برشا برشا.
1: عسلامة مدام رفقة، شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة، وعلى تسليط الأضواء على التراث الساحلي بصفة عامة بجهة المقنين وما جاورها. إن شاء الله في الحصة هذه، الحصة الأولى إن شاء الله انطلاقة موفقة، وإن شاء الله بداية إن شاء الله ناجحة، وبرافو سيري على هذا الدرب، ولك في ذلك شأن عظيم.
0: يعيشك ربي فضلك، ربي يخليك. شكرا جزيلا على مرافقتك لنا في إعداد الحصة هذه. نعرف فما برشا مجهود في محاولة توثيقية، ولكن إن شاء الله إن شاء الله نوفق في المجال هذه، ونستنى كما قلت تفاعل السادة المستمعين والمستمعات. مدام منيا عاشور، خلينا نقول فنانتنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا، مختصة خلينا نقول في التراث المقني الغنائي، نورتنا برشا برشا.
2: عايشك، مرسي، عايشك، يعطيك الصحة مدام رفقة.
0: يعيشك، باش نسمعوا بلا الغنيات الزمنية.
2: اي ان شاء الله.
0: الحاجات اللي ساعات ننساوهم ربما مع نسق الحياة الجديد.
2: اي ما عادش يذكروهم جملة.
0: بالضبط.
2: ما عادش يذكروهم.
0: دخلنا فيك الإيقاع تشات تشات شا وكل حاجات هكوما وسيبنا.
2: نساوهم. باش نتذكروا. بداوا يرجعوا لهم الحقيقة، تو مقنين بدات ترجع لهم.
0: إن شاء الله نسمعوا مع بعضنا. وفي مرافقتك مدام سعاد الهمامي، نقول لها أهلا وسهلا بك، مرحبا بك برشا.
3: بارك الله فيك وعسلامة. أني فرحانة برشا كي تقابلت مع مدام رفقة لأول مرة.
0: يعيشك.
3: فرحانة برشا كي جيت لإذاعة مستير، وإن شاء الله ربي يوفقكم.
0: إن شاء الله أجمعين يا ربي، إن شاء الله ربي وفقنا جميعا. محلاكم في السورية، ومحلها كالطريزة، ومحلها الكمامات اللي لبستهم،
4: ومحلها اللبسة التقليدية،
0: ومحلها اللبسة التقليدية المقنية، حتى تيشة تيشة معناها كما قال شوية شوية مع الكمامات محلاهم. نبدأ معك مدام زهور، تحكينا بدايات العرس. احنا مش ندخلوا لمرحلة متاع الخطوبة، هات نبدأ تفاصيل ومراسم العرس المقني، كيما تتفكرها وكيما تستحضرها، وهتوا بشويه بشويه مع بعضنا نتفكروا التفاصيل. تفضل.
1: حصتنا اليوم ان شاء الله الرجوع الى ذاكره الماضي، تعريب التراث في ما يتعلق بتحضيرات العرس. ثم تحضيرات قبل العرس باش يكون ثم توافق واتفاق. في فقره اسمها اللوكولوتيه اللي هو شرط العروسه. اللوكولوتية هذا دار العروس يتوجه لدار العروسة في سهرة عائلية ولا عشوية باش يتفقوا على تفاصيل العرس والشرط والمشروط، شنو طلباتكم، شنو باعتبار ان العروسة ديما تكون عزيزة مكرمة، معناها معززة مكرمة، باش تمشي بالعز مش باش تمشي هكاك وبرا. بطبيعة الحال تسبق التحضيرات منها اللوكولوتية. بالنسبة للوك اللي ما يعرفش الكلمة هذه، تتمثل في المهر متاع العروسة اللي هي سوم دارجون، ولا معناها معلوم متاع فلوس يتفقوا فيه، تتفق فيه بالتوافق والاتفاق معناها والتراضي. فلوس تعطيها دار العروس معناها لأهل العروسة باش تكمل تقضي قضية بنتها، زهازها، كان حاجات ناقصتها إلى غير ذلك. وتكون في الليل، اللوك يكون في الليل، دار العروس يتوجه لدار العروسة برجالهم بنساهم معناها في جو معناها كله احتفال، زغاريت وبخور وغناء وطرب وجو ورقص وفرحة، معناها هي بداية الفرحة. وهذا بالنسبة في الليل. وبالنسبة للنهار هي لوطية اللي عادة ما تكون بالجمال، وجمال زادة كيبدأ وزينوا فيه في دار العروس، تغني عليها معناها المغنية، ولا قولوا احنا دربكات ولا ماشتات، ولا تغني عليها، هما يزينوا رجال راهم يزينوا، يزينوا الجمل بالحاجات اللي جبتهم هذوما الكل، يحطوا له الفرق، يحطوا له الخلخال، يحطوا له المحرمه، يزينوا له سرجه بمحرمه مطروزه، يبدا بالحرام زاده، الحرام معناها الحرير، ويبدا الجمل في احلى حله يزينوه رجال ونساء، زغريت وبخور والدربكات الدربك، وتغني وتوصف الى غير ذلك. في هذا كل معناها فيه ذكر للقطاع هذوما، القطاع عنا معناها النفيسة النادرة. وبعد يتوجه لدار العروسة في موكب احتفالي بهيش اللي هو يدخل في باب الإشهار، بداية الإشهار متاع الزواج اللي هي معناها مطلوبة في الدين متاعنا. وصلوا للدار العروس، لوتية تتمثل في شكل النعمة، يعطيه النعمة اللي هو سميد وفارينة وزيت ولوز بالنسبة لل والسكر بالنسبة للبقلاوة باش يعملوا سنية بقلاوة، والزهومة نقولوا زهومة معناها سواء ديزونك أما عليلش ولا عجل. يوصلوا دار العروس لدار العروسة، يستقبلوهم كيف العادة بالفرح والزغريت وكل، ويغني ويزغرتوا والبخور عجعاجي، ويفرقوا عليهم نوع من الأكلات. مدام هنا باش تحكينا شوية على الأكلة اللي تتوزع نهارتها.
4: هما بتبتها في الوطية الغديكة في الليل، عنا من العادات والتقاليد متاعنا القديمة على الأخر، في المعروف في مكنين هو المقود المجبر. هذيك عادة من عاداتنا أصلا موجود كان في مكنين، اللي هو نسي الكبار الغديكة يتلمدوا في القصاية، وقبل كانوا اللمة واللحمة معناتها تلموا نسي الحومة والجيران والصحاب والحباب والأخوات ما بعضهم، يعملوا تلمدوا يعملوا كل مقروض هذاك، يعملوا قصعة كبيرة في حطوه في مثرد ويفرقوه لدار العريس، ومعها شباك الجنة وبتبيعها معها كالفارينة تاع البوب ذيك اللي تاو ماتش معروفة ياسر،
3: الغريبة
4: البيضة تاع السمعة تبدأ يضرب
3: ويصبتوا
4: ويحودوا، وهذيك هي اللي فرقها نهارة لوتية. وبتبيعها تبدأ نهارتها في الليل، تبدأ المغنين يغنيون غنيت مزينين، تنجم تغنينا شوية مدام
3: تلوتية مدام منيا، شنو الغنية اللي تغنى في لوتية؟
2: أي وبدأوا نغنيوا على الجمل
3: مثلا،
4: فاستني الجمل اللي زينوا فيه رجال، وتبدا فما الماشطة تبدا قاعدة وتبدا تغني.
2: اول ما نبدا ونقول زين ونغني، ربي كمل ويهني. اول ما نبدا ونقول زين

الحريم يحضر له سيدي سليم زينو جمال الغالي يوب المرشوش يعطي للا ما عندوش زينو

يا بير محارم هزوتيت لعروسة يا جمال بوكاش كوش يا بو المحارم وهزوتيت لعروسة صب قمحك يا سيدي كيلو زيدي وما كتقول

0: دي يا حوات يا خميس،
1: ما شاء الله ما شاء الله، محليها الغنية.
2: وفي الأثناء تبدأ قصصي بالقديد قريب يحضر اليوم. العادات والتقاليد متاعنا في مكنين كي جودة العريس يفرقوا لهم قصصي بالقديد اللي هو معروف بالفول وبالخضرة، ويتفرق للناس الكليكة هذاك من عاداتنا والتقاليد متاعنا. يوكلوه الأهل دار العروسة لدار العريس ودار العروسة، وبعتالي في الليل
3: يلا وش مع دار العروس للوك.
2: وأكيد الغدي كيفرقوا شوية خبز تابونة بالزيت زيتونة والكسرة، ومعهم مرة أخرى المقروض وشباك الجنة والغريبة.
1: الكسكسي بالفول معناتها يظهر القديد يحضروه مالي العروس
2: العروسة
1: دار العروسة بالذمة
2: للعرس.
1: معناتها كميات كبيرة من
2: كميات كبيرة كبيرة. مثلا في العيد الكبير أكيد يبدأ قبل الدوارة الكليكة تتقدد وماها شوية لحم، ويزيدوا يشريوا معها دوارات أخرين باش تبدأ كسكسي معناتها.
1: اللوك هو اللي يعطيو فيه المهر ملا،
2: يعطيو فيه المهر، ويجيبوا فيه قطايع مزهاس اللي هو شوية
3: الكنستروات شويه بش
2: مش شويه اذا العريس يجيبوهم انهم يبداو يزينوه في الكنستروات ولا في الطبوقه يدخلوا به لدار العروسه.
1: وفما غناء سبيسيال في اللوك ولا لا عادي؟
0: اللوك لا عادي.
1: لوك عادي باه. ياسر وكسهريه يعطيو المهر صديق وقتاش يكتب مش في الوطيه وفي اللوك
3: يكتب نهارتها.
1: نهارتها.
2: نهارتها. نهارتها
1: ايوه
3: بين قوسين العروسه تبدا متحجبه مستوره ما تظهرش لا وجهها لا حتى شيء، ما تزينش ما تتبرجش،
2: تلم السور.
3: تلم السور
1: هذه
3: لمان السور باش يهبط عليها النور بعد كيف تبدا معناها باش تجلى. وكل عندي ملاحظه صغيره بالنسبه للوطيه، عندنا كلمه جمله مشهوره ديما ام العروس والعروسه يتفقوا عليها وطيه كامله
2: ولا شطر وطيه.
1: شنو الفرق؟
3: الفرق اذا كان وطيه كامله يعني باش تاخذ ام العروسه شروط بنتها الكل بالسميد للعلالش للزيت لكل شيء بالكميات الكبيره كما نقولوا احنا شكاير زوج شكاير ثلاثه شكاير هما شنو مش يتفقوا عجل كامل مثلا ثلاثه علالش مثلا بار اكزومبل عكس العجل اما هذا ولا هذا مش الزوز. هذه في علاقه بعد العرس مونه سبع ايام كي تبدا وطيه كامله مطالبه ام العروسه باش تهز بنتها وراجل بنتها العرايس تهزلهم مونه تاع سبع ايام كل نهار
1: بنتي واش طار في محكمتي
2: ويبدا بقول عروسه مغضبه.
3: اذا كان اشتر وطيه ثلاثه ايام بركه
1: اي
3: ثلاثه ايام مطالبه ام العروسه باش تهز بنتها يعني طاوله قولوش احنا فطور ولا حاجه طاوله معبيه
1: كل يوم
3: كل
1: على ثلاثه ايام
3: على
1: اذا كان اشتر وطيه واذا كان وطيه كامله على سبع ايام تمون تمون العروس والعروسه ولا عيلتهم الكل
3: هي وشنو هو موجوده في دار الرجال
2: هي العريس والعروسه ايه اما راهم تهزيهم مش معناتها ديجا هي لازم تفرق الحنات مش صحونه شي هزو
3: لا شي هزو شقال
1: شقال خاطر قبل يسكنوا مع بعضهم فرد دار
2: معناتها في الاخر تعطي مثلا
0: مثلا تهز الكل العيله الكل تهز العيله الكل
1: مكلف ملا برشا معناتها يتكلف معناها العجل العجل اللي جابوه والسميد اللي جابوه وزد
3: باش يرجع
1: ومع مجهود وتعب
0: ديما العريس هو الرابح
2: هو اللي رابح في الحكايه رابح العروسه واللي هزوا دار العروسه يرجعوا هو ويزيدوا عليه
0: اي
1: واو
0: عندنا احنا بركه في مكنين بركه
4: كان في مكنين هما زاده حتى في الملاك هكا زاد يرجعوا الطاوله لدار العريس
1: معناتها اللي يجيبوه لهم يرجعوه لهم
3: يرجعوه يزيدوا عليه مصنع معناها مخدوم
1: يرجعوه قيمه مضافه عليه
4: طيب حاضر
1: باهي كملنا اللوك
3: كمان اللوك والوطية تنطلق
2: السرق
1: رسميا
3: العرس مش يبدا في دار العروسه كل ليله دربيك وغناء وصغاريت وناس تجي جيران اقارب كل واحد شنو يختار الليله اللي يحب يجي فيها ليبر محلوله دار العرس هي انطلقت معناها مراسم الزفاف ولا يشهروا في العرس نتاعهم بالطريقه هذيك بنت فلان هاي مش تعرسها وبدا عرسها ونصب عرسها وهكذا حتى الناس كل تعرف كل شيء
2: وتبدا تحضيرات الحلو وقتها يبداو كل العشيه تبدا تنصب
3: تحضيرات الحلو صحيتك الجهر وما كان نعمة لجات وما ذاك مش تبدأ أم العروسة تجيب أقاربها
2: 15 يوم هما يصنعوا في الحلو
1: نقولوا يضرب المقروض
2: يبدأ يضرب
3: المقروض
2: ضربان المقروض بعتالي ضربان القزريات البشكوتو
3: والورقة والبشكوتو والكيزاتة
2: والكيزاتة وقبل بشكوتو بشكوتو برشا بشكوتو ديجا مش شويه
3: برشا شر القصعة بشكوتو
2: اي اي خدي هي ديجا قصعة كبيرة ممكن قد الطاولة هذية
1: قصعة نحاس قصعة الصابون
2: كبيرة على الاخر نحاس
0: بالنسبة للصينية اللي تحلوه فيها المقروط والبشكوتو والغريبة والوريقة تزين بها
1: ورقة ولا ورقة؟
0: أكل ورقة أكل كبيرة أيوة. صغروا فيها مكانت ورقة ورقة ورقة كبيرة
2: هي الورقة هذيك أصلها قبل كانوا اليهود وما اللي يعملها أيوة. وكانت الورقة الورقة الوريقة نتاعهم كعبة قدنك
0: أيوة.
2: أحنا عملنا صغروا فيها وكاو قد هي أصل من العادات التقاليد متاع اليهود متين جاوا لهنا لتونس هم اللي معروفين به يعني بيك. الورقة نتاعهم معروفة حتى كي تمشي جربة ولا حاجة تراهم ترى الوريقة الأصلانية نتاعهم
0: تعمل لك الورقة أكل الصينية هكية تحط سينية بنتها وحدها تقول هذه تاع بنتي وهذه لحماتها وتتصرف حماتها القريب القريب القريب القريب والجيران تقول تفرق له صحن حلو ماك السينية هكي أم العريس تفرقها الكل
1: معناتها بعد ما توصلها من عند أم العروسة
0: هذيك اللي هي ديريكت العروس الأم العريس
1: معناتها قصعة أم العروس وحدها
2: والعروسة وحدها
1: والعروسة وحدها
2: ودون الحلو ودون الحلو اللي عند أم العروسة اللي بعد ليش تفرقوا بعد الصباح
0: أي.
1: 15 يوم يظهر لي معناه أشغال شاقة قديش تحب لهم يضربوا مقروض وقديش تشحير مقروض وقديش تصبيط فكل الغريبة
2: على غنيم على بنيت يبدأوا يدربكم كل شيء محلها
0: البركة معاش عنا بركة
1: والله
0: بركة نحات مع نسي قبل ومع جو قبل ومع عروسات قبل طاو حتى كي تمشي تخدم في عرس ريحة النكهة العرس معاش تطعمها
1: شنو اللي ينقص؟
0: برشا حوايج نقص
1: كلمة هيكية مثلا
0: ما عادش لما ساعد دار العرس تعرفيش دار العرس هكي ما تعرفيش دار العرس هكي كي جيب استزعك تزدام تقول وقتين مش تحرس قولك شنعرس ألا قبل بشهرين بدون درب قبل فما دربيك لفما غنيه لفما دربيك
4: ديجا تو كل شيء يشري وحاضر
1: ما عادش كذر بين المقروض وكل
4: حاجة حتى التيتيب تولى ويهز الطباخ يطيب طيب كل شيء ويجيب لك
2: هو ممكن قبل على خطرها في بعد اللوك والوتية منه غدوة البنات يبدأوا يجوا بحذي العروسة ويبدأوا يلمدوا فيك الزهيز ويبدأوا يرشقوا فيه فيك الحيط
1: يعلقوا في البيوت
2: ويعلقوا فيه في البيوت وينظفوا ويقربتوا ونسي الأخرين يبدأوا يضربوا في الحلو وكل الذريل الصغار يبدأوا المرأة الكبيرة تبشي تطيب لهم شوية سانسة ولا شكشوكة وبرشا سردينة وبرشا بطاطا وصغار يسرقوا في البطاطا وسردينة مقلية تيجي الغدي ما عاد يلقاو حتى شيء والبخور يبدأ يضرب والدربيك
0: الزاز ما تراش شيء الزاز ديرك تمشي لدار العريس طول خاصة المابل ما ترى شيء برا ما تراش شيء ولا يوصل غادي
1: الزهيز في المكنين شنو كان المكونات متاعه أبار اللبسة العربية نرجعوا لها بالتفاصيل شنو طلع على البنية وشنو شرط العروس شنو نلقاه معلق وشنو نلقاه محضر
0: تلقى باش معلق مثلا باش العربي كله معلق هذاك
1: اي
0: باش السوري معلق كيف كيف حد باش السوري معلق انت الصابون العربي كنا احنا العرايس الكل يطلعوا صابون العربي طاو حتى عروس ما طلع صابون العربي راهي صابونه قد طلع لك الصابون قد خبز القطو الكبيره
2: اسمه
0: انت اسمه انت والزهر والعطر شيه والزهر يتقتل العرايس الكل
2: هاو يلزم العرف اللول زاده
0: طاو معاش يقطوا القلي ساعه يشريوه
1: وعندهم معناتها طقوس خاصه بالتقطير للعرايس
2: اكيد بالغلي
1: ومعها خصلين الزهيز ممكن الملاحف وكل
0: الملاحف وكل السيرفيس معناتها
1: الصابون
0: معناها بالغبابر وكل ينظفوهم وكل يحطوا في الكنستر وياد العباد الكل ترى زهيز العباد الكل ترى
1: يبداو يحسبوا بنت فلان طلعت كذا
0: يبداو يدخلوا يتفرجوا طاو فما الزيت شكون شرا فماش يمشي للدار طول طاو عشان قلت لك برشا حوايج نحات معاش فما قيمة بالحق
4: لا هي ديجا رجعت للتقطير الزهر والعطرشية بالدربكات ويزينوا هكذا باش العربي ويتلب
0: سنيف رجع سنيف ممكن يرجع
1: في التقطير شو نغنيه
0: والله عادي الحقيقة ما ديجا خدمت يعني تقطير الزهر مش حاجة كبيرة
1: مثلا نعطينا حويجة هكا على الطاير مثلا
0: غنينا برسك على العروسة نغنيه
1: اي
0: تبدأ هي متصدرة لابسة العربي
1: أي. العربي كامل ولا العربي
0: لا مش العربي بتاعنا تكريم الآخر لابسة كنت تقول وإحنا متاع كم دنين وكل تلبسها
1: أي.
0: وتتصدر
1: هذا في جديد ملا
0: هذا في جديد أي. مثلا نغني يقولها يا قنديل البيت تحول
1: أي
0: نعطيك من
1: أي يعطيني الله يخليك
0: يا قنديل البيت تحول برا سامحنك الليلة
1: عندي خدود بنتي تشعل تشعل خير.

0: بها.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة،
0: يعيشك.
1: به غنينا وغسلنا هالصابونات وغسلنا هالمعونات وركحنا أمورنا. من بعد العادات والتقاليد في اللبسة المكنية في الإعداد، ونرجع للمراحل من بعد متاع العرس، من وقتاش نبدأ نحضر اللبسة التقليدية متاعنا مدام زهور؟
2: لبسة كل أم عندها بنيات تبدأ تقشلهم، يقولوا أحنا تقشش، تبدأ تشري بالقطعة بالقطعة وتخبي هي وشنو عندها. البنية الأولى خاصة هي تاخذ الواجهة الأولى وتاخذ الغرام الأول وتاخذ الأم راهي تخدم في الدار، عندها بارشة صناعات معناها سواء كان تقليدية ولا حرف ولا حاجة، وتلمت وتشري لبنتها، تبدأ تقشلها في الحويجات بالحويجات، معناها باش ما يصعبش عليها الأمر كي تاخذ بنتها تبدأ هي ديجا بريسك حاضرة تكملك الحويجات السوري، يقولوا احنا اللي الموضة متاعها توفى، أما بالنسبة للباس التقليدي متاعنا ما يوفاش، بالعكس وين يقدم وين يكون خير أحسن. أنا مثلا بار اكزومبل عندي سوريتي هذية متاع عرسي عندها 30 عام
1: ما شاء الله،
2: وتل صافي تل حر،
1: أما يظهر لي عندك مجهود كبير باش تستحفظ عليها وما تكحلكش.
2: لا ما تكحلش، خاطر بعد عليها البارفان وتخبيها ديما، تشمسها كل صيف، تشمسها شوية في الظل، تشمسها ما تحطش في الشمس باش ما تبيضش. هذا بالنسبة لي أني هذه قطعة نادرة، عندي زادة راس القفية هذا بار اكزومبل، هذا زادة هذا معناها قطعة انتيكا أوريجينال، هذه فضة
1: ما شاء الله
2: صافية وتريزة، شو كيفاش معناها فيها تريزة فين وبرشة للآخر، صعيب تو باش تلقى شكون يقدم الخدمة هذه، صعيبة برشة. هذا كل تحذيرات أمهاتنا وإحنا صغار، مازلنا ما نعرفوش حتى شنو معناها تبش وكل الأم تبدأ تخدم وتبدأ تخبي وتبدأ يعني باش تستر وجهها، نقولوا إحنا في فيما يتعلق بهز بنتها.
1: أيوة
2: هذا فيما يتعلق باللبسة،
1: هو مع هذاك وإحنا قلنا معناها ديجا فك القلادة وتليلة وكل تلقاها معناتها تخبي في فرد المحبوب وفي المرجان
2: بشوية آخر لحظة قبل العرس تعطي لشكون يلزم لها وتعطي لشكون يذهب لها، تعاود الذهب تعاود حتى بالتخبية زادة حتى الذهب هذاك يعمل شوية شوية، تعطيهم للذهب يذهبهم لها ولا ينظفهم لها، وبعدين تعطيهم للمرأة كان عنا زادة جهر حر يشريوا بالعرف الجهر ويشريوا بالمثقال، الجهر غالي مش كما توا الخرز، ظهر خرز برشا معناه صناعي الخرز قبل الجهر جهر ما ثماش. وبين قوسين بالنسبة للقلاد مثلا العروسة راهي أم العروسة تعمل قلادة البنت ودار العروس يجيبوا قلادة لمكنتهم باش العربي راهو فيه زوز قلاد
1: وتليلة،
2: تليلة تعملها أم العروسة ساعات تلقاها تليلتها مرضومة عمرها 9 سنين تلقاها تليلتها مرضومة مخبية.
1: الفرق ما بين التليلة والقلادة؟
2: التليلة حاجة صغيرة للرقبة،
1: حد الرقبة،
2: حد الرقبة،
1: فيها القطبة،
2: فيها القطبة
1: أي،
2: وفيها المحبوب وفيها الجمانات وفيها الخمري وفيها التفاحات الخضر هذو صغيرين كلهم معناها حاجات زمنية مش الصناعية ولا حاجة،
1: نشكين وقلوا أحجار كريمة برس.
2: أي أحجار كريمة وفيها الجهر فهمت، هذه بالنسبة للتليلة. بين قوسين رأيت تليلتنا المكنية سافرت عبر القارات، التليلة المكنية سافرت عبر القارات، ثم برشا وخيان في بلدان أخرى ينسبوا التليلة المكنية ليهم هما، التليلة المكنية رأي ذيك متاع مكنية صيادة بار اكزومبل تليلتهم كيما تليلتنا أما أكثر حجر أكثر دوب المحبوب طابت اللوتة
0: وديجا شريط الذهب
2: لا وكل ذهب وكثير ذهب
0: ممكنين يستعملوا الفضة ياسر
2: بالنسبة لقبل لا بالنسبة لقبل ذهب أما تو
0: تو
2: لا لا تو ولا فضة
1: أي تو ما ضغط على المصاريف
0: خاطر ما ينجم
2: بالحق. أما الأم اللي تحل عينيها وترى عندها بنية تبدأ تقشلها وتبدأ تخبيلها وتبدأ معناها باش تلقى روحها حاضرة وكل شيء تشريها في الوقت يكمله وتكمل لها كل شيء. الفارق مثلا على الأم
1: أي؟
2: المحرمة والبوند يقسموا واحدة العشر المحرمة يظهر لي على
0: المحرمة على الراجل
2: على الراجل
0: العريس والبوند على الأمها
2: باش العربي هذاك اللي تهزوا العروسة فليجة كاملة راهو بالشطر
1: جوستومون اي
2: بالتشاير
1: واضحة معناتها خاطر برشا توا يقول لك مثلا يتكلف العرس والراجل هو يتكلف على الراجل ويتكلف على المرأة على خاطر المرأة عندها جزء يطلعوا والراجل زاد كيف عنده جزء يطلعوا ولكن في الأثناء يظهر لي فما خصوصية وميزة مدام زهور اللي اللبسة المكنية مثلا هي طريقة من طرق الادخار هكا الإنسان في عود يخبي فلوس يخبي مريرة محبوب، مريرة خمري، مريرة مرجين، اللي اسمها في الطريزة. زيدا انت حكيت لي يا مدام زهور على مسألة الطريزة وعلى البكاري متاع التل والكونتين وقت يتهز للطرازة، فما طقوس خاصة.
2: طقوس خاصة، طقوس حلوة برشا. أنا نذكر أمي طرازة بار اكزامبل وين صغيرة، نعرف اللي كيف يجيبولها باش تخدم الرز القفية هذا، تخدم هذا ولا تخدم الشكمبرات متاع الفرق، شكمبرات الفرق هذوب.
1: أيوة
2: هذا شكمبرات ولا رأس القفية، هذا يتسمى على العالي، طريزة على العالي مش بلا. كي تجي الحريفة ولا أم العروسة باش تطرس، تعطي حاجة حلوة لأمي مع الفلوس العربون، تعطاها السلعة، تجيب لها السلعة كل، تعطاها تعطاها حاجة حلوة، تجيب لها السكر، تجيب لها الجازوز، تجيب لها حلو، أي حاجة حلوة بشكل قطعة ذيك، تبدأ مبروكة على عروسة، مبروكة على الطرازة، شويداتها يقعدوا معناها مثلا لا قدر الله ما تتكسر شكل المرأة ولا تتجرحت ولا ما عادش نجم تخدم، يجيبوا لها حاجة على يديها. هي معناها تدخل في صلب العادات والتقاليد متاعنا والنية الطيبة. هي نية طيبة معناها، فهمت؟ وحلاوة، حلاوة القطعة معناها تجيب لها حاجة حلوة. هذه من ضمن العادات والتقاليد اللي انا اتذكرها من صغيره.
1: اي اما ما بيناتنا فما ملايكه خفيفه وفما ملايكه رزينه، معناتها انت والعروسه فما ساعات تقول ما شاء الله.
3: لا فما
1: التريزة تقول المحرمه تبارك الله تك تك تك البونده كيف كيف ما شاء الله، معناه فما ساعات تقول لك ثقله تعليه المحرمه وثقله تعليه ويلطيف يا رشا
3: برشا. ماشي كان في القطيع، حتى في الحلو،
0: في كل شيء،
3: حتى في تبدا تخدم في قصعه نتاع حلو، ساله ساله عروسه ما تعرفش متين تبدا متين توفاه، تقول ما شاء الله ملايكه تخفيفه وحده، الله ربي زين صاد كل وليه.
1: كيفاش نخفوا، كيفاش نخفوا الحكايه هذه؟
2: ننصح كل حرفيه معنا من هذا المنبر الخاص انه كل وحده شو يقول لك، يقول لك تفائل وخيرا تجدوه.
1: اي
2: انسان ساعات يلزم يركز في حاجه باهيه وما يركزش في الحاجه الخايبه، يلزم ديما يقرا شويه قران باش يبدا القطعه ولا الخدمه اللي باش يخدمها، يقرا شويه قران، يطلب ربي باش يسهل اموره كل، وان شاء الله على ربي، وما دامنا احنا قلوبنا باهيه وصافيه ان شاء الله تتعدى الحاجه باهيه وخفيفه.
1: هيك متفاهمين،
2: متفاهمين
1: هذاك الموجات الايجابيه وكذا. اما راهو فما حاجه اسمها
3: فما، لا فما
1: فما معناها نورمالمون فما نوع من الثقل اللي يصير. مدام منية تحسوه انتم حتى في العروسية،
3: انت
1: مدام سعاد كيف كيف تحس معناها
0: توجيت باش تخفوها، تدخل الدار تقول ما شاء الله محلا هكا وجوهك مبشرة كيفكم انتم ومرتاحي مرتاحة، وثم الدار تقول كتفتي ثقلت ثقلت مش نجم حتى تغني يا رب الغني كل شيء، وثم ديار الحق ما شاء الله تقاه خفيفة.
4: العكس ساعة تلقى ناس بهين وليدين ما تتهز سبحان الله.
1: أي. هو فما برشا معناتها كي نسمع في بعض العادات والتقاليد يقول لك مربوط بزوز حاجات، يا إما مربوط بأنه الدار وإلا العروسة ولا كده تكون كريمة تعطي، يقول لك قدر ما تعطي قدر ما سعدها يكبر بالحق. وحاجتها تخف
0: بالحق.
1: فبالتالي لهنا معناها قد معناتها الكرم هو خلينا نقول نوع من المعيار من المعايير تخلي العروسة ما شاء الله حاجتها خفيفة
0: بالحق.
1: وفما ساعات هذا لطفي ربي يقول لك فما برشا حسد صاير معناتها على العائلة هيكية، فتحسها اللي هي ثقلت، فمربوطة بالقلوب، القلب كيبدأ باهي طيب كريم كبيرة إيده تبدأ الإنسان معناها هذاك الحق. وكيف كيف زاد فما طاقة متاع حسد وكذا، يقول لك مثلا في العائلة تلفت شكون تلقى شكون اللي عيني ما همش تلمو معناها كعادات وتقاليد فتدخل شوي.
3: فما زاد من العادات التقاليد يقول لك العروسة كان في أيامات عرس وصبت المطر راهي كريمة مرزقة على رجلها
1: خصوبة عقوبة أخضر،
0: عقوبة أخضر
1: ده. دونك احنا توا بالنسبه لينا هل القطعات نتاع اللباس التقليدي فما شيء نظمان وثما شيء طريزه، ثم زاد عندنا الاحرام الحرير، فما التخليله، تخال قداش طلع من تخليله تقريبا قبل العروسه، شملتها كيفاش، وقتاش الشمله تتحضر، عندك شي فكره مدام مونيا؟
4: الشمله تتحضر تتفتل
1: اي
4: جست بعد ما تاخو الراجل،
1: هي
4: ما جبت فتلها قبل امها خاطر يقولوا مش مليح
1: تتعرقل
4: كي تاخذ المراه البنايه تاخذ وقتها تتفتل الشمله وتعمل زوز خلال، طلع زوز خلال زاد كيف كيف خلال تزعيفه وخلال تختارش ما كانتش عنا الموشح وما كانش عنا
2: حب الرمان
4: ما كانش عنا ساعات حب الرمان ساعات فما رئيس يطلعون فما رئيس يقولك مش متاعنا كنا حب الرمان اكثر شيء ماشي ماشي القصر ليلك هي تاع قصر ليلك
2: تاع عصابه خاطر تلبس بالعصابه
4: اي الحرام والحزام كنا تابعين العريس هو يجيبهم تبدا تفتل وقت دوما تاخذ العروسه تبدا تفتل في تعطي نسيف تلوله معناها
0: نوروهم
4: نوروهم ينوروهم
1: يتنوروا بال... عادي ولا نوروهم بال... بالفضه
4: كيما الرميات
1: اي
4: كيما الرميات يفتلوهم الشمله الشمله تتفتل كيما الرميات وفما اللي يحب يعمل لها هكا شويه هكا تريزه من الفوق من منين تربط معناها وفما اللي خلاها عادي والخلال تفتيلهم زاد كيف كيف فما اللي زينهم فما اللي
2: بالفضة والحرير يتنوع
4: كيفاش
2: بالفضة والحرير
4: اي معناها ثم منه فن بعد مش كيف الناس كل ما ثم
2: اللي عنده العروسة ما كانش تطلع فرملة واحدة تطلع فرامل تطلع الفرملة الثقيلة متاع الجلوة ألا بالجوانح متاع ليلة العرس هذيك تتزين بها مرة وتبدأ عندها فرملة متاع تحزيم بالحزام معناها تعمل الشملة هذيك تبدأ بالشكردونة معناها سوب هكا تطبق وكل
4: وفرم الاخرى
2: وفرم المهدوي فرم المهدوي في الاخضر تبدا متروزه محلاها عنا زاد قطعه نادره في مقنين معروفه للاخر وخساره بدا يندثر خاطر تكاليفه ياسر باهظه ما عملوش في الفارس وديما يعملوه كان في الفضله الصحيحه اللي هو الكنتوش قطع معناها ما شاء الله الكنتوش تقول لوحه فنية بامتياز
4: التريزة نتاعها
1: النقشة
2: نهار
1: تنرجعوا لها في المراحل نتاع النقشة واللي هو تقعد قطعة ويسلفوه يظهر لي
2: يسلفوه
4: يسلفوه اللي عنده باش يطلع يطلع وخاطر غالي هو يبدا يعطيه العريب بنيت البكر حبي شاهد
1: يزين عليها
4: اما تلبسوا نهار برك نهار
1: نقش اكاهو باهي حتى نحكيوا احنا في الزهيز وقلنا اللبسه التقليديه هي لبسه مكلفه وما تتحضرش فجاه تتحضر على مراحل من البنايه صغيره وقلنا هي طريقه من طرق الادخار دونك بالنسبه للخلاله هل هي مربوطه بالترونش داج معناتها بالعمر نتاع المراه معناها اللي هي عروسه حتى لين تجيب الصغار من بعد تطهر الصغير ومن بعد والا معناها تقريبا تنجم تلبس اللبسه نتاعها في كل مراحل الحياه وخاصه التخليله في كل مراحل الحياه
2: لا بالنسبه لي انا حسب ما نعرف العروسه كي تبدا في اياماتها الاولى او اعوامها الاولى قبل ما تجيب الصغير تلبس القمجه فين تحضر في عرس تحضر بالقمجه هذيك معروفه هذيك عروسه بعد كي تثقل أو تبدأ حبلة ترشى على حلقة ما تنجمش تحزم يلبسوها لقمجة بعد كي تعمل صغير ولا اثنين ولا ثلاثة أسايا دخلت الأمور بتاع مش تهبط للحرام مش تهبط
1: ديفيزيون دو
2: مش تهبط المستوى الثاني اللي هو الحرام الحرام الحرير والحرام مهدية المهدي يقولوا أحنا أو وبعد تمشي للخلالة الخلالة يعني حاجة آخر المرحلة الثالثة أور توا في العصر نتاعنا توا الجديد الخلاله واخد معناها عامله توندونس كبيره برشا واخذه معناها احتلت مرحله الحرام وحتى القمجه والخلاله دخلوا عليها برشا تحسينات اللي هي تطريس ولينا نحكيوا على خلاله موشحه شنو الخلاله الموشحه ذي اللي هي تعمل اكثر من 1,300,000
1: واو
2: اي تعمل اكثر علاش خاطر متروزه بالتل متروزه باليد متروزه بالتل تستهلك برشا وقت تستهلك برشا سلعة وفيها برشا فن برشا فن معناها تصور أنت خلالها القدامي بتاعها الكل يبدأ متروس تلبسها زادة العروسة في فقرات من فقرات العرس والحقيقة وقاع معناها الخلالة عطاوها قيمتها أكثر من قبل قبل كانت في المرحلة الثالثة تمشي يعني تبدأ عروسة ما تلبسش خلالة قليل حتى كي تلبس عصابة تلبسها بالحرام ديما الحرام هو أوهر شوي تولي تولي الخلالة هي لخذات معناها القيمة أكثر ولو حتى يفصلوا فيها الخلالة يعملوا فيها فوتو بلوزة يعملوا فيها ديروا بقفاتن برشا حاجات دخلوا عليها برشا تحسينات
1: بيه كما النلوطية واللوك حضرنا الحلوة متاعنا ممكن البعض ممكن في الكسكسي كسكسشي بوتاتر وإلا يتعمل بعد كسكسي طري ما نعرفش
2: كسكيس
1: فما الكسكيس
2: كسكيس نهار الكسكيس
1: أي
2: هذا قبل بشوية معناه فكر الأيامات هذوكم تاع بين اللوطية والعرس يجتمعوا بين قوسين راهي أم العروسة تمشي تستدعي
1: أي جوستما
2: تمشي تستدعي
1: أي
2: تدق على فلانة فلانة إيجا أحضر معايا في ضربان المقروض
1: أي
2: يا فلانة إيجا أحضر معايا رانا مش نعملوا الكسكسي نهار الكسكاسة هذيك تسميوها كيف كيف صغاريت وبخور وماكلة وشراب وكل شيء ولما كل شيء من هنا معناها نحب نقول أنه قبل العريس متاعنا كانت تقوم أساسا على التعاون والتشارك والتضامن، وكانت أم العروسة اللي تخمم برشا ولا تحتار، لأنه تجيها أختها خالتها عمتها أمها قريبتها لوزتها فلانة تحبش حاجة تجيب الفلوس في سرتها، تجيب الفلوس في سرة وتجيبها تقول لها هاو عاون بيهم عاون بيهم في العرس من غير ما تطلب مسكينة أم العروسة.
1: مش السؤال هذاك، مش اللي جبت لك مثلا هي باش ترجع لي 150،
3: يعاونوا بعضهم
1: تضامن وتعاون،
2: تضامن وتعاون تلقائي تلقائي من غير ما تطلب، خاطر يعرفوا أنه العرس مكلف
1: باش،
2: ويعرف اليوم أنت أني نلقاك وأنت تلقاني غدوة أكيد، معناها كيما وقفت معايا نقف معاك. هذه الحاجة اللي بالحق فقدناها برشا في العائلات وفي العريس متاعنا، وفي كل واحد ولا يجبد للروح ويبدا يستنى فيك شنو مش تعمل ويبدا ينبر، معناها في قبل يبدا مسكين ولا حتى لا ما عندوش ناس كل تقف معاه ويجيو يفرحوا حتى
3: كسب بلاش كل واحد يجيب حاجه.
2: وما تدخلش انت ماشيه تفطر ولا ماشيه مثلا مش تعاون في الكسكسي ولا ماشيه تعاون في المقروض، ما تدخلش ايدك فارغه ديما قفه الخبز، قفه الخبز سيكه الجازوز، معناها ما شاء الله
1: تعاون تهز فيدك
2: تهز تهز تسمع معي.
1: وحمل الجماعة هكا يخفوا ولي ريش،
2: حمل الجماعة ريش.
1: هو ما زلنا باش نكملوا في العادات والتقاليد الحلوة برشا الحقيقة، احنا مانيش مسألة البذخ، خاطر برشا ناس يقول لك اليوم مصاريف كبيرة وهيك علاش فما عزوف عن الزواج، مش صحيح، راهو ينجم يكون فما مصاريف ولكن العباد كانت تضامن وتتعاون، هل انه فما إمكانية تضامن والتعاون هذا يرجع التنبير ينقص التقطيع والتريش ينقص، ليش هذا يرجع تنعرفوا بعد قليل ونكملوا مع مراحل العرس المكني، نرجع لكم بعد موجز الأنباء مباشرة، تبقى معنا مستمعينا الكرام.

0: تمام 11 صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. لوحة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجددا بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية، وذلك بسبب إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة والتي تنتهي أجل خلاصها اليوم. وفي تصريح له للأخبار، شدد زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل منتصف شهر جويلية القادم. يشار إلى أن منظومة الطرف الدافع المعروفة بطبيب العائلة تستقطب حوالي 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في الصندوق الوطني لتأمين على المرض، وأن النسبة الأكبر من المنخرطين تتوزع على المنظومة العمومية بحوالي 59% واسترجاع المصاريف ب 25%. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا، كما تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بالسجن 22 عاما في حق رجل الأعمال لحبيب حواس الناشط في مجال رسكلة المعادن وتصديرها، كما قضت بالسجن مدة 24 عاما في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبطة بتجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديرها إلى الخارج، وشملت التهم الموجهة إلى رجل الأعمال تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي. تدور اليوم ثلاث مباريات لحساب الدور 16 لمونديال كرة القدم، حيث تستضيف الكوت ديفوار النرويج انطلاقا من الساعة 6 مساء، وفي 10 ليلا تتقابل فرنسا مع السويد، وانطلاقا من الساعة 2 فجرا تستضيف المكسيك الإكواتور. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير، إذاعة المنسير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة المنسير
2: 97.3.
3: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة؟
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.

إجابة واحدة للإذاعة مستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج عبر صفحة

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم، من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
3: نجوم المونديال مع لافيلي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم. حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الإنتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة، لأنه كان يلعب التنس وهو صغير، وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان، ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته. حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات، إن كانت الجماعية أو الفردية، بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية، وبرشة ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو، رونالدينيو، والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم، ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو. نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم. كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا.
3: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.
5: حكايات الأفراح.

ربي يطول عمركم الكل مستمعينا الكرام، وربي يفرحكم بوليداتكم وبنياتكم وتشوفوهم ان شاء الله عرايس. خلينا نقول ديما هكا نقولوا ان شاء الله فرحه عازب، وان شاء الله فرحه صبيه، وان شاء الله ربي يخليكم ليهم ان شاء الله وتشوفوهم متهنين هكا. الاولياء ديما لبات ولمات، ماذا بيهم يراو صغارهم في الاخر، في الاخر متهنين. وكما قلنا منذ قليل في إطار الاحتفال واحتفالات الأعراس في مدينة المكنين، اللي المسألة مسألة

0: تطريز تقليدي، في كلمسات الحلوة المزيانة، شو نقول آخر،
1: تصميم.
0: في التراث، في التصميم، حسيلو عندها منسوب متاع إبداع وخلق وابتكار ما شاء الله عليها، قديش هي عاملة جو وعاملة كيف. ومحليه الإنسان وقت يتقاعد من مهنة شاقة ويرجع للفن وللتراث وللأصالة. إن شاء الله ربي يفضلك مدام زهور وفرحك بنوراتك ويعطيك فيهم ما تتمنى، وإن شاء الله ديما متألقة ومبدعة.
1: شكرا.
0: كيف كيف شيف هنا بالأزرق، شيف مختصة خلينا نقول توا معناتها في إطار حتى الجمعية اللي تنشط فيها في الموروث، وكي نقوله موروث نبدأ الساعة من الأول موروث مكنين وما جاورها، وباعتبارك حكمة هكا في المجال في المسابقات وكذا، تجم ديما تفيدنا بالمعلومات القيمة اللي تعطيها لنا. قديش نحب فيك الشغف متاعك بالمطبخ، حلو ومالح،
1: حلو ومالح،
0: حلو ومالح، ما انت ما نفصلوش وما نفرقوش. فرحانة زيدة برشا باستقبال مدام مونيا عاشور، صوتك يا مدام بلسم على القلب. قديش فرح المستمعين المستمعات، وقديش فرح زملائي وزميلاتي، وقالوا لك زيدنا من إبداعك. كيف كيف مدام سعاد الهمامي اللي نورتنا برشا برشا، ونسمع صوتك إن شاء الله أيضا في حصتنا اليوم إن شاء الله. بدوا بتمام لكل الأفراح التونسية، أفرحوا أفرحوا، اغتنموا فرصة الفرح. أنا نشيخ على الإنسان اللي منكار حاجة بسيطة، يعمل قاوق، يعمل زازة، مثالش وقلوا كونوا وكلوا مثالش. معناتها مش بالضروره الانسان بالزهومه، تو حكينا بكري على الصلصه والشكشوكه وعلى تيرار السردينه، وشنو المشكل؟ المهم نتلموا، المهم نهزوا بعضنا، ولا هيك غضبانه، ولا هيك غضبانه في تركينا، ولا هيك نبرت، ولا هيك قالت، ولا هيك تسميت. دوك نرجع لعادتنا وتقاليدنا على قليله في التضامن، ومن بعد لكل حديث بقيه نرجع لك مدام زهور، ندخل للسرقه.
1: تتواصل إن شاء الله أفراحنا ومسراتنا بالنسبة للعريس. الفقرة مش تحكيوا فيها توا هي السرقة، اللي هي ما يخت الصغيرة هكا من الحنة الكبيرة. هو جو احتفالي زادة، دار العروس يجيوا لدار العروسة في موكب بهيش، موكب كله زغريت وكله غناء، دار العروسة تبدأ زادة مستعدة ويجي ويفرحوا بيهم ويستقبلوهم بالغناء والدربيك. مدام منيا توا باش تبدا تحفل لنا في الجو، باش تبدا تستقبل في دار العروس.
2: دار العروس
0: ايوه.

0: ناشق النبي زغرطالي على شيء الملور على شيء الصيدة.
1: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ربي يفضلكم.
0: إيه
2: الأفراح والمسرات نقولوا ماكلة هذا مع الفن والدن نقولوا راه ماكلة
3: وعندها في السرقة نفرقوا كي جازوس أكاك بالله
1: إيه الدبيب زيت
3: الدبيب زيت
1: إيه شنو
3: معها القفرات
1: إيه
3: أو الناس هكا المبسيطة شوية شوية عصية شبك الجنة والمقود المجبر هذاك ديما موجود وكل غريبة لقبو
1: إيه
3: نعديو نهار السرقة هكاكا ويحطوا كل المثرد بتاع الحنة حطوا فيهم شمعة وفريدة ذهب ويحنيوا العروسة ومع يغنيوا لها هم اللي غدوا مع الغني
1: غنيوا على الحنة
3: الحنة
0: الحنة
4: الحنة
1: ايه.
3: بعد ما غنينا على الحنة نعديوا هليلتها ومن غدوا عن الحنة الكبيرة وأكيد حنة الكبيرة وفما الغني واللبسة متاعنا التقليدية المكنية وتلبس لبستها وتغني في الغني متاع الحنة متاعنا
4: تلحينا وهات هانات وهات وبالمي ورد الليل عيني شنوات

أخضر تحني بنيتي وقد منين يحضر سلطانة يا كعبتيني العنبر فيش يا

0: هذه ديرت الحنة الكبيرة تطغن.
1: نتي نغنيو على حنة العروسة الغاديك. عندنا دار العروسة يبداو في حنتهم اللي هي نسيل الغاديكة، تبدا فما رجال كبار كيك قاعدين قدام الدار يحميو في دار في نسيل العروسة. وبعدين جماعة دار العروسة اللي هو باها واخواتها وعمومتها يهزوا لك نسترو. اللي يهزوا لك نسترو هذاك في حنة العريس اللي هو فيه فاكهة، فيه حلوى، فيه باكو دخان، دبوسة بارفان، مشمو، باكو حنة، باكو قطن، ودبيب سامي زهر ولا عطرشية، ومثرد صغير باش يخلطوا فيه.
2: ومحارم.
1: ومحارمة. ومحارمة.
2: أيوة.
1: يا خضراء يا حمراء. ويهز.
2: خليوا دلالات هيك يعرفوها مالي البلاد. أيوة.
1: وبعتيلي يمشيوا الغديكة لحنة دار العريس ويغنيوا الغديكة في حنة العريس.
2: أيوة.
0: غنيت العريس بتاع
2: حنته. تحنته. أيوة.
0: سامحني.
2: أي.
0: ليلة الحنة، ليلة الحنة العريس يتهز لك نسرو في الليل.
2: مرحبا.
0: احنا اختو جيب الحنة يا نختو، هات الحنة يا اختو.

0: نسيت بختار والمشموم في ويت.
1: الفرحة هذه رفقة من ندخل على المباشر.
2: أيوة.
1: حبينا أوماج وتحية كبيرة بنتنا وبنت زميلنا الله يرحمه الهادي بن عثمان.
2: الله يرحمه
1: نعم. في البكالوريا
2: زغرتولي عليها.
1: نوزعوا الحلويات.
2: ما شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا. نورتنا برشا برشا.
3: مبروك عليك.
2: إن شاء الله مبروك.
3: مبروك النشاء. إن
2: شاء الله بالعيش عليك. مبروك إن شاء الله. غني الأغنية على بنت أخونا الله يرحمه وينعمه. نجحت لنا. شو اسمك عزيزتي؟
4: أنت نجحت.
2: نور. غنينا على نور.
1: بنت الهادي بن عثمان الله يرحمه وينعمه.
4: الله يرحمه. الله يرحمه.
2: اسمها نورة.
4: نورة.
2: نعملها تعليلة. أي عملها تعليلة. نور وقف إن

0: ان شاء الله في الحنة. خميس يحوت على بنتي نور
1: زغرت لي عليها
0: جاي حوجي
2: ان شاء الله ربي يفرحك ربنا
1: ان شاء الله فرحه ديما بنجاحات وان شاء الله العقبه للتخرج من بعد ان شاء الله الله يرحم الوالد ربي يفضل لك الوالده وربي يفرح قلبك ان شاء الله نورتنا برشا برشا شكرا شكرا عارفي بارك الله فيك شكرا جزيلا مواصل معكم دائما في اجواء الافراح تحياتي ليك خونا الغالي سياسين قرب ان شاء الله في فرح وليداتك
2: فرح بولاده ان شاء الله يا ربي
1: وبنياتك ان شاء الله تحياتي ليك شكرا جزيلا مواصل معكم اللقاء ايضا الحنة الكبيرة ومشينا هزينا كنسروا دار العروس وحنة العروس وغنينا عليه
3: وهزينا الزهاس
0: أيوة. تاني في الليل تجي الحمية عاد الحمية دوما تدخل
1: أي
0: عندها غنية يميزة للحمية
1: كيفاش
0: تدخل خالك يا حماتها معناها
1: أي
3: غني هيل
1: معناتها الحمية وقت اللي تدخل دار العروسة
3: أي عندنا غنية سبيسيال
0: بعد ما نغنيو لها مرحبا بولاد سيدهم نقلبو لهم ديريكت ركز خل خالك
1: أي

0: تبدا شيخ عليها الغنيه
1: خمسه وخميس وجاي حوات
0: تبدا شيخ عليها شيخ عليها ام العريس في الغنيه هذه تبدا شيخ عليها الغنيه الكل تنساها والغنيه هذه تفكرها
2: فرحه عمرها
3: فرحانه باش تدخل كنا هو توا قد ما تبدا مراسم الفرح في دار العروسه قدر مع نهاية المراسم هذه تبدأ نوع من أجواء الحزن بشوية بشوية لخاطر باش تخرج عروسة باركونتر في دار العروس نبدأ من الأول هكا باسل شوية العرس وموشك سخون برشا وموشك بعد بشوية وإحنا مدخلين العروسة دارنا تحس اللي فما أجواء الفرح ولات أكثر في دار العروس
2: وخاصة في حنة العروسة عنا غنية آخر الحنة
3: اخر حنة
2: الاخر حنة
0: الحنة ما هو
2: الحنة انت تبدا فيها عندها مجوز جنادات معها وعندنا اغنيه سبيسيال
0: غير الحنة وات هانات وات وبالمي وردي الليل عيني جنوات الحنة وير قزونو القنديل يعطاها بالسعد يا نا جبريل هات الحنة وحا غضبون وخمسكم دوروا بالعروسة يوانا الناسكم للا يا زنت تيني

0: زغرت على العروس وعيني الزوا للا يا زينتيني الخلخال يا مختارة من بنانات الخال حزكاني العزب للزلال قد ما دفعي فلوس باقي شويات. هذه تتغنى لك الحنة بتاع العروسة
1: ما حطوش الكلمات قداش فيها وصف معناها للعروسة والأخلاق والعزة والعائلتها معناها بالحق تدخلك العروسة بالفرحة وتخرج بالفرحة وديما الأضواء مسلطة على العروسة وعلى عروس معناها أكثر من أي حاجة أخرى.
2: وعنا غنية سبيسيال على الأخر كي تتغنى دار العروسة الكل كيبدأ يبكي ودار
0: العروسة نهار النقش
3: عطانا الجو
1: زلنا مصنش للنقش. أما حبيت نقول أنه ليلة الحنة هي ليلة كبيرة مهمة برشا فيها برشا خاطر يجيو برشا مدعوين سواء كان من دار العروس ولا دار العروسة. تتزين أم العروسة بالعربي الخفيف وتقعد في مدخل الدار.
3: كيفاش تعرفها اللي هي أم العروسة؟
1: والله ما نعرفش تلبسك الفولار الخضراء
3: المحرمة الخضراء هي ديما المحرمة الخضراء في دار العروس أم العروس في دار العروسة
1: أم العروسة
3: أم العروسة المحرمة الخضراء هذيك الانديكاتور معناتها نقولوا احنا هذاك المؤشر على انه هذيك راهي أم العروس ولا مولات الفرح.
1: خلينا نقول من الطرائف اللي تعجبني وانا صغيرة نقعد نراقب المرأة أم العروسة لا تقرأ لا تكتب عندها ستيل وكراسة لا تقرأ لا تكتب وتجيب حد مساعد معاها وتنصبك الطاولة اللي هو عبارة على بيرو باش يجيو العباد يدخلوا يشطحوا ويعملوا جو لكن كي يجيو خارجين باش يخلصوا المكس شي يعطيه مكتب من ربي تقايد أم العروسة فلان الفلانية 5000
3: هذاك السويل
1: هذاك السويل أو بدوة جديدة. وفي بعض في بعض الأحيان نلاحظ وراء أنا مساعات يتناقشوا شنو نسالك وشنو تساني
3: في المقنين فما النقاش هذاك
1: اي ثم النقاش تناقش وراك انت عطيتني في عرس فلانه وفلانه كذا وكذا وانا عطيتك كذا وكذا الفاضل معناها اللي تحب تقص الهزان والشيبان. اما كانت عاده هي على محلها الحقيقه
3: خاطر انا مدام زهورنا ريتها في جمال واستغربتها نسيتها في المقنين الحقيقه
4: قبل موجوده
3: تصدمت وشفتها في تبلبه زاده كيف كيف حكايه النقاش هذا وجبت لك الوقت الفلين وبالعزاره زاده ساعات
0: لا احنا لا احنا لا
3: اما انا في المقنين اللي قاعده نثبت عليه اكثر هي السويل في اللبسه جبت لك كنتي
0: أي.
3: جبت لك بنتي زينة علي دونك هذايا انا نحبكم
0: جيب لي كنتك مزين عليا
3: يا رحم والديك صحيح
0: جيب لي في قفطة جيبها لي بالعربي كيما جبت لك اني كنتي بالعربي.
3: احكيوا لي على الحنة وعلى القعدة فك المدار متاع الحنة باللول باللول والثاني بالثاني وشكون اللي قعدوها من اللول وشكون اللي قعدوها من بعد صفهم لي تراه العرايس يلا
0: انا بالفرق قال بالعربي بصفه عامه
1: بالعربي الفرق هو هذا
0: تبداش لابسه روبه ب 200000 تقول لك اطلع ادخل انا واخر التالي
4: واخر التالي
0: نحط قدامك وتبدا المراه لما تحطها في عوضه تلقى لابسه خلاله عاديه معناها ولابسه اللوي اللويات احنا كنا نلبسوهم في مقنيطه واللويات برسك
1: نحات نحات ما عادش يلبسوا
0: خلاله ولويه معناها لبسه نتاع شاب هذيك تقعد هي في الكرسي له ولا تبدا لابسه القفطار 200 ولا 250 قول لا
3: برشا يغضبوا ليله الحنه
0: برشا نستغضب برشا ما تلاوجش الحقيقه
3: لا يغضبوا لي يبداو ما همش ما يعرفوش العادات والتقاليد هذيك يغضبوا لا حقيقه نقول لك انا بصراحه اما كي تبدا معناتها في المقنين وتعرف عادات وتقاليد المقنين نفهموا باش نعرفوا اللي الحنه حفلت على قداش من صف تبدا عندنا الزينه باللبسه التقليديه
0: ايوه عدير بالاربع صفوف بالعربي
3: الاول باللول والثاني بالثاني معناتها من القمجة
0: اي من القمجة للحرام للخلالة للعصابة حتى حتى كتبها شعرها عنيان وتلبس لك العربي
1: مفيد تقليدي
0: مفيد تقليدي تحطها في الصفة الأولى بالأربع تلقى صفوفها كملة تلقى ذيك الحنة حافلة
3: ايوه
1: بالنسبة للأكلة ما عندهمش الحنة جنرالمون معناها يفرقوا حتى شيء يفرقوا أما ما يفرقوا حتى شيء الحنة خاطر خاطر يبدا كبير
3: بالضبط وبرشا حتى على اللبسة التقليدية احنا توقعنا قداش سنسيبل اللبسة معناتها وستيل والكونتيلا هذاك ما يحبش معناتها إذا كان يتكب عليا اللي قدر حاجة دونك تولي فما صعيبة. الملاحظة اللي في الحنة إن خان شتيح بالدور عشان مش الكل تهبط مع بعضها
0: عاد احنا مدام رفقة ما كناش نغني وغني السوري هذا اللي يغنيو فيه كنا نغنيو في غني العربي نبي محمد غنيت نبي محمد هذه تتغنى من التراث الحجة اللي خلقت ريت سمعتها يغنيو فيه
3: النغمة هذا النغمة متاع التربوكة اللي تبدأ معناتها بشوية بشوية وبعد كي تجريها
0: وعتالي تكبسلك في ال يبداو يهبطوا لك النساء الكل تشطح عليه.
3: ايوه
2: هي ديجا تبدا ام العروسه حتى
1: زوز وقفه
2: زوز وقفه
0: يهبطوا يهبطوا هما شطحوا
2: هما يهبطوا يعطيهم
1: حرم المحارم
2: هما يعطيهم حرم باش تهبط
1: تشطح ولا هبط اشطح.
3: ايوه بالمحارم الاخضر معناها
0: الاخضر.
3: ايوه شكون يفتتح الشطحه؟
0: ام العروسه.
3: ام العروسه على انا غنيه
0: اي غنيه باش تغني عليها اي غنيه غنيه
2: اللي نخو عليها اللي نخو عليها شنو
3: ايه
1: نخو هذيك تحت خبل
3: هذيك تحت عطينا ترا شنو هذه كيفاش
1: تحت خبل
3: اي حتى تريف
2: حتى شوي
0: ديني انا و

0: يبداو يشحروا على الناس كل نسيت كل.
1: ايوه ايوه الغنايه الاخرى اللي يقولوا تحت خبل
0: زحزاح هذيك تحت خبل كثر الطوى
2: الطوى. اما النغمه القديمه حاجه اخرى. الملاحظه زادة الكيس
3: يا هني الخمسين فرنك ولا هيتا فرنك
2: امي امي امي على كل كيس
0: البركه تشكي نحو الكيس
2: والله العظيم
1: وانا صغيره صدقوني نبدا عيني تمشي كان لك الكيس هذاك قد
3: حتى لين كبرت
2: بالدور وقبل بالدور بالعشره فرنك بالعشرين مليم ولينا ترقينا للخمسين والمية وعاد تخنا للحضارة 500 مليم
0: وديما 500 نخطرك رانا مرة جابت 500 يا وجابت 500
2: اي وكانت الورقة 500 ودينار اي
3: الف
0: اشتح بها احنا كنا قبل نحطوا حشاكم البرامل ونحطوا كالمادريات يحطونا عليهم لكلمة ونقعدوا كذيك المنصة نتاعنا
2: والريسك نتاع الطيح الله اللي يقدر
0: ما تيحوش
2: ما تيحوش لباس سطر الله
0: ما تيحوش والطاولة قدامنا والطاولة قدامنا الكانون وعالة التين طيب وتين وحد ونسخنوا دنبيرنا ودربكنا مش هذو دربكنا الأخرين ومصلي عن النبي الحقيقة.
2: شو مدوركم في الطاولة؟
0: يمدونا كل شيء
2: كل خير
0: كل خير حطونا الغل حطونا الحلول كل حطونا الحليب حطونا الحشيش حطونا الجازوز حطونا السكر
1: وما تشرطش راهي
0: وما نشرطوش راه مو يحطوا حد
2: اما قد ما يمد وقد ما تحفل الحكايه
0: والله والله لله وجاني على الطاوله والله لله والجمله
3: فما شكون الا وين تحطوا الطاوله
0: قدر وقدر الاسطوره الشاميه
1: هو اكرام راهي
2: صحيح
0: الاسطوره الشاميه ذاك تشري مع السطول مع السطل العريس اللي مش يطلع دار دار العريس اللي في المروح
2: اي
0: سطل دار ومسطل دار العروسه يروحوا بيه السطل الشاميه دربك حطوا له السطل الشاميه معاه يجي السطل الشاميه تحط قدامنا
2: ورشوق قد ما يكون فما رشوق معناتها في
0: احنا وافقتنا نوافق وقتها 200 الف حناي
2: اي
0: حس ناخذها 200 الف الحناي
2: 200 الف كانت 200 الف
1: كانت فلوس
2: اي فلوس
0: اي ما غير بفلويات خدمنا ما غير بفلويات
2: بارك الله
0: اي ونغنيو و200 الف ورشوق شنو رشوق امها تشطح ب 5000
2: اي
0: اختها ب 5000 في تطليعتها هي ب 5000 هذيك هي هذاك هو ما تصورش اكثر معناها وناس غير فيهم البركه ومصلي على النبي ومصابنا نرجع لايام زمان
2: والله كي تبدا فما مرايا ماخذه كنينه جديده باش تشطحها والا عريسه جديده كيفاش
0: بينها وكنتي مش تشطح عاش بنيتي وغني لها غنيتها باش تشطح عليها ونحبك بعتالي عدل عليها عاد هي وراهي وخطيبها نربكولها ونغنيولها وتشطحيه والناس كل تزغرت عليها وتدور بها واسمع ما سمعتش كانت فلانه وتشتح بخمسة آلاف ولا بعشرة آلاف هذا كيما فوتوش هذا كهو وبعتري نعلو عليهم
1: تشق عليها حماتها زادة وتشق عليها أمها
0: تبدأ أمها وحماتها أمها وحماتها
2: به مع الحنة بعد الحنة
1: الحنة جو كبير وليلة كبيرة كما قلنا وهذيك تقريبا أهم فقرة في العرس يعني بعد الجلوة والمرواح كما قلوا احنا
2: أما ما نغنيوش عليها صب المال والهات في ليلة الحنة
1: لا عندها فقرة أخرى نمر توا
0: حمام العريس
1: حمام العريس وفي نفس الوقت نقشة العروسة
2: في نفس النهار
0: نشيو الحمام العريس نقولوا على الفليجة أمه تمد الفليجة هي وأخواته ويشتحوا بها نغنيوا غنيتين تاع الحمام ونشوفوا نقش العروس
2: به أعطينا كيفاش في الحمام العروس
4: الحمام

0: رسول الله.
1: إن شاء الله ما نغني والحمودة يا عليا.
0: يا والله
1: قريب قريب نبدأ نسخن بنادرنا من توا. بيه إن شاء الله في الأفراح دائما المناسبات. وبارك الله فيكم مستمعينا الكرام على تفاعلكم معنا. تحياتي لك مدام فوزية دبيبي شيخت على العرس المكني. دجا هما توا في العرس الخنيسي وجايين العرس الخنيسي. معناه نستنى تفاعلكم مستمعينا الكرام وشاء تكونوا حاضرين معنا في الحصة الخاصة بعادات وتقاليد وحكايات الأفراح في مدينة خنيس. عندهم زادة كيف كيف الكسكسي بالفول كيما موجود في مدينة المكني وذي اللي حكينا عليه شاف هنا البارح مع أثناء الأعداد. تحياتي لك مدام سعاد الطيب. شكرا جزيلا على المتابعة. حميدة فاطمة بن جنات بنتها عاملة كيف كبير وتشطح. ونتصور اللي برشا عائلات محتاجة لها لمسة الفرح في الديار من العشرة نصف النهار. اليوم الشيخة عندكم مستمعاتنا يظهر لي فطورنا اليوم بنين أبن ما ثم على خاطر الكوجينة مع الإيقاع متاع الفرح ومع حكاية الفرح بشي جي أبن. دونك هنيئا للرجال اليوم
2: شيك وحاجة بدينا برشا
1: حاجة بدينا على الأخر. خرجنا من الحمام بربي في الفترة هذه بدت نحب غنية برشا نتفكرها قلت لي غنيوا على القطايع تاع لبسك اللي يا غبرة اللي تركز على صبات وعلى سوريتو. عطينا شوية منها هذه تتغنى في الحمام.
3: اي نهار الحمام
1: نهار الحمام عطينا شوية منها.
3: خرج روحي
1: هاي. احنا قلنا بعد ما يكملوا الاحتفالات في الحمام بالنسبة للعروس نفس المشتات يمشيوا لدار العروسة باش يغنيوا في النقشة.
3: لا لا لا البداية
1: اي نعرف اللي ميسالش نبدأ حتى بشوية كما قال

0: تركب.
1: يعيشك مدام منى، ياخو بخاطرك. يعيشك مدام سعاد، زدك ياخو بخاطرك، بارك الله فيكم لك. شكرا جزيلا. من حمام العروس نمشيو للنقشة، وما أدراك
2: نقشة العروسة اللي هي نهارتها تبدأ باش تمشي تدخل الدوش وتغسل غسلة العرس كيما نقولوا احنا. بطبيعة الحال يدوروا بها أصحابها، يدخلوا معها يعاونها يغسلها يغسلوا لها في الدار. الحقيقة قبل
1: نمشوش للحمام،
2: اي بعتيلي ولا تم حمام ولا احتفال بالحمام، اما تو نحكيوا على الحاجات الأصلية معناها في الدار. وفي نفس الوقت مع ما ثلاثة يشيو الدربكات ولا المشتات زادة ياخذوا بلاصتهم تاع البارح تاع الحنة، ياخذوا بلاصتهم ام العروسه واهلها الكل
0: يبداو يطيبوا القفه اللي قبل نصف النهار،
2: يبداو يطيبوا من الصباح، يشعلوا على الماكله باش تكون ديما مرقه بالكفته وكسكسي باللحم والعصبان، باش يطيبوا للنهار ولليل. حتى ثم برشا عباد يجيو من الصباح. علاش يجيو من الصباح؟ خاطر عندنا حاجه اسمها قفه، قفه العروس،
1: العلاقه هيك،
2: العلاقه تبدا معمره مشرشيه فيها كل شيء، كل ما يقول الفم واللسان، من المرايه للحلوى للقوارص، نقولوا البارفان، ما نعرفش شنو زي ذكرني مدام مني شنو نحطوا فيها
0: العفس،
1: السواك، المرايه، المشط، خلاص
3: بالنسبه للعفس حشيكم العود،
2: كل شيء، كل شيء، كل ما تحتاجه المراه في دارها،
1: السواك، اللبان،
2: السواك، اللبان يفرقوه، السواك
3: والحلوى،
2: والحلوى
3: والمرايه والسكر،
2: اي
1: خلاص هذاك
3: كل شيء.
2: وتحل تبدا تجبد وتشوف روحها في المرايه، معناها هذيك
1: اول حاجه يلزم شنو تجبد اول حاجه،
3: لا دي دخل يدها القفه تقول لها ماذا بينا حاجه حلوه، مد السكر، مد السكر، مد المرايه قبل باش تشوف وجهك،
2: وتمد الحلوى
3: والسكر ومد الحلوى ثلاثه مرات،
2: ثلاثه مرات
3: وبعدين تكمل امها تمد البقيه الاخرى.
1: والجو عاد على انه
3: زغريت زغريت والبنات دايرين والنساء دايرين القراب، القراب
1: الناس الكل تعمل السويك والناس كل تمضغ
3: تتقص على البلاصه في السويك،
1: تتقشق
3: والناس كل تساوك وتمضغ في اللوبي
1: كيك بالضبط. نعرفوا اللي وقتها ساعات كي نخلطوا خلوط على دار العرس كي نشوفوهم مسوكين ونشوفوا الفم يتقشق في اللوبي، نعرفوا اللي فاتتنا
3: القفه
1: القفه العلاقه
2: كيك حلت
1: هكا يلتي فعلينا.
3: بعدين تلبس العربي العروسه
2: خلالة موشحة وتغم وجهها بالمحرمة، بعد ما تدوش تطلع شعرها ما تعملوش التالي هو مبلول، تعملوا دورة القدام يسمها العكسة. العكسة يحطوا لك المحرمة وكل قفية، قفية هي هذه ومحرمة تغطي وجهها، تلبس خلالة
1: محرمة مش محرمة خضراء، محرمة
3: محرمة الحرير، كل محرمة
2: شو
3: يقولوا لهم كل المحرمة
2: شال حرير،
3: محرمة حرير
2: محلاها تبدا حمرة تهبى لك المحرمة وحطوه له فوق وجهها
1: تطلع بجنادة
2: بجنادة ويقعد يغني عليها زادة تبدأ معناها تطلع فيها

0: عاشق النبي يا خبيز يا حواد.
1: ما شاء الله ما حلاها الجو. نكملوا خاطر الوقت بدا يخسرنا شويه.
2: وقفنا جلوه
3: نكملوا جلوه.
1: حلل العكاس.
0: حلل
4: العكاس العكاسيك يا
1: طبي مشوار
4: ما انا حلي حل عكاسيك يا ما انا حلي ودمعي

بنت زغرت على عروستنا وعيني سوا حلع كاسك وتلقيني المذفور ودع أمك لأ

0: الغرام والخزامة والشعور قامة بقامة ضفروا لها بين القمام وخيوط حرير شيلونا يا زناغراطيين ضفروا لها بين القمام وخيوط حرير وبالعيشة وعمر طويل.
1: مش تزينها المزينة المقاشة متاحة مش تزينها تقعد ترتاح شوية في البيت بتبيع الحال يحطوا الفطور العشاء يعني الحاضرين وفي نفس الوقت دربك يزيد يرتاحوا شوية خاطر من العشية من النهار قاعدين يخدموا في انتظار أنا تطلع العروسة مزينة مش تجلى مش يحطوا لها الميدة مدورة مش تقف عليها مش يحطوا لها القوس مش يعملوا لها القوس بالضوء بكلهم لمبات لمبات برشا لوين وك جريده لا جريده منه جريده منه قوس البيت وديما يختاروا بيت بوها معناها تطلع منها

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. باش نختموا في دقيقة كمان دخلت العروسة دخل العروس فما حاجة سبيسيال تطلع
1: طل الشامية
0: المشموم شنو آخر المثرد
2: والمثرد بتاع
0: الكسكسي بالحمل العراسة
3: هذاك المثرد يعطيه قبل طلع العراسته باش عراسته تمشي على روحها ويكمل هو يعطي القضيه الاخرى باش يدير العروسه يروحوا يزغرطوا
4: يروحوا متهني بس عليه
0: يروحوا فيها كامله هما صغاريت وغني والدربيك في الشارع ويوصلوا للدار يحلوا بيبانهم على فرتين
3: يحلوا بداوا يزغرطوا يفرقوا الشاميه الناس كل ما تطلعش الا ما تاكل الشاميه العريس
0: وصلنا ليلة العرس ونختموها بليلة العرس وإن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله نعود ربما باش نحكيوا على السبوح والسابع ولكن أهم المميزات إن قفلنا الباب على العروسة والعروس وإن شاء الله زويجة العمر على خاطر راهو هالعادات وهالتقاليد وهالمصاريف وهالدنيا ما يلزمش تكون لمجرد حدث عابر وإنما هو تأسيس لعائلة حبيت نحيي لكل من تفاعل معنا تحية لك هدى زنيتي بنت عمي اللي استشرتها في الموضوع حكيت لي على برشة تفاصيل وقديش هي معتزة كما برشة مكاكنية بالعادات والتقاليد المكنية الأصيلة تقول لك معناها شفتوا كاللبسة اللي تكلفت بالملايين هكي تكون أساس فيما بعد يا إما المشروع يا إما الدار يا إما القطعة أرض يا إما أي حاجة على خاطر راهي ما تقعدش بكلها جزء كبير برشة منها يتباع حتى يؤسس لحياة زوجية عائلية سعيدة ملئها الوئام والاتفاق على خاطر اللي بدأ على التضامن وعلى الادخار راهو ما يكمل كان بالتضامن والادخار والعمار بإذن الله قديش نورتوني قديش فرحتوني بارك الله فيك شيف هنا باللزق فرحتني برشا بحضورك اليوم تحياتي ليك أستاذة زهور جينا بارك الله فيك وعدك ما تتمنى بارك الله فيك مدام منيا عاشور دخلت الفرحة على قلوبنا شكرا جزيلا ليك نورتنا برشا مدام سعاد الهمامي فرحتونا بصغاريتكم وبغناكم وإن شاء الله حكايتنا كانت تخفيفة على قلوبكم وسامعين الكرام وإن شاء الله دخلنا لكم الفرح لدياركم عامرة بكم ديما تحياتي لكامل الفريق اللي تفاعل معنا برشا وإن شاء الله تتواصل الحكايات على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير إلى اللقاء
5: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: منتصف النهار على موج إذاعة المنستير. وتقديم لنشرات أو ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. خلال 10 أيام محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع المياه في ولاية الساحل حسب السناد. العراقيل التي تواجهها البعثة الشابات والحلول الممكنة لتجاوزها محور ندوة بالمنستير. وفي ابن خلاد من ولاية نابل الخنزير الوحشي يتسبب بأضرار فادحة في الأشجار ومعدات الري. نقابة الصيادلة تؤجل إلى منتصف جويلية القادم تحركاتها الاحتجاجية. وسحب رعدية مع أمطار محلية غزيرة بعد ظهر اليوم تصل إلى 70 مليمترا بولاية القيروان. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. طالب عدد من متساكني ولايات المنستير وسوسة والمهدية بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في عدد من المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. اضطرابات أرجعها نوردين بوميزة رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير لانطلاق موسم ذروة الاستهلاك مقابل نقص في الموارد المائية، مضيفا أن الإشكال سيحل بدخول محطة التحلية بسيدي عبد الحميد حيز الإنتاج خلال 10 أيام.
2: انقطاعات وتضربات في بعض المناطق المرتفعة ناتج عن نقص في الموارد المائية، نقص على حتى محطة التحلية أو في طور التجارب، إن شاء الله من هذه الأيام القادمة تدخل المحطة وتحل هذه المشاكل ديفينيتيفو. ميزات شوية ريتوش، وإن شاء الله من هنا قدام الأيام القادمة تدخل المحطة هذه اللي مستعطينا كمية هامة، هي دورة 50,000 متر مكعب، وإن شاء الله باش تحل المشاكل. عامل اضطرابات صحيح في المناطق العليا، إن شاء الله يصبروا لنا وخيانا المشتركين، إن شاء الله تحل المحطة هذه إلا مش تحل المشكلة نتاع الساحل هي سوسة والمستير والمهدي. مدة 10 أيام إن شاء الله المحطة تمشي، وان شاء الله قبل احنا حاطين الماكس 10 ايام ان شاء الله قبل وتحط تمشي المحطه هذه تخدم السيستم كل تخدم دائما لازم يكون صالح للشرب باش يخرج. ان شاء الله من هنا الايام القادمه تحل المشكله من السنين القادمه في انتظار زاد عن المشروع الهام اللي هو محطه تحويل مياه الشمال للساحل اللي هو بكلفته بين الفلاحة وبين الصناد 1,000 مليار، قدم برشا هذاك المشروع اللي نجيب المياه الشمال في الشتاء للساحل في براد قلعه كبيره المخزن، وهذاك ان شاء الله من هنا 2050 تكون الساحل سوسه المسير المهديه وزاد ما عنده تاثير حتى الكربون وشغل الساقط باش حل المشاكل. احنا ان شاء الله المكونات بتاع المشروع بتاع الشركه ان شاء الله من هنا لاخر العام كملوا، نزل شويه عند السلاح عندهم شويه مشاكل تعطيل بتاع الانتجاعات على الاراضي، هذه دراسات قايمينها بمقبل وقاعدين كل مره نعمل مرحله من المشروع ما فما التحليه، وبعد التحليه جات المحطه هذه التحليه زادت تاع المشروع هام و 30 مليار اكمل على النهايه الاشغال كل كلمه في طور التجارب ندور الماء ونشوفوا الكاليتي نتاعه واللابراتوار تخدم روحها. مع المشروع بتاع القلعه كي نقول السلاح ان شاء الله من هنا ل 2050 تكون امورنا مرجله ان شاء الله.
1: ببادرة من منظمة التعاون من أجل تنمية الدول الناشئة وبحضور أكثر من 75 مشاركة من الباعثات الشابات من ولايات المنستير والمهدية والقيروان وصفاقس، انتظم اليوم بالمنستير لقاء تناول جملة العراقيل التي تواجهها الباعثات الشابات والحلول الممكنة لتجاوزها. داليا مبروك منسقة مشاريع بمنظمة التعاون من أجل تنمية الدول الناشئة والمزيد عن أهداف التظاهرة.
3: الهدف أن نحكيه على الإدماج المالي وقال كيفاش يولي الإدماج المالي أكثر شمولا للنساء خاصة في الأوساط المهمشة وللشباب اللي ما زالوا كيبدأوا حياتهم كمعناها باعثين مشاريع. الهدف زاد أن نخرج من الشمول المالي من الجانب التقني متاعه، من مجرد أني أنا يكون عندي كونت بنكير وإلا أني أنا نوصل لي باش ناخذ قرض، إلى نقاش مجتمعي أشمل يهم اللامساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى الفرص العادلة.
4: اللقاء مثل فرصة للاستماع لمشاغل الباحثات الشابات.
5: ننتظر أن الحقيقة تصير دراسة شاملة وعامة، تصير في الترام عن سيات كيفاش يصير التمويل، مدة الإمهال، الضامن أنت مشروعك، الضامن أنت كمرأة تخدم، أنت كمرأة عازمة، وراهي المرأة بالحق عندها كفاءات، بالحق نقدر تخدم وتقدر تخلص.
6: عندنا مشاكل في الخلاص، مثال ما يعطيكش أجل باهي للخلاص، ما يعطيكش مونطون اللي نجم يخدمك، ما يعملكش تكوين مستمر، معناها ويتابعوك حتى لين البروجي نتاعك يقف على ساقيه ويولي بالحق ينتج.
4: إعادة نظر في مسألة الضمانات تظل أبرز الحلول المقترحة لتجاوز جملة هذه العراقيل. داليا مبروك تضيف:
3: اليوم من بين الحلول إعادة النظر في مسألة الضمانات. هذه شنية الضمانات؟ اليوم العالم الكل تقريبا تخلص من فكرة الملكية كضمان ومشينا الأشكال الأخرى من الضمانات اللي هي أكثر فيها أكثر معناها تضامن، فيها أكثر تعويل على المعارف متاع النساء وخبراتهم أكثر من ما تملكنا كنساء. دونك اليوم كي نفهموا احنا اسباب الاقصاء المالي للنساء نجموا نقترح حلول على ضوء وحلول تكون فيها شوي ابتكار فيها خروج على التقليدي. دونك اليوم بوركوا با نعيد النظر في فكره الضمانات هذه.
1: تضررت نسبة هامة من الأراضي الفلاحية بمعتمدية ابن خلاد من ولاية نابل بسبب الخنزير الوحشي الذي ألحق أضرارا بمعدات الري وبالأشجار المثمرة. وفي هذا الإطار وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان وجه نداء إلى السلطات المحلية للمطالبة بتوفير خطوط تمويل موجهة للفلاحين لتشييج الأراضي وحمايتها من الخنزير مع القيام بحملة قنص للتقليص من أعدادها.
7: زحف كبير وكبير جدا من الخنزير الوحشي مما تسبب في أضرار عديدة ومتعددة خاصة على مستوى مستلزمات الاقتصاد في مياه الري في عديد الضيعات الفلاحية وخاصة في منطقة المندى لوحش وعلى مستوى الأشجار. قوم بعملية الحفر لدرجة وأنه الجذور بتاع الأشجار بتاع القوارص معناها تظهر وتسبب في مشاكل كبيرة. سلطة الإشراف توفر خطوط تمويل ميسرة موجهة خاصة لأصحاب الضيعات الفلاحية لتشجيعهم على تسييج الضيعات الفلاحية بتاعهم. يتم حماية معناها حدود الضيعات الفلاحية من دخول الخنزير الوحشي للمستغلات الفلاحية. كذلك لابد من القيام بحملات قنص لهذا الخنزير باعتبار ما يكون به من تواجد كبير على مستوى الضيعات الفلاحية. كان قبل متواجد على مستوى الجبال وكان شيء مثل منع خطر كبير إلا في بعض الحالات، لكن هذه السنوات الأخيرة أهبط إلى الضيعات الفلاحية وتسبب في خسائر كبيرة.
1: لوحت نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجددا بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية بسبب إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة والتي تنتهي آجل خلاصها اليوم. وفي تصريح للأخبار شدد رئيس نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل تاريخ 15 من شهر جويلية القادم.
8: الاتفاق ينتهي نهار 30 مايو يكون آخر دفعة من هذا الاتفاق. مالوريزمون الكنام ما التزمتش بالمواعيد خلاص. هذا عاود رجعنا للنقطة الصفر. الاتفاق ينص على ديون الكنام يقع بالنسبة ل 2025 يقع تقسيمها على 6 أشهر من جانفي إلى جوان، ثم يقع النظر في الخدمة وفي الأدوية اللي تسلم للمواطن امتدادا من شهر جانفي إلى شهر جوان. نتناقشوا فيها كيفاش يتم الخلاص نتاعها في مرحلة ثانية. دونك هذا ما نحكيو على ديون قديمة مش على حاجة جديدة. مبدئيا قابلنا مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية آخر الأسبوع. السيد وزير قال أنه الكنز إن شاء الله نعاود ونتقابل السبعة طرفين إن شاء الله يصير الكنز تكون الكنام تعهدت أنها باش تخلص بارتية على الأقل ولا تحاول تخلص الاتفاق كامل. نشوفوا دي يصير الكنز شو باش يصير. البارح كانت عنا دعوة من السيد عميد الصيادلة، اجتمع بينا وبالغروسيست ريبارتيتور وبالبيولوجيست، طلب زادا كيف السيد عميد مهلة حتى يتواصل هو مع سيد وزير الصحة ويشوفوا شنو هي الإمكانيات المطروحة وشنو الحلول الممكنة. سننتظر. مبدئيا يبقى الأمر على ما هو عليه، لن يتم الإيقاف بالعمل بطرف دافع ولا لم يطرح ذلك أبدا، لم يتم قرار هذا الأمر. سننتظر. يبقى القرارات مبنية على ما استخذه الكنام. إذا الكنام ملتزم بالحد الأدنى في تعاملها مع منظوريها سيكون هذا خير للجميع. إذا الكنام خلت بهذا الأمر فليتحمل كل طرف مسؤوليته فقط.
1: يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسير بن عمار اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني في الجمهورية. وأبرز بن عمار أنه تم تزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وأعوان المخابز والمعجنات، لافتا إلى ارتفاع العدد إلى 262 اختصاصا في مختلف المستويات.
9: ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر. معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا أكثر من 25,300,000 مواطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عاون في الخبازة والمعجنات البولونجري، عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين هي ناشطة، ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيذة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبيليا. في دورتي سبتمبر ونوفمبر عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
1: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، خلال 10 أيام محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع الماء في ولاية الساحل حسب السناد. المحطة القادمة رياضية مع ذاكر الزرافي، لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: إشهار
11: مع سوسة دولي، ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان ل 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
13: المونديال، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أنفو المونديال. البداية بمقابلات البارحة، والبارحة تعرفنا على ثلاثة منتخبات مؤهلة للدورة القادم: منتخب البرازيلي بعد فوزه على اليابان 2-1، منتخب باراغواي بعد فوزه على ألمانيا بركلة ترجيحية 4-3 1-1 وفي المباراة. وبالمناسبة اليوم تم إقرار عيد وطني في الباراغواي، وبنح يوم راحة للمواطنين والموظفين في الباراغواي احتفالا بالفوز على المنتخب الألماني والتأهل للدورة القادم. والمنتخب المغربي يرجع في المباراة نتاعه المنتخب الهولندي 1-1 بعد ما كان منهزم هدف مقابل صفر، ويفوز بركلة جزاء ترجيحية 3-2 وتأهل للدور القادم. اليوم باش تعرفوا على بقية الأندية أو بقية المنتخبات المتأهلة، على الأقل ثلاثة منتخبات اليوم باش يتأهلوا في انتظار البقية. اليوم منتخب الإيفواري يواجه منتخب النرويجي انطلاقا من 6 متاع العشية، مواجهة بين هالاند والمدافعين الإيفواريين، أكيد فيها مستوى عالي جدا. منتخب فرنسي

قال المونديال محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي البارح أكد أنه مونديال قطر الأخير أعطاه برشا يمكن روح كبيرة للمنتخب المغربي، ما عادش عنده خوف من حتى منتخبه، بالتالي أصبح عنده قدرة على منافسات كل المنتخبات العالمية، وهذا اللي رناه البارح مع المنتخب المغربي. نمشيو لأخبارنا المحلية وأخبار المنتخبات الوطنية. الدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا الكرة الطائرة، منتخب تونسي فاز البارح على المنتخب المغربي في الدورة الترشيحية الخاصة المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا الأمم اللي بتصير في جمهورية كونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. كرة القدم أيضا، ذكركم أن الاتحاد المنصيري أعلن البارح على تعاقده مع المدرب الفرنسي رومان فولز. المدرب هذا عمره 36 سنة، درب عدد من الأندية في إفريقيا وكان أيضا مساعد في أندية كبيرة في إفريقيا. تجربة تنطلق في الأيام القادمة في انتظار الإعلان عن قائمة اللاعبين وموعد انطلاق التمارين. ماهر الكنزاري كان مفروض يدرب فريق زاخو العراقي يرجع لتونس لأسباب عائلية حسب بلاغ الفريق العراقي، ويبدو أن ماهر الكنزاري عنده عروض أخرى باش يدرسها في قادم الأيام. نقطة نهاية لسبور أنفو، نتقابلوا أولي سبور مونديال، نتقابلوا في إن شاء الله في مواعيد قادمة وأكيد مع الزملاء في قسم الرياضة. آخر الأخبار والمتابعات لقاء مع صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبور، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
3: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم، من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

وقائلة: لم عرتك الهموم وأمرك ممتثل في الأمم؟ فقلت: دعيني على غصتي، فإن الهموم بقدر الهمم.

أيا قمرا تبسم عن أقاحي، ويا غصنا يميل مع الرياح، جبينك والمقلد والثنايا صباح في صباح في صباحي.

ولقد رأيت على الأراك حمامة تبكي فتسعدني على أحزاني، تبكي على غصن وأندب قامة فجميعنا يبكي على الأغصان. صرع الزمان وحيدها فتعللت من بعده بالنوح والأحزان، تخشى من الأوتار وهي مروعة منها فكم غنت على العيدان.

كتب أحدهم إلى بعض الحكماء يشكو إليه، فأجابه: إنك لن تبلغ كثيرا مما تحب حتى تصبر على كثير مما تكره، ولن تنجو مما تكره حتى تصبر على كثير مما تحب.

جيء إلى رئيس شرطة بثلاثة شبان قبض عليهم يغنون ويعربدون في آخر الليل. فسأل الأول عن نسبه فقال: أنا ابن الذي لا تنزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فقال رئيس الشرطة لنفسه: لابد أنه ابن أحد أسخياء العرب، فخلى سبيله. ثم سأل الثانية فقال: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه، وقومها بالسيف حتى استقلت ركاباه، لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. فقال رئيس الشرطة لنفسه: ربما كان ابن أحد أبطال العرب، فخلى سبيله. ثم سأل الثالث فقال: أنا ابن من دانت الرقاب له، من بين مخزومها وهاشمها، تأتيه بالرغم وهي صاغرة، فيأخذ من مالها ومن دمها. فقال رئيس الشرطة لنفسه: لا شك أنه ابن أحد أشراف العرب، فخلى سبيله. ثم سأل عنهم فقيل له: أما الأول فابن فوال لا تنزل قدره، وأما الثاني فابن نساج رجلاه في ركاب نوله، وأما الثالث فابن حجام يأخذ من دم الناس ومن مالهم. فقال: إن لم يكن إلا على أدبهم فقد استحقوا العفو.

قال بعضهم: ولد لي غلام الليلة فسميته باسم خالته. دعا بعض المغفلين في الحج فقال: اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي. فقيل له: لما تركت ذكر أبيك؟ قال: لأنه مات وأنا صبي فلم أدركه.

0: دوحة الشعر.
1: رفقا، فقد جاوزت في الهجر المدى، وتركتني دام الجفون مسهدا، ومنعت طيفك أن يلم بعاشق لو زاره طيف الخيال لما اهتدى. يا هذه، كفي ملالك عن فتى لا يستطيع إذا هجرت تجلدا. أطمعته في القرب ثم هجرته ظنا عليه، فما عدا مما بدا. أضميته شوقا إليك ولوعة، وبفيك عذب مدامة تجلو الصدى. وأريته وردا فأصبح دمعه مثل الصدى يحكي الكلام موردا. وبسمت عن در نظيم أشنب، فأسال درا في الخدود مبددا. وجلوت بدرا والتفت ظبية مذعورة، وخطرت غصنا أملدا. أخلقت ثوب الصبر ثم كسوته ثوب الصبابة والغرام مجددا. ومنحته مر الجفا، ومنعته حلو الكرى، فحكيت أفعال العدا.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة فالف مالكة متجر ستيم الشهير لألعاب الحاسوب الشخصي عن أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب، وهو منصة منزلية بسعر يبدأ من نحو 1050 دولار، المنافسة لمنصات الألعاب الأخرى كما البلاي ستيشن والإكس بوكس ونينتندو، وذلك عقب نجاح الجيل الأول من منصة الألعاب متاحة المحمولة ستيم ديك. وتأتي المنصة الجديدة هذه تحت اسم ستيم ماشين، وهي ذات تصميم مكعب بسيط للغاية مع شريط إضاءة خارجي ملون، فضلا عن وحدة تحكم خارجية يمكن شرائها بشكل منفصل. وبينما تروج ستيم للمنصة الجديدة على أنها منصة مخصصة للألعاب على شاشات التلفاز الكبيرة بشكل يحاكي منصات الألعاب التقليدية، فإنها في الحقيقة عبارة عن حاسوب شخصي مصغر يأتي مع نظام تشغيل ستيم iOS الخاص بالشركة. السؤال هو شنو باش يقدم جهاز ستيم ماشين مقارنة بمنصات الألعاب المنزلية التقليدية والحاسوب الشخصي، وهل أنه باش يحقق الشراء رغم سعره اللي يصل إلى ضعف سعر الأجهزة متاع بلاي ستيشن وإكس بوكس؟ اعتمدت شركة ستيم في تصميمها للجهاز الجديد على عتاد يشابه ذلك المستخدم في المنصات المنزلية في شركة الاي ام دي، ويعني هذا أنه مهوش باش يلقاو معالج مركزي تجاري معتاد كما اللي نجموا يشريوه للحاسوب المنزلي، وإنما باش نلقاو نسخة من المعالجات المركزية المخصصة لمنصات الألعاب المنزلية. ووقع اختيار الشركة على معالج AMD من فئة Z4 مع تردد يصل إلى 4.8 جيجا هيرتز و12 مسار للمعالجة و6 أنوية معالجة مركزية مع ذاكرة عشوائية ب16 جيجا بايت من فئة DDR5 الرائدة. واستخدمت الشركة بطاقة رسومية أيضا من AMD، وهي بطاقة رسومية مع 62 نواة حوسبة بتردد 2.45 جيجا هيرتز وذاكرة وصول عشوائي ب8 جيجا بايت مخصصة لها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إيش هاد
1: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية، مؤكدا أن الوزارة أدرج لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. ختاما، أكدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة خلال اجتماع انتظم بتونس العاصمة مع وكالات الأسفار المنخرطة الناشطة في مجال العمرة على مواصلة العمل لمزيد تنظيم هذا النشاط الحيوي والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة بما يضمن استدامته ويعزز ثقة المواطن في وكالات الأسفار القانونية المعتمدة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

السلام عليكم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا منكم واليكم. ان شاء الله باش يكون موعد قار في ذات المسير كل ظهيره نلتقيكم، والغايه هي خدمتكم والاستجابه لكل استفساراتكم في مواضيع تهم الشان العام في بلادنا. اليوم اولى المواضيع باش نحكيوا عليها باش تكون الواقع الإشكاليات والنقائص في مراكز البريد بولاية سوسة. خلينا نكون صريحة، نحكيه على مراكز البريد بولاية سوسة، وإن شاء الله باش يحضر معنا السيد مالك السايحي المدير الجهوي للبريد بسوسة، وإن شاء الله توا تسمعوا قبل ضيفنا بعض الإخلالات اللي عاينوها المواطنين. إن شاء الله بعد شوية زيادة باش نحكيه على ليلة الموضة والجمال الليلة في المنستير. مرحبا بكل تليفوناتكم على 73 460 800. خلينا زيادة نقول لكم اللي فما رقم واتساب باش تسجلوا عليه كل الإشكاليات اللي تحبوا نطرحوها في برامجنا في منكم وإليكم، سواء معايا وإلا مع زملائي اللي يداولوا على البرنامج. رقم الواتساب هو 28 000 666 28 000 666. سامحونا بالفرنسية، ما هذا أقرب أنه يبقى في الذاكرة، 28 000 366. ومرحبا بكل استشاراتكم، وتسعدنا خدمتكم صيفا شتاء. مستمعينا حظ كبير أني نكون مع هيثم وناس وحسام نوار في الإخراج الرقمي. مرحبا، يحضر معنا زوز متربسات، ربي يعطيكم بالوقت الطيب إن شاء الله. إن شاء الله إذاعة المنستير عتبة مبروك على كل من يجيها. رنيم حمودة، شيماء بوبكر، مرحبا بكم، معكم حياة الكوني حتى المطلثة. هويدا بن ساسي في التنسيق. اليوم الإشكاليات اللي تعاني منها مراكز البريد بولاية سوسة، والتحية لكل البريديين والبريديات. مرحبا.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: حاسه يا عواطف، حاسه بالفجور اهو.
1: اهلا وليد، غصه في برنامج جديد تصور في الاذاعه واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشيه السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. نعرف في التوقيت هذايا ذروة درجة الحرارة في بلادنا، إن شاء الله ربي يلطف علينا الأجواء، ربي بقى عليكم الستر، إن شاء الله توصلوا سالمين وين ما أنتم قاصدين. ربي الناس اللي تخدموا هي معرضة لأشعة الشمس، أحميوا أنفسكم جيدا وإن شاء الله ربي يكون في عون الله جميع. فقط شوية وصعبال وطو الناس كل بإذن الله نوصلوا سالمين، وقريبا قريبا تنخفض بشكل كبير إن شاء الله درجة الحرارة في بلادنا. مش المعهد الوطني للرصد الجوي قال هذا، لا، نحن لأنه ثقتنا في ربي كبيرة أنه إن شاء الله كل ما اشتدت إلا وفرجت بإذن الله. نحن في خدمتكم اليوم نطرح موضوع مهم جدا، نحكيه على الخدمات البريدية تحديدا. اليوم مش نكونوا مع ولاية سوسة، خدمات البريدية. نحب نحيي الديوان الوطني للبريد، شكرا للصديق نبيل الرئيس على الجدية صراحة في التعامل مع إذاعة المنستير. اليوم نحن غايتنا نطرح مشاكل الناس، والغاية الكبرى مرفق عمومي يستجيب للتطلعات المواطن وتطلعاتنا جميعا، لأنه ثقتنا كبيرة في البريديين والبريديات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا في المباشر، أهلا وسهلا بسي مالك ساحل مدير الجهوي للبريد بسوسة، شرفتنا بالحضور سيدي، أهلا وسهلا.
1: شكرا سيدة حياة، بارك الله فيكم على الاستضافة، شكرا إذاعة المنستير. إن شاء الله نتمكنوا من الإجابة على استفساراتكم وعلى استفسارات والإشكاليات المطروحة من السيدات والسادة المواطنين.
0: شكرا ليك. اليوم كي نحكيه على ولاية سوسة نحكيه على ولاية كبيرة صيفا شتاء، أما في الصيف بحضور العدد كبير متاع المصطفين بالسياحة الداخلية والخارجية، واللي ضغط كبير ضغط كبير مع التوقيت الصيفي اللي ساعات العمل تولي فيها محدودة، تبرز بعض الإشكاليات. في الحقيقة وصلتنا بعض الإشكاليات حاولنا نجمعوها ورصدنا عين راصدة في سوسة، حاولنا نثبتها لأنه الحاجات هذه اللي تقالت، المعلومات اللي تقالت صحيحة وإلا مجانبة للصواب. اتصلنا بالصديق عادل عكرمي اللي هو كاتب صحفي وإعلامي، فزار بعض مراكز البريد، جمعنا بعض المعطيات، الشبكة والاتصالات وما تعمل فينا. صحيح أستاذ مناظرة امتحان البكالوريا يلزمها تكون على حد كبير من الشفافية، ويلزمها تعطي لكل تلميذ حقه، ويلزمها تكون محافظة على سمعتها الراقية جدا في العالم الكل، أما أنها تتعطل مشاغل الناس وأنه معناها يقع معناها التنقيص في الديبي متاع الانترنت بشكل كبير، راهي الناس قاعدة تتضمر. إن شاء الله وزاراتنا المعنية بالأمر هذا ربما نشوفه حل ترقيعي لحماية البكالوريا ونحن معاه، أما إن شاء الله في قادم السنوات تكون العدة والاستعداد أفضل بكثير، وعنا ما شاء الله من المهندسين وعنا ما شاء الله من الخبراء اللي قادرين انهم يقوموا بالدور هذايا وما تتعطلش مصالح الناس. مثلا هو اذا نحاولوا نتصلوا بسعاد العكرمي لانه هو اللي باش يكون امن في نقل الصوره. اما بعض المعطيات اللي باش نبداو بها، مركز بريد باب بحر سوسه المدينه، الاكتظاظ كبير وغياب القصاصات اللي تنظم الاولويه. الناس علاش تحب ياخو رقمه ويحسب إذا كان هو مازال بعيد بعشرين وثلاثين ينجم يفاضي المكان مثالش ويكون يقضي شهور البرة فيقرب الوقت ويجي. هذه غايبة في مركز بريد سوق لحد، غياب كراسي للناس القاعدة تنتظر. في بن خلدون نفس الشيء، وفما مشكلة متاع الموزعات الآلية اللي ما هيش تخدم في بعض المراكز. ماذا بيا نبدأ ببحر قلب مدينة سوسة، ولو أنه حتى الخدمات تهمنا في الأرياف الكل ما نحكي مدينة وجه البلاد. تفضل سيدي ميسي ملك.
1: أكيد عندك الحق، هو مكتب بريد ببحر دونك غني على التعريف، هو مكتب بريد مركز ولاية وأكبر مكتب بريد في الجهة، موقع زيدة كيف يتوسط المدينة، بش يكون وجهة معظم المتسكنية المنطقة وكيف الناس اللي تتنقل بصفة يومية ببحر، اللي مش عابد بشكل دي قضيته ولا حاجة ما بيش تكون أو حابش تكون البوسطة أقرب مكان اللي دونك اكتظاظ مكتب بريد بالبحر هو اكتظاظ متواصل ديما، مش حاجة جديدة. يبقى صحيح الفيلد تونت ولا جهاز تصرف التوابير اللي موجود حاليا معطل، ان شاء الله الديوان الوطني للبريد خرج دونك صفقة عمومية، أبيل دوفر ناسيونال، صفقة عمومية باش نقوموا باقتناء منظومة جديدة ذكية فيل داتونت انتيليجونت اللي باش تركيزها في بصفه اوليه في عدد كبير من مكاتب البريد سواء بجهه سوسه والا على مستوى وطني. ما عادش نجمو نرجعوا للفيل داتونت القديمه الكلاسيكيه خاطر ما عادش نجمو نخدموا بها وغير قابله للاصلاح. دونك المنظومه الجديده اللي باش يتم ان شاء الله تركيزها منظومه انتيليجونت تخلي انه المواطن ينجم حتى ياخذ الدور نتاعو اترافير الهاتف الجوال نتاعو ومش مطالب انه باش يمشي وينتظر في البوسطه. ينجم يكون في بيروه في داره في خدمته وقت اللي باش يقرب الدور نتاعو ينجم يتصل مكتب البريد. هذا البروجي اللي قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله واللي باش يسهل
0: الامور وقتاش هذا ان شاء الله.
1: ولا شوف ابيل دفر خرجت هي وعلى قريب ان شاء الله بقدره ربي باش نتعدوا للانجاز ان شاء الله باذن الله. وناكد سيتي في داتونت انتيليجونت ممتازه باش تسهل برشا حاجات ماهيش الفيل داتونت الكلاسيكي. هذه بالنسبه لمكتب بريد باب بحر. نرجع لك احنا شنو اتخذنا كاجراءات مبدئيه بالنسبه لسوسه باب بحر. بار الاعوان النوافذ اللي موجودين اللي عددهم محدود للامانه وطبعا نحكيوا فيه موضوع الانتدابات
0: موضوع الانتدابات ومازال الكونكور يعني
1: اي هو
0: لحد الان ما بانتش حاجات جديده فيه.
1: هي لابون نوفيل كونه راه توا تعداو يعديو في الكتابي ان شاء الله على قريب بيكملوا زاد الانترتيان الشفاهي وان شاء الله موفقوت ولا خلال شهر سبتمبر ان شاء الله 294 عون جدد هذوما باش يتم توزيعهم على جميع الولايات وباش يحلوا
0: تقريبا في سبتمبر
1: ماكسيموم ان شاء الله
0: ماكسيموم في سبتمبر
1: حسب
0: تقريبا قداش عددهم 200
1: هما 294 على مستوى وطني. اكيد باش يكون عندنا حسابيه جيده
0: كافي لمراكز البريد الكل صراحه
1: هي بارابول على النقص وخاصه فما ديبار برشا على الريتريت خلال الفتره الاخرانيه باش يحل المشكله الجزئيه. لكن فما انوفو كونكور زيادة باش يخرج بعد الكونكور اللي توا باش يكمل ان شاء الله. فما انوفو كونكور اللي باش يخرج زيادة في نفس الاطار في انتداب عوان نوافذ والا عوان توزيع وغيره. دونك باش ان شاء الله في حل المشكله باش يسرع الاجيال.
0: باهي المنظومات الذكيه هذه في خدمه الناس حاجه معناها ما تخلي كان البريد التونسي راقي في خدماته. اما في انتظار هذا شنو اللي يمنع انه القصاصه القديمه المسنسين تعملوا بها تقعد موجوده باش تنظم الامور
1: معك. هي ديما نرجعوا نقولوا مشكليه الاصلاح سي با فاسيل انها باش تتصلح مش سهله الامانه باش
0: المتنوس مشكلتنا
1: سي سا باش نكونوا واضحين
0: على المهندسين اللي عندنا على الكفاءات اللي عندنا نعجزوا باش نصلحوا
1: مش عجز
0: مش
1: عجز. هما هذوما منظومات يتم تركيزهم من طرف شركات خاصه
0: ماهيش ملزمة بالمتابعة والإصلاح.
1: لا لا ملزمين بالمتابعة ترافير دي كونترا وكل شيء. مي مرات فما أشكالية ترى وتخليك إنك ما توصلش إنك تنجم تصلح نمبر كبير متاع منظومات لما نصلحناها رو مرة واثنين وثلاثة وتتعطب. هذاك علاش تم اتخاذ قرار إنه باش تم تركيز منظومة جديدة
0: تخلي عنها ومش تم تركيز
1: منظومة جديدة إن شاء الله في معظم مكاتب بريد على مراحل إن شاء الله باش يتم تركيز المنظومة هذه في جميع مكاتب بريد كاملة النشاط على الأقل.
0: يقول لك كي نوصل قبل كي نمشي للمكتب بريد فما الأوراق الكل متاع الخدمات البريدية موجودين ناخو ورقتي نعمرها سواء بالسحب إيداع أي ورقة باش تاخوها تعمرها وكي تبدأ ما منسان ما يعرفش يعمر أو يعمر له مواطن ما يعمرلوش السيد في الجيشي يعمر له المواطن اللي بحذاه نوصل ورقتي حاضرة نمدها للسيد فنربح برشا وقت تويكا لا يلزمك إلا ما توصل شد الصف وتوصل وبعد تقعد تعمر وهو يستنى فيه قال كذا فيه مضيعة للوقت. كما قلنا النوافذ الموجودة في خدمة الناس قليلة وكذلك الصفوف الانتظار.
1: أنا وصلتني الكلاماسيون للأمانة هذه بالذات المواطن وجيبها فيديفي صحيح هي فيها إيجابية ممكن فيها سلبية كونه مش باهي أنه المواطن يجي وشبقى ينتظر بشي عمر ولا بشوف شكون بشي عمر. احنا الامبريمي اللي عنا رو في معظم الأوقات يصير جزء كبير اتلافها جزء كبير منها بسبب تعميرها بطريقة خاطئة ترسيلك باش نقول لك عاود وتمزق هذيك وانسيت سويت. دونك هذه اشكاليه لكن ماهوش عذر. احنا ان شاء الله باش نشوفوا فيها حل في مكتب باريتوسا هذه باش نحاولوا نتفادوا فكره كونه راه الكليون ما ياخذ لامبريمي كي يبقى كي يوصل للجيشي. دونك باش نحاولوا ان شاء الله ياخذها بصفه مسبقه ويعمرها مع نوع من شويه من المرافقه ان شاء الله باذن الله
0: باش يصير هذا
1: ان شاء الله باش نخدموا عليه. وناكد لك اللي راهو الهدف نتاعنا كونه باش ما يصيرش اتلاف لامبريمي مش معناه في الهدف منه انه تعطيه للمواطن.
0: به واضح كراسي الانتظار في مركز بريد سوق لحد
1: واضح سوق لحد هو مكتب بريد كيف موقعه
0: استراتيجي
1: جدا
0: للغاية.
1: فيه نشاط دونك بصفه متواصله على كامل الشهر، دونك فيه نشاط كثيف جدا. قمنا مؤخرا تدعيمه مع النافذه فيكو، احنا داخلين على دونك فتره صيفيه مش تكون زاده كيف اكتظاظ على مكتب الرياضه بحكم كونه هو بجانب محطه النقل،
0: نقل البري، سوق كبيره ديما منتظمه، فضاءات زاده كبيره تجاريه.
1: سي سا يعطيك صحه. دونك مبدئيا دونك دعمناه بعون ان شاء الله باش يكونوا على القيله ثلاثه نوافذ باش ينجموا دونك يجيبوا الاكتظاظ هذه في مرحله اولى. ان شاء الله باش نقوموا بتدعيمهم ان شاء الله بكراسي، ما يراهوا الكراسي باش يزيدوا يتسببوا في ضيق
0: المكان. خاطر من اوله صغير شوي،
1: هو صغير برشا مش شوي
0: صغير على سوق لحد صراحه
1: بالضبط. دونك ان شاء الله باش نشوفوا في المستقبل البرنامج، يا اما في اعاده
0: فما إمكانية توسعة،
1: نشوفوا برنامج في إمكانية إعادة التهيئة متاعه، إعادة توزيع الفضاء متاعه من جديد، حاولش ينوسح قاعة الانتظار إن شاء الله. هذا
0: والله على حد علمي أنا حضرت في الافتتاح، لأنه في الافتتاح متاع المركز هذا متاع مع السيد المدير الجهوي القديم سي العجمي، حضرت الافتتاح كان وكانت حاجة مطلب الناس أن يكون فما مركز بريد في سوق لحد، فإنه كيفاش لسنوات وبعد نقول هاني مش نوسع، لما كانتش فما استراتيجية في وضع مركز كبير راهي ماشية وتكبر. هي كبيرة وماشية الأمور، معناها علاش ملو علاش بعد قضيها أقل من 10 سنين ولا اني مشيت بيها الأيامات
1: أكثر سوق لحد قديم يروح وقتين برشا. دونك هو سبب واضح، احنا هذا محل على وجه الكراء موش ملكنا.
0: واضح.
1: دونك مرات انت مش تركز على محل مش تعمل فيه مكتب بريد، فما مساحات باش تتحكم فيك. دونك المساحة تخليك انك باش تعمل كان مكتب بريد من حجم هذاك. احنا باش نحاولوا نقوموا بمراجعة باش نحاولوا ان نهيئوا قاعة الانتظار من جديد ونحاولوا نكبوا فيها شوي. اما البيت في سوق لحد ان شاء الله في الايام القادمة خرجنا استشارة ان شاء الله، ولا باش خرجوا استشارة في تركيز موزع آلي ثاني. علاش؟ هو نشاطه كبير برشا، الموزع الآلي نتاعو يخدم برشا، وسيرتو في الويكاند توفر الفلوس ويقف الموزع الآلي في بعض الأحيان.
0: ونحن نهار لحد بالذات في سوق لحد حاجتنا بالفلوس.
1: دونك احنا توا باش نركزوا موزع آلي ثاني باش يوليو زوز. دونك بالطريقه هذه يعني يخدموا الزوز اون كاي تيح واحد بان الثاني يبقى يخدم. هذا ان شاء الله في القريب العاجل باش يتم تركيزه في مكتب ريس سوق لحد، موزع آلي ثاني ان شاء الله.
0: بربي كي نقولوا القريب العاجل نعطيه سقف زمني للناس
1: هو الموزع الآلي موجود تم اقتناؤه حاضر. لا نحكي على الثاني اللي هو يخدم بطبيعته. الثاني تم اقتناؤه حاضر، مرتبطين احنا باش نحضروا ان لوكال وباش نهيئوا المكتب بريد شويه باش يصير في ان شاء الله تركيز الموزع الآلي. موضوع ضامنينه احنا موزع الآلي
0: هو موجود،
1: مي ان شاء الله يتم تركيزه وقت اللي احضر اللوكال نتاعو ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. مركز بريد ابن خلدون.
1: ابن خلدون، ابن خلدون هو كما تعرف احنا المكتب بريد القديم تم غلقه في حالته. دونك مكتب بريد دونك نتاعنا وملكناه، ومكتب بريد
0: باش تقع في اعاده هيكله،
1: فيه ان شاء الله باش تخرج فيه ان شاء الله ابيل دوفر في اعاده تهيئه وتوسعه. دونك حتى الاعتمادات المرصوده دونك 1 مليون دينار ماهوش شويه. دونك باش ان شاء الله باش نعاودوا نهيئه بطريقه دونك عصريه على غرار بعض المكاتب اللي تنذكرها بعد. في نفس الوقت قمنا بتهيئة محل يعوضه في سيدي عبد الحميد اللي هو المكتب الحالي، مكتب بريد زيدا ممتاز مش خايب، فيه عدد كافي من النوافذ، ما ديما الاكتظاظ موجود. انت منطقة سيدي عبد الحميد وزيدا ابن خلدون وسويس، دونك منطقة كبيرة
0: كثافة سكانية كبيرة
1: بيان سور. دونك اللي باش نخدموا عليه تو ان شاء الله انا باش نسرعوا في اصدار لابيل دوفر تاع تهيئة المقر القديم، نعاود ان شاء الله بقدرة ربي نحلوه، وسيتم الابقاء على المكتب بريد الحالي في سيدي عبد الحميد كمكتب بريد ثاني في المنطقه ان شاء الله.
0: ليه باذن الله. تو نرجعوا للجديد في شبكه البريد في ولايه سوسه، وباش نرجعوا للموزعات الاليه وحرصكم على انها تكون ديما في حاله عمل دائم، لانه اذا كان تعطلت راهي تتعطل مصالح الناس. فما زاد نقاط اخرى تو ان شاء الله نتناولوها، نحكي على البريد التونسي وعلاقته بالجاليه التونسيه بالخارج وحضوركم في مناسبات كبيره، البريد التونسي واستعداده كذلك لكل عمليات الترسيم ونجاح العوده المدرسيه. راهو كي نحكوا على البريد التونسي نحكيوا على مرفق وطني صراحة نلقوه في أكثر من مجال. به ينضم لنا صديق سي عادل العكرمي، إعلامي ومتابع وراصد صراحة للشأن العام في ولاية سوسة. سي عادل مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا مرحبا بك حياة، وتحية لك وتحية للسيد المدير الجهوي للبريد بسوسة وإلى كل مستمعي إذاعة منصتين.
0: شكرا لك. فما بعض الإشكاليات جاوب عليهم سي مالك، هتعطينا ما رصدته أنت من بعض الإخلالات في بعض المراكز البريد في ولاية سوسة.
2: أولا أنا حبيت أن نحيي على كل سيدات البريديات والسادة البريديين يعني في سوسة وفي تونس عامة، وكذلك تحية للسيد المدير الجهوي.
1: شكرا.
2: أنا كنت أسمع توا في آخر ملاحظات حول سيدي عبد الحميد والمركز الجديد اللي باش يبقى والمركز السويس اللي باش يترمم يعني ويرجع للعمل، وهذا الحقيقة هو كان جزء من الأسئلة زعما أنا بس هو إذا بيها أنا سمعته على الطاير يعني جاوب عليه.
0: الحمد لله كل مولود بريدي ينضاف نفرح به، لأنه شفنا صراحة تغيرت حتى معماريا وشكل، وبالحق ولات تحفة معمارية أنك تشوف مركز بريد بمواصفات. فقط إن شاء الله الناس اللي تدخل لمراكز البريد تستحفظ على الحاجات هذية في بلادنا، راهي تصرفت عليها برشا فلوس من المال العام، يلزمنا نستحفظ عليهم.
2: وهذا نموذج ممكن مركز ابن خلدون توا سيدي عبد الحميد حقيقة يعتبر من المراكز الممتازة توا نجو نحكوا عليها. ما أنا حبيت بهالمناسبة هذه ومعك سيد المدير جي ونثير بعض الإشكاليات اللي أنا عايشهم. أولا أنا كحريف بريد، يعني أنا أولا إضافة إلى أني عندي حسابي البنكي فعندي حسابي البريد، وإذا ونستعمل كذلك في الكارت دينار وندخل البوستة تقريبا أقل شيء مرة في الأسبوع يعني، إذا كان ما يكونش مرتين
0: حريف دائم في البريد
2: بالضبط. وكمواطن كذلك يعني يتفاعل مع المواطنين وقت ما ندخل المراكز البريد وشوف بعض الإشكاليات. الإشكالية الأولى اللي حاب نطرحها للسيد المدير الجهوي هي الآتية. أنا عندنا قرابة عام تقريبا إذا كان ما يكونش أكثر في مركز بريد باب حر هو المركز الكبير يعني في المدينة، عندنا التذاكر الأولوية والصبورة اللي تعطي الأرقام هذه معصبة. الموضوع هذا نجر عليه جملة من الإشكاليات ما نصورش تخفى على السيد المدير الجهوي، وهو حالة الاكتظاظ والناس اللي قاعدة واقفة في الصفوف تتعب برشا، ثم خصومات تنجر على هذا
0: صحيح.
2: والحقيقة وضع ما هوش مريح بالكل. أنا خد نسلو على النقطة هذه إلى متى احنا يعني في حين في اغلب المراكز البريد طبعا اللي قاعد نشوف فيها الاولويه والتذاكر موجوده والناس قاعده مرتاحه، حتى اللي يشوف روحه عنده ساعه ولا ساعه ونص باش ينتظر يمشي يقضي حاجه على روحه.
0: كنا سعاد عفوا على المقاطعه كنا نحكيوا فيه الموضوع هذايا، وتشوف عاود سمعنا لانه توا حوار سيمالك باش تلقاوه على صفحتنا في الفيسبوك، وتشوفوا فما برشا بشير خير بالنسبه للخارطه البريديه في ولايه سوسه، برشا حاجات ايجابيه. صحيح الوضع وكيكا ما راهو باش تتبدل، باش تكون فما منظومه رقميه متطوره جدا، يعني لا قصاصات ولا اولويه ولا اوراق، حتى الاوراق زاد باش يقع الحد منها بشكل كبير. حكايه كذلك على الاتلاف الكبير اللي يصير، وذا يرانا نكونوا واضحين معناها ونكونوا موضوعيين في رؤيتنا، راهو صحيح برشا اتلاف للمطبوعات، وذيك راهي مال عام، هذيك تتبع بالمال العام. صراحة نهز ثلاثة واربع غلط في هذه نبدل هذه، ونعرفوا نحن نعرفوا كتوانسة من غير ما نغطيوا عين الشمس بالغربال. هذه سلوكاتنا تصير مش للناس كل أما تصير، فمش يقع الضغط على المطبوعات هذه باش تتعمر. كان في الجيشي قدام السيد هذاك حتى كان صار خطأ، هو يعرف كيفاش الورقة هذيك تمشي كان لبلاصتها، وما ننساوش رانا كل عام نحكي على مشكل كبير نقص الورق في بلادنا. فنحن مثلا في ذاعة المنستير تخلصنا تماما من كل ما هو ورق معناها والحمد لله. فبرشا إن شاء الله مؤسسات أخرى صحيح ما نحتاجوا لشي برشا، أما رانا تخلصنا منه بشكل كبير، وهذا دور كل المؤسسات باش تخدم وتكون عندها استراتيجية. به نحاول نقدمه لأنه فما برشا مواضيع مازال ما حكاش فيهم والوقت بسرعة. سعاد لحكينا على مركز بريد ابن خلدون وحكينا على السوق لحد، هي تعطيني بعض المعطيات الأخرى.
2: أنا تو أنا سألتك السؤال هذا تو على الأولوية شنو الحل فيه إذا كان
0: ثم منظومة رقمية حكي عليها في بداية الحصة.
2: أنا دونك ما سمعتش دونك ما نجمش تو شو مش نحكي لك، إذا كان مش نبقى نحكي في حاجات اللي هما ممكن تجبدوا، ونعطي أنا حكاية الأوراق تو الحكاية اللي موجودة في مركز ببحر اللي هي مش موجودة حتى في مكان آخر، يقول لك إذا خذ المطبوعة وقت ما يجيك الدور متاعك. الحقيقة أنا راها مش عملية الحكاية هذه، الناس قاعدة يضيعوا في الوقت يعني يضيعوا في الوقت بدقيقتين وثلاثة أمام كل حريق، وفي حين هم موجودة قبل يعني بلايصة مكتب في وسط مركز البريد اللي هو فيه المطبوعات كما موجودة في غيرها من المراكز. علاش بالضبط في باب بحر يعني يجي يفرض على المواطن لما تأخذ ورقة مطبوعة باش تعمرها
0: إلا ما توصل؟
2: لا ما أنا برأيي هذا يضيع وقت. إذا كان البريد يحب يرتاح شوية مثلا في الدقيقتين ينجم ياخذ خمس دقائق بعد كل ساعة ولا ساعة ونص، ولكن يخلي الناس تأخذ أوراقها وتعمر.
0: الملاحظة الأخرى أتون جيبوا سيميل، خلينا ناخذ الملاحظات الكل وبعد أتون جيبوا عليها تباعا إن شاء الله هكي سجل فيهم.
2: بالنسبة للملاحظة الثانية نحب نعملها، أنا دخلت مرة في مركز بريد سوق لحد ما لقيت شفت رغم أني ما كان في حركية تجارية كبيرة ياسر، وفي محطة حفلات وفي حركة كبيرة
3: اولا المركز هذا مركز صغير باش ما عادش يليق بمدينه سوسه ومنطقه سوق الاخير تحديدا ان يكون فيها مركز بالصغر هذا لكن في انتظار هالوضعيه هذه اذا كان ثم برنامج باش توجد مركز يليق بالمنطقه انا لاحظت انه ما ثماش كراسي حتى الانتظار وفي فتره من الفترات نشوف نساء كبار يعني الحقيقه يعني قاعدين في القاعه وهذا مش معقول. مشيت لرئيس المركز تحدثت معاه في الموضوع كمواطن ديما لانه انا كنشوف وضعيات كما هكا نتحدث ديما ونشوف علاش قال لي انه المركز هذا الكراسي هذوما تم استعمالهم من قبل بعض الناس يحبوا يسرقوا ويحبوا يعني يتحايلوا على مواطنين ويعملوا تمثيليات متفقين لكن احنا اذا كان هذه لازم لكم طريقه زاد باش نوجدوا كراسي مستقله على بعضها شويه للناس الكبار مش معقول هذا بلاصه ما فيهاش ارقام وما فيهاش اولويات الناس تسد الصف وانا الناس الكبار فانت انا مش لاقي شنو تعمل يعني تبقى يعني موجود هذه النقطة الثانية اللي حبيت نذكرها الموزع الأوراق المالية تاع سوق البحر عندنا زوج موزعات موزع اللي هو بجنب البوصة يعني تو بركة الحادثة وما فيش فلوس أنا كنت غادي كتوا وما فيش فلوس
0: أنا يعني كيفاش ماضي ساعتين غربوع ما فيش فلوس
3: أي نحكي لك
0: أي لا نسأل في سمالك معنا مازال بكري نقول العشرة متاع الليل ما نلقاش فلوس أما تو
3: ولا من تالي صحيح في الفلوس وإن كان ثم إشكالية إلا من تالي فضل هذايا ومرات أنا بريد وكان يلقوا حل على الأقل اللي هو ذي عرض للشمس ما نقولوش حل يعني باش الناس صدقني مرات وقت ما يبدا فيه فلوس الناس تطيب وتمشي انت من البارتي اللي فيها الظل تلقاه ما فيش فلوس ولا معطب يعني يشوفوا اشكال للحكايه هذه بس الناس تبقى في النهار كلها في الشمس يعني خاصه في الم... في, ال...
0: في, ال... في الوقت هذا
3: بجنب البوسطه بجنب البوسطه ثم المنتلي البوسطه في منطقه فيها ظل انا ماذا بين هذاك يكون يخدم باستمرار ويكون فيه كاميرا للمراقبه لانه كي الحركه بعيد تبعد شويه ولا العشيات
0: فايت
3: الناس ممكن تخاف والكل ثم انا بعض الاشكاليات وان شاء الله ديما نخدموا على ازاله اسباب التوتر يعني ونقدم الخدمات يعني الاجتماعيه هذا هو
0: نحب الخدمة تصير ونحب زاد العوان الموجودين في النواف زاد يكونوا مرتاحين ويكونوا هكا كولوا ويضحكوا في وجه الناس كما قال الاخر راهي فلوسي راني جيت ناخذ فلوسي علاش انت متغشش مثلا ولو انه راهم اصدقائنا والناس اللي يجاوبونا على اسئلتنا وعلاقه الناس كبيره وعندهم ثقه كبيره كبيره في الـ في الـ في البريد لو كان يقول لك راني علاش ماشي لبلايص اخرى وكان ما جاش القرض راني في البوسطة هكا يقولها اي تونسي اي يقولها لان هذا ثقه منه في البريد. شكرا لك سي عادل يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما باش تقعد معنا عين راصدة لكل الإخلالات في ولاية سوسة ما تشلقش ما تقول لحد شكرا لك يعطيك صحة شكرا لك فما أسئلة جاوبنا عليها فما بعض النقاط جاوبنا عليها فقط الساعتين غير درجين ما عندناش فلوس في موزع إلي في ببحر
1: بعد ذلك أنا عندي تطبيق متاعي يدي في البيو خليني إن بشوف موزعات الآلية متاع جهة سوسة الكل إنه اللي يخدم واللي ما يخدمش واللي ما يخدمش شنو أشكاليته سوسة واحد
0: سوسة واحد.
1: اثنين احنا عندنا سوسة واحد واثنين دونك للزوز فونكسيوني نجم يكون راو الريزو طاح وعاود رجع في 5 3
0: فلوس موجود
1: دونك للزوز يخدموا فونكسيونير سوسة واحد وسوسة اثنين وإن بون نوفيل نزيد نضيفها دونك سي عادل بارك الله فيك على ملاحظاتك بالعكس أنا شكرا جزيلا خاطر أنت مواكب بالقدا دونك مكاتب البريد ومن حقك أنك باش تعاين الوضعيات هذه وباش توجهها الملاحظات هذه مي اللي الباهي كون عندنا الاسباس ديجيتال اللي هو موجود في البارتي القديمة نتاع البوصة القديمة احنا نسموها الكوبول باش يتم دونك إن شاء الله في القريب العاجل افتتاح الاسباس ديجيتال نتاعنا اللي فيه بيدو زوز موزعات آلية أخرين دونك واحد جاب يخدم دونك عملية سحب وعملية صرف يخدم شونج والموزع الثاني هو يعمل عملية سحب دونك ثم زوز موزعات آلية جديدة باش تنضاف لزوز موزعات آلية نتاع مكتب بريد سوسة دونك الولي لون ترجع الكل في 4 موزعات آلي ما يتوى راه موزعات آلية سوسة يخدموا للزوز وفيهم فلوس ما يمرات راه ينجم ريزو نجم يتيح نتاع 2-3 مينوت يعاود يرجع ما يتوى بالنسبة لينا راه فونكسيونيل يخدموا للزوز وفي حاجة أخرى مادام راه ينجم راه في وسط الوقت توفى الفلوس أنا نجم نحط مبلغ إيكس وتبدا فما ديرو تري راه رئيس المكتب مش مره واحده يوصل حتى يشارجي مرتين في النهار يفرغ يعاود يشارجي يفرغ
0: ما كيدرك تعرفوا انتم ساعات الذروه وتعرفوا معناها
1: ونتبعوهم احنا موزعات الاليه عندنا تطبيق اي موزع الي فيه مشكله قالوا يا رئيس المكتب شوف شنو مشكلتك ويمشي يرجع الموزع الالي نتاعو كانوا فرغ يشارجي وبيدو رئيس المكتب عنده تطبيق ويجي وقت يفرغ يجي ام ميساج راهو الموزع الالي نتاعك دونك فارغ معايا فيش فلوس يمشي يشارجي
0: الحرص على انه الموزعات الاليه بالحق تكون وقت الإنسان حاجته بها وقت اللي حاجته بالحق وقت اللي يمشي وقت اللي يبدأ حاجته نحكيه على العطل نحكيه على أعياد نحكيه على المناسبة دي
1: شو مدى موزعات نرجع لك موزعات الألية بالذات احنا كبريد تونسي استراتيجية متاعنا كانت كونها راو باش نقوموا بتعميم موزعات الألية على جميع مكاتب بريد كملية النشاط احنا في جهة توسع عندنا حوالي 43 موزع آلي، ومؤخرا عندنا 6 موزعات آلية قديمة كانت معطبة بدلناها عوضناها بموزعات آلية جديدة. وعندنا موزعات آلية ركزناها في مكاتب جديدة كما هرقلة وكما القصيبة، وتو إن شاء الله عندنا 3 أو 4 موزعات آلية في مكاتب بريد اللي مازلت ما فيهاش، اللي هي مساكن حي جديد، القلعة الكبيرة الكسر، حمام سوسة الغرابي، هذوما 3 كيف كيف باش يتم تركيز موزعات آلية جديدة. يعني راهو بالعكس احنا
0: هذايا قريبا يعني زمنيا
1: حاضرين مربوطة باللي لوكو، جيش نحضروا الواقع نتاعها ويتم تركيزها، دونك مشريين وحاضرين باسم الجهه مع تركيز موزعات آلية. دونك عندنا مكتب بريد في منزل بالواعر في جهه تنفيذ مكتب بريد اضافي باش نركزوا فيه موزع آلي. عندنا اليوني زاد شركه اليوني ركزنا فيها موزع آلي باش ما يبقوش يتنقلوا الاماكن بعيده، دونك نجموا نقوموا بالسحب من مكانهم. دونك ركزنا وموزع آلي بمكتب ثاني بمكتب بريد تنفيذه، موزع آلي ثاني بمكتب بريد سوسه الكورنيش، وموزع آلي ثاني بمكتب بريد سوق لحد. هذه دونك برنامج نتاعنا في مخصص الموزعات الآلي.
0: البريد وعودة التونسيين بالخارج، البريد والكارت دينار ومشكلة الطلب الجدد في الحصول عليه.
1: واضح.
0: تم توفيرها.
1: نمشي لك للدينار بالذات. توا بالنسبة لنا احنا ما عادش عندنا إشكالية متاع كارت دينار خاصة بالليتيديون ولا كارت دينار خاصة بالمواطن العادي. توا أي بطاقة دينار إلكتروني يتمكن الطالب باش يقوم بعملية الترسيم متاعه. والأهم من هذا الكل احنا عم نناول الوقت هذا أطلقنا خدمة الولات. احنا الولات بتاع البريد التونسي هي محفظة إلكترونية مجانية نجم يقتنيها أي شخص، مش بلزم يكون إتيديون، أي مواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية نجم يقتني الولات. الولات هذه ناخذها بصفة مجانية، وبالولات هذه نجم أنا نقوم بعملية التسجيل كوش سواء إتيديون وإلا تلامذة في المعاهد وإلا في المدرسة الإعدادية وإلا في المدرسة الابتدائية. دونك الحاجة البهية أي مواطن توا ينجم يتوجه نحو أي مكتب بريد ويأخذ الولات متاعه. الولات ما يسيني بايون كارت، ما يش بيطاق، هو محفظة إلكترونية باش يأخذها رقم افتراضي باش يأخذه على أوريقة، وهذاك يعمل به الانسكريبسيون الابليكاسيون دي دي سيت متاعنا، وبطبيعته ينجم يمشي يعمل الانسكريبسيون تاع صغاره بطريقة سلسة وسهلة جدا.
0: البريد وعودة التونسيين بالخارج.
1: بالنسبة للتونسيين بالخارج احنا عندنا البرودي متاعنا اللي يعرفوه برشا بالنسبة للخيان المقيمين في الخارج، التونسيين المقيمين في الخارج، هي باك انا تونسي. باك انا تونسي هو محفظة ولا سامحني امباك، دونك فيه حساب جاري بالدينار، حساب جاري بالعملة، ودفتر ادخار بالدينار قبل التحويل، وان كارت بلاتينيوم مربوطة برقم الحساب الجاري البريدي متاعه بالعملة. دونك قادر اي تونسي مقيم في الخارج انه باش ياخذ الباك هذا وينجم اترافير لي كونت متاعه انه باش يقوم بايداع امواله والا بتحويلها من الخارج مباشرة في الحسابات متاعه.
0: الخدمات هذه باش تكون متاحة لهم يعني هما موجودين يتصلوا بمراكز البريد، ولا باش يكون فما الخدمات في المعابر الحدودين في المطار باش يلقاوهم، باش يلقاوهم على البواخر مثلا وهما جايين،
1: ولا ينجم هو من الخارج ينجم يدخل وياخذ دونك الريزيرفي اللي دوني الباك نتاعو، وكيف يجي لهنا تونس يتصل بمكتب البريد وياخذ الباك نتاعو، ما عنده حتى مشكل، نجم بصفه مسبقه يعمل الدوموند نتاعو. حاجه اخرى زياده عندنا بالنسبه للتونسيين المقيمين بالخارج سورتو اللي عندهم باك تونسي، عندهم انكور بريفيرونسييل بالنسبه للعمله اللي يجيبوها نقدا وباش يقوموا بايداعها ولا بعمليه صرف. دونك راهو نعطيهم انكور بريفيرونسييل.
0: واضح. نحكيوا على توقيت صيفي للبريد التونسي استثنائي، لانه عادي توقيت معروف ما فماش توقيت استثنائي في بعض المراكز.
1: طبعا أبار التوقيت العادي اللي هو من 7:30 حتى للماضي ساعة، وما عدا يوم الجمعة من 7:30 حتى للنص نهار ونص فتح مكاتب بريد للحرفاء. عندنا مكتب بريد سوسا مول دونك يخدم دونك كل يوم من الساعة 9 إلى الساعة 8 مساء، دونك مش باش يسكر في السيب باش يبقى يخدم. وعندنا زوز مكاتب بريد إن شاء الله باش يقدموا دونك حصة عمل ليلية اللي هو مكتب بريد حمام سوسا الشاطئ ومكتب بريد القطاوي من الساعة 7 إلى الساعة 9:45 دقيقة.
0: هذا هو
1: شنو اللي باش نضيف. نحاول ناكد انا على الخيان المتقاعدين اللي بالحق هما جزء كبير من الحرفاء نتاعنا واللي هما يعني يوم من الانتظار. دونك لهنا أما المنبر هذا متاع إذاعة مونستير ندعوهم أنهم يحاولوا أنهم يطلبوا التمتع ببطاقة جيرايتي. هي بطاقة نعطيوها مجانية وتتصب فيها الروتريت متاعو، مش مطالب باش يتصل بمكتب باش يشد صف في مكتب
0: ويخفف الضغط على مكتب
1: بشكل كبير.
0: نمشيوش في بعض الأحيان لحالة أنه نفرض أنه ياخو كارتا، أناش ماشينا لهذه، لأنه إذا كان باش خليوها على الهواء نخافوا زادة فما باش تتعطل مصالح ناس.
1: مش فرض هو أحنا
0: لا نجموش نفرضوه مثلا.
1: احنا كي نعطيه الكارتا راه مش اوبليغاتوار معليه فيش من وسائلي، نجم حتى بالبطاقه راه يتحق مكتب البريد ويجبد على روحه. مي كيف يقتنع بالبطاقه وكيف يجربها يعرف شنو هو الامتيازات نتاعها، كونه راه ساعه قبل بنهار باش يجبد الجرايم نتاعو، الجرايم نتاعو تتصب 24 نهار 23 في العشيه بعد ما تسكر مكتب البريد، اي وسائلي يمشي يجبد شهريته على روحه. ليه هو باش ينتظر وليه هو باش يمشي وليه باش يبقى دونك راهو تسهل جدا عملية سحب الجرايات.
0: فما زاد برشا نلقوهم في الصفوف موجودين ويستنى بالساعتين ونص ساعة وساعة وساعة أكثر ساعة أقل، وبعد يمشي للقشي يسألوا صبولي ماندا لكنام صبولي ماندا سيناسين، هذايا الكل نجموش نعرفوه بتطبيقة باش تعرف جاتك ماندا ما جاتكش من غير ما نقعدوا شادين الصف.
1: ريت اللي باش ياخذ كارت جرايتي هي بتبعتها نفس التمشي نتاع بطاقه الدينار، الدينار الالكتروني، دونك باش نجم يعمل لابليكاسيون دي دي سيت ونجم يعرف الشهرين نتاعو تثبت ولا ما تثبتش، واللي عنده بطاقه يمشي الموزع الالي نجم يكونسيتي السولد نتاعو، دونك راهي بطاقه جرايتي باش سهل عليه
0: سهل
1: مش يبقى يسال على شيء. وحاجه اخرى احنا راهو ديما البريد التونسي على السيت ويب نتاعنا والا على صفحه الفيسبوك بالذات راهو ديما وقت باش تصب المنح سواء نتاع المعوزين والا نتاع المتقاعدين راهو نخرجوا ديما بلاغ بصفه شهريه
0: صحيح،
1: يهبط بلاغ على صفحه نتاعنا ولا على صفحه الاداره الجهويه البريد نعلنوا فيها على تواريخ تنزيل جرايات المتقاعدين كسواء سينر بيس والا سي ان اس اس.
0: شكرا لك سي مالك السياحي المدير الجهوي للبريد بسوسة على كل هذه الايضاحات. أكيد سقف تطلعاتنا ديما عالي في البريد التونسي، نحبوا مكاتب رقميه خدماتيه يكون فيها الحريف مرتاح، وحتى زاد الموظف راهو عنده ألف حق أنه زاد يخدم زاده مرتاح.
1: أكيد مدام شكرا. بعد إذنك ملاحظة صغيرة، احنا توا تمشي متاعنا في جيتوس ولا على مستوى وطني هي إعادة تهيئة وإلا تأهيل مكاتب بريد متاعنا. احنا مؤخرا قمنا بتأهيل برشا مكاتب بريد، عنا مكتب بريد هرقلة قمنا بإعادة تهيئة مكتب بريد دونك عصري وممتاز ومركز فيه موزع آلي جديد، عنا مكتب بريد قصيبة سوسة زادة كيف كيف راه قمنا بإعادة توسعة وتهيئة مكتب بريد عصري وفيه موزع آلي، عنا مكتب بريد بوحسينة زادة كيف كيف تم غلقه بعد إعادة تهيئته وحليناه من جديد، وتوا عنا مكتب بريد سيدي بوعلي في إطار التهيئة كيف كيف باش يكون مكتب بريد عصري وفيه موزع آلي، عنا مكتب بريد زادة منزل محطة باش نهيئه مكتب محل جديد إن شاء الله باش ينطلق الأشغال عن قريب كيف كيف تهيئة محل عصري، وعنا بعض مكاتب بريد الأخرى إن شاء الله في المستقبل، والهدف متاعنا هو تعصير الخدمات وتحسين ظروف العمل وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وهذا دور البريد التونسي اللي هو مؤسسة عمومية بامتياز في خدمة المواطن. وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. التحية من خلالك لكل البريدين والبريديات لمن فاته للاستماع، إن شاء الله تلقوا هذا الحوار كاملا على صفحتنا على الفيسبوك، برشا جديد في الخارطة البريدية بولاية سوسة. شكرا لك سي مالك الساحي وشكرا لكل البريدين والبريديات. ما زلنا مواصلين معكم، نذكركم مستمعينا كان تحبوا بعض الإشكاليات تكون حاضرة ومسؤولين يكونوا حاضرين للإجابة تتواصلوا معنا على رقم الواتساب في إذاعة المنستير 28 3 0 3 6 28 000 6 سامحوني على الفرنسية.

0: كرم ونسير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
3: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
4: الأمور القانونية والاجتماعية الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية
3: بنكهة
4: ولهجة تونسية
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7

0: فجأة يا عواطف حسيت بالاستديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تحتضن تونس بداية من يوم غد الأربعاء غرة جويليا وإلى غاية 3 جويليا القادم فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. انطلقت المدرسة الوطنية للإدارة في تأمين برنامج التكوين التأهيلي لفائدة متفقدي المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعددهم 192 متفقداً، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 23 جوان الحالي. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 22 إطاراً وعوناً في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية يوم الخميس 2 جويليا المقبل بمقر الغرفة بسوسة. في إطار الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات وتحسين خدمات النظافة، قامت مصالح بلدية سوسة بتركيز عدد من الحاويات الجديدة بعدة نقاط بمنطقة وادي الحلوف حي المطار. ختاماً، أفاد البريد التونسي اليوم في بلاغ صادر عنها أن مكاتبه ستعمل طبقاً للتوقيت الصيفي ابتداء من يوم غد الأربعاء غرة جويليا وإلى غاية يوم 31 أوت القادم. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: مرحبا بكم. كأس العالم 1966 تنظمت في إنجلترا، وكان بطلها الكلب بيكلوز، وهذه الحكاية. من بين الأنشطة اللي صارت على وقع المونديال تنظيم معرض للطوابع البريدية قبل تقريبا 130 يوم من انطلاق المونديال. في نفس المعرض تم عرض كأس العالم، كأس جول رومي، وأمام غفلة جميع تمت سرقته واختفى في عملية أثارت غضب الإنجليز وأحرجتهم أمام العالم والفيفا. ورغم مجهودات الشرطة الإنجليزية والمنحة الخيالية اللي تم وضعها لأي شخص يقدم معطيات على الكأس، لكن دون جدوى الكأس طارت. وفي 27 مارس 1966 وقبل انطلاق كأس العالم وبعد مدة من اختفائه، ويتقدم شخص يدعى ستانلي كوربي للشرطة الإنجليزية ويأكد أنه كان يقوم بجولة مع كلبه اللي تفطن الكأس مخبي في إحدى زوايا حديقة عمومية. لغز ما تمش حله حتى لليوم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا حابينكم. أهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم، نحن في خدمتكم، في منكم وإليكم على موجات إذاعة المنسير حتى المطلفة بإذن الله. الليلة ليلة الموضة والجمال والأناقة بالمنسير. إذا كان ما تنجموش تكونوا حاضرين، راكم تنعطيكم بعض الروابط الرقمية اللي تنجموا تشاهدوا عليها الحفلة هذه الجميلة اللي باش تصير. هي عادة سنوية ينظمها المعهد العالي للموضة بالمنسير، أما كل عام روح جديدة، كل عام ابتكارات جديدة، كل عام لحظات يعيشوها المتخرجين من معهد الموضة بالمنسير. سعيدة باش تكون معنا مديرة المعهد السيدة جيهان الطرابلسي. هلا وسهلا سيدة جيهان،
1: مرحبا بك،
0: شرفتنا عايشة. بالحضور، مرحبا،
1: ربي يخليك،
0: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير عايش. ان شاء الله انهيتوا سنة جامعية بنجاح وتستقبلوا ان شاء الله سنة اخرى فيها برشا طلبة جدد بإذن الله، اللي هما على الاعتاب اكيد ينتظروا تو قريبا التوجيه الجامعي. الطالب زاد اللي جينا من معهد الموضة، زاد مرحبا بيه، علاش اختارتك ما نعرفش، باهي تو نحكي اكيد فما عندك حضور مميز الليله وعندك مشاركه في السهريه الليله 30 جوان كما حددتوا باش تكون سهره الاختتام. شنو هي

0: أسامة، لأنه الحقيقة احنا حبينا أنها هي بما أنها فيها ابتكارات وأعمال الطلبة، أنه زاد اللي قدم التظاهرة هذه هو طالب منهم فيهم، وهو كان يعني من الخريجين سنة ثالثة ومر بالتجربة هذه، واللي هما هو في سنة أولى ماجستير والعام الجاي باش يكون سنة ثانية، يعني حبينا بين البنين اللي هو مر بالتجربة وباش يعيش التجربة للسنة القادمة، وهو باش يقدم السنة التظاهرة هذه.
1: وأكيد هو أدرى بالتفاصيل وهو مر بالتجربة باش يعرف كيفاش يقدم زملائه جيدا. أحسن ما عملته خير من يبدأ حد مسقط وما عندوش علم بالموضة وبالتفاصيل وبقراية أصحابه، خاصة لأنه الليلة باش يثمن مجهود أصحابه. هات نقولوا الليلة باش تشوفوا حفل تخرج، باش تشوفوا ابتكارات، شنو اللي باش نشوفوه معناه؟
0: باش نشوفوا ابتكارات وحفل تخرج. يعني احنا خصيصا باش تكون للطلب، معناتها باش تكون فيها أعمال الطلبة خريجينا سنة مستوى سنة ثالثة إجازة وسنة ثانية ماجستير، هي مخصصة ومجعولة تظاهرة للمتخرجين، يعني للتعريف بهم في سوق الشغل، وتكون فرصة أنه تحي لهم فرصة باش يعرفوا بأعمالهم، باش يعرفوا برواحهم كمصممين، وباش يدخلوا يعني في معترك الحياة المهنية عن طريق التواصل المباشر.
1: باش يدخلوا في الحياة المهنية، باش تعرفوهم على جوانب من سوق الشغل، شكون استدعيتوا لهم الليلة باش يتفرج على الخدمة هذه المزيانة؟
0: استدعينا جميع الأطراف من الافتتاحات، من الصناعيين اللي احنا عنا علاقات بيهم، اللي هما زادة عملوا معاهم الاستاج متاعهم. دوك الحقيقة ما قصرناش كجهة مسؤولة على التظاهرة هذه، أن احنا نستدعي وإن شاء الله نكونوا ما نسينا حتى حد، وكان استدعينا نستغل الفرصة ونستدعي العباد كل كي باش يجيوا ويكتشفوا المواهب هذه.
1: لأنه مهم جدا أنه الطلبة في مشاريع التخرج باش ما تقعدش مشاريعهم تخرجوا وانتهى الأمر، هنا سهرت نستعبت باش يكون معه ويتحصل على عدد باهي زادة باش يتخرج. فنتمنى أنه الابتكارات هذه يشوفوها الصناعيين، يشوفوها أهل المهنة، وباش ربما تفتح لهم أفاق في التشغيل.
0: وإحنا عندنا معرض يعني بشي قد مفتوح، المعرض هذية طيلة يعني شهر كامل، يعني حتى اللي ما جيش معانا وما سعفوش لحظ باش يكون معانا النجم يجي يطلع على ويشوف الأعمال. وإن شاء الله بالنسبة لنا إحنا كل دورة موجودة، يعني موجودة للإيفينمو هذية، حتى كما جاونيش السنة نستدعيهم السنة المقبلة إن شاء الله
1: بإذن الله. إن شاء الله ديما هكا أيامكم الكل أفراح. أسامة مرحبا،
2: عايشك، مرسي،
1: أهلا وسهلا، ومن خلالك تحية لكل طلبة المعهد الموضة. حضرت عمناول في الاختتام نشط، وانت زادة متخرج معناها تعيش معاهم لحظة التخرج.
2: عمناول الحق ما نشطش سنة أول مرة، عمناول كنت الرول متاعي في الأوديو فيزويل، دونك كنت في جنود الخفاء وراء الكاميرا وفي الكاستينج، أما سنة برسمي شرف كبير أني معناتها نبريزونتي حاجة مهمة برشا في الفاك متاعنا اللي هو مودستير ليفينمو أنويل متاعنا. وميرسي اللي داروا، تحياتي خاصة لمدام جيهين ومسيو أحمد على الأوبورتونيتي هذه برسمي،
1: وإن شاء الله بشكون في مستوى الثقة هذه. وسامة اليوم المتخرجين باش يشوفوا الناس يعني خدمتهم وانتاجاتهم، قديش مهمة لكم اللحظة هذه كتعيشوها صراحة؟
2: تخمم فيها من أول العام، معناتها من أول عام وتتخمم في كل عام ودستير السنيك فيه مش نعملوه، معناتها دي ما حاجة مهمة على الأخر، خاطر أنت تحكي على الثمرة متاع 3 سنين خدمة.
1: صحيح، تحضر العائلات الأولية متاعكم يبدأوا حاضرين
2: بالطبيعة. بالطبيعة الناس الكل، الناس كل تبدأ موجودة من اللي تخرجوا، من اللي أصحابهم والناس الكل دي،
1: يعني
0: حفلة
1: كبيرة،
0: عائلية،
1: حفلة كبيرة، حفلة كبيرة باش يكونوا حاضرين. ما حد الموضة استثناء في الـ في الـ في المنستير،
0: استثناء
1: في الحفلة،
0: وطنيا زيدا،
1: وطنيا الوحيد،
0: الوحيد اللي هو مختص في مجال الموضة في مجالاتها الكل يعني متعددة، احنا مختصين
1: لا يعني... وانه يكون بحفلة كما هكا، انه حفلة التخرج يكون بالشكل هذا الجماعي اللي فيه برشا فرحة.
0: صحيح.
1: وفيه عرض للأعمال والمنتوجات الطلبة هذه. ان شاء الله بالتوفيق لكم الليلة في رحاب المعهد من 8 متاع الليل حتى للحداش هكا بإذن الله،
0: حتى
1: للعشرة متاع الليل، فما جواء موسيقى وجواء جميلة، حفلة كبيرة
0: اكتشفوا. نستدعيك، مرحبا بك
1: ان شاء الله،
0: ونستدعي جميع المستمعين ومرحبا بكم، يعطيك الصحة
1: إن شاء الله بالتوفيق.

0: كل الفريق اللي يخدم معاكم إن شاء الله ليلة تشوفوا سهرة جميلة. للي ما يحضرش وين ينجم يشوفها سهرية؟
1: احنا ثم عنا بس المباشر إن شاء الله على صفحة متاعنا، وعنا ما شاء الله يعني الطلبة متاعنا كلهم ديزا ساقرمر معناتها توا
0: ما شاء الله كلهم مشهورين نتبعوهم هما.
1: عرفت حتى كيف أنا ما بارتاجيش نلقى شكون
0: محظوظة أنت مع الطلبة هذوما المغرومين، واللي هو عموما فما البعد الفني الجمالي في طلبة المعهد، يعني حاجة تذية ضامنينها وموجودة فيها. شكرا لك سيدة جيان، إن شاء الله موفقين ليلة اختتام سنة جامعية، إن شاء الله بالتوفيق. مبروك لكل الطلبة المتخرجين اللي باش يكملوا الماستير كيما أسامة، إن شاء الله بالتوفيق ليهم، إن شاء الله زادة اللي يتخرجوا يلقاو فرص كبيرة قدامهم في سوق الشغل، هذا هو المطلوب. ونحن في تونس والحمد لله ما تفرحنا كان القراية، ما تخلي العائلة سعيدة والأجواء تقولي لمنتخب لا أميرة السعادة لا ملكة البهجة والسرور، ما تفرحنا كان القراية أمس نهار كان جميل، عشته الأسرة التونسية وهي تحتفل بالدفادر المدرسية. راهو من مرحلة لمرحلة ومن معدل المعدل يكبرك الصغير والحلمة معه تكبر، فما بالك عاد كي نوصلوا للمناظرات باش يدخلوا للمدارس الإعدادية النموذجية وللمعاهد النموذجية، فرحة كبيرة عند العائلات. امتحان البكالوريا في حد ذاته حفلة في تونس الكل، اليوم نعيشوا على إيقاع دورة المراقبة، المؤجلين الكل ربي معاكم إن شاء الله بالتوفيق، مازالوا نهارين بركة على الفرحة بإذن الله، يكملوا أربعة وخميس وينتظروا للنتائج، وإن شاء الله تعيش معاهم إذاعة المنسيرة الفرحة، بالتوفيق ليهم جميعا. مبروك لكل المتخرجين من معهد الموضة بالمنسيرة، الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل حتى للعشرة حفلة كبيرة، وإن شاء الله برشا يواكبوها. شكرا لك سيدة جيان على حضورك، شكرا أسامة بالتوفيق، نشاهدوك ونتبعوك الليلة
2: إن شاء الله
0: ونشوفوا أدائك الجميل. شكرا موفقين، مازلنا مواصلين معكم مستمعين حتى المطلثة، في منكم وإليكم للتواصل معنا، كذلك باش تبعثوا كل الإشكاليات اللي تحبوها ثيروها في البرنامج 28 000 666. سامحوني
3: ظنيتك سنه

مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم حتى المطلف بإذن الله منكم وإليكم. هذا الموعد اليومي القار اللي باش يكون بين المتابعات وبين تقديم الخدمات. اليوم كنا مع الخدمات البريدية ببريد بسوسة، إن شاء الله في قدم الأيام مش يكون حاضرين معنا مؤسسات أخرى وكذلك يكونوا معنا حاضرين مصدي خدمات أخرى، نحكي إن شاء الله على المواضيع اللي هي في صلب اهتماماتكم. برشا ناس تشكي صراحة من الوشوشة وانتشارها، برشا ناس زادت تحكي في الليل يعني من الأصوات المرتفعة والمزعجة، برشا ناس تحكي كذلك على السهرات اللي تدوم حتى الماضي ساعتين وحتى المطلثة. صحيح ربي فرح الجميع، ما نحترم ناس زادة غدوة تصبح تخدم إن شاء الله، هذا كل تونجيو في تناول مواضيع مثل هذه. ونحن في مازلنا صيف أفراح ومناسبات، ومبروك لكل المناسبات السعيدة، تهانينا لكل تلامذة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا، المؤجلين إن شاء الله يسعفهم بارش حظ، وإن شاء الله تكون فرحة مؤجلة فقط ويكونوا على موعد مع النجاح في قدم الأيام. نحب نقدم التحية وكل التهاني المستمعة وفية هي سونيا الغالي، ألف مبروك سونيا الغالي، تخرج عبد السلام الغالي، تخرج مهندس، ألف مبروك، إن شاء الله تفرح به وإن شاء الله الأهم قادم بإذن الله. وهذه غناية منا ليك سونيا الغالي وعبد السلام الغالي.

0: الله رامي حلو.
1: شكرا لكم مستمعين على المتابعة. نحن هكا نفيو معكم هذا العدد الأول من منكم وإليكم. نعطيكم موعد نهار الخميس قبله بإذن الله، نهار الأربعاء غدوة باش نكون معكم من الخمسة حتى للسبعة في فضاء خارجي زاهية حومتنا، وإن شاء الله تو تكتشفوا المكان اللي نحن موجودين فيه. بعد موجز مطلثة موجة ورا موجة، والموجة يلونها اليوم أحمد موسى. عسلامة يا أحمد.
2: عسلامة حياة، تحية لكل المستمعين والمستمعات، لزملاء الكل. برمجة جديدة انطلقت البارح، إن شاء الله تحصل إفادة، ونلقاو برامج ترفيهية مع الموسيقى الحلوة، مع اجتهادات المنجين المنشطين الناس كل في البرمجة هذه اللي إن شاء الله تكون خفيفة، خاطر أهم حاجة ترافق الناس خاصة اللي يتنقلوا في السيارات، يلقاو معلومة ويلقاو الخدمة كالعادة من خلال إذاعة منسير موجة ورا موجة. العدد الثاني في البرمجة هذه هي مجلة إذاعية من اثنين للخميس، إن شاء الله فما برشة فقرات، استضافات، أيضا أصدقاء، وأكيد برشة بش يكونوا معنا في فريق العمل بش يعاونونا من خلال تقديم بعض الفقرات اللي فيها المباشر وفيها المسجل. إن شاء الله
1: الأغنية الأولى، إن شاء الله
2: الأغنية الأولى والله بش نخلي هيثم والناس يختار بعد شوية، بش نحاول النوع في الأغاني. أعطيني أنت شنو تحب تسمع؟ حاجة في الشرقي، في التونسي، في الغربي.
1: انتش حذرت، انتش حذرت،
2: محذر برشا حتى روبي. الإيقاعات الإفريقية لا كيكة صعب شوي، مش من ذوقي وذوق المستمعين، لكن حاجات حلوة بشكون فما حتى الطربي إن شاء الله من خلال اختياراتنا إن شاء الله في موجة ورا موجة.
1: مجموعة من الأغاني، مجموعة من الفقرات، والغاية كل الغاية هي أنكم تكونوا معنا في الاستماع. هيثم ونيت، شكرا، شكرا لك. حسام نوار، هويدا بن ساسي، بعد شوية بعد الموجز أحمد موسى. تحية، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا الخامسة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا، تم الإعلان اليوم في سوسة عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من حرائق الغابات والحد من آثارها المدمرة. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسر بن عمار اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزعة على مختلف مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، وأبرز أنه تمت زيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية القادمة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وعون مخابز ومعجنات، ولافتا النظر إلى ارتفاع العدد إلى 262 اختصاص في مختلف المستويات. انتظم اليوم بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بتونس العاصمة يوم إعلامي للتعريف بالمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل، والتي ستلغي وتعوض منظومة سيكاد. وقالت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة الفصولي إن منصة دليل هي فضاء موجه للمواطن والهياكل العمومية تمكن من رقمنة الإجراءات الإدارية بشكل محين وذات طابع إلزامي بما يضمن تبسيط الخدمات الإدارية. ثمن وفي العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أو الإيرانية أنه سيتم بحث مسألة الأموال المجمدة مع الجانب القطري يوم غد في العاصمة القطرية الدوحة. أما الرئيس الإيراني فقد أعلن أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، ملادي دالزهايمر، اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سورتو كي نفيقوا به بكري. دونك اما مش اي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا انواع اخرين متاع النسوة. بالنسبه لمرض الزهايمر، راهو المريض عادي انه هو يقعد يتذكر ذكريات الكل اما ينسى الجديد الكل. دونك يلزم الحاجه هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم اي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي في صعب شي يخد دواء المناسب باش نتفاداو وصول المرحله الاخيره. دونك المرض الزهايمر يبدا اللي المريض ينسى وين حاط مفاتحه، ينسى الماكله على الغاز، وبعض ينسى المواعيد نتاعو، حتى لين بشويه بشويه تاثر على حياته اليومية، يولي يحرق الماكلة، يضيع المواعيد متاعه، يضيع حتى صليته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا يأكل وحده. دونك باش نتفاداو المرحلة الأخيرة هذه يلزم يمشي عادي عند طبيب أعصاب مش أي اختصاص آخر في الوقت المناسب. مع تحية الدكتورة مريم المهيري.
3: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامجكم موجة ورا موجة، على مدى ساعتين باش نرافقوكم في رحلة متنوعة بين الثقافة والفن، الأخبار والمواضيع اللي تهم حياتنا اليومية. في عدد اليوم باش نعيشوا معاكم لحظة مميزة مع المعلومات والمواضيع. من أركاننا في الموجة ورا موجة حل البيبان مع جلال بن سعد، إن شاء الله بعد شوية. بعدها باش يكون حاضر معنا رمزي الإمام في فقرة حدث ولا حرج، ونختم ساعتنا الأولى مع فقرة في ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد. أما بعد أخبار الأربعة، يطلع فارس باش ترافقنا في فقرة ديما القدام، وباش نحكيه على قصة نجاح تونسية جديدة أبطالها تسعة طلبة تونسيين تمكنوا من بلوغ نهائيات مسابقة علمية عالمية احتضنتها الصين في مجال البرمجيات المتطورة والتكنولوجيات الرقمية الحديثة. بعدها باش نسمعوا صادق عمار في فقرة موش صحيح، ونختم البرنامج باستضافة للأستاذة المحاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشات مريم ومنسقة مشروع فور فاير اي اي بثينة الدوح، اللي باش نحكيه معها على منتدى فلاحي صار اليوم في مدينة السوسة. هذه أركاننا في الموجة ورا موجة لليوم، جلدتكم الإذاعية اللي ترافقكم من الاثنين للخميس من ماضي ثلاثة للخمسة متاع العشية. تحية توصلكم الفريق اللي بش يكون معكم ويونسكم في هالتوقيت: محمد سيدية في الجنب التقني، هو إذا بن ساسي في التنسيق، حسام نوار في الإخراج الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، وأحمد موسى في التقديم.

0: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع الموجة وراموجة حتى الخمسة متاع العشية. إن شاء الله تستمتعوا بالإيقاعات متاعنا بالأجواء الصيفية اللي إن شاء الله تعيشوها من خلال برمجتنا الصيفية وبرامجنا اللي بدأت تقريبا من البارح. برمجة فيها عدد من المنوعات الجديدة، منهم هذا البرنامج اللي رفقكم يوميا من الاثنين للخميس. أولى الفقرات هي حل البيبان، وكل مرة نحكيه على باب من الأبواب في تونس. وش مشيه اليوم لصفاقس مع صديقنا جلال بن سعد، وباش يحكي لنا على باب الديوان.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. نطرق اليوم إلى باب من أبواب صفاقس البية، باب الديوان. باب الديوان في صفاقس من أقدم أبواب المدينة، ويقع السور الجنوبي، ويرجح أنه تبنى ما بين 234 هجري و 236 هجري. وبالعودة إلى كتاب تاريخ صفاقس الحياة العمرانية في الصفحة 34 لبوبكر الكافي، نجد أن المظهر الحالي لباب بحر يرجع للسبعينيات القرن الماضي، بعد ما تم تدميره في الحرب العالمية الثانية. وكما يقول الأستاذ بوبكر الكافي، وقد تمثل في باب واحد يطل على البحر حتى صار اليوم أربعة أبواب افتتحت في عهود تاريخية مختلفة. ويتسمى كذلك باب بحر، وزاد باب ديوان. وتسمية باب الديوان يرجح أنها تعود للباب الحفصي للديوانة والجمارك، وهو مقر لأخذ الجباية ولكذلك للتفتيش، نظرا لأن صفاقس قديما وحديثا كانت قطب اقتصادي. باب الديوان تضرر في معركة صفاقس الشهيرة 1881، ووقع ترميمه فيما بعد. وثم صور نلقوهم بين 1881 و1890، ونلقاو فيهم ناظور باب الديوان اللي كان يرشد السفن المسافرين، وبني في القرن 17، وكما قلنا وقع تهديمه بين دخول الاحتلال الفرنسي. وفي بعض الصور نلقاو سمعة ومعها منقالة، وهذا كان سنة 1891. الحقيقة كان منظر متاعه، معناها الباب كان كله هيبة وفخامة. لكن أثناء الحرب العالمية الثانية تعرضت صفاقس للقصف الشديد، وتم تدمير هذا الباب. باب الديوان هذه هي قصته، وللتعمق يمكن العودة لكتاب بوبكر الكافي تاريخ صفاقس والحياة العمرانية في الصفحة 34، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال.

وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك.

0: تحية جدا لكل ما التحق بينا في الاستماع المجاورة موجة حتى للخمسة متاع العشية. وقتنا هو 3:21 دقيقة في إذاعة المونستير. سعداء لبحثنا صديقنا رمزي الإمام. سي رمزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك عايشك بارك الله فيك سيد أحمد. نحب نبارك لكم بالفضاء.
0: أول مرة بحثنا في الاستوديو
1: هذا. لا جيت قبل أما الفضاء أضايا حقيقة
0: حاجة أخرى.
1: حاجة أخرى حاجة أخرى بيه. وإن شاء الله مبروك على إذاعتنا الفتية إذاعة المونستير.
0: مبروك علينا الكل إن شاء الله سي رمزي.
1: حقيقة في قصيبة سوسة والزاوية والثريات عندنا برشا مستمعين غادي كايا ويحترموا النهجم تاع الإذاعة إذاعة المونستير.
0: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين متاعنا وين ما كانوا. إن شاء الله تبعث فينا برشا طاقة إيجابية تغييرات هذه في الاستوديو الجديد. وأكيد باش نكتشفوا معاك فقرة حدث ولا حرج معاك في التوقيت هذا.
2: حدث ولا حرج.
1: ما زلنا نعيش ونشوفه. قالوا لها يظن أشبيك كبرت. قالت لهم كل نهار رسمة غريبة. قال لك شعل شاب أعزب في مقتبل العمر وفي كامل مدار

0: العقلية والبدنية والذهنية والنفسية. ارقد قام قال نحب نبوس. ايش بيه؟ ايش يبوس خوك؟ لا لا لا لا، نحب نبوس احد الحيوانات البحرية. ايش بيه؟ تحب تبوس احد الحيوانات البحرية؟ تفضل اهو كالمرشي محبي بالقرنيت والوراطة والمناني، وحتى حشاكم كلب البحر موجود متوفر، بوس للصباح. قال لك لا لا لا، نحب نبوس حيوان في بحره. ما لا، نحب نعيش لحظة رومانسية على الطبيعة. قرر وعزم واغتص، وفي لحظة أش يعرضوا؟ تعرضوا حريقة زرقاء قنديل البحر. عمل هكا قدم شفايفه قزمتهم وباسها، ويا حيت يا حالية. هو على امتداد التاريخ البشري الإنسان باس برشا حاجات، باس أمه بوه، باس ولده الصغير، باس عشيقته، باس الكاس والبطولة، باس الحيط، باس الفرضاوي. أما قنديل البحر الحريق والزرق زادة، ما اللقوة؟ ما اللقوة هذه؟ هذه جديدة. وظهر لي المعالق وصلت للخالق وما عادش فيها. كما يقولوا الشاب هذا وصل مرحلة من اليأس العاطفي، ظهر لي خلاته يوسع دائرة اهتماماته الرومانسية لتشمل اللافقريات البحرية. أما لا، أنا واحد من الناس نجم نفهم شاب يحب بنت حومته، يحب بنية من ولاية أخرى، من قارة أخرى، من رابطة أخرى، من جمعية أخرى، من إيكيب أخرى، ما عنديش مشكل. أما يتحدى طبيعة ويفتح صفحة في حياته مع حريقة زرقة، هنا يلزمني ناقف ونحسحس ونبتبت ونسنس زادة باش نفهم أش فما وصار. هل هي أزمة سكن أم أزمة أنهج ضيقة؟ أم أزمة مشاعر؟ أم هي إثارة جانبية لموجة الحرارة هالأيامات ماك تعرف صاير في أوروبا؟ أم أن مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وصلت بينا نرمي ورواحنا فيها فوف من أجل فيديو بتاع 10 ثواني؟ أم المسألة أعمق؟ الحريقة أو قنديل البحر لا عنده فيسبوك ولا سيسخوك ولا انستغرام ولا تيك توك، فجأة يلقى روحه عامل البيز وهو ما في بالوش. وعلى ما سمعت اسمع الامور كبرت، ونقابه قنديل البحر قامت بوقفه احتجاجيه، وخرجت بيان نددت فيه كل اشكال التحرش. نعم، وهذا محتواه سيدي. نحن نقابه قنديل البحر العريقه الحريقه نرفض رفضا قاطعا تحويل القنديل الى طرف في علاقات عاطفيه غير متكافئه، ونعتبر ما حدث تعديا على الحياة البحرية الخاصة. والسلام. دي حتى السلاحف تحركت ووقفوا دقيقة صمت واعتبروا القبلة انتهاك صارخ للبروتوكولات الحياتية في البحر. من غير ما نحكي على القاروس والمناني، ما خلوا ما عملوا. الشاب في المقابل ما كانش فاهم حجم الكارثة اللي عملها، هو في باله لحظة رومانسية عابرة، روميو جولييت ولا لازار وعبلة، عفوا عنتر وعبلة. لكن البحر عنده رأي آخر، الحريقة بسته طريقتها، سببت له في نفاخ على مستوى الشفاه العليا والسفلى، شفايف المسكين ترخفت وتنفخت، عملت له بوتوكس مجاني. ما لا حريقة وما لا هي، اتأكد أنها ما عندهاش مع الرومانسيات والتيك توك والسيلفي. ما لا، زعم الإنسان هنا يعاود حساباته على مستوى علاقته مع الكون الآخر. في العادة الإنسان كيف يغامر عاطفيا ياخو حذره، وإذا فشل يقول شعفه وتوبة كما زلت نعاود هالنوبة. أما لا، أما هنا مع قنديل البحر الدرس كان مختلف. مش كل حاجة شفافة في البحر تتباس. أما لا، اليوم واحد يصور حريقة زرقاء ويقرب لها، غدوة شو باش يعمل؟ يحضن قرش باش يعمل فيديو توعوي. بعد غدوة يستحصلوا مع قرنيته باش يخلق لحظة إنسانية. هو في الحقيقة الحدود بين الإنسان والطبيعة بدأت تتلاشى، مش في إطار التعايش، لا لا لا لا، بل في إطار الاستعراض الفيسبوكي والتيك توكي لصناعة البوز. في الأثناء قنديل البحر مازال كيف ما هو، ما عندوش مشكل معاك ولا علاقة بيك، ما طلبش منك حب وغراميات. يا أخي قالك بوسني، ما بعثلكش إشارات مختلطة، هو فقط يعيش حياته في صمت ويطبق في مبدأ بسيط، خلي بيناتنا مسافة أمان. أما لا، ما كانش نتصرف، معناها بالعربي عسلامة يا جاري، أنت في دارك وأنا في داري. والشاب ولا رمز عالمي جديد في ثقافة البحر، مش صديق البيئة بل أول ضحية رومانسية في أعماق المتوسط. في الأخير أهم سؤال، أهم سؤال لازم نسألوه، مش علاش بس الحراق يا السامة قنديل البحر، بل كيفاش وصلنا لمرحلة ولات فيها أي حاجة في الطبيعة قابلة للدخول في سيناريو عاطفي. لأنه الحقيقة المشكلة مش في قنديل البحر، المشكلة في نحنا. وقت اللي البحر ولا ما عادش بحر، ولا منصة تصوير واستعراض عضلات مفتوحة على كل الاحتمالات. أملا، على كل الطبيعة قدمت الإجابة الشافية والكافية. أملا ما تقرب ليش برشا، أنا مش محتوى أي شيء، أنا كائن حي.
1: يعطيك صحة سي رمزي الإمام. هذا موضوعنا اليوم في حدث ولا حرج، ظهر لي رينا الكل تقريبا ولت كما قلت بوز، كان جيت فما يمكن نقابة متاع قنديل البحر رينا بيانات كما قلت، البيان هذا الافتراضي النجم يكون الحقيقة هو موش تحدي باش نوضحه حتى للمتابعين متاعنا، خاطر شقيق الشخص اللي عمل الحاجة هذه وضح في فيديو قال هي تفدليك، أما تفدليك ينجم يضر الناس ما لوجوش على الجيمات، ما لوجوش على نسب المشاهدة ونتسبوا في أضرار لرواحنا. وهذا اللي صار من خلال الفيديو هذه نتاع تقبيل قنديل البحر في البحر. دونك الحاجة يمكن الخلاصة من الموضوع وكفهمنا مدى خطورة لي ميدوز في البحر، معناها اليوم فما كائنات ما لازمناش نقربوا لهم، ما لازمناش نفدلكوا معاهم ونحاولوا نمسوهم وكل شيء، خاطر هذا نجم يشكل لنا خطر كبير في على حياتنا وعلى صحتنا.
0: شوف في هو في إطار البحث العلماء وقت يهبطوا البحر ويصوروا عندهم هدف، الهدف نتاعهم كان هدف علمي
1: بحث. توثيق يوريو حياه الكائن هذاك كيفاش تكون،
0: يعطيك الصحه. وكانوا ديما حذرين من الحيوانات، ما تنجمش احنا ساعه لساعه نعوموا في البحر تلقاه الواحد يبدا يتخيل فما كل الحيوان البلمية وضربوها وكذا، ما تنجمش تجي تحب تعمل بوز مع حيوان خطير.
1: أي هو في المكان متاعه في المحيط متاعه انت تتسمى الدخيل عليه، دونك ما تحاولش تبروفوكي خليني نقول باش تسبب لك في خطر ومشاكل، معناها وتكون ردة فعل الكائن هذاك قوية على الإنسان.
0: وفما حاجة أخرى اللي نعرف للحراقة هذه القنديل البحر، معناتها هو حيوان موجود في البحر أحببنا أم كرهنا، وقاعدين نحاربوا فيه بالسلحفات البحرية، والسلحفات البحرية هيك توا والله العظيم شيء مؤسف، وهذا يقوس النجم نفتحوه على الحاجة هذه. علاش نمشي لهم في البحر؟ صدقني البلاستيك ملوح في كل جانب، وبعداش يدخل صغير تلسع حريقية يخرج والحادثة هذه الحكاية هذه هي بينها. والله سيد أحمد صارت قدامي عميل تالي تقريب، فما بنية في البحر جت باش تعوم تعمل في سيلفي مع حريقية، حريقية وراها حريقية زرقاء، رجعت التليفون وهبتت هي هبتت تعوم وكل حريقية باش متها، معناتها ضربتها طول ضربتها، فهمتها؟ معناها أزر نحب نقول رسالة الإنسان اللي حب يعمل البوز مثلا هو بطريقة عفوية.
1: الطريقة العفوية هما توا حتى وضحوا الأولاد اللي عملوا الفيديو هذي، قال لك راه مشينا باش نعوموا نعملوا جو ونظفنا زادة حتى البحر، معناها عملوا حاجات باهية اللي حبوا الناس يحكيوا عليها، معناها في الإعلام يقول لك علاش ما حكيتوش على حملة النظافة اللي عملناها احنا في الشط، وبعد صارت الحكاية هذي كمية اللي ريناها الكل واللي تم تداوله الفيديو هذيك والأثار الجانبية والوجه كيفاش ولا معناها بعد الحكاية اللي صارت. دونك هذاك اللي خلى الناس تحكي على الفيديو. دونك كان وريته كان الصورة الإيجابية واللي عملته حملة النظافة ونظفته البحر، أنا يمكن حكينا عليها أكثر وحكينا وشجعنا الشباب باش يعملوا حاجات باهية.
0: احنا نحبوا نظهروا صور كعبرة للناس الأخرى، أما للحملات النظافة فما برشا شباب ويعطيهم الصحة وتحية من هذا المنبر مع إذاعة منسير للشباب اللي يهتم بالحاجة هذه متاع وعنده إحساس بالبحر أو بالشارع.
1: صحيح.
0: يعني ما فيها باس تقع ساشي في البحر تخرجها، ما فيها باس ما تخسر شيء لو كانت تقعد دبوسه تخرجها، راهي كدبوسه وكابت بلاستيك هذيك اللي موجوده غادي كتر بلاستيك موجوده غادي راهي مش ضره.
1: احنا في مرحله توا ما عادش باش نخليه فقط المكان نتاعنا نظيف، لازمنا زاد نعاونوا باش ننظفوا المكان نتاعنا. معناها تلمو فما كثره نتاع اوساخ وبلاستيك في البلاد الكل، مش كان في الشواطئ كهو، لازمنا كل واحد ويدا ونعاونوا بعضنا على الاقل باش ننظفوا الشواطئ اللي نعوموا فيها. ابسط شيء نجموا نعملوه، ما نستناوش بلديات، ما نستناوش جمعيات، ما نستناوش مش متطوعين. هذا
0: فما حاجه اخرى سيد احمد نحب نوهلها، هي نقولوا الوعي الثقافه الوعي الشباب. يعني ماذا بينا هك البرامج التلفزيه تكثر من حاجات هذوما، خاطرش الصغير يتاثر، واحنا حاجتنا حتى بالجيل القادم نحبوا تونسنا نظيفه.
1: هو لازم تغلي حتى في المناهج التربويه، واليوم في القرايه لازم يكون فما مواد تحكي على البيئه والتغيرات المناخيه، وملي يبدا صغير معناها في الاقسام الابتدائيه تكون عنده الثقافه هذه ويتعود بها على الاقل، يولي كالريفليكس بالنسبه لي. معاش الاولياء كهو لازمهم يربيوا ويعلموا ويوعيوا، لازم برشا القرايه المعلمين يعاونوا شويه. وهنا قلنا معناها لازم تولي حتى تنشيط ومواد تتقرع لحفاظا على البيئه، لخاطر بالحق راهو في مونتاليتي للاسف خايبه شويه عند برشا ناس فيما يخص علاقه معناها التونسي بالمحيط نتاعه وبالبيئه نتاعه والنظافه خاصه.
0: فما في شاطئ سيدي عبد الحميد في سوسه، تحس فما ناس غادي كان نشوف فيهم الحقيقه فما وعي من الصغيرات تو بدا الوعي يثبت فيهم معناتها، ونشوف فيهم يرى حاجه بصراحه يخرجها بلاستيك حاجه ايجابيه.
1: ورينا فيديو اخرى زاد دارت نهارين هذوما نتاع شخص يحوس مع فلامون روز نحام الوردي، معناها اللي هو كائن باش ينقرض في العالم وموجود في تونس الحقيقه. هو حاجه باهيه واحنا قاعدين نحافظوا عليه، وفما برشا جمعيات باش تخدم على حمايه الكائن هذا. دونك يحوس معاه في بلاصه مش في بلاصته، في الكياس معناها في حومه باش عمل البوز ومعاه شويه موسيقى كل شيء. حاجات هذوما معناها اللي نستغربوا فيها ونراو فيها للاسف في كل مره، على شويه فيويت على شويه بارتاج الناس قاعده تخلوث قاعده تعمل في حاجات اللي ما تجيش واللي تسبب في مشاكل.
0: ماذا بينا البوز يكون على حاجه ايجابيه، حاجه نتعبوا عليها،
1: انجاز علمي ولا ابتكار ولا اختراع ولا تونسي نجح في حاجة على الأقل وقتها النجم ونحكيه على البوز ونحكيه على الحاجة إيجابية اللي لازمنا نتفاعل معها بطريقة تكون باهية. يعطيك الصحة سي رمزي،
0: عايشك بارك الله فيك،
1: نشكرك برشا، ما تغيبش علينا
0: إن شاء الله،
1: بارك الله عليك طريقتك في تقديم الموضوع بطريقة مسرحية حلوة وخفيفة وفيها برشا تفاعل
0: ولد مسرح
1: إذا ظهر نعرف تو إن شاء الله يجي يكون فما مجال نحكيه شوية زاد على تجربك المسرحية إن شاء الله في فرص قادمة. هذه كانت حدث ولا حرج، شوية موسيقى بعد شوية باش نوصلوا على الفقرات من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، هي الفقرة اللي باش تبعوها بعد لحظات.
2: حدث ولا حرج إذاعة المنسير مساكن عن موجة 95.7 99 104.7 إذاعة المنسير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

إذن الإذاعة والستير عيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. ثم مهرجانات تبني شهرتها على أسماء النجوم، وثم مهرجانات تبني مكانتها على عدد التذاكر المباعة. أما مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية اختار من البداية طريق آخر يتمثل في أنه يرد من الهدوء اللي يسبق عزف الأوركسترا حدث، ومن المدرج الروماني فضاء تتلاقى فيه قرابة 2000 سنة من التاريخ مع موسيقى ما زالت تكتب وتتعزف لليوم. الحكاية بدأت عام 1986 وقت اللي جات المبادرة من محمد الناصر رئيس بلدية الجم أنذاك باش يتحول المدرج الروماني المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1979 لفضاء ثقافي دائم. وللمعلومة في البداية كان يحمل اسم مهرجان الجم لألعاب السيرك، لكن في ماي 1987 اقترح إبراهيم الذيب تغيير التسمية رسميا إلى المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، وهو القرار اللي رسم هوية المهرجان لليوم وخلاه أول مهرجان عربي وإفريقي يختص بالكامل في الموسيقى السيمفونية والكلاسيكية والأوبرالية. ومن أبرز المحطات المفصلية للمهرجان تعيين المايسترو الإيطالي فرانشيسكو لافيكيا مدير فني ومستشار دولي للمهرجان إلى حدود سنة 2016، وهي خطوة ساهمت في توسيع شبكة علاقات المهرجان مع أهم الأوركسترات الأوروبية وخاصة الإيطالية، وعززت حضوره على الساحة الموسيقية الدولية. وعادة ما ينتظم المهرجان خلال شهري جويليا وأوت، وهي فترة تتحول فيها مدينة الجم لنقطة التقاء بين جمهور تونسي قادم من مختلف الجهات وبين سياح أجانب يختاروا المدينة خصيصا باش يواكبوا العروض داخل واحد من أفضل المدرجات الرومانية المحافظة على هندستها الأصلية في العالم. وتقريبا على امتداد ما يقارب 4 عقود استضاف المهرجان عشرات الأوركسترات القادمة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن أبرز المحطات نلقاه الأوركسترا السيمفونية لروما سنة 1997، والأوركسترا الفيلهارمونية الأوكرانية سنة 2005، والأوركسترا السيمفونية التشيكية سنة 2012، وكذلك أوركسترا أوبرا فيينا سنة 2018، إلى جانب عديد العروض الأخرى الأوبرالية العالمية لأعمال كيما كارمن ولا ترافياتا وريغوليتو. أما الحضور التونسي فكان جزء أساسي من هوية المهرجان، وإن شاركت الأوركسترا السيمفونية التونسية في عدد كبير من الدورات سواء في الافتتاح وإلا في سهرات خاصة كما احتضن ركح الجم أعمال تونسية مزجت بين التراث والكتابة الأوركسترالية الحديثة، ومن أبرزها عرض 24 عطر لمحمد علي كمون مع مشاريع موسيقية شارك فيها لطفي بوشناق وزياد غرسة بمرافقة أوركسترالية في تجربة نجم نقول عليها بأنها أثبتت أن الموسيقى السيمفونية قادرة على احتضان الهوية التونسية بنفس القدر اللي تحتضن به روائع بيتهوفن وموزارت وفيردي.
2: أسامة بالحاج محمد قدم لنا في ذاكرة المهرجان، حكينا شوية على مهرجان الجم الدولي، تاريخ التأسيس وأهم يمكن المراحل اللي عرفت تطور ونجاح هذا المهرجان اللي يعتبر عريق ومميز ودولي في البلاد التونسية، مهرجان الجم. إن شاء الله بعد شوية في الجزء الثاني من البرنامج جيت الله فارس باش ترافقنا في فقرة ديما القدام باش نحكيو على قصة نجاح تونسية جديدة أبطالها طلب تونسيين، وأكيد ديما التميز التونسي يكون خاصة في المجال العلمي، وديما مشاركتنا الدولية خاصة في الصين تكون مشاركة مميزة ونحقق نتائج كبيرة برشا، وأكيد باش نرجع للإنجاز هذا. صدق عمار إن شاء الله فقرة موش صحيح كالعادة باش تسمعوه في فقرة مسجلة، وظيفتنا على الخط هي الأستاذة المحاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ومنسق مشروع فور فاير اي اي بوثينة الدوح اللي باش نحكيه معها على مشروع في المجال الفلاحي باش ناخذ عليه تفاصيل، وعلى منتدى اللي تم اليوم في سوسة باش نشوفوا المخرجات نتاعو ونحكيوا اكثر في المجال هذا. راجعين بعد الاخبار.

0: تمام الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. طلب عدد من متسكني ولايات المنستير وسوسة والمهدية بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، وعبروا عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. اضطرابات أرجعها نور الدين بوميزة رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير إلى انطلاق موسم ذروة الاستهلاك مقابل النقص في الموارد المائية، وأضاف أن الإشكال سيحل بدخول منطقة التحلية بسيدي عبد الحميد حيز الأنتاج خلال 10 أيام. لوحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجددا بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية بسبب إخلال الصندوق الوطني للتأمين الكنام بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية والمتخلدة بالذمة والتي تنتهي آجالها اليوم. وشدد زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل تاريخ 15 جويلية القادم. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة لسماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النفيام لدورة 2026 ابتداء من يوم غد 1 جويلية على الساعة 10 صباحا، وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. الرقم هو 85005 ويكتب 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. في العالم، قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تتراجع عن حقها وحقوقها ومصالحها تحت أي ظرف خلال المفاوضات الجارية مع واشنطن. ومن جهته وبخصوص الأموال الإيرانية المجمدة، قالت الخارجية القطرية إن المسألة متطورة ومرتبطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران. موجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المونستير. موعدنا الرياضي الثالث لليوم الثلاثاء، البداية بأخبار المونديال. كأس العالم لكرة القدم الأمريكا، المكسيك وكندا اليوم في الفجر. المنتخب المغربي أسود الأطلس قولا وفعلا، كان ترشح على حساب المنتخب الهولندي 3-0 بضربة الجزاء بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف. المنتخب المغربي كانت فاجئ بالخطة التكتيكية لعب بها المنتخب الهولندي، تقريبا تشكيلة هبطت ب نفس دفاعي، لكن المنتخب المغربي حسب المدرب محمد وهبي يقول وأنه اضطررنا خلال لعب المقابلة وأطوار الماتش أن غيرنا في الخطة التكتيكية متاعنا حتى النجم نوصل للمرمى الفريق الهولندي. الطواحين الهولندية المعروف بالتسمية هذه، فريق المنتخب الهولندي العملاق الحقيقة في كرة القدم العالمية. أسود الأطلس قولا وفعلا ترشحوا إلى الدور الثمن النهائي وباش يواجهوا المنتخب الكندي في الدور هذا. لكن اليوم في الستة متاع العشية المنتخب الإيفواري باش يواجه النرويج، ثم في العشرة متاع الليل فرنسا تواجه السويد. المتأهل من المباراة هذه فرنسا ولا السويد باش يواجه المنتخب الباراغواي في ثمن النهائي، والباراغواي كانت ترشحت اليوم أو البارح بالأحرى أمام منتخب ألمانيا بعد التعادل 1-1 ثم بضربات الجزاء الباراغواي تحدث المفاجأة، تترشح 4-3 بركلة الجزاء الترجيحية. وبالنسبة للمنتخب الألماني نوير اللي كان لعب في 4 كؤوس عالميا ينهي مسيرته دوليا مع المنتخب الألماني، ثم غدوة في فجر غدوة الأربعاء الصباح يعني في سهرة الليلة تنجموا تفرجوا في مدي ساعتين متاع الليل المكسيك مع الإكوادور، ثم غدوة الخمسة متاع العشية غدوة الأربعاء في الخمسة متاع العشية الكونغو الديمقراطية تواجه إنجلترا، وغدوة كذلك الأربعاء في التسعة متاع الليل غدوة المنتخب السنغالي يواجه المنتخب البلجيكي. نرجع الآن إلى أخبار الأندية الأخبار المحلية. الاتحاد الرياضي المنسيري كما تعرفوا تم الإعلان عليه منذ تقريبا 4 أو 5 أيام فإنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت تنقر اليوم 30 جوان فإنه تقرر إلغاء، هو بالتالي الهيئة المديرة المستقلة باش تواصل تسيير شؤون الجمعية خدمة لمصالحها وضمن لاستقرار الاتحاد الرياضي المنسيري إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية في موعد لاحق حتى يتم تحديدها طبعا بين إدارة الاتحاد الرياضي المنسيري على مستوى الكتابة العامة واللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات الاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة الأستاذ محسن قبوج. لكن في المقابل فنشاط الاتحاد الرياضي المنسيري مازال متواصل من خلال انتداب المدرب الجديد لفريق كرة القدم، وأيضا اللجنة تفضل نزاعات في الاتحاد المنسيري تواصل عملية بيع الشراكات الخاصة بكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027 عبر منصة luismo.guichet.in، وبلغت مساهمات حب الاتحاد المنسيري إلى حدود يوم الأمس ما تم الإعلان عليه من طرف لجنة تفضل النزاعات على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، فإنه إلى حد يوم الأمس مساهمات أحباء الاتحاد المنسيري بلغت 328 مليون و850 دينار في الملف السابع من أصل 441 مليون يستوجب طبعا توظيفهم الأموال هذه. فالنجم الساحلي للجنة فضل النزاعات تواصل عملها بجمع التبرعات المالية من أجل غلق الملف الثامن الخاص باللاعب إيهاب المساكني مقدر قيمته 304 ملايين، وإلى حد أمس بلغت مساهمة الأحباء 878 مليون كمداخيل جملية للحملة، من بينها 778 مليون مربح صافي للنادي، والمساهمات هذه مكنت من غلق 7 ملفات إلى حد الآن. نهاية الأخبار الرياضية، نتلقى معكم في 7 إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة وراء الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع المجاورة موجة حتى للخمسة متاع العشية. احنا في الجزء الثاني من البرنامج وفي الوقت هذا باش نستقبلوا آيت الله فارس في ديما القدام.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: آيت الله مرحبا بيك.
3: مرحبا بك سيد أحمد ومرحبا بكل مستمعين الكريم.

0: لتها الصين في مجال البرمجيات المتطورة والتكنولوجيات الرقمية الحديثة. رحلة ما كانتش سهلة بالكل، انتقلت من التصفيات الوطنية ثم الإقليمية وقبل وصولها للمرحلة العالمية. الطلبة هذوما رفعوا راية تونس بين نخبة من المشاركين للعالم، وللحديث عن التجربة الاستثنائية هذه وعلى كواليس المشاركة والتحديات نستضيف اليوم الشاب أحمد بن محمد، هو طالب في مجال الأمن المعلوماتي واحد من أبطال المسابقة هذه، باش يحدثنا على مسار التتويج وباش نحكيه معاه على شنو يعني يوليو الإنجازات هذوم الكل كطالب تونسي. عسلامة سيد أحمد، إن شاء الله تكون بألف خير وصحة.
1: عسلامة عايشة، كبارك لك ونشكرك على المبادرة الطيبة هذه اللي عملتها كل.
0: شكرا. في البداية كان تعرفنا فيسع بروحك، وفرد مرة تعرفنا أكثر بالمسابقة العالمية هذه وشنو يميزها عن بقية المسابقات.
1: والله أنا أحمد بن محمد، أصيل دوز ولاية قبلي، نقرأ ترمينال في تيكاب يونيفرسيتي سيبر سكيورتي. والمسابقة هذه والله هي مسابقة عالمية، عندها مدة باهية من هواوي والكل. هي مسابقة تصير في ضمان الاي تي، تكنولوجيا المعلومات والكل، وفيها باش مراحل الحق تنجم تعدى بهم والكل باش توصل الاخر، باش كيف ما نقولوا اللي تكسب خبرة باهية في باش تتعدى من التيوريك للبراتيك.
0: ديجا هذا هو باش نسألك عليه، نقول لك ما التصفيات في تونس إلى النهائي العالمي في الصين، كان تحكي لنا على رحلة كيفاش كانت وشنو أصعب محطات فيها؟
1: الرحلة والله هي من الحقيقة كانت طويلة ومليانة برشة تحديات، أما في نفس الوقت كانت تجربة باهية ما تتنسيش. وكل الرحلة بديناها في أربع مراحل، معناها رحلة كاملة حتى لأن وصلنا للصين. المرحلة الأولى هي اللي كيف بريليمينير قولوها، يعني
2: تمهيدية
1: كل تصير كما نقولوا بين الطلبة التوانسة الكل، نعديه تيست وباش يعرفوا المعلومات متاع كل طالب باش يتأهل للمرحلة القادمة. وبعدها تعدينا المرحلة القادمة اللي هي الناسيونال برسك بين 50 طالب تونسي. بعد ما تعدينا في الناسيونال نجحنا في هذيك، نجحنا برسك هو يهزوا كل ايكيب فيها 3 ايتيديون. مثلا اني في الايكيب بتاعي هي كلاود تراك، فهمتني؟ هذه نتاع تابع كما نقولوا هيك استوكاج وحاجات كما هيك على التخزين والكل. هذه مثلا اني ومعايا زوج بنات اخرين نرمين ونور، وعندنا نتورك تراك اللي هي هذه تابعة الشبكات والكل، اللي هي فيها سرور وآدم وأحمد. وعندنا الكمبيوتر تراك اللي هي فيها منتهى وفيها محمد علي وفيها عزيز.
2: أحمد باش نزيدو نفهمو، أحمد اسمع فينا، مبروك مرة أخرى الساعة التتويج هذية. حبينا نفهمو حتى التسعة معناها طلبة كيفاش كان الانتقام تاعهم، تاع فسرتنا اللي كان فما تصفية تمهيدية. دونك انتم تمثلوا أكثر من مؤسسة جامعية وأكثر من نادي طلابي.
1: هي الحقيقة هي التصفيات كيفاش تكون، اللي تكون أربيترير، أنا ما فهمش كما نقولوا شو هيك يختاروا كل اللي ينجحوا يوصلت ميل، معناها كيف هم يختاروا ليكيب وحده. مثلا في الكلاود تراكي معني وصلني أني ويوصل أصحابي، معناها كل واحد واحد في الريجيونال وقتا كومبتيو مع بعضنا، كل تروال اللي اختاروهم هم مع بعض.
2: والتسعة مش من فرد مؤسسة جامعية، ما كومش من فرد فاكولتي،
1: سبعة من تيكاب يونيفرسيتي وزوز واحدة، واحد من الانسي اللي هو أحمد، واحد من الاسبرية هو عزيز.
0: معناها حس ما فهمنا اللي هما ديجا كل فريق يتنافس على اختصاص خاص به.
2: فوالا بعد يكون فما اختصاص واحد هو اللي باش يشارك في الدولي، معناها في الصين. ماذا اللي
1: هو الاختصاصات الكل شاركنا الحقيقه، هو هي سنه اول مره اللي يطلعوا لتروازي كيبيا. في العاده الكمبيوتر كله، وفي العاده كل مره ما البريسك السنين الاخر كل يمشي كومبيوتينج تراك، يمشي كلاود تراك عند عامين ولا ثلاثة التالي. اما باش يطلعوا الناس الكل مع بعض هذه اول مره تصير.
2: هذا في حد ذاته انجاز ديجا كي تشاركوا في النهائيات، معناها الفرق الكل اللي تنافست وطنيا

0: ووصلت للمشاركة الدولية. به واصل إيه؟
1: أي نحب نقول لهم توما ثلاثة فرق تخدموا على ثلاثة مجالات معينين. نحب نسأل كيفاش كانت التحضيرات في وسط الفريق المصغر وإلا كفريق متكون من 9 توانسة مع بعضكم؟
2: والله هي بالأصعب حاجة يمكن واجهناها كل اللي كما نقوله اللي أنت لازمك تحضر على خاطر كل فريق باش يتواجه بعد في الفينال الكل هو يمثل الأفضل في البلاد نتاعي. فهمتني؟ شفتوا هناك يعني ما كانت سهلة الحقيقة البريباراسيون اللي عملناه والكل. يبدأ عندك كوتش مثلا، شفتي احنا كل كيب يعملوا لها كوتش نتاعها
1: مدرب معناها
2: اي يعملوا لك كوتش هواوي والكل، والمدرب هذاك هو انا يحضرك في الريجيونال اول حاجه. بعد ما تعدى في الريجيونال يبقى معاك يواصل معاك معنا في يعمل لك كل مره سيونس هيك وكل نتصل بها للفينال.
0: تخبي
1: ننزلك شويه على الصعيد الشخصي، انت كطالب تونسي في المجال هذا شنو يعني لك الوصول الى النهائيات وخاصه تمثيل تونس عالميا؟
2: والله انا اعتقد اللي كيفاش باش نقولها، بالنسبه لي يعني تمثيل تونس معناه كان شرف كبير ومسؤوليه كبير. كي تمشي لبلاد اخرى سيرتو وتشوف اللي علم تونس موجود بين دول العالم وكل، تحس فخر كبير وتحس بمسؤوليه باش تعطي افضل ما عندك وكل. التجربه هذه الحقيقه علمتنا برشا حاجات، مش كان من ناحيه التقنيه يعني، اما زاد كيفاش نخدموا تحت الضغط، كيفاش نتعاونوا مع الفريق، كيفاش نمثل بلادنا بصوره مشرفه. والحمد لله ان شاء الله ديما نشوفوا الشباب هيك يرجع بنتيجه باهيه ومثمره للبلاد ان شاء الله.
0: طيب قداش قعدت المده نتاع الكومبيتيسيون في الصين احمد؟
2: كومبيتيسيون في الصين مشينا 31 في الشهر، هي نهار واحد بدينا نهار واحد جوا، روحنا نهار 7.
0: أسبوع كامل فيها المنافسات فيها المسابقات والضغط هل يزيد من مرة لمرة نتصوره؟
2: كيفاش؟
0: الضغط راه زيد من نهار بعد نهار وتقرب في نهار الضغط.
2: وصلنا نهار واحد، هي نهار اثنين التيست الرسمي معه 8 سوايع. فهمتني؟ 8 سوايع بدينا من 9 متاع الصباح 6 متاع العشية بريسك. فهمتني؟ يعطوك اكزامان براتيكيك وكل، والإكزاما هذا كونك تقسم الأدوار، كل كيب يقسم الأدوار بينات بعضهم، هذا بيك تكون قسمة عادلة يعني بكل واحد يخدم حويجة، ولازمك أكيد تفهم حاجات مثلا واحد يوحل في حاجة تعاونه أنت
0: بالضبط كملوا بعضكم.
2: هي كاكا شوي شوي والحمد لله معنا لقينا أرواحنا بين المسابقة كبيرة الحقيقة، على خاطر هي في الأول شاركوا أكثر من 170 دولة وكل، وبعد اللي نجحوا تعدينا 177 فريق من 49 دولة مختلفة.
0: تخيبين. كيفاش تشوف مستوى طلبة التوانسة أحمد في هذا المجال، مجال الاختصاص متاعك البرمجة التكنولوجيات الحديثة، خاصة كي نقارنوها بدول أخرى؟ فما دول زادة يمكن سباقة في المجال هذا، لكن ما شاء الله حتى بمتابعتي يمكن للنجاحات والمشاركات التونسية خارج الحدود في الصين خاصة في أمريكا في دول متقدمة في المجال هذا، ديما الفرق التونسية تكون متميزة ومتفوقة. دونك أنت باحتكاك بالتوانسة الساعة زملائك الطلبة وبال الجنسيات الأخرى، كيفاش ترى المستوى متاع طلبة متاعنا التونسي في هذا المجال؟
2: أنا أعتقد اللي في تونس فيها كفاءات وشباب عندهم إمكانيات كبيرة برشا الحقيقة. الحاجة الوحيدة اللي يمكن نحتاجها هو أكثر تشجيع من الطلبة على المشاركة في المسابقات. دولة. يعني الطالب لازم هو يبادر، لازم هو يحاول يوصل، معناه يثق في روحه شوي باش ينجم يوصل، وزيد لازم توفير فرص أكثر تكوين معناه التطبيقي وكل. صحيح. وزاد تعاون، لازم يكون ثم هيك تعاون كما يقولوا ثم فورماسيونات
0: تشجيع لفورماسيون. صحيح. لهاكاتون عاونوكم برشا لهاكاتون احمد، معناها المسابقات بين الانتر كلوب بين الجامعات وبين الطلبه نتصور عطاوكم هكا شويه نسق نتاع عمل اللي تخليكم مرتاحين شويه في الخدمه في المسابقات الدوليه.
2: اي الحقيقه هذيك تنجم تقول لك حافز نفسي اللي انت كسبت شوي ثقه في النفس قبل ما تبدا تشارك في حاجات البر، اللي انت جربت كومبيتيت يعني حاجات وكل، هذيك تعاونك وتعزز لك ثقتك بنفسك. ديجا هي أكثر من المعلومات وأكثر من كل شيء، اللي لازمك تكون تخدم تحت الضغط وكل على خاطر أنت تشوف الكونتير يبدأ هابط وكل، لازمك ما تتربثش، لازمك بشوي بشوي تحاول كيفاش تتعامل مع كل معادلة يعطوها لك. فهمت؟
0: أعطيك الصحة.
1: شكرا لك أحمد ومبروك مرة أخرى، وإن شاء الله في مزيد من النجاحات، وإن شاء الله جينا ضيف مرة أخرى في نجاحات أخرى إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أعطيك الصحة أحمد، إن شاء الله ديما متفوق، ونفرحوا كي نلقاو طلبة متاعنا متميزين ومخصصين وقت زادة للمسابقات العالمية، خاصة في مجالات بعض ساعات تبعد شوية على مجال الدراسة متاعهم والمجال الأكاديمي اللي يقرأوا فيه، تلقاه مثلا مختص في الأمن السيبراني ولا يمشي يمكن للتكنولوجيا المعلومات، مش بعيد برشا في الدومين، لكن يحاول هاوكا يشارك في نوادي ويكتسب مهارات. دونك الطالب مهم جدا باش يحاول يستغل الفترة والمرحلة الجامعية متاعو باش يتعلم حاجات جديدة، وخاصة يتحمل مسؤولية في مسابقات كما هكا دولية. ويعطيهم الصحة اللي كل مرة فما توينسا قاعدين يشرفوا فينا ويرفعوا في راية البلاد في المحافل الدولية. القراية كملنا يا
1: كمان.
0: جاونا باهي، نجحنا بكده
1: موين باهي الحمد لله،
0: إن شاء الله ديما متميزة. دونك عندك الوقت باش تجي بحثنا ديما
1: أكيد. مرحبا بك
0: الله فارس، نشكرك برشا، كل مرة نكتشفوا مواهب جديدة وشخصيات جديدة من خلال استضافات مع إيت الله فارس في فقرة ديما القدام. بعد شوية فقرة موش صحيح مع صدق عمار.
3: ديما القدام،
4: ديما القدام،
3: ديما القدام.

0: المنصير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
2: 90.5
3: في الصيف بكل نوجه على تنفيسه وكل حد كيفاش يعد

0: قيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا، هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. اكذب شوية. أطرف تعليق منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، كلمتين خفاف نظاف يحبوا يقولوا الأخبار المفبركة والمعلومات المضلة المنفوخة بالسيليكون والمفوحة برشة توابل وبهارات، واللي يظنها صاحبها إنجاز عظيم ما تنجم تكون كان مسخرة. جيلنا متاع السبعينات والثمانينات كانت عنده عبارة أخرى يعلق بها على الكذبة، كنا نقولوا شوط بالشوية ورد بالك تقعر الشبكة. ووقت واحد يكذب قدامك كذبة مفضوحة تقول آي عيني. وثم مثل كنا نقولوه وقت واحد يتجاوز كل حدود المعقول، كذب مفلق طاح الكوز قعد الزيت معلق. توعد عن الذكاء الاصطناعي اللي يزيد يأيد الكذبة بالصوت والصورة. أما الكذبة مهما كانت محبوكة ومطروزة لازم تتعرى وتولي محل تندر، مش بالمعلومة في حد ذاتها، أما بالشخص اللي يسمح روحه باش يكون أضحوكة. وانت يا صاحبي كيف عندك هالموهبة متاع الكذب؟ ما وصرفها في طريقها؟ كيف تتمتع بهالخيال الواسع ما واستثمره في بقعته؟ اش معناه؟ ثم وجه آخر متاع كذب؟ ايه ثم وجه كذب محمود ومطلوب في الأدب مثلا. مش يقولوا أجمل الشعر أكذبه؟ الشاعر وقت يحب يرسم لوحات جميلة يستخدم الخيال المبدع الخلاق ويعطينا صور عجيبة خارجة عن المألوف. يقول البحتري كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه. يعني الشعر ما يحتاجش المنطق أو إثبات علمي واقعي، وإنما يحتاج لجمال الخيال. الأديب اللي ينتج رواية ولا قصة يعمل برشا على الخيال والغريب. هذاك علاش توا عشرات القرون نقراو في ألف ليلة وليلة اللي ما نعرفوش بالضبط شكون كاتبها، لكن نعملو كيف على كل الأحداث والصور العجائبية اللي بدحها الخيال. ونقراو كليلة ودمنا لابن المقفع لنقريب نصدقوا اللي الحيوانات تتكلم وتفكر وتكمبن أكثر من البشر. ورسالة الغفران للمعري والكوميديا الإلهية متاع الإيطالي دانتي. ونعملوا كيف على ساعة الخيال والصور والأحداث الإبداعية اللي فيها. ثم وجه محمود للكذب في الفن المسرحي والسينمائي، والفنان التشكيلي أدواتهم الإبداعية هي الخيال. عندهم خيال خصب قادر على تشكيل مشاهد فوق الواقع وتصنع الرجة والدهشة، وهذا في حد ذاته هدف من أهداف الفن. وهذاك ما نسميوهش كذب، هذيك قدرة على صنع عالم موازي للواقع، عالم حالم وممتع في رمزيته أو حتى في نقده للواقع. أما وقت يولي كذب مجاني وما عنده حتى غاية غير الضرر والفتنة بين الناس، ما النجم كان نقوله الهدايا بن عروس، اكذب بشوية عيش صاحبي إذا هذا يريحك. أما رد بالك من كثر ما تكذب تصدق روحك ويصير لك كيف ما هك السيد اللي رقد قام بدأ يبرح في السوق، يا ناس راهو سيدنا السلطان عامل وليمة للمواطنين في داره، الحومات وشحومات وهاهي ماهي مرطبات وغلال وفواكه ومكسرات، وهات شاشيتك هات صباطك تلمت الأحباب من كل قبيلة وشدوا ثنية للقصر، اللي بلغته معطلته وحطها تحت ضبوطه وبدأ يترس حفيان، واللي على بغلة واللي على بهيم ويهمز ويضرب فك الزايلة وينهات ملا، ما يلزموش يلحق على العقبات، تطلعش الموزقة عبي وحدك، الشي منشر واللي يلحق الأول يهز الملمة واللي ثمة، وفي عوض الصحن يهز عشرة كيف ما نشوفه في الملتقيات وبرشة مناسبات، ولا تقول زوالي ولا مركانتي، بكلها في الحلوق ومع الكريشة لا ترحم من مات. والسيد اللي خرج الإشاعة يجري معاهم يلهث لسانه طالع ويسلط في العرق سلطان. وصلوا للقصر، الدنيا بايتة، وثم كان الحراس ماشيين جايين بسلاح. اش بيكم كي سبتكم؟ قالوا لهم فين العشاء؟ فين الطعمة والفيشتة والزردة؟ اي قالوا لهم تكسلوا وارجعوا منين جيتوا قبل ما يطلعنا عرق الغضب. منين جاكم الحديث المرزي؟ تسيدنا لو كان يلقى توا يوكلكم عصا عصا. رجعوا هاك السكان يكركروا في شلايكهم. تلفت واحد منهم للي خرج الإشاعة قالوا انت مولا العاملة، وكيف في بالك اللي هي كذبة؟ جايبك تجري معانا وسبقنا. قالوا وين نعرف؟ ماني خممت قلت تطلعشي الحكاية بالحق، نمشي ناخو بايا مع الناس. ولا خير في اللي كذب ولا خير في اللي صدق. مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الأربعة وأربعين دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، ومواصلين معكم على الفقرات وعلى الخط. في ظل التحديات البيئية المتزايدة اللي يشهدها العالم، من حرائق الغابات إلى تداعيات التغيرات المناخية، أصبح البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة ضرورة أكثر من أي وقت مضى. ومن هذا المنطلق احتضنت مدينة سوسة منتدى فور فاير AI، وهو حدث دولي يجمع خبراء وباحثين ومختصين لتبادل الخبرات حول استعادة وتأهيل للمناطق المتضرة من الحرائق واستكشاف الإمكانيات اللي يتيح الذكاء الاصطناعي لدعم النظم البيئية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الكوارث الطبيعية. وللحديث على هذا المشروع وعلى هذا المنتدى ضيفتنا باش تكون الدكتورة بثينة دوح، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ومنسقة مشروع فور فاير AI. سيدة بثينة مرحبا بك.
1: يعيشك، مرحبا بك سي وليد. دونك بالنسبة للمشروع متاعنا فور فاير AI، هو مشروع مشترك بين تونس وإيطاليا، يندرج ضمن بروغرام انتريغ نيكست تونيزي إيطالي، هو ممول من الاتحاد الأوروبي. دونك المشروع هدايا يضم 5 شركاء، 3 من تونس وزوز من إيطاليا. الشريك الأول هو لينيزو، اللي هي المدرسة العليا، المدرسة الوطنية دونك المهندسين بسوسة، واللي هما باش يكون عندهم لاسبي نتاع توسكي انتيليجونس ارتيفيسيال. احنا الشريك الثاني ليزاسيام والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم. والشريك الثالث هو احنا عندنا لاسبي نتاع ليكوسيستيم ولا جيستيون نتاع الميكرو كليما. والشريك الثالث هي روبوكير، وهي دونك ستارت اب رايده في توسكي تريتمون دي زيماج ساتيليتير والصور اقمار صناعيه والصور اللي ناخذوها باللي درون. دونك بالنسبه للشركاء الايطاليين، عندنا لونيبال هي يونيفرسيتي دو باليس، وعندنا شريك زاد سوسيو ايكونوميك اللي هي سيتس، واللي هو رائد في التوسكي بلوكشين.
0: باهي برش، معك ساعة أحمد باش ننظموا الحكاية هذه. وليد هو اللي كان معك في التنسيق بطبيعة مدام بوثينة. دونك ما المقصود بمشروع فور فاير، على الأقل كتسمية فور فاير AI، باش نوضحوا المصطلحات بطبيعة المستعملة في المشروع هذا. عرفنا الشركاء، وبعد باش ندخلوا أكثر يمكن للعمل والأهداف متاع المنتدى زادة والمخرجات متاعه كيفاش كانت. دونك حكينا على المساهمين في المشروع، دونك نحكيوا شوي على التسمية والمقصود بالتسمية هذه.
1: دونك شو نتاع الاكرونيم فور فاير AI كان مدروس، كيما الماسكوت نتاعنا زاد مدروسه بالباهي قبل ما نحطوها، خاطر ما نحطوش حاجه اعتباطيه. دونك فور فاير، احنا وقت كنا نخدموا في البروجي كانت وقتها اون 2024 طلع برشا اللعبه فري فاير
0: بالضبط.
1: دونك لعبه على الكلمات هكا،
0: جو دو مو صغير ما مقصود فيه معنى.
1: دونك فور معناها للحرائق،
0: فوالا. والاي اي دونك واضح،
1: الاي اي هي واضحه. دونك في الحرائق احنا باش نحاولوا نحدوا من الحرائق هذه، ما نخليوش الحرائق حتى لين معناها توصل تولي عندنا حريقه باش نمشيو احنا نعملوا ريستوراسيون ولا نحاولوا نطفيوا الحريقه. مش هذا دور احنا، دورنا ان نحاولوا الحريقه ما تصيرش من لول اون ديتيكت الحريقه، سورتو لا ديتيكسيون اي لا بريفونسيون، كيفاش نحميو اراضينا من انها تصير لها الحريقه. ما نستناش حتى تصير لي حريقه باش نقوم اني ندخل ولا نمشي نصلح الحريقه هذيك. وهذيك السبيسيفيسيتي يمكن نتاع البروجي تاعنا بارابور ا دوتر بروجي اللي قاعدين موجودين. دونك انك انت تحاول تستشعر avec les nouvelles méthodologies bien sûr, avec معناها l'intelligence artificielle, avec les capteurs اللي باش يكونوا انستالي، اخترنا سيت بيلوت باش نخدموا عليه ان شاء الله باش يكون في نابل في دار شيشو. بيان سور سيت بيلوت هذايا اخترناه مع شركائنا اللي هما دي جي اف الاداره العامه للغابات. دونك بناء على العديد المعطيات كيما الاكسيسيبيليتي، كيما الهيستوريك نتاع الحرائق اللي موجوده في الغابه هذيك، وكل باش نلقاو بس دوني باهيه نخدموا عليها. ونجموا نطوروا بلاتفورم، اللي البلاتفورم هذه اول حاجه باش تخدم اون فالا فاليدي دونك على السيت بيلوت هذا، وبعدها باش نعموها على
0: دي على الغابات الكل، نجموا نقولوا المناطق الخضراء الكل
1: اللي هما عندهم نفس الخاصيه. احنا توا نخدموا جوست على الغابات اللي هي موجوده على البحر.
0: ماشي تجربة يمكن عالمية في مناطق أخرى في دول أخرى باش تحاولوا معناها تاخذوها بعين الاعتبار, تحاولوا تاخذوا منها برشة التجربة هذه باش نجموا نطبقوها على السيت بيلوت اللي اخترتوه, خاصة فيما يخص الموضوع متاع الذكاء الاصطناعي وكيفاش ننجم اليوم بالتطبيقات الجديدة وبالذكاء الاصطناعي تصير الوقاية من الحرائق أو الحد من أثارها على النظم البيئية. دونك فماشي تجارب ناجحة باش تعتمدوا عليها من خلال المشروع هذا يا مدام بوتين.
1: لهنا انت ديرت نسيتنا لوبجيكتيف نتاع نتاع الفوروم نتاع اليوم. احنا اليوم سمعنا برشا تجارب, جبنا دي زيكسبير وناس خبراء في الميدان اللي عندهم سنوات يخدموا في الدومين هذايا نتاع الحرائق في الغابات, اللي هما برشا معناها دي زورغانيزم اللي نشكروهم برشا انهم كانوا كل حاضرين معانا, كيما دبليو دبليو اف لاسوسياسيون, كيما السي ان سي تي الحمايه المدنيه كانت معانا, كانت معانا دي جي اف لونفيرونمون, كلهم كانوا موجودين وكل حد اعطى الفيزيون نتاعو واعطى التجربه نتاعو نتاع السنوات. ده فما كما قلت انت فما معناها التجارب صارت على شكل مونديال, مي احنا كل سيت راهو سبيسيفيك سبيسيفيك بالبلانتاسيون الموجوده فيه, بالدنسيتي الكثافه نتاع النباتات الموجوده, نوع النباتات الموجوده, الكليما الميكرو كليما المصنوع فيه, العباد اللي موجوده, عدد العباد, عدد الكثافه السكانيه الموجوده في البلاصه هذيك اللي تسكن, نعرفوا الغابات نتاعنا مأهوله راهو مش كيما الغابات الاخرين اللي موجودين في العالم, اغلب الغابات في العالم راهو ما يسكنوش فيها. احنا مثلا البروجي نتاعنا اش قلت لك, قلت لك سان بروجي بيلاتيرال بين تونس وايطاليا, معناها بريست نفس البروتوتيب لازم نخدمه في تونس يكون مطبق في ايطاليا. بقى احنا
0: حتى المناخ كيف كيف, دونك شراكه باش تكون باش نستفادوا منها الزوز دول.
1: لهنا احنا الاشكال معناها المشكل اعوض عنا على خاطرنا احنا عنا متساكنين, معناها ما نخافوش كان على الفون والفلور كان على الغطاء النباتي والحيواني حتى على الناس اللي ساكنين متساكنين.
0: الخطر يهدد البشر معناها اكثر,
1: يهدد حتى البشر اكثر من اكثر من اي حاجه اخرى. دونك لهنا احنا كي نخدموا ونقرا وحسبنا ان السيت نتاعنا ستانسيت سبيسيفيك راهي عندنا خصوصيات نتاعنا, دونك ما نجمش اني ناخذ مش روسيت باش ناخذوا معناها ان بروتوتيب حاضر ونجي نطبقوا لهنا. الهدف نتاعنا ان احنا نصنعوا الالغوريثم نتاعنا, ان احنا نخدموا على البروتوتيب نتاعنا, نعملوا بلاتفورم, ولي البلاتفورم هذه ان شاء الله نجموا نعموها على دونك الغابات اللي هي موجوده على الشريط الساحلي الكل بيان سور بينا احنا وبين ايطاليا, خاطر ديما نفس التطبيقه لازم تطبق عنا وعندهم. دونك حتى بالنسبه لسيت بيلوت احنا عندنا سيت بيلوت اخترناه دارشيشو, بالنسبه لايطاليا عندهم زاد سيت بيلوت اختاروه في سيسيليا واللي هو باش نخدموا عليه. دونك كيما نخدموا نفس اللي باش نطبقوا لهنا باش يطبق هذه, وبعد نعملوا فاليداسيون نتاع السيت هذايا ومتاع البروتوتيب اللي احنا باش نخرجوا به في لي دو سيت اللي موجودين عندنا وفي عند ايطاليا.
0: تري بيان, دونك المخرجات بصفه عامه متاع المنتدى شنو هي بالضبط مدام بوثينه, كان نجموا نلخصوا بعض التجارب وبعض المشاركه متاع الخبراء والباحثين, خاصه نحكيوا على المشروع هذا اللي فيه مراحل, اكيد فما مرحله باش تكون عن قريب معناها باش تم العمل اكثر على الجانب الميداني ان شاء الله في المستقبل القريب.
1: هذا هو. دونك بالنسبه لنا احنا المنتدى هذايا كان مهتم برشا على لي تكنيك دونكيت, كيفاش احنا باش نعملوا تو دي دونكيت عند المتسكنين اللي متواجدين في الغابات هذوكم باش نعرفوا الاسباب اللي صارت عليها الحريقه, شنو بعد الحريقه شنو صار, شنو لي ريزلت نتاعها, وشنو النصائح نتاع المتسكنين الموجودين غاديكا. دونك خدمنا على لي تكنيك دونكيت, خدمنا على الاسباب اللي تنجم تكون متسببه في الحرائق, قدمنا برشا حاجات دي زاتولي المخ رجيت ان شاء الله على قريب باش نخرجوهم ان شاء الله في رابور اللي هو يكون اوفيسيال بينا نحنا ويكون مصادقين عليه. دونك لي بارتنير نتاعنا اللي حضروا كلهم موجودين في الواحد وقت نجمو نعطيو معناها حاجه رسميه الناس كل حكايه كل حد حكى من وجهه النظر نتاعو الفيزيون نتاعو للمشكل هذا, خاطر الفيزيون نتاع لونفيرونمون مش هي بيدها نتاع دي جي اف, مش هي بيدها اللي باش تلقاها نتاع اسوسياسيون مثلا دبليو دبليو اف, كل واحد من منظوره باش يشوفها يغزرها بطريقه مختلفه, مش هي المنظور نتاع الانتليجنس جماعه الانتليجنس ارتيفيسيال. دونك كل واحد شيرا من المنظار نتاعو, احنا لهنا باش نجمعوا الافكار هذوما الكل باش نحاولوا نخرجوا دي سوليسيون, باش نحاولوا نخرجوا دي بروبوزيسيون دي ريكومونداسيون بور معناها اميليوري السيتواسيون اللي احنا عايشينها سورتو معناها توا نعرف في خضم ليميت اللي قاعد يصير في ليميت هذوم, شوفوا عدد الحرائق اللي قاعده تصير في تونس وفي العالم.
0: صحيح, وهي مع ارتفاع الحراره دونك الذروه تولي نتاع الحرائق والكوارث البيئيه هذه للاسف واللي تضر في الغابات نتاعنا ترتفع. دونك هاوك علاش مهم زاد اختيار التوقيت اللي هو الوقت هذايا باش تحكيوا على موضوع كيما هذايا وتبحثوا عن الحلول اللي تنجم تحد من الحرائق وأثارها على النظم البيئية. ما مدى تأثير التغيرات المناخية مدام بوثينة على تزايد الخطر هذايا تاع الحرائق في منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة؟ معناها اليوم التغيرات المناخية ولات عامل مهم وكبير ياسر يتسبب في ارتفاع الظاهرة هذه ظهرية.
1: يقول لي هذا مش تنح على البحر الأبيض المتوسط, هاو تفرج في فرنسا شنو صاير لما تهدوما في العالم كامل, معناها شنو صاير التغيرات المناخية ظاهرة, معناها ولات حاجة نراو فيها كنا نسمع بها كلمة تولينا نراوها, معناها ما حتى واحد ما ينجم يشكك انه فما تغيرات مناخيه وانه فما مشاكل كبيره قاعده تصير بناء معناها على هذا. خاطر احنا مسانسين بكليما معين حتى التمبيراتور الفريكونس نتاعهم كلي تمبيراتور عاليين كبرت برشا, علات لامبليتود نتاع التمبيراتور طلعت برشا معناها الماكس دونك لهنا من حتى واحد ما ينجم يشكك في انه التغيرات المناخيه عندها دور
0: زادت في الازمه,
1: لانه التغيرات المناخيه راهي حدها مش هي السبب الوحيد هذا الحرق. مش نبدأ واضحين على خاطر حتى لتر ما عنده دور كبير,
0: هو دوره أساسي ظهر اللي معناه في الموضوع
1: هذا هو حتى معناها أنت إذا كان هيك علاش إحنا الفوليسيني اللي قاعدين نخدم عليه هي سنسيبليزاسيون العمليات التوعوية والتحسيسية باش نحمي غاباتنا.
0: واضح
1: على خاطر في الأخر لمبات نتعلم زادا عنده معناها عنده بصمة كبيرة في الشيء اللي قاعد يصير.
0: يعطيك صحة مدام بوثينة دوح أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ومنسقة مشروع فور فاير اي اي بالمعهد. إن شاء الله المشروع ينجح, المراحل كل تكون مراحل فيها مخرجات تنجم تخلينا نحمي بلادنا من خطر الحرائق نلقاوها في الغابات واللي قاعدة تزيد للأسف من عام العام, واللي نحكيو على كيفاش نجم نستبقوا الكوارث هذية والحرائق هذية مش نلوجوا كيفاش مش نطفيوا الحريقة بعد ما تصير. دونك مشروع مهم جدا والشركاء اللي معاكم قاعدين يخدموا في الجانب هذية دورهم كبير من المجال البيئي وإلى المجال التكنولوجي مش تلقى وحلول, وعلاش لا زادة كي تلقاو طرق ووسائل اللي تنجم تفيدنا في الموضوع هذا, علاش لا ما يتمش تسويق يمكن الفكرة والبروتوتيب والمشاريع اللي باش تعملوها والتطبيقات لدول أخرى في العالم ونكونوا احنا سباقين في الموضوع هذا. يعطيك صحة مدام بوثين.
1: يعيشك,
0: ميرسي. مشكورة. شكرا محمد الجاموسي في الإعداد العام, هو إدبن ساسي في التنسيق, محمد سيدية في الجانب التقني, حسام نوار في البث الرقمي كان معكم في التقديم الحصة اليوم من الموجة وراموجة العدد الأول بنهار ثلاثة. المجلة الإذاعية هذه تبعهم اثنين للجمعة كما قلنا من ماضي ثلاثة للخمسة, كان معكم أحمد موسى. بعد شوية الموعد مع إناس الغرياني وبرامجنا مازالت متواصلة اليوم, أكيد إن شاء الله تلقاو الإضافة وتلقاو برشا فائدة من خلال مختلف الفقرات متاعنا. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لهذا العام، وذلك انطلاقا من يوم غد 1 جويليا على الساعة 10 صباحا. ويمكن توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: نف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا، تم الإعلان اليوم في مدينة سوسة عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من حرائق الغابات والحد من آثارها المدمرة. انطلقت المدرسة القومية للإدارة في تأمين برنامج التكوين التأهيلي لفائدة متفقدي المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعددهم 192 متفقدا، وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 23 جوان 2026. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات، منها مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات. أفاد البريد التونسي اليوم في بلاغ صادر عنه أن مكاتبه ستعمل طبقا للتوقيت الصيفي انطلاقا من يوم غد 4 1 جويليا وإلى نهاية شهر أوت القادم 2026. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

المناسير وجنة هكا حبيناها. أهلا وسهلا بكم محبي إذاعة المناسير من الاستوديو الرقمي كالعادة في أول أطلالة معاكم في فصل الصيف البرمجة الصيفية. مرحبا أهلا وسهلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في الاستماع إلى هذه الحصة التي تعنى بالأصوات وتعنى بالإبداعات الفنية وإبداعات في شتى المجالات. يلا احنا في كل خطوة باش نرصدوا طبعا المسار متاعكم في شتى مجالاتكم، في هواياتكم، في كل ما تحبوه في هذه الحياة، أنه يتطور، أنه تنزجوا منه حلمة وإن شاء الله توصلوا لأهدافكم المرجوة من خلال الدعم اللي يكون بطبيعة الحال انطلاقا من الأسرة، من الأصدقاء، من الناس اللي أمنت بطاقاتكم الإبداعية. وعلى هذاك احنا اليوم موجودين، وعلى هذاك إذاعة المناسير اليوم مجنحة معاكم وفاتحة إيديها لهذه الطاقات الإبداعية. يلا بقاو معنا، هذه التحية النغمية الأولى وباش تكون بعد ما طبعا نحيي الأسطول اللي قدامي، الأسطول اللي معاه سي محمد سيدية، معكم سي رؤوف غديرة، ومعكم زيدا فنان، فنان ما شاء الله عليه اللي نقوله كان ساهم مساهمة كبيرة برشا في الافتتاحية الكبرى بالنسبة للستوديوات، الاستوديو الرقمي لإذاعة المناستير. حسام، خليه حسام غير لقب، خاطر عنا برشا حساماته من هيك باش تعرفوا تبارك الله القافلة اللي قاعدة تصير في هالمسار هذايا اللي يخص إذاعة المناستير وافتتاحية هذا الاستوديو اللي دائما سنبقى نفخر به وبكل الطاقات بالنسبة لزملائنا وزميلاتنا اللي ساهموا في المشروع الكبير هذا. يلا ننطلقوا، هو بيدو يعتبر نجاح لزمنا دائما نذكروا به ودائما حققنا حلمة كبيرة، وهذاك علاش باش نطيروا ونجنحوا بكم. يلا

0: نهار
1: مع سوسة جويلي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة جويلي.

0: خذينكم في الرحلة الموسيقية اللي الأكيد رتحت بارشة أعصاب اللي قاعدين يستمعوا لنا، اللي هما على الطريق، اللي هما في البحر، اللي هما على فكرة الشواطئ اللي يمتد كل ما شاء الله، يعني متلقاش ما تحط رجليك كما يقولوها. على ذلك أنا نعرف من اسم برمجة وعندها محطات تكون موجودة فيها طيلة هذا الصيف. يلا منخرجوش على الموضوع اليوم. تيرو جنح اللي يسأل ويقول شنو هو العنوان هذي، شنو تيرو جنح؟ تيرو جنح خليني أنا مش باش نجاوب، خلي هكا حسب المعطيات اللي طبعا والضيوف الحاضرين معنا باش نستقبلهم بكل حفاوة وبكل محبة. ضيفتي الكريمات الحاضرين وضيوف الكرام، ده معنا سيد فاضل اللي يعزف على آلة الكمانجة، بخيرة العازفين، مشكور جدا اللي كان موجود بحضرنا اليوم، خاصة معلي سعدة. مرحبا يا سيدي، نورتنا.
1: عايشك،
0: شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: قدمنا روحك يا سيدي قدم.
1: أنا غسان مرابتيني.
0: مرحبا. مرحبا بك يا غسان، نورتنا.
1: أستاذ عايشك مدام، بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: شكرا على وجهك.
1: أستاذ موسيقى. فنان.
0: أستاذ موسيقى، هل الوجهة متاعك الصغيرات ولا الشباب ولا
1: كل
0: الفئات العمرية؟
1: كل الفئات.
0: حتى يجيك شكون بعد التقاعد يقول لك نحب نعزف، نحب نتعلم حاجة، رغم الموسيقى والفن ما عندهاش حدود. ما عندهاش حدود. خاطر يقول لك ساعات البيانو ما تنجمش تتعلمه كي توصل عمرك 70 80 سنة. الحين شفنا عباقرة تبارك الله.
1: فما استثناءات، مي كيما قلت أنت براتيكمون الموسيقى معناها لازم تبدا من الصغرى، تبدا الروح معناها صافية ونقية، مش كيما واحد كبير معناها باش يلعب.
0: كبير تولي روحه ما عادش صافية ونقية؟
1: لا، مش كيما واحد صغير معناها.
0: أنا نعرف الموسيقي الصغير اللي يبدا من الأول خاطرو تبارك الله في ساي ياخذ الفكره، صوابع ياسر تمشي مع الالات الموسيقيه، تكون مطوعه طيعه مع الالات الموسيقيه. اما تقول لي مثلا انسان عمره 70 ولا 75 سنه ما ينجمش يعزف، انا ما نصورش اي انسان يعطيه اله موسيقيه، خاطر الشيء في الروح، لو خاصنا احنا التوانسه شيء يجري في الدم هكا ولا ها يا غسان صحيح كلامي؟
1: تو تافي داكور.
0: مرحبا يا سيدي، نورتنا. احنا ديما نبداو بالمشاكسات، راهو خاطر ساعتك كلمة مع كلمة تخليك تعرف وين بشتير وتجنح. ها وباش نعرف التوجه نتاع اسئلتي. راهو حنان المزيانة، عيد ميلاد سعيد. هذه بنوتي راهي حبها برشا.
2: عايشك نوسة،
0: من الاصوات اللي نفتخروا بها، ومن الاصوات اللي انا نامل انها باش تكون في يوم ما عندها شأن. هي ما تبارك الله عندها شأن، توا ما باش تكون شأنها كبير
2: ان شاء الله.
0: هي ماهيش قاعدة تجنح، هذاك علاش انا قاعدة نجبد فيها بالسيف باش نشوفها معناها حاضرة في برشا محافل. مرحبا بك حنين، قدم لنا روحك.
2: حنين الغريري، ان شاء الله بيانتو نتخرج استاذه فرنسيه. نحب ان شاء الله بعد ما نكمل ان شاء الله القرايه نحب نتخصص في دومين الموسيقى ان شاء الله، علاش لي نعمل ليسانس ثانيه في الموسيقى.
0: والله هذا باش نقول لك
2: اي ان شاء الله، علاش لي والا نقرا في كونسيرفاتوار، معناتها الحاجه ان شاء الله باش نطير ونجنح.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البدايه معنا ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي
0: انت بديت، اما احنا مش ناخذ هكا شويه ان كود بوس، نعطيكم ان كود بوس.

0: نفس كما تعمل تلقاه مزيان وتقول هذه فنانة حساسة، دونك ما تكون كان مع نقول انا الفنان الكبير نزار قباني. انا برشا في تونس، انا برشا من نزار قباني الحقيقة. هكا هذا حبيت نقول.
1: اكيد اكيد نوسا، ميرسي بوكو انت، ميرسي بوكو اذاعه المستير.
0: انت بنتي راك
1: كل عام في 2018 ولا 19 كل عام نجيب حداك
0: ان شاء الله. الله لا يقطع علينا هالسيله ان شاء الله. مرحبا بك حنين الغرابي، مرحبا استاذ فرنسيه، وكجيت باش نوركم عندها صوت، خليكم انتم تحكموا به. عندي ضيفه زاد جتني من تونس، قبل ما نسلم على ام حنين الخطر هي السند، تذكروا سونيا مبارك وهي صغيره
1: وي
0: تتنقل كان بوالدتها ما شاء الله عليها، شوف شو وليت، شوف تبارك الله عليها في دراستها، في تكوينها الأكاديمي، في حضورها الذهني، في حضورها على الركح، في كما نقولوا احنا في المحافل الدولية شرفتنا ونورتنا برشا. إن شاء الله أنت تكون مثيلتها ولا حتى أكثر. يا علاش لا حنين، الخطر كل إنسان عنده شخصيته، كل إنسان عنده الكاريزما بتاعه، كل إنسان كيفاش يعرف يوصل للناس. مش ناخذ مسار آخر اللي هو مسار في الـ في الـ في الـ في اللبس، مسار في الديزاين، مسار في التصاميم الحلوة، مسار في الهوية التونسية متاعنا اللي ما نجموش نتغلبوا عليها. زادا نجم تكون مكملة ليكم في محافلكم الدولية، خاطر نجم هي تكون تساهم في اللبس متاعكم، في حضوركم في بعض الحفلات، كي تبدأك اللمسة التونسية المزيانة اللي لازمنا نستحضوا عليها، هذا ما نجمش ننفيوه. شنو احوالك يا صحيح؟
2: مرحبا.
0: صحيح نبصم بالمية مش صحيح.
2: يا عايشك.
0: شنو احوالك كريم البلطي؟
2: مرحبا ايناس، شنو احوالك؟
0: نورتنا من الصدفة. كان جينا احنا معناها من السقي من قبل يستحيل نتلقى.
2: امبوسيبل انه نتلقاو.
0: صحيح. اما التظاهرة كانت تجميلة برشا، ساعة ما نجمش نمر من هنا من غير ما نذكر تظاهرة المزيانة اللي شهدها البارح احدى النزول بالمنستير، واللي هي تظاهرة خاصة بطلبة المعهد العالي للموضة. ما شاء الله على الحفلة البارح، وعلى الديزاين، وعلى التصاميم، وعلى الابتكار، وعلى هك الشباب القريحة اللي خرجوا بها البارح من الحايك، من اللبس التقليدي، من لبسنا، وكيفاش معناها ردوا غوفيزيتي، معناها باش كيفك يا حنين، وكيف غسان، وكيف برشا معناها من الشباب ينجموا يلبسوا اللبس هذاك ويتنقلوا به، ما يقعدش حكر كما نقولوا الجاردروب، يقعد حكر المكان ايام نستنى حنا ولا لا. احنا ديما اللبس العربي نلبسوه في الحنه اكثر من نزل. هذا بصراحه جنح حتى لبس الجين، حتى القماش الجين عطاوه شارم وعطاوه معناها منحة آخر يخلي الشباب يحضروا به في المحافل الفنية ولا الثقافية، ولا باش ينورونا في برشا معناها مناسبات إن شاء الله تكون هكا فيها راي تونس ديما في العالم.
2: أمين يا رب العالمين.
0: حنين أنت نورتنا زادة.
2: يا عايشة
0: حنين، قلبي في حنين،
2: قلبك في حنين وريم.
0: ريم نورتنا زادة.
2: هو البارح حين نشكر برشا زياد العبيدي اللي هو كان سبب في حضوري لهنا المستير، واللي والتظاهرة متاع البارح كانت فخر كبير لولاية ولاية المنستير ككل، مش كان رسمي خطر خرجت إبداعات فنية. نحكيوا على الفن والموضة فن زي ده كيف
0: أكيد.
2: وكل لمسة فنية تعطي للي بش يلبس وإلا للمصمم اللي يعملها اللمسة الفنية هذيك. الكل البارح شفنا طابلو زين،
0: والله
2: بارح شفنا تابلو متناسق مزيان، كانت فما أفكار، كانت فما إبداعات، كانت فما روشيرش، كانت فما فينيسيون، فما
0: ولا الكوريغرافية اللي صارت كيفاش نزل من الطائرة، وكيفاش معناها بات بالفاليز، والطائرة معناها خطوط التونسية، معناها عمل
2: احنا البارح عشنا
0: عمل فيزيون
2: سفر بين قصة مزيانة
0: بالحق. عشنا حلمة
2: مزيانة كما
0: قاعدين نشوفوا فيها تو ونعيشوا فيها تو مع حنين وسي غسان وأم هذيك اللي تستنى دائما تنتظر هالوردة هذية باش تزيد تفتح هالورود هذي باش يفتحوا. هذا نحبوا احنا وليداتنا بصحة جيدة أول حاجة، وإنهم يكونوا منورين في تونس في بلادهم، رافعين راية بلادهم، وكذلك إنهم يشعوا ويلقاو السند ويلقاو تشجيعات ويلقاو معناها ديما فما هكا كما نقولوها انشان مانيتيك يخليهم ديما منجذبين نحو المحافل الدولية، يكون عندهم صلة كبيرة فيما يخص حفلات تكون فيها اسم تونسي وعلم تونس حاضر واللبس حاضر. وانت يا ريم تبارك الله مثلتنا في العديد من التظاهرات المزيانة، هذا بشهادة الجميع معناها، وخذيت جائزة مؤخرا انت.
2: خذيت عدة جوائز، متحصلة على عدة جوائز في تونس، متحصلة على المرتبة الثانية في لافيت انترناسيونال دو لا مود، متحصلة على المرتبة الثانية زي كيف في الميس روز، متحصلة على المرتبة الأولى في أحسن مصممة أزياء في تونس العاصمة.

0: كان في عدتنا حافل الحمد لله، وان شاء الله على قريب عندي زياره للجزائر ان شاء الله، زاده كيف كيف ان شاء الله ننور بلادي زاده كيف كيف.
1: بربي زين لما كل القفطان التونسي نتاعنا نقول لهم هذا تونسي راه تونسي 1000%.
0: اي خاصه العبايه اللي دخلت برشا عليها العلم نتاع تونس، والعبايه اللي هذيا شاركت في عده محافل، هي سبقتني للمحافل العالميه.
1: هذاك هو العمل نتاعك راه، لو انت كيف تشوفوا الانجاز نتاعك والعمل نتاعك والخياطه نتاعك ولمساتك وبصمتك. دونك انت ما شفتش العرض نتاع البارح كيفاش معناها الكولور ميليتير اللي كيف راهو معناها اللون ذاك يحينا ديريكت المباشره
0: للدم التونسي،
1: الدم التونسي ولا اللبس العسكر بالضبط. الجنود التوانسه اللي يلبسوا اللبس هذاك كيفاش عملوا جملاج بين اللون الفير ميليتير واللون الاحمر ياسر كان عرض مزيان والله، تمنيته يكون مصور وبالحق ويقع عرضه يكونش معناها
0: هو هو البارح تعدى عرض مباشر، ما تمنينا انه يكون مباشر مع اذاعه المنستير
1: والوطنية
0: على غالب. مي الحمد لله هو تعدى عرض مباشر في السوشيال ميديا وفي القنوات الخاصه، وبالرسمي نشكر الفوتوغراف اللي حضروا البارح وعلى رسم سي عبد الوهاب، معناها خدمه ياسر مزيانه. انا تفرجت في هيك كلكوزين لي فيديو وتصاور، خدمه ياسر مزيانه. كيف كيف هو التظاهرة ككل البارح برسمي رونا
1: والله حلمة لتو
0: برسمي حلمة
1: والله صدقوني تمنيت بالحق الشباب الكل يكون متواجد يتفرج. تحية الإيمان سلام حيها برشا برشا من القلب،
0: وزياد زيادة
1: بارك الله عليهم ما شاء الله عليهم مولديتهم راه
0: ليكيب الكل حتى لي فورماتور لي فورماتريس ليكيب الكل خدمة ياسر مزيانة البارح. راو مش حاجة مش عرض واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، البارح
1: تبنا
0: 30 عرض و50 موديل
1: والناس نزلت قاعدة مروحة
0: كل مرة يخرج تابلو جديد كل مرة عرض جديد، وكل عرض يحكي على تيم معين ويخص تونس،
1: التراث
0: المقروض، الصحراء نتاع تونس،
1: الجبة
0: التونسية، الحايك،
1: لمزيغ
0: كل شيء معناها ما شاء الله. البارح عشنا تونس في لما
1: والله في لما حلوة
0: في لما مزيانة برشا.
1: الله لينا حكى علينا ومحلاك ومحلى هالقاعدة جميلة معاك، وإن شاء الله نشوفوا تصاميمك ونشوفوا
0: إن شاء الله
1: علاش، لأنه أنا حبيتك تحضر معنا اليوم لأنه لمست فيك محبة بلادك ورفع راية بلادك، لأنه برشا لبس زاد خرجوا به البنيات سواء مش كان في الفن والموسيقى ولكن في شتى المجالات والاختصاصات، ومثل تونس كأحسن ما يكون يعني على ذلك معني هذه من بين طبعا الأشياء اللي تقولها الناس الكل أنه نحب تونس ديما عندها بون ريبوتاسيون يعني سيرة طيبة وناس الكل تذكرها بخير، بلادنا نحبوها في خير وديما في خير وإحنا في خير والحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي.
1: إلا لا توحشتوا زينك كما يقولوها، إلا لا وينك توحشتوا زينك كما يقولها، قولها لطفي بوشناق وتقولها حني
2: عايش.
1: الى لقد منا روح انت اليوم تسمحنا الخطر وقع افائك من العمل اليوم باش تجيب حذانا صح كبرت بينا، شكرا لك
2: برشا بالاستضافه نتاعكم
1: يعيشك،
2: وما فماش حتى مشكل في الخدمه، عارفي متفاهم جدا
0: الحمد لله.
2: وبتجا يحب حنين هو برشا
1: قدم الميكرو يعيشك مدام
2: نبيله خشتالي.
1: اي مرحبا
2: ام حنين.
1: ام حنين والسند الرسمي المساند
2: والمساند الرسمي الحنين
1: ربي فضلك ليها وبوها عاد ما ننساوش، هو اللي خذ عليك الرولات باش انت يكمل العمل وتجيب حذينا، لو كان مش هو نتوجه له بتحيه كبيره
2: نوجه له تحيه.
1: اي ربي يفضلك
2: نكملوا بعضنا احنا بطبيعه الحال، احنا اسره باش نكملوا بعضنا واحنا موجودين في الحياه هذه باش نوصلوا صغيراتنا
1: اكيد
2: كأكبر
1: فرح احترام فرحانين
2: حالاتهم وحاجاتهم.
1: يعطيك الصحة.
2: اي ان شاء الله ربي يوصلها ربي ينجحها.
1: مدام انا ديما ناكد على اهميه الاسره والاسره اللي تكون هكا سوديه يعني تبارك الله متماسكه لميمه ما تكونش ام معناها صحيح ام حنينه وام تكون قريبه لصغارها ولكن زاد تكون صاحبه بنتها وولدها تكون قريبه لي سواء البو ولا الام تسمع مشاغلها تخليها هي الزر الاول اللي معناها تمشي له في اي صحيت في اي مشكله في اي حاجه مقلقتها
2: ناشئين ويطلعوا متفاهمين ويطلعوا معناتها في نقول حاله نفسيه مريقله
1: متوازنه
2: كي تكون العائله متوازنه فهمت وين الحق متاع ربي.
1: أنا ما ريتش عائلة مثلا فيها اضطرابات وإلا فيها مشاكل وإلا فيها أشياء لربما تكون تنجم تكون عائق لك الشخص هذاك ولا الشاب هذاك اللي يكون عنده حلمة يحب يحققها وإلا عنده هدف في الحياة يحب يوصل له. هذا هو معناها الخاطر العائلة تبدأ فيها برشا مشاكل صغير يدبر على ذاك. نأكدوا بالأساس على أهمية أنه العائلة تكون متماسكة.
2: العائلة المتماسكة تخرج صغار معناتها متوازنين
1: صحيح
2: ويسعوا لأحلامهم وتلقى والديهم وراهم تسعى معهم باش يوصلوهم لأحلامهم.
1: عندهم ثقة كبيرة في النفس يكسبوا الثقة ساعة كبيرة
2: يكتب يكسب الثقة متاعه الصغير من والديه معناتها فهمت. واحنا ديما معاهم ان شاء الله ديما
1: حكينا على حنين وهي صغيره ترى خلينا نحكي
2: بكرتي هذيك
1: اسمع من غير ما تغزر لها باش ما تبداش هكا
2: ديما
1: تاخذ الهام بها تتغزل باش تحكي لي بكل شفافيه حتى على السلبيات نتاع شخصيتها. اغزر لي ليانه اغزر الغسان
2: ماش خاطر نغزر لها باش تغزر لي تقول لي ما تكلمش حاجه.
1: نبيل هاي
2: بنيه دافيه حنين من الثقفة مخها محلول
1: قرب الميكرو
2: عندها طموح من صغرتها من صغرتها حنين تحب تغني.
1: كيفاش فقت بها اللبنة الأولى
2: تغني ديما تغني في الدار ديما تحب تكون فنانة ديما تنظر لسونيا مبارك ديما تنظر للفنانين هيك القدوة متاحة سونيا مبارك بنتي من صغرتها ديما تقولي نحب نولي كما سونيا مبارك. نوجه لها تحية الفنانة القديرة
1: نحبوها برشا سونيا نحبوها برشا
2: نحبوها
1: شتقول لها يا حنين
2: فنانة محترمة
1: حنين شنو تقول لها وشنو تحب هكا تعمل كيف سونيا شنو الحاجة اللي معنيها ستيوني دول بالنسبة لك انت هكا ولا هي معنيها مثال يحتذى بيت برك الله عليها سونيا مبارك في أخلاقها في مسيرتها في نجاحاتها في كل شيء تي صوتك أحن سمحوني على هالصوت اي
3: جست معناتها هي خذيتها كقدوة خاطر وفقت ما بين المجال الثقافي ومجال الفن
1: مجالاتها الكل تفضل.
3: أنا ما نحبش الإنسان يتواجد في مجال برك ماذا بيا وأصلا حتى دومين الفن ماذا بيا الإنسان يكون عنده كيفاش نقولوها
1: مجنح كل برنامج
3: مثقف
1: طير ويجنح
3: ولا نحب الإنسان اللي تلقاه معناتها ملم على قداش من دومين أولا معناتها ما يحصرش روحه في حاجة برك
1: صحيح.
3: ومبلوس نحب الإنسان اللي يعمل في حاجة عن ثقافة سامحني في الكلمة موش عن جهل فهمت نحب ثقافة مع الموزيكا وذيك علاش أني معناتها خذيتها كمثال معناها
1: وأحسنت الاختيار وعنا برشا فناناتنا الحقيقة اللي نقدروهم كما شهرزاد هلال كما دورا البشير كما درصف الحمداني كما شكون آخر ألفا برمضان فما فنانات منورين الحقيقة ما عندهم شكل النشاز وإلا أصوات معناها
3: يقتدى
1: بها ومن خيرة الأصوات في الساحة العربية نقول مش في تونس فقط يعني هذا بشهادة برشا فنانين ملحنين عرب معناها اللي أمنوا بتونس بأصوات تونس ويقولوا التوانسة معروفين بأصواتهم بشاشتهم بجمال به أي بنتي وبينك غزلي لينك
2: كهو معناتها
1: حنينة لطيفة بنية تسمع الكلام من اللي هي صغيرة من اللي عمرها قديش تقول لك الكلام
2: كنت مشاكسة شوية كل صغار كل
1: أي عادي ذاك عادي
2: بعد
1: كبدت تفهم
2: كبدت تفهم بالعكس ولات هي الأم الثانية معايا في الدار مع أخويتها حني
1: هي الكبيرة
2: هي الأم الثانية
1: هي الكبيرة هي الكبيرة بكرتك
2: لحد الآن هي الأم الثانية.
1: أنت قش عندك صغار في الدار؟
2: عندي أربعة
1: تبارك الله ما شاء الله
2: إن شاء الله أستاذ فرنسي وعندي ياسمين تقرأ إن شاء الله هنسة
0: ما شاء الله
2: وعندي تسنيم إن شاء الله هنسة وعندي يحيى تتعدى باستور وزيم مازال عام على الباك
1: بارك الله ما شاء الله ربي فضلك راي أحسن نعمة ربي ينعم به الإنسان هو نجاح وليداته
2: الحمد لله
1: صحة لبدن الساعة
2: فيني قلهم ديما نخدم ونجري ونشقى حاجة برك نمشي نعملها نفرح بها هي آخر العام كي نمشي ناخذ الجوائز والكراني في المدرسة مثلا نبدينا من المدرسة
1: هيك
2: نهار الوحيد نمشي له
1: وكش هيد
2: ونمشيش للمدرسة بالكل نمشي باش نمشي نفرح بهم في الأخر معناتها
1: تاخذ الحصاد
2: نقولهم إني خذيت الكرني إني خذيت الجائزة معناتها هكيك فهمت ما شاء الله ربي يهديهم هم الحق هادين ولادي ما همش الحمد لله
1: هذا داخل في التوازن الأسري
2: الحمد لله
1: مدام نبيلة هي حنين نحب نعرف تذكر خطر أنا مثلا أمي الله يرحمها اكتشفت لبنة أنه خويا الصغير أنه يعشق الفن التشكيلي شفته يصور ما يتكلمش برشا أما خلجت صدره واللي يحب يوصله لأمي شفناه في الصور كان يعشق برشا الدبابة، يصور ديما الدبابة والعم وعسكري، كان يسر يحب هكا الحاجة. فمنيش علاش ديما يصور الدبابة، يظهر لي الوليدات الكل تبدو تصوروا في الدبابة وتصوروا في هكا ولا غسان
0: جانب القوة هذاك الرسول الصغير
1: والأمان والإحساس بالأمان
4: يقتدي بوه وحاجات معناها
0: بالضبط
4: رجولية
1: الوالد مربي أستاذ عربي، أما معناه بعيد كل البعد على الأمور متاع الدبابة ولا بالحق شو سبحان الله
2: هو الميولات متاع
1: أي بشوي بشوي اكتشفنا فيه بالحق يحب بلاده وخويا وطني. فماش إنسان ما يحبش بلاده بالحق، حب يمشي في التوجه ذا متاع الميليتير من الأول، ولكن كان مسار معناها بدلوا الخطوات متاعو، هذا داخل في إطار زادة خطوتك كيفاش بديت، فماش مسار آخر بدلك ما الخطوة متاعك، كنت تمشي يمين وليت شمال وقلت هذاك هو الصحيح، ولازم الأكيد الإنسان بصفة عامة وشاب بصفة عامة يعمل وقفة تأمل، خطرة هو نعيشه في فترة ساعات خاصة قبل فترة المراهقة نبدأ ما احناش فاهمين حتى شيء، نحبوا نعملوا كل شيء والممنوع مرغوب وكل شيء نحبوا معناها هذاك هما كتقول لكم ما تعملوش لا تمشي تعملوا بالسرقه، لانك حاجه في قرارة نفسك تقول لك لا يلزمني نوصل ونشوف علاش هي قالت لي هكاك، ما يلزمش كي قالت لي اكاها يلزمني نجرب هكا ولا حنين
3: صحيح.
1: قديش عمرها بدات تزنزن تزنزن تزنزن ولا وين مش تزنزن كي الناس ما
2: تزنزن من صغرتها كيما نقولوا كي صغار الكل في صال دو بان ديما مغرومين
1: ديما تغنيو حسب روحها بوحدها ويسمع حتى حد
2: يسمع فيهم حتى حد
1: في الكوجين انسى كي يكبروا دوك يوصلوا درجة النضج هنا بتبدا تحك في المعون
2: بشويه بشويه قالت نحب راني نقرا نحب راني قلنا لها بيس معناتها راني معاك تحب تمشي تقرأ موسيقى تفضل تحب تمشي تشارك شارك بدينا شاركنا في المسابقة متاع القلعة الكبيرة
1: لا أعطيني قبل توصل القلعة قديش عمرها سمعتها تغني
2: هي في القلعة لا تغني حنين من اللي هي صغيرة خاطر بوها يغني تغني معه وبوها يعزف تبدأ معه خاطر هما ديجا في ميدان الموسيقى العائلة
1: كل معنا وحس بيك عندك صوت مزيان
3: حس بي وقعد يتغاب
1: ما يحبكش قلت تتهم القرايتها
3: خاف عليها من كل شيء عليها بصفة كبيرة من كل شيء من كل شيء خاف وقاعد يتغاضى ومن بعد بشوية بشوية بشوية بشوية ولا يحس اللي أني عارفة الأوبجكتيف متاعي من اللي أني صغيرة بيان سور نحب نقرأ حاجة أخرى هذاك مما لا شك فيه أني راني كنت حبيت نقرأ موسيقى بعد الباك مي الكورونا فيقتني على روحي قيت أصحابي اللي تبعوا دومين هو لما حال الكورونا مست لدومين الكل أما أكثر عبيت حاسيتهم الضروا في الكورونا هما الموسيقيين ما قاوش حقهم الضروا برشا برشا دونك إني في الكورونا هذيك عودت مخي معناتها عودت خممت عودت خممت في الموضوع تأمل.
4: الكورونا ولا. أكدت لك هي خاطر ولا. الموسيقيين ما عندهمش معناها حق حتى أبار الكورونا رو معناها ما عندوش قانون يحميه
1: تو عندكم قانون ولا
4: تو بدينا
1: ان شاء الله يجسد على ارض الواقع
4: هو مشرع وان شاء الله باش يبدا يجسد
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله حاجه تفرح الحقيقه معناها فما تقدم فما رؤيه معناها شموليه تخص الفنان بصفه عامه وباش تخليه محب اول حاجه الساعه فما حقوق التاليف سيد تكون عندكم لازم تاكدوا عليها خاطر برشا سرقات باهي نمشيو فيه الموضوع هذا سبقنا الخطوات سبقت قبل الخطوه الاولى
3: ولا دونك في الكورونا قررت اني نقرا حاجه اخرى ابار الموسيقى نكمل الحاجه هذيك ومن بعد ان شاء الله نتلهي بدومين الموسيقى كوسوسوا نعمل ليسانس اخرى في الموسيقى والا نمشي نقرا في كونسيرفاتوار والا معناتها نشوف روحي ايش باش نعمل ولا دونك بابا كي مس في الحاجه هذيك لاني عارفه اوبجيكتيفي شنو هو من اللي اني صغيره هذاك حلمي
1: عندك هدف في حياتك ماك شكيكة معناها عايشة
3: نحط نبدأ نغني لأنه مسيكنا نقلقهم الكل دونك من اللي صغيرة من اللي عمري 6 سنين 7 سنين
1: هذا شحبيت نعرف
3: من اللي عمري 6 7 سنين وأني نشوف في بابا نشوف في عائلة بابا الكل معناتها عائلة بابا الكل فنانين الكل معناتها مغلبهم فنانين دونك نشوف في بابا يعني حسيت
2: ما تلقاش دار ما فيهاش آلة موسيقية في صفاقس معناتها بطبيعة الحال كلهم يعزفوا كلهم عندهم الآلات الموسيقية
1: أكيد وما ننساوش زاد
2: حتى نكونوا في قاعدة عائلية
1: معروفة صفاقس
2: شوفنا كان
1: كل دار في صفاقس تلقى عندها العود
2: ولينا الكمانجا ولينا نعزف ولا عزف ولا غناء معناتها فهمت بسي نورمال باش تخرج هي هكاك معناتها
1: صحيح عنده تاثير عنده دور الوسط الاسري بصفه عامه والعائلي والجو والاجواء عندها دور
2: عندها دور
3: ولا دونك كي مس في سي بون
1: 6 سنين بدات اللبنه الاولى
3: شوي بشويه هو عامل روحهم في بالوش
1: ما خايف عليك وشوف الأجواء قبل ما كانتش النظرة للفنان
3: صحيح نفس النظرة
1: كما توا تطورت برشا والدنيا تبدلت
3: والفكرة الجيل الجديد حسيته حسن الفكرة
1: وسابق وقته
3: ولا وحسن حسن الفكرة حسن الفكرة
1: علاش
3: قلت لك اني ثقافة ديما عندها دور ثقافة ديما عندها دور وليو يعملوا في حاجة كيما الأستاذ معناتها أستاذ فهمت وليو يعملوا في حاجة عن علم معناتها في ثقافة اخترت
1: ولا
3: دونك كي بديت من غادي الحكاية كهو
1: انا حطيت لك فيزي لا لون تعرفها ما فيلوزوفي امل بانت
3: وي
1: مو طالعه الغنية يمكن من الغنية هيك من كلماتها انا انطلقت في فكرة البرنامج فيزي لا لون تغني هنا بسوري ولا ماكش حافظتها والله يبدا يعزف لك بالكمانجة دا عمي غسان ها وانت تغني فيها فيزي لا لون سا ما في با بور
3: مرة جاية إن شاء الله
1: لا لا لا اقترحت عليك ولا. فقط في إطار فضلك الخطر يلزم تحذير ويلزم أما ياسر غنية مزيانة وكي تسمعوا الكلمات وتتمعنوا في الكلمات قديش معناها هي تحكي زادة على حياتها كيفاش بدأت وهي ما يقلقها حتى شيء لك لم الناس لا تنمر الناس لا لا ما تعملش لا كل خطوة فيها تحدي
2: في حياتها أقول لك أن الوالدين هي المساند الصحيح
1: أكيد الكبير. أكيد وذلك علاش أنا أكدت على حضورك وهو حضور الوالد
2: أني من الناس اللي عبيد نسمع كيفاش تخلي بنتك تغني علاش بنتك تغني أني أمها نحبها تغني
1: ارقصي وغني عندك صوت حنين
2: هدف نتاعها طموحها
1: أكيد
4: وراها متثقفة
2: تمشي للبرايف نمشي معها تمشي حتى في رمضان باش تبرف بعد مع سي حازم
1: انت عندك صوت ولا ولا عندك صوت تخبي فيه لا لا تظن
2: نمشي معها في أتو ماما عندها أي حكاية في الليل في النهار يعني معها نمشي معها ونحضر معها
1: نحكي عليها إن شاء الله
2: ونروح بها
3: هي وبابا زيدا
2: حتى بورا زيدا يمشي معها ويحضر معها ويهزها لكل بلاصة احنا والديها معها فين هي متجهة احنا ولا خطب اتجاهها واضح طموحها واضح ومعنتها وهدفها واضح واحنا وراها بحول الله ان شاء الله ربي يوصلها وربي ينجحها ويحقق لها كل احلامها
1: وياسمين شنو تعمل قلت لي في الانفورماتيك مهندسه في الهندسه
2: ان شاء الله هي تو عدت الكونكور نتاع دوزيام بريبا ان شاء الله نستناو في النتيجه تعمل تخصص في الهندسه تو ان شاء الله
1: ربي ان شاء الله يوفقها ويوفق لوليداتك
2: ياسمين زيدا كانت مغرومه بالمسرح كانت عندها مشاركات في المسرح والفنانة لطيفة القفسي شكرتها بصفة خاصة
1: عندها حضور متميز
3: خاطر القراية
2: لا خاطر تلهيت بالقراية
1: يعني هذا المسرح ما بعدش
2: القديرة لطيفة القفسي حطت عليها في الإذاعة وشكرتها
1: اي اما ما سمحني المسرح عمره ما يقسي معني على الدراسه ما بعدش بالعكس يزيد يكون فهمت يزيد دعمها اكثر في حضورها في
2: شويه هي وتحب لها قرايه وتحب لها تركيز سخرت وقتها التو حاليا كل في القرايه اما هي ياسمين مغرومه بالمسرح تحب المسرح برشا
1: كل عائلة فنية
0: تبارك استراحة بسيطة حتى اللي تسقل مواهبها من والجديد
1: هو يسقل الموهبة هو يخليك تكسب ثقة كبيرة في روحك هو اللي يخليك معناها تعرف كيفاش الخطابة بينك وبين الناس كيفاش تتعلم تحكي كيفاش كل انسان تحترم
2: خبيته التسجيل نتاع ياسمين السيدة لطيفة يعني قعدت معجبة بالجرأة نتاعها
3: حتى سيلوت في بنطقة زيدا
2: سيلوت في بنطقة تغزر لي في عيني وتتكلم وتقول هيشك الصغيرة الخايفة معناتها
1: صحيح هذا شي علم المسرح ثقة في النفس راهو ما يخليش صغير يخاف يرتبك
2: بالنسبة لتسنيم غرامها رياضة
1: تلعب فن زيدا الجسم السليم في العقل السليم
2: شاركة في الجمعية
1: العقل السليم في الجسم السليم
2: قرايتها والرياضة ما تلعبش معاها
1: ربي يفضلك ليها ان شاء الله
3: ربي
1: يحفظها
3: ويحيى الموسيقى
1: في الموسيقى
3: بيركسيونيست
1: وينو يحيى مال انت عندك بيركسيونيست وتقولي ما لقيتش عازفين
3: ما كنت يا فيولون حاجه
1: مي حاجه خفيفه خاطر مازلنا في التحضيرات نولي
3: اما يحيى ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله
1: يجي معك محلاه الاخت اخوها والله وتعملوا عمل مع بعضكم وبوها ان شاء الله
2: كشافه يحيى زاده مغروب برشا بالكشافة نشاطات الكشافة معناتها مهتم بهم برشا حتى الكشافة زاد حب وطني معناتها عندها مجالاتها وعندها اختصاصاتها لذا مساهمة بهم معناتها في المجتمع متاعنا قايد صغير نقوله هو
1: بارك الله هو يسير فيكم في الدار ميل
3: ميل
1: يعطي رأيه
2: بتبيع نحترم الآراء احنا في الدار بتبيع نحترم رأيه نحترم طموحاته معناتها لازم احنا نسمعوا صغارنا باش هما ينجموا يوصلوا.
1: اكيد
2: كيف احنا نسمعوهم هما باش يوصلوا للاهداف نتاعهم.
1: وحاجه بربي راه مثلا هو يعطيك الصحه انك تحاذي في وليداتك وانك تتبع فيهم وانك توجه فيهم وكل، اما بالله مثلا الام ولا البو اللي لربما تحرم من حاجه يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، ما تفرضش على صغيرك باش يعمل حاجه هو ما يحبهاش، ما ينجحش راه، ما يوصلش، باش يضيع وقته وسنين عمره وما يوصلش للي يحب عليه، لانك انت فرضت عليه رايك وتحب اللي انت تحرمت منه يكون فيه هو، دونك ما يكونش فيه هو ما دام ما حبوش، ما يكونش فيه هو راه.
2: كل حاجه عنده اختيارات
1: وميولات. وسامحني تب تقول تشبيك دي ما تتفرج كان في منار شنو، خلي الشباب نتاع تو صغيرك يعيش وقته، راه ماهوش كي وقتنا كي وقتهم، احترم رايه، قدروا، اسمعوا، وجهوا بلطف، لانه بالحق الصغير زاد يلزمك تواجهه، مش معناه تخليه يعمل كل شيء، اما بلطف وما تحسوش اللي انت الزمته راهو يعمل بالعاني يولي يتحدك. خاطر الشباب نتاع تو كلهم تبارك الله شخصيتهم قويه.
2: صحيح
1: دونك مانيش انا مش نقول يعرفوا الاولياء ويعرفوا
4: الاباء، متاحه وسهله تو
1: خاطر وسهله راهو لين، راهو نقولها ديما، حتى الحيوان حيوان الحيوان يسمع نبرة صوتك تبدلت
4: يفهم
1: يدخل بعضه، إذا راك معناه باش تعيط يدخل بعضه، يراك بالسياسة يبداش يأسد،
4: والبودي لانجوج زادة
1: صح، البودي لانجوج حركة جسمك صوتك كل شيء عنده دور، كل شيء عنده دور. هاي حكينا برشا ولا شوي باهي فكرة البرنامج
3: أكيد بربي نوسة نحب نقول حاجة زادة،
1: تحية لزوجك
3: أكيد والله توش نقول تحية لزوجي
1: حس بيك بنتي راك
3: راني اني تربيتي
1: الوسادة تغلب الولادة
3: تربيتي انتوراج معناتها دعمني على الاخر، وراني كي مشيت توا عرست راو الانتوراج متاعي زيدا داعمني على الاخر على الاخر، كسسوا احمتي بوراجلي راجلي كلهم كنت را اليوم فرحانين كلهم كيفاش، وراجلي زيدا خذي كونجي كي ماما.
1: تحية لكم يا سيدي، تحية للعائلة الكل
3: تحية الراجلي
1: ويعطيكم الصحة وربي يفضلكم حنيني يفضلكم لبعضكم الناس كلها ان شاء الله.
2: عشرة جنبنتي ذاك ولدي العزيز اني نعرفهم اللي هو صغير معناتها معناتها جيرين احنا
1: قصة حب كبيرة
2: وما شاء الله والحمد لله معناتها ربي عطاني كان عندي ولد ولا عندي زوج
1: كل شيء بكماله ربي عطاني كل شيء بكماله
2: ربي ان شاء الله ربي يسعدهم وهو وليد حليل وبتربي وليد
1: ظاهر ربي عطاها لقد قلبها والله قلبها بيه غسين حتى انت راك عندك ما تقول راك استاذ ومؤثر وتبارك الله ومازال صغير اما نحس انه عينيه فيهك الشعله تاع الحماس ما غسين خليني نقرا في في في لتخيم تاع وجهك مانيش متجازه اما لتخيم تاع وجهك يقولوا انت تتحدى برشا ومعرقلينك برشا ولكن انت تسيت با الا انت مثال كما برشا شباب مش شباب الناجح اللي ما يحبوهش البعض لربما ويعملوا هكا بعض العراقيل ولكن انت كيفاش تحاول تتخطاها الامور هذيا بالابتسامه بالعمل خاطر ديما شعاري في الحياه انا نقول باري ذم وذ سكسس اند كيل ذم وذ وذ سمايل
4: سمايل
1: يعني يوم كيف يراوك معناها يحاربوا ويعملوا كله بعد يراوك تبتسم وشوفوا في قرارة وفي نهاية المطاف الجدية متاعك والعمل متاعك هو اللي مش خليك معناها يغيروا النظرة متاعهم ويبدلوا النظرة متاعهم على الشخص هذاك ولا الشاب هذاك يعني ما هوش نظرتنا دونك سي بري جوجمون يلزمنا الراجل هذاك نقدروه عنده تبارك الله ما يقول في روحه بالله يشجعوه تتغير حتى الاسلوب نتاع التعامل نتاعهم معك انت نحكي راني خذيتك ان اكزامبل مش معناها انت هكاك خذيتك اكزامبل نتاع شباب ريم تفهمني في الامور هذه
3: فهمتك
1: كل مجال مجالاتنا الحياتيه كل مجال مجالاتنا الحياتيه فيه راهو ديكور فيه ناس تحب وناس تكره وناس سبحان الله اذا كان نبداو ناجحين ناجحين ناجحين ما تبداش فما هكا شارم في الحياه يلزم شويه هكا كنا نبزه
3: هو كان ما يصير شباب ما يصيرش ناجح
1: صحيت وما تحسش بالفرحه صحيت تحسش اللي انت وصلت لحاجه
3: بالضبط وان فوا وصلت انت اللي تاب هذيك معناها دغدغتهم سي
1: ما يسالش المفيد نوصل الناس
3: كل هذيك ثمرة النجاح
1: هاي كيفاش غسان تعمل ما جاوبتنيش انت تجاوب ولا ما جاوبتش
4: مش كيما قبل نجاوب بيان سور
1: مش كيفاش الاجابه نتاعك كيفاش اجابتك تكون
4: خاطر انا بديت كيما نقولوا اختصاص كمانجا وكنت قبل معناها نحب التحدي اما توا مشيت في دومين لونسينيومون دونك وليت كيما نقولوا النجاح راه في معناها في
1: قريب الناس الكل زاد انت
4: في كوني وليت مربي
1: اب الروحي ليهم
4: هو علاش بو حنين خاف عليها خاطر هي ابريتو مرا والدومين تنجم تمشي في اطار خايب
1: كيما هي هي قلت حتى علاش قلت لك النظره بكري مش كي تو يعني حتى
4: الحمد لله صبات و
1: دونك انت كنت ماكش مسالم من الاول رديت الفعل وتغششت ولكن لقيته ماهوش حل
4: اللي مش حل
1: ماهوش حل بالحق انك تتغشش انك تثور انك تعادي انك تقول لك ما عمل لي نعمل له خايبه برشا انك ترد الفعل معناها اذا كان هو اساء لك انت ترد بالاساءه راهو خايب مش باهي راهو فما ناس راك في يعني يكون الاساءه نتاعهم لك انت تكون اساءه معناها كبيره ماشي معناها سبحان الله حتى تعرقيل في العمل ومش سهل الزاده انك تجي باش تخدم على روحك وتلقى ضغوطات تلقى النفسيه تعبه حتى مردودك يتعب
4: صحيح.
1: هذا موجود في في في, في دول الكل معناها موجودك الطاقه السلبيه اللي تلقاها اللي تحط من عزائمك وما تخليكش تخدم ما تخليكش تعطي ان بون روندمون معناها في المردوديه نتاعك تكون فابل تكون ضعيفه وبعد يلوموا عليك وبتولي ماكش باهي وتولي ما نعرف شنو لكن انت ما تردش سواء انك تخدم على روحك وكهو راهو الانسان ذاك اللي يحب يذيك بعد بالوقت سامحوني خرجت شويه عن الموضوع على خاطر هذايا هو جونا في جونا بصفه عامه لانه نمشيو في كرب واحده ولكن فما لي كورب اللي يخليوك ما يلزمكش تساد ما يلزمكش تنزل يديك وتقول مانيش ما نحبش نوصل للهدف نتاعي لا بالعكس لازمك تكون هذوكم هذوكم الساعه ساعات يكونوا ديزابوي باش يخليوك تكمل
4: تكمل
1: تتحدى تطمح. جانب من التحدي والطموح
4: بالضبط
1: ويرجع على روحك الشخص هذاك انت وانت وكما نقولها والاصل نتاعو بالطبيعه ينجم يرجع له يطلب السماح يولي من المقربين ليك سبحان الله من كان عدو يولي مقربين ليك وصارت وتصير برشا مع ناس معناها يوليو اصحابك الاخوات
4: بالضبط
1: خاصه في مجال الفن عاد انتم تونس والله حتى توا نشوف في مديري المهرجانات اختياراتهم بعض الاسماء مش وحدهم هما يقعدوا يعملوا جلسات وهيك شي يحب وهيك شي يحب وكل فما سونداج دوبينيون يصير فيما يخص اختيارات الفنانين وكل ديما مديري المهرجانات والله يربي معاهم والله
4: ايوا لازم يتمشوا معاهم
1: بالطبيعه بالطبيعه بالطبيعه ثقل الكل يكون عليهم ونحبوا احنا الفنان التونسي يكون احنا وصلنا في فتره ما يقول لك احنا في مهرجاناتنا التونسيه نحبوا الاصوات التونسيه هي البارزه وهذا هو التوجه اللي لازم يكون
4: ان شاء الله ماشيين في ثنيه باهيه ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ما تغشوش علينا فنانين التوانسه اللي مش حاضرين السنه في المهرجانات راهو يجي وقت راهو يجي وقت باش تلقى روحك راهو في المكان اللي تحب عليه لازم توصل لها حلمتك لازم توصل لها فكرتك لازم تعانقها وتعنقها وتتمن بها وتوصل بها تكلمنا برشا زعما يلا نسمع صوت حنين سي غسان وجونا التونسي بدا بالتونسي انت نعرف ديما تبدا لي بنجات صغيره خلينا بالتونسي
2: اغنيتها
1: المفضله تحب نجات
2: خاطر بديت بها
1: اغنيه الحرب تعتبر بالنسبه لك
2: انت
1: سي غسان وحنين يلا فالثنائي المتميز اللي نحبهم برشا تفضل اكيد باش تحبهم ريم شنف اذنيك نبيلك مستانسه بيهم انت تحبك تسمع

0: هذا تيرو جنح. مازلنا مواصلين معاكم حنين الغريري وغسان المربتيني ونبيلة كشتلي وريم البلتي معاكم في العشوية المزيانة. وسيد أحمد اللي نسلم عليه برشا اللي جينا المصور الشهير نقول اللي عنده
1: سي عبد الوهاب
0: يعطيكم الصحة على حضوركم متميز. شكرا لكم. مازلنا مواصلين ساعة ثانية. يلا جناح الثانية باش نحركوه تو.
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
3: 95.7.

0: تغاصة يا عواطف، حسيت الاستديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal. السادسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: وفي أبرز العناوين، وزارة التكوين المهني والتشغيل ترفع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين، وتحدث اختصاصات جديدة في مجال التكوين المهني. إطلاق مشروع تونسي إيطالي رائد لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. وفي النشرة في أخبارنا الجهوية نتابع موضوع عزلة منطقة الكرارشة من عمادة السعد من معتمدية المهدية وافتقادها للمواصلات الذي يحرم أطفالها من مواصلة التعليم. البداية من منطقة المهدية، حيث أطلق أهالي منطقة الكرارشة من عمادة السعد من معتمدية المهدية نداء استغاثة بسبب ما اعتبروه معاناة المنطقة من العزلة، مما أثر سلبيا على من تلاميذ المنطقة. الزميل ندر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع في الريبورتاج التالي.
3: منطقة الكرارشة من عمادة السعد من معتمدية المهدية، منطقة تفتقر لأبسط المرافق الأساسية، بل إن أقرب مدرسة ابتدائية تبعد أكثر من 5 كيلومتر، ما جعل مواصلة الدراسة لأبناء المنطقة حلم صعب المراد في ظل غياب وسائل النقل. وهذا نداء استغاثة أطلقه عدد من أهالي المنطقة.
4: أنا والية عندي 3 صغيرات، ما همش يقرأوا في المدرسة الابتدائية بالمنصورية، يقرأوا المدرسة الابتدائية بالسعد على خاطر يمشيوا تلامذة 6 متاع الصباح مع الكار ويبقوا يستنوا في قدام المدرسة في المنصورية. نحبوا يعني تعملونا رياض أطفال، مركز تكوين مهني، أي حاجة احنا نطالبوا به، والمنطقة دي مهمشة.
5: منطقة الكرارشة، المنطقة هذه معزولة على كل المرافق الإدارية، كل كاشي كانت فيها معناها في وقت من الأوقات مدرسة للأسف وقع إغلاقها وخرجت من الخارطة التربوية نتاع وزارة التربية، فمن دفعوه للصغيرة في التنقل تاعها باعتبار اللي المدرسة اللي ولوا يقرأوا فيها تبعد أكثر من 5 كيلومتر. طالبنا عديد المرات أنه يقع معناها ينتفعوا بالنقل المدرسي، كل عام نعملوا مطالب للسلطة الجهوية ولكن ما يقعش الاستجابة. نحب نوجه نداء استغاثة إلى السلطة المركزية باش تلقى حل لها صغيرات هذوما، لأنهم في طريق الضياع، والمدرسة هذه ولت معناها تعود تكون منارة علمية، أصبحت معناها هو وكر للفساد. الشغل الشاغل تاع الولي هو أنه يتكفل بنقل التلميذ الصباح للمدرسة والعشية يلزم يروح به.
6: نهزهم الصباح ونجيبهم العشية، أنا قعدت ماشي جاية تعبة في عليه، أنا نهزه ونجيبه، عملوا لهم مرة ساعات عملوا لهم مستوب، ساعات يركبوا في الكار، ساعات كل إحنا، ومرة ساعات نبتكر راجلي من معمل يهزهم كل مرة وظروفه. أول كراني مشيت أخذت لها من هناك.
3: مش كل النقل مش كل وطني، بقي مرتبطا بالاقتناءات الجديدة لوزارة النقل رغم المساعي الجهوية لحل حالته. وفيما يتعلق بالمدرسة الابتدائية بالكرارشة وإعادة استغلالها، فهو مطروح في المخطط المحلي للتنمية في انتظار دراسته. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا، تم الإعلان اليوم في مدينة سوسة عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من الحرائق والحد من أثارها المدمرة. بثينة الدوح أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية في مدينة شطمريم، في ميكروفون الزميل ماهر جعيدان.
7: المشروع هذايا بين تونس وإيطاليا انطلق في 2025، المدة متاعه 3 سنوات، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي، بيسك احنا عنا بريسك مثل المشاكل في الغابات الساحلية اللي موجودين في سيسيليا موجودين في تونس. فكرنا في فكرة انه نخدموا على المشروع هذا على حماية الغابات متاعنا. احنا اللي زيد في الغابات متاعنا انه عنا متساكنين موجودين في الغابات، والشيء هذا يخلي الخطر اكبر متاع الحرائق. توا معناها جاء وقت الفورم، دونك الفورم هو فرصة لتبادل الأفكار بين عديد الخبراء وعديد الشركاء. اخترنا نابل على خاطر الغابة اللي نخدموا عليها السيت بيلوت اللي باش ننستاليو واللي باش يكون فيه ليكابتور، فيه دونك الميجاسيت وكل باش يكون موجود في دار شيشو. وهذا اختيار مبني على عديد الاعتبارات اللي كان بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات باش تم الاختيار نتاع الغابة هذه. ننستاليو فيها سيت بيلوت يكون فيه ديكابتور باش ناخذوا دونك لي زيماج ساتيلوتير لي زيماج باردرون افيك دي كاميرا ملتي سبيكترال. ان شاء الله نوصلوا نتيجة باهية في البروجي بتاعنا.
1: نظمت شبكة مبادرة تونس بالقيروان اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات، وذلك بهدف دعم الشراكة مع الأطراف المتداخلة في تنمية الاستثمار لفائدة الشباب. تفاصيل أكثر يقدمها لمجد السبري رئيس جمعية مبادرة القيروان مع الزميلة نادرة برجب.
0: هو الهدف من تنظيم التظاهرة هذه هو دعم الشراكة مع الأطراف المدخلة في تنمية الاستثمار خاصة لفئة الشباب، ودعم قدرات الشباب على النفاذ للتمويل الإدماج المالي. عملنا زوز محاور، محور الأول تناول المشاريع صديقة للبيئة، الموضوع الثاني تم تناوله هو المشاريع المدرة للدخل، كيفاش نطوروا مع المفهوم هذايا ونخلوه مجدد مبتكر فيه نوع من الإبداع يمكن ينجم يكون مدر أكثر للدخل ويضمن معناها دخل أكثر معناها للمنتفع.
1: أكد بشير بن عمار المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني، أكد اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب لأكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأبرز بشير بن عمار أنه تمت الزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وعون مخابز ومعجنات، لافتا إلى أن ارتفاع العدد إلى 262 اختصاصا في مختلف المستويات.
8: ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر، معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عندنا زيادة بما يعادل 7%، عندنا أكثر من 25300 ألف موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عندنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات البولانجري، عن اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين هي ناشطة، ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيضة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بكرومبيليا. في دورتي سبتمبر ونوفمبر عندنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
1: انتظم اليوم في مقر المدرسة القومية للإدارة يوم إعلامي للتعريف بالمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل، والتي ستلغي وتعوض منظومة السيكاد. المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ألفة الصولي قالت إن منصة دليل هي فضاء موجه للمواطن والهياكل العمومية تمكن من رقمنة الإجراء الإداري بشكل محين وذات طابع إلزامي بما يضمن تبسيط الخدمات الإدارية. كما أفادت بأن المنصة مكنت من حصر الإجراءات الإدارية في حدود 3200 إجراء، حوالي 80% منها موجهة للرقمنة.
9: منصة الإجراءات الإدارية أو دليل هي باش تكون الحقيقة فضاء للمواطن، تعطيه مرجع رسمي للوثائق والشروط الكل المتوفرة في الإجراءات الإدارية. معنيها الإدارة ما عادش نجم تطلب وثيقة غير اللي موجود في المنصة هذية. شنو اللي المزايا من بين المزايا بتاع المنصة هذية؟ هي تعطي زوز فضاءات، فضاء للمواطن وفضاء للهيكل العمومية، إنه الرقمنة الإجراء الإداري سواء فما حذف وإلا تبسيط وإلا فما تبادل بيني معناه باش يكون بصفة حينية ويكون ملزمة للهيكل العمومية. والحاجة الإضافية إنه زدنا الموقع الجغرافي بارتباط بالإجراء الإداري، معناه أي مواطن عنده خدمة يحب يمشي يقضي شؤونه في الإدارة يعرف أنه الإدارة اللي أقرب. وإن شاء الله في سبتمبر يكون الإطلاق الرسمي للمنصة هذه دليل.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترفع في طاقة الاستيعاب لأكثر من 25 ألف موطن تكوين وتحدث اختصاصات جديدة في مجال التكوين المهني. إطلاق مشروع تونسي إيطالي رائد لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم الزميلة إنس في برنامج جنح وطير.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: احنا معكم في الساعه الثانيه في طير وجنه، هذا البرنامج اللي يعنى بكل خطوه من خطواتنا الحياتيه في شتى المجالات في شتى الاختصاصات، وهذا طبعا كيف نامنوا بانسان ونامنوا بقدراته الذهنيه والمهنيه وكذلك في مساره في الحياه بصفه عامه، هذا راهو يعتبر دفع ويعتبر تشجيع منا للشباب بصفة عامة وللناس اللي نحبوهم والناس اللي يحبوهم يكونوا عندهم شأن في المستقبل إن شاء الله. هذا هو، وإحنا كمؤسسة إعلامية نحب نكونوا معناها السند أقل حاجة وأبسط حاجة المعنوي من خلال استضافاتنا من خلال ترويج لأعمالهم لربما الفنية العملية، نشجعوهم نعطيهم أفكار لربما ينجموا يزيدوا يكونوا معناها يستنيروا بها في مسارهم العملي. من عرش عدا حنين باش نجمنا نكونوا عاونناها وساعدناها في مسارها منذ كانت صغنونة هكا كانت بحذينا، وتو تبارك الله امراه متزوجه ومقبله زادة باش تكون اسرتها ان شاء الله في القريب القريب بعد التخرج ان شاء الله، واستاذه وفنانه ما شاء الله. تو انت تو في الرشيديه معناها وش الاصوات الكل معناها تنسب للرشيديه، فما ركائز اساسيه يعتمد عليها في اختيار الاصوات في الرشيديه. غسان زاد نحب نحييك مره اخرى ونقول لك ربي يفضلك ويعطيك الصحه، استاذ في الموسيقى ويأثر في اجيال، هو مازال شاب وصغير تبارك الله عليه. مدام نبيله خشتالي مرحبا بيك، ومدام ريم بلتي
1: مرحبا بيك،
0: والسيد
1: سي العربي الحذيري رئيس الغرفة المصورين بالمونستير.
0: ما شاء الله عليه سي العربي، ما شاء الله عندك معناها زومينج هكا رؤية،
1: عنده رؤية في التصوير، وذلك علاش هو اللي أثث هو
0: وليد كيف نقول أنا مش نكون مش نعمل حصة خاصة بالمصورين باش يكون على رأسهم هو.
1: أي أنا نحكي على التظاهرة متاع البارح، كان مش هو يعني أثث التظاهرة متاع البارح وخرجنا خرجنا تصويرة مزيانة اللي إن شاء الله باش تشوفوها على قريب. خرجت يس التصويرة التظاهرة خرجت برونق آخر البارح.
0: هو كان يحكينا في الكواليس على أنه المصور عنده تبارك الله في الفورماسيون يعني في التكوين الأكاديمي للمصور الحق، مش اللي يدخلوا كيكة دخلاء يعني يكونوا دخلاء، فما الإطار اللي لازم يعتمد عليه
1: صحيح.
0: إطار بالأساس أكثر من كما نقولوا احنا المحتوى، يعني المحتوى اللي باش تصوروا هذا هو اللي العمده فيه، يعني انك تاخذ الفون ديكرون هكا الفون تاع الصوره وبعد تقدري على روحك هكا شفهمتوا وش سمعت من عرس العربي صحيح ولا كلامي شيل لي براسك وكها
1: هو كلامه صحيح يعني يقصد الكادر صحيح هو ديجا مقبله انت تشوف كيفاش كل مره يحاول انه يخطف لنا كادر معناها
0: رسيت الفكره وتسجلت رسخت في بالي بيه. خليني نلبي طلب السيد الفاضل اللي هو زوج مدام نبيلة وأم حنين الغالية، قال فرحولي بنتي عيد ميلادها اليوم.
1: يلا كل عام هي حبيبتي.

0: طبعا تدخلك معنا وسماعك للحسة وكيف لا، وزوجتك المصون وبنتك العزيزة القريبة القلب بنت بوها هاي أبو كيمين يا صبي يا سفيك ولتوفيق وتحية منا ليك كل عام وتحية بخير يا حنين، وإن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك الباهي وقد ما تتمنى يا ربي وقد ما الحلمة دي ما تكبر وقد إن شاء الله يا ربي حقق لك كل أمانيك وكل أحلامك أنت بسي غسان وريم زادة ومدام نبيلة راه ما فيش الحلم راه هكا ولا حلم تكفك الشيء كما قلت أنت تقبها في نهاية المطاف يعني الحصاد هاي الحصاد ذيك أحسن وأجمل أجمل هدية تقدموها لوالديكم به. حنين مش نزيد أنا نطور الخطر نحبوا نسمع صوتك نحبوا نعملوا جو معاك خاصة مع كريم من تونس اليوم نقولها ريم بلتي دونك البلتي يقرب لك تقولي لي قولوا من العائلة وكما طلعت فنانة في مجال التصميم واللمسات و وبصمتها الجميلة. خلينا نسمعوا شنو سمعنا تاو بعد نرجع للحديث الخطوة اللي بعد الخطوة الأولى
1: نسمعوا العشاقة
0: باي برشا فعلين معاكم على صفحة بام شو قول مش على صفحة الإذاعة إذاعة المنسيق تلقاو الحصة على اليوتيوب على اليوتيوب تلقاو حصة تير وجنح يلا يا حنين وغسان
2: يلا
0: ثنائي المتميز غسان على الكمانجة أستاذ موسيقى وحنين تدرس في الكلية

0: شاطر.
1: ميرسي.
0: اخترتي بس صعيب حنين.
1: مالا.
0: باهي. الخطوات اللي طبعا تخطات الدراسة والخطوة بعد الفرحة الباك والجامعية ولابوي متاع زوجك بعد انك تواصل الدراسة متاعك وعائلتك وكل وفرحة الزواج يا حنين اللي خليتك معناها زادة تكون متماسكة أكثر وتكون مسؤوليتك أكثر معناها مسؤولية لأنه هي بجودها طوالي عشت وبش تعيش مرة أخرى بصورة أخرى حياتها الخاصة حياة معناها إذا ما تكون سودي كما عشت في دارهم وكما رسالتها متواصلة يعني نفس الرسالة لازمها تتواصل وتكون زادة أثرها إن شاء الله على وليداتك وإن شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى. أما الدراسة والتكوين الأكاديمي والفرنسية علاش اخترت اللغة الفرنسية بالأساس؟
1: ملي صغيرة نحسها قريبة لي.
0: تحب الفرنسي؟
1: نحب الفرنسي.
0: تسمع لي شانسون كلاسيك؟ تسمع الأغاني الكلاسيكية نتاع بكري؟ شكون تسمع قبل؟ بشكون من الأصوات الفنية اللي مغرومة بها؟
1: بوتيتر لاغا فابيان.
0: لاغا فابيان؟
1: وي.
0: كيبيكواز عاد لاغا.
1: وي.
0: أما تغني فرنسي؟
1: وي أون فرونسي أندلا. كيكا حاجات هكيكا هكيكا غنيت هكيكا
0: مش لقدم يعني الأصوات القديمة كما داليدا كما
1: حتى داليدا نسمع شوية داليدا أما هي اللونج نحبها هي وي أما هي اللونج إني كلونج نحبها
0: شكون ما يحبش الفرنسية كلنا نحبها أما اللغة العالمية ديما نقول أنا كيف أقول تير ونجنح نخمم في العالمية نخمم في حاجة البراخة المجال الفني معني أنك باش تدور أنك باش تخرج أنك باش تير وتجنح في مختلف أنحاء الدول العربية والغربية ودائما معناها ديما اللغة حتى في الدول العربية أو لغتهم الأولى هي الإنجليزية يعني في التدريس لأنه هي تعتبر من اللغات العالمية اللي تخليك زادة تير وتجنح وتحلق وتعرف كيفاش تتواصل مع الناس اللي نجموا يكونوا عندهم تأثير إيجابي في مسيرتك الفنية حنين ومش معناها راهو الفرنسية راهي ماهيش لغة بالعكس نحبوها برشا وتخلينا نعيشوا في أجواء مزيانة خاصة في المجال الثقافية
1: ولا تو هذاك شكون
0: في الموسيقى في الكوميدي ميوزيكال في
1: السيفيليزاسيون نتاعهم
0: الحضارة نتاعهم
1: تعجبني الستيل غافيني نتاعهم
0: ماري أنتوانيت
1: ولكن نتخيل هكا هكا معناتها هكا هكا مرأة معناتها فرونسيز هكا معناتها
0: سي لا فينيس
1: ولا هكا حاجة غافيني حاجة فين وحاجة تعجبني دونك ملي صغيرة عندي ستيل في مخي هكا أني نحب روحي
0: الأميرات هكا في المسلسلة الفرنسية قبل وك اللبس نتاعهم روبا الفيشكا وكل هذا شفناه البارح هكا ولا ريم في عرض الازياء شنو البارح في عرض الازياء كان بالحق والله خذونا العصور مزيانه كما كنت تحكي العصر الفرنسي اللي فيه معناه لبس ماري انتوانيت وفيه
2: العصر الملكي
0: الملكي صحيح
1: والفرنسي عاوني باش نزيد نتعمق في الحاجه هذه خاطر كل عام نقراو سيكل كل عام نزيد ابارتير من 17 سيكل احنا بدينا ولا 16 سيكل تو حتىكش لل 20 سيكل بتاتخ معناتها حتى البريسك توا معناتها كل عام
0: تاريخ كامل
1: ولا شوي بشوي زدت حبيتها
0: اي
1: ولا
0: حاجه نقول لك عاصمة الانوار
1: وي
0: اي عاصمة الانوار باهي بعد ما تكمل ان شاء الله الدراسه نتاعك
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يوفقك واكيد ستوفقين
1: ان شاء الله
0: قبل ما نرجع بيك للرشيديه ودخولك للرشيديه الخطره راهي مش حاجه سهله حاجه مزيانه برشا وحاجه باش زاده تعطيك ان شاء الله ترجع تنشط اكثر الجمعيه وان شاء الله معناها تولي تخرج وتجنح بجودها كجمعيه لانه عندها ما تقول في روحها انها تمشي للجزائر للمغرب انها تخرج لبعض الدول العربيه ينورونا ان شاء الله كما حصدوا العديد من الجوائز في كل مناسبه تكون عندهم فما جوائز ما شاء الله يعني بالرغم فما معناها فرق اخرى مجموعات اخرى لانها دائما الجائزه تحسب للرشيديه بسوسه هذه حاجه تفرح
1: هي
0: الاصل حتى في تونس معناها الرشيديه الام والرشيديه بسوسه زادت تعمل بجد والحقيقه في كل عرض من العروض الا وتلقى التصفيق الحار والحضور الكبير ومختلف فئات العمريه الشباب شيبا وشباب يعني فما ربط بين الاجيال فما صله معناها تخليك ديما متمسك بالروح نتاعك التونسيه باصلتنا فننا التونسي بجونا التونسي واللي هو يعتبر مغاربي زاده يحلق في سماء الاغاني المغاربيه والموسيقى المغربيه لانه قرب لبعضهم الكل شو طموحك يا ليش تحلم حنين مش صوت طو بدينا من 6 سنين وقاعدين نكبروا الحلمة قاعدة تكبر وين تحب توصل إن شاء الله
1: أكيد نحب نوصل
0: قرب لي الميكرو ساعة أنا صوتي بح
1: أكيد نحب نوصل للعالمية أكيد
0: إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله معناتها كل واحد يطمح كيف نقوله الأقصى معناتها أقصى حاجة نجم يوصل لها ومن بعد حتى
0: شنو تقصد بالأقصى؟
1: ما نعرفش شنو مثال فنان
0: شنو ريم مثال... حتى انت تحب تسأل تفضل راه حتى ضيف عنده الحق باش يسأل راه
1: مثال فنان شنو أكبر طموح عنده أنه صوته يتسمع من العالم الكل
0: باهي كيفاش باش تطير وتجنح ويوصل صوتك
1: بيان سور
0: شنو مالي زابوي نتاعك علاش ارتكزت بالأساس وعلاش باش ترتكز
1: أول حاجة
0: لازم يكون في عندك دي ميوزيسيان
1: كيف بيان سور بيان سور
0: كما غسان وأمثاله
1: أول حاجة لازم إن شاء الله من بعد ما نكمل القراية أنا مشي لتخصص في دومين الموسيقى خاطر إني قلت لك راني ما نحبش الدخلاء على الميدان معناتها اني نحب
0: التكوين نتاعك اكاديمي وصحيح
1: اني ما نحبش نحس روحي معناتها كيما اني
0: دخيله
1: ما نحبش نحس روحي دخيله على الميدان دونك نحب نقراها قرايه نحب نقرا معناتها نحب نقرا ميوزيك ان شاء الله يا ربي دونك هذيك اول خطوه
2: الخام هو موجود معناها متعلين عليه
0: خام هذاك بالاساس تاع قبل الخام الهوايه محبه للشيء اللي تعمل فيه
2: الروح نتاعها
0: المحبه فماش محبه ما توصلش راه تنجم تعمل لك عامين ثلاثه وتقول لك ساي جوسيت نبدل الوجه نتاعي نحب حاجه اخرى محبه راهي هي اللي تخليك تواصل في السيروره نتاعك في الحلم نتاعك في الهدف نتاعك انه يتحقق وانه يزيد يكبر
1: بالحق
0: انا غنيه مزينه برشا توسيدي نقول له يختمنا بها اللقاء اذا كان معنيها الخطر لان ماذا بيه ساعه اخرى مع حنين انا مهما كبرت صغير تعجبني برشا الحميد الشاعري وغنيها عمرو ذياب تعرفها حنين انا مهما كبرت صغير انا مهما عليت
1: سي نعرفها
0: مهما الايام تتغير ما نعرفش الكلمه الحقيقه بعد نسيتها عندي برشا ما سمعتهاش أما ياسر مزيانة يعني تخليك بالحق تقول توصل للتوب ساعة الإحساس يزمك ديما هذاك اللي تربيت عليه أنك تكون تبقى دائما متواضعة
2: البصمة ذيك متاح
0: الخطر فما برشا من الشباب كيف يطلع شوية من غنية تنجح تعمل تراندي ولي تفضل
3: مخممش تعمل كورال كامل معك كما الفرق الإنسانية
1: أما تو إيني في اللي كونديسيون تاعي من نجمش نخمم فيها كونش مثل كبار من نقرا نجمش خاطر
0: فهمت
1: اما اني توا مدبيه
3: انا سالتك السؤال هذا خاطر غسان عنده ما شاء الله التلامذه نتاعو معاه
1: ايه.
3: وان باراليل انت ما شاء الله الصوت نتاعك ما شاء الله معناه فيه في حس
0: محلي
3: في نبره مزيانه على الاخر معناه تنجموا تاخذوا كورال من توا تبداو تحضروا ما تستناش لين تكمل تقرا فهمتني شنو نقصد معناه
0: الانفاينتي كامل تبداو فيها من توا مادامكم ما بعثتوا
3: تبنيها من
0: توا الدنيا قاعده تتبدل حتى في 10 دقائق الله اعلم شو باش يصير بعد
3: جرب خاطر هي توا وقتها
0: لازمك تسرق شويه من وقتك خاطر الدراسه مش باش تاخذ وقتك اما الرشيديه مادام في صلب الرشيديه عند الحق راهو بالحق راهو
1: واصلا نتخيل يمشي معايا معناتها لونسينيمون خاطر اني توا ديجا معناها قاعده عندي صغيراتي ونقري في الروضه
3: معناتها وصوتك يتمشى مع الكورال معناها
0: كيفكم ما يحبكش انت حنين
1: عايشك
0: صغار وكبار
1: والله عايشك دونك نتخيل روحي من بعد ولا كون كيبدا معايا كل شيء كيبدا معايا معناتها شكون
3: أوكي خمموا فيها الفكرة من توا تبدأوها حذروها من
0: كان أحمد رتيبي معك وعطاك
1: ثنية كان أحمد رتيبي ديجان وجهه
0: فنان حبوه برشا فنان ما شاء الله عليه يعني أنت حبيت نقول لك وغسان اليوم بحضوره في المناسبة أخرى عندك صلة طيبة بالفنانين محمد زيدا اللي عنده مجموعة صوتية واللي معاه الوالدة نتاعك نتقدموا له بتحية وإن شاء الله يكون حاضر معنا برشا أصوات فنية معناها أنت مساندة من برشا ناس يحبوه
1: حتى في الرشيدية الحق
0: في الرشيدية
1: سي محمود بنيا الحقيقة ديما معايا حمدي شلغمي صديقي زادا نوجه له تحية ديما يساندو فيها
0: معناها حبيت نقولك إن فما أرضية فما ناس تحبك فما عندك القبول فما ناس يشجعوا فيك فما معناها حتى صغر منك ولا كبر منك الصغير يشجع والكبير يشجع معناها ما شاء الله عندك الأرضية باش تزيد الطير
3: الأرضية حاضرة
0: أرضية موجودة
3: عليك كان أنت تبدأ تجمل
0: تهيئ روحك
2: تنجم تكون طموح اللي تخمم فيه توا كي تعمل ريشيرش وتقرأ يولي يساع برشا يولي تعرف روحها فاش تعمل
0: تعرف خطوتها
2: وينجم يتبدل حلمها يكون لهنا يطلع معناه
0: يولي شاسع يولي أكثر ثبات وأكبر أكثر قوة تخممش في الكوميدي ميوزيكال حنينة
1: والله ما
0: مش جاية قدامك هكا الحكاية
1: أما
0: أنك تعمل هكا عمل مسرحي فرجوي فيه أصوات وليداتك اللي تأثر فيها ما زادة غساني نجم يكون حاضر معك ونجمه زادة صاحب يكون عنده فكرة كمن هكا تجسد على أرض الواقع غسيل مش الخاطر جمع حنين دونك انت ما تحكيش على احلامك بالعكس انا كل مرافق لازم يحكي حتى امها باش تحكي
2: نتعلم حتى من الصغار معناها
0: اي والله يعطيك حتى والله العزيز الصغير ساعات يخليك تخمم في حاجه
2: انسبيراسيون هكا فكره معناها ديما نتعلموا نحن
0: اولاد الجيل نتاع توا
2: بافكين
0: احنا هابطين من كتاب تاريخ يا خويا بصراحه سابقين برشا تاريخ
3: والفكره اللي قالت عليها ايناس كوميدي ميديكال فكره مزيانه على الاخر سيرتو توا في فرنسا خدموا عليها على قصه سندريلا
0: نوتر دام دو باري
3: وي
1: نوتر دام دو باري وي
3: خدموا عليها حاجه مزيانه على الاخر ولونفون
0: انت تنجم تحكي على تراث بلادك من خلال اصوات تنجم تاثرها انت وغسان وتنجم مادام مجموعات حاضرة وراه الأصوات الشبابية ذيك كي تبدأ توا راهي في ساعة تحفظ في ساعة تستلم في ساعة تاخذ ما تحيرش معناها في البرايف وتبارك الله الصغير توا ما شاء الله طاقة إبداعية في ساعة يختفي الفكرة في ساعة يختفي المعلومة في ساعة أنا جاوني صغيرات يغني ولا أنا لتو قعدت مبهورة بهم والله
1: طبعا ما شاء الله
0: فايقين
2: فايقين برشا وعندهم لي مويان معناها
0: ويحكيوا معاك ند للند معناها يطالب بحقه وبحلمته ويزمك تسمع ويزمه أهم الترافع اللي صارت لي مع الصغيرات إنه بالحق بالله الأساتذة اللي أثروا واللي ساعات تبدأ فما مسابقات فنية وإلا فما مسابقات في شتى مجالات أخرى ثقافية للصغار بليك تاخذك التروفي مثالش الصغيرات خصوهم ببعض الكدوات الصغيرة الرمزية ثم تاخذوا تروفي تروحوا به البيروات الصغير قال احنا ساهمنا واحنا عملنا واحنا نجحنا وغنينا وعزفنا وسهرنا وتعبنا ميتنا وبيتنا وبعد هذاك الهديه اخذها عمي المدير هزل البيرو خلينا احنا قاعدين نتفرجوا ما فيها بيسكي
2: تعملهم انت
0: صحيح جوائز رمزيه مثالش رمزيه تقعد شهاده اعطيني حاجه هكا ملموسه اكثر من شهاده انها تكون معناها كفيرها على البيرو نتاعها ولا تعطيها دافع تخليه ديما فرحان وتخليها احنا الصغار هكيك راهو حتى الكبار نبقاو صغار
1: حتى الكبار صحيح يعني تو حاجه بسيطة على الاخر تفرحني وسيرتو مع الصغار الصغار بالحق
0: ايوا من تو منتشي وشيخه بكلام القال وزوجها منذ قليل رفيقة روحي رفيقة دربي
4: ربي عايش وزوجي
0: والله ربي يفضلكم لبعضكم اكيد حبيتك تقول الكلام هذا لانه ديما ناكد على اهميه العائله المتماسكه في نجاح وليداتها في نجاح ايا كان راه وصحيح راه ساعات اما انت والصغير انت وقود شخصية الصغير انه ساعات نحبش نقول المآسي ساعات المشاكل ومشاغل في بعض الحالات زادت تخليه من المشكلة والاشكال هذاك اللي عاشوا في صغره يكون له معناها تحدي في حياته باش يعمل حاجة مثلا ترضي والدي تفرح والدي تفرحه هو تقوي وتخليه يعمل شخصية روحه يعني من العقبة يخلي ينسج نجاح ما يخليش معناها
4: احنا متفاهمين وهو عنده ميزة كبيرة برشا معناتها حمادي انه هو مصاحب صغار وكل
0: اي كل هو
4: كل حد وحده معناتها ولده صديقه بنته صديقته يعني يخرج ويخرج
0: كلهم سواسيه يعني فماش المحابه بين الصغار
1: لا مش حتى
4: يخرجوا يحكيوا مع بعضهم
1: احنا وياه عباره
4: حتى في المعامله في الدار ما احناش باباك اللي نخافوا منه واحنا في الدار
0: صحيح.
4: يعني
0: هذاش هذاش حبيت ناكد من
4: الاول عاد كبير مش نوليو كصحوبه معناتها صحوبه باش نحكي
0: في كان في الاحترام
4: متفاهمين متفاهمين متفاهم برشا مع صغار ومعناتها متفهمهم يسمعهم فهمت مصاحبهم سالة سان يقولوا لكم صاحبهم برشا
0: لا ما شاء الله ربي يبقى عليكم ستر ربي يحفظكم
4: يلزمني نعمل كيكة خاطر الوقت توا الوقت خايب معناتها زيادة يلزم الإنسان يسمع ويتفهم ويتبع معناتها باش تلقى باش تحصل صغير به معناتها انت راهو المجتمع خاطر فما برشا ضغوطات برشا حاجات خايبة
3: هو الجانب الفني اللي في المسيو نتاعك هو اللي خليه يتأقلم مع صغيرات ويعرف كيفاش يتعايش معاهم ويعرف كيفاش يوصل لهم ويمسهم
0: ديما الفنان يبدا سوق في تعامله ديما يبدا لين في تعامله
4: هو بالحق حساس برشا حمادي برج الميزان حساس برشا
0: نجيبو لكم لابراج زاد باش كل
4: رومانسي يحب الرومانسيه
0: وانت كذلك خير مثال على ذي يعطيك الصحة خلينا نقولوا ألف مبروك يا أحمد الزاوية بتخرج تقني سامي لولدك هكا يتقدم لأبوه أحمد الزاوية خدم لبوه نبيل زاوية. شفني على أحمد اليوم جانا من الحمدين والشكرين، وأمه حنان وأخته أمل وأخوه والناس الزاوية وكيفة العائلة بالتهاني ومزيد من التألق والنجاح. ألف ألف مبروك يا أحمد، كل الناجحين يا ربي في كل المجالات يا ربي يوفقهم يعطيهم بالوقت الطيب. ولا نفرح أنك نسمع شكون نجح، حتى لما نجحش راه تنجم تنجح، مثالش مثالش
4: ما نجحش السنه ينجح العام الجاي
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
4: الفايده في الانسان اللي يقف
0: يوصل الوصول الى النقطه اللي نحبوا عليها،
4: في لازم هيك النقطه تعطيك القوه باش تمشي لقدام
0: هذا هو.
4: وتواصل
3: كبش في حلمت
0: كبش في
4: يعني حنين
0: إيه؟ فما ناس راه تتولد تقول لك ما عنديش حتى هدف في الحياه، تقول له فاش تعمل، هاني قمت اليوم مانيش عارف والله لا عندي حتى تخطيط، مانيش عارف باش نعمل، مانيش عارف كيفاش باش نسير، مانيش عارف كيفاش باش فهمت ليه يزمك ملي تقوم تكون عندك توجه نهارك تخطط له، تقوم الصبح بكري والخدمة الصبح بكري راه، ولا تخرج الصبح بكري تشوف ملكوت الخالق، تشوف طبيعة معناها سبحان الله كيفش ربي سيرها، وذاك زاد عنده دور زاد في صقل شخصية الصغير وفي في في في صقل شخصية الشاب بصفة عامة، زاد الأريحية يلقاها في الطبيعة مع شوفوا معناها أولاد الجنوب ما شاء الله إيش عندهم، إيش عندهم أصوات وإيش عندهم
4: ما شاء الله
0: أي. أي معناها مش كما أولاد الجنوب كما أولاد الشمال، مش نفس البيئة اللي عايشين فيها، يعني كله نتلقاه من شخصية متاعه وكله كيفاش معناها حتى المزاجية متاعه توجه معناها في المسار العملي ولا الحياتي بصفة عامة، ما هوش كيف كيف. على كل والله سعيدة جدا حسام، أهلا وسهلا بيك، شنو أحوالك يا حسام قدرية؟ قدرية مش واصلة معكم مشوار اليوم إن شاء الله. يعطي الصحة حسام زيدا، وين نشوف ونذكر افتتاح والله وين راكم اللي تو حسام زيدا كان مسميتهم بتو حسام نستبخت بيكم به. نرجع معك غسان، نرجع معك حنين، خلينا نسمع حاجة هكا من الفن المزيان اللي عودتونا به، ثم نرجع نحكيه في اللحظات الأخيرة معكم. طبعا في هالبرنامج اللي والله لحسيت به حسيت
4: قاعدة حلوة،
0: قاعدة حلوة يعيشك، شكرا ليك. هذا كلام معناه يفرحنا
3: أكيد.
0: حسيت بالوقت؟
3: لا في ساعة عدا،
0: في ساعة عدا. بعد شو بتعمل ريم؟
3: شنو
0: مشيت البحر ولا شفت المسير وجو المسير؟
3: ما عملت
0: جولة في المسير؟ عملت جولة ما تجيش من تونس وما تعمل جولة في المسير، زيد طول يسير شقد بحذينا،
3: لازمني نبحر الليلة
0: أي.
3: إن شاء الله سي عبد الوهاب برسمي اسي. عندي مشكلة في الاسم،
0: انا احمد وانت سي عبد الوهاب اتصار مش يحرقهم سي العربي.
3: سي العربي عندي مشكله في الاسم، سي العربي ان شاء الله باش يعمل بيا زياره جولة. اليوم جوله باش نشوف سوسه ان شاء الله زيد كيف كيف باش نعملوا زدوره في سوسه.
0: اي سوسه زاد جوله، المستير عنده جماليه راهو محاطه بالبحر
3: محليها المستير بالرسمي محليها على الاخر، وجوها مزيان
2: وهاديه،
1: عندها شارم
0: تمشي المارينا تلقى في السيفيتي، تمشي الاجواء في المقاهي تلقى في السيفيتي، فما اجواء فما حركيه ليهم. الناس محليهم الناس يتعاونوا الناس على كل، هو تونس كل مزيانه ما مستير عندها شارم خاص.
3: حاجه في المستير تخرج موضه مزيانه،
0: تخرج موضه مزيانه ودورها كلها وما تتعبش،
3: محليها
0: تمارس الرياضه من غير ما تشرب انت تقضي في شهور
3: فنانين مزيانين.
0: اي سمعنا يا فنانه
1: نسمعوا الى حضني امي،
0: الى حضني امي مقطعي ولو انه خرجناه الاغنيه ما يسالش مقطع وكمل لنا باغنيه اخرى
1: اوكي.

0: ليك نبيلة والله اليوم ليك ربي يفضل عليهم إن شاء الله فضلك الوالد ويفضلهم الكل إن شاء الله. يلا مش نختمه معك حنين، قلت أنت الحلمة أنك طبعا تحب تتوقين إلى العالمية، فماش شكون ما يتوقش إلى العالمية، غسان يتوق إلى العالمية، أنت تتوقين إلى العالمية، ريم تتوق من خلال مجالها زادها الخاص إلى العالمية، الناس الكل تتوق إلى العالمية.
1: أنا حلمي حلمي نعمل عرض أزياء كبير خارج تونس،
0: مثل فيه تونس
1: ومثل فيه تونس، وإن شاء الله ربي يسر
0: إن شاء الله يا ربي.
1: هو حلم، هو هدف ديما واحد يبني هدف في الحياة ويطمح وإن شاء الله نخدموا عليه ونوصله بإذن الله ونكبشوا في حلمتنا والهدف متاعنا إن شاء الله
0: يا ريم باش توصل. ولما حلك حبيت تكون لك استضافة إن شاء الله في جنح وتير، تير وجنح، لكن هاو الصدف خليتك بحذينا. حاب نسلم على سميرة الزاوي تقول دمتم متألقين ضيوف الكرام، زادة أسماء اللي متفاعل فعلا معنا على صفحة إذاعة المنستير، رأوا الحصة تلقاوها على اليوتيوب، نذكركم الحصة كاملة تلقاوها على اليوتيوب. لطفي الملايكي اللي كلام فينا زادة من الحمامات، شكرا ليك على تشجيعك لضيفتي الكريمات وضيف الكرام. سامية كبودي تقول مساء الفل والياسمين مدام نوسة منورة، ما شاء الله عليكم محلاكم ومحلى جوكم. سي علالة اسكندراني، منيا بالرحال شكرا ليك منيا، وللناس الفاعلة معنا نقولهم يعطيكم الصحة، راكم الحصة كاملة تسمعوها على اليوتيوب. به أغنية الختام ريم تقول إن شاء الله كلنا نطمح إلى العالمية، وأنت كذلك حنين وغسان. غسان شنية حلمتك؟ صحيح تطمح للعالمية، ولكن شنو هو المشروع اللي تحبوا يكون بين للعالم؟
2: حتى كان وصلناش للحلم متاعنا نكون مساهمنا، معناها باش
0: هالمساهمة متاعك
2: شكون يوصل لحلمته مثلا، خاطر هي مش تطلع حنين وتطمح، لازم معها شكون تالي، معناها
0: أكيد أكيد شكون فما شكون وراك، هذا هو هذا هو هدف البرنامج. أي باش يكون شكون وراك ويشد على يديك ويشوف إذا فما ارتباك ولا حاجة، وإلا تو ازيت ازيتانت متردة، هو يجبدك معاه للطريق الصحيح، مكونين مؤطرين اساتذة دكاترة ناس معناها تتعامل معاهم انت والمجال والاختصاص بالطبيعة. فما ناس يلزمها تقف معك سينو ما توصلش، ما تنجمش توصل وحدك، يد وحدها ما تصفقش، عندها الخامة عندها اللي زاتول كل عندها ما شاء الله، ولكن يلزم شكون زاد ياخذها المسار هذاك، حتى كنتي معناها معناها فينانس معناها فلوس مش سهل تو معناها انك مشروع تام كل شيء
2: العائلة.
0: اي غسان شنو الحلمة شنو المشروع اللي تحب تعمل؟
2: والله
0: معناها تو هكا معناها فما ضبابية مازال يا غسان، قداش عندك قداش عندك في المجال؟
2: عندي برشا،
0: يعني انت بديت تو في التكوين الاكاديمي وتاثير الصغيرات.
2: اي بالضبط.
0: وحلمتك باش تكبر ان شاء الله
2: في العزف،
0: انك متخممش في عرض موسيقي يخص الصغيرات ذوكم يجمعهم عروض تجمع برشا صغيرات؟ ليش
2: فما برشا افكار لمحال،
0: اعطيني فكره من الافكار نتاعك يا غسان. ما كانش راني مش نشد لك الجناح نتاعك باش تقعد بجناح برك.
2: نحب نعمل بار اكزومبل، نحب نعمل عرض بار اكزومبل وحدي. فهمت
0: علاش
2: نعزف نعزف فيه
0: على السولو تحب روحك؟
2: اي نحب نعمل حاجه وحدي. عندي معناها شويه مع الغناء شويه مع العزف شويه
0: ريت حنين بك نقولوا له غني يسمعني سمعني سمعني سمعني كالصوت. يلا ما هو مازالو بريسك 5 دقائق. يلا هاي غسان وبعد كمل حنين مقطع مزيان تونسي تونسي حر لك الاختيار يا غسان. ان شاء الله ربي يحقق الحلمه توصل للهدف المنشود ونشوفكم مرة أخرى في إذاعة المنستير، وتو ما وصلتوا للهدف نتاعكم وراي باش توصل، ما نجمش نقولوا وصلنا للهدف، خاطر إذا كان وصلنا للهدف تقف الحلمة ما عادش فما توق الأشياء أخرى مزيانة.
1: هو كل بلاصة توصل لها ولا كل هدف توصل له تولي تحلم بما أكثر
0: حاجة أخرى وما أكثر. ما أكثر هذا هو في خطوة توق أخرى. للأفضل توق للأفضل دائما. هاي غسان
2: به نغنيو حاجه كلثومه بار اكزومبل.
1: اي
2: باه
0: تيني تونسي مدامنا في تونس بربي مدامنا في تونس كملنا تونسي، خلي ام كلثوم لام كلثوم والطربيات.
2: باه تونسي ترى ليل

0: لا لا لا هذه نمره تزيد غير هذا ما شاء الله عليك. شكون لينا استضافه خاصه عندك تهرب انت وحنين مره اخرى. حنين يلا في دقيقتين اعطيني حويجه تونسيه من الفندق يلا في ساخة الوقت يسر مر بسرعة. مع أجمل تحيات نبيلة مرة أخرى نحييك من القلب. شكرا لك والله من القلب.
1: عدا حلوة
0: عايشك عايش كذا حاجة معنيها تفرحنا. ريم شكرا لك على هالزيارة والنيارة وإن شاء الله ديما متألقة وإن شاء الله نشوفوك تحقق العالمية كما حبيت
2: إن شاء الله. وشكرا لك أنت على استضافة وإذاعة المنستير اللي ديما منورة وبارك لها بالبلاتو المزيان هذي وإن شاء الله ديما متألقي.
0: عايشك يا ريم شكرا لك شكرا. يلا تفضل غسان وحنين يلا.

كلمة باش تولي كلمات، باش تولي حلمة كبيرة، من الكلمة، من الخطوة، من الفن، من أجواءنا اللي عشتوها في هالساعتين. إن شاء الله ربي يحقق لكم كل أمنياتكم، إن شاء الله إذاعة المنستير كون طلع خير ليكم وعليكم إن شاء الله يا ربي. شكرا مرة أخرى للحضور الكريم، شكرا يا حنين، شكرا غسان من القلب، وإن شاء الله في مسار آخر. راكم خليناكم أول الصيف، نجم نرجعكم آخر الصيف، شوفوا خطر كل نهار عنده مسار، وكل ساعة سبحان الله، كل لحظة في الحياة ديما فما هكا ليكوغب هذوكم اللي نعيشوهم، وليت خليك تتفائل وتتشائل، وبعد تاخذ المنحة متاعك الصحيح، ونفرش لكم الورود، الناس كل ببقات الورود. اسمع حسين باش اختم لكم، أنا مهما كبرت صغير. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج النوفيام، وذلك ابتداء من يوم غد 1 جويلية على الساعة 10 صباحا، وبتوجيه إرسالية قصيرة لرقم 85005 وعلى النحو التالي: نوف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. تولى صباح اليوم رئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شاكي برقيق مع مدير عام الشؤون الدولية في شركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات. هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية 38 مليون يورو، أي تقريبا أكثر من 100 مليار بقليل، من المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى في غضون 2 سنوات من تاريخ توقيع العقد. هذه القطارات ستكون مخصصة بعد مضاعفة الخط الحديدي رابط بين المكنين والمهدية. التقت وزيرة المالية مشكاة سلامة صباح اليوم بمقر الوزارة بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية، وقد أكدت الوزيرة بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية، فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودفع مساهمتها في نمو الاقتصاد. تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى القوات الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي، والتي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. وجاء هذا التتويج تراث ترشيح قدمته الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 22 عاما في حق رجل الأعمال لحبيب حواص الناشط في مجال رسكالة وتصدير المعادن، كما قضت بالسجن مدة 24 عاما في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبطة بتجميع رسكالة النحاس والمعادن وتصديرها إلى الخارج، وتشمل التهم الموجهة لرجل الأعمال تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية وتهرب ضريبي. انتهى الموجز، الآن تأتيكم الأخبار الرياضية مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم في اخبار المونديال فول مونديال، وايضا اخبار الاندية التونسية المحترفة وغيرها من الرياضات، حتى الرياضات الفردية كذلك عن عليها بعض الاخبار، خاصة منها تحضيرات الاندية والاستعدادات للاستحقاقات الرياضية القادمة. البداية بالمونديال، الان الكوت ديفوار منهزمة في الشوط الاول امام النرويج هدف مقابل صفر، هدف دقيقة 39 للاعب النرويجي انطونيو نوزا في الشوط الأول، من المفروض أنه ينطلق الآن الشوط الثاني، هو في دقائق الأولى الشوط الثاني، مباراة كانت انطلقت في الستة متاع العشية، ثم الليلة في السهرة في العشرة متاع الليل باش نلقاو مباراة فرنسا السويد، متأهل من المباراة هذه بين فرنسا والسويد يواجه منتخب الباراغواي في ثمن النهائي. الباراغواي اللي كانت رشحت البارح من المنتخب الألماني بعد التعادل 1-1، ثم المرور اللي ضرب الجزائر الترجيحية والمنتخب الباراغواياني يترشح بأربعة مقابل ثلاثة. لكن قبل ذلك اليوم كان المنتخب المغربي في الفجر، الحقيقة عايشنا مباراة ممتعة ضد المنتخب الهولندي منتخب الطواحين، تعادلوا 1-1 في الوقت الأصلي للمقابلة، ثم المرور إلى ضربات الجزائر الترجيحية أو ركلات الجزاء الترجيحية، والمنتخب المغربي أسود الأطلس، أسود الأطلس بامتياز قولا وفعلا، يعني من خلال التفوق على المنتخب الهولندي 3-2 بضربات الجزاء، أسود الأطلس ترشحوا إلى الدور ثمن النهائي وباش يواجه المنتخب الكندي. المنتخب العربي، المنتخب المغربي اللي باش يكون حاضر ويواصل المشاركة في المونديال هذايا من خلال كما قلنا المرور إلى دور ثمن النهائي وباش يواجه المنتخب الكندي غدوة الأربعاء، أو بالأحرى الليلة عقب الليل، معناها في فجر غدوة الأربعاء في سهرة الليل تتواصل المقابلات من خلال ماضي ساعتين متاع الليل، مباراة المكسيك والإكوادور، ثم غدوة الأربعاء غدوة الخمسة متاع العشية إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية، ثم في التسعة متاع الليل غدوة الأربعاء كالعادة في التسعة متاع الليل قلنا مباراة السنغال والمنتخب البلجيكي. نرجع الآن إلى أجواءنا التونسية، أنديتنا من خلال اتحاد الرياضي المونسيري كما تعرفوا اللي تم عليه الإعلان سابقا منذ أيام، تقريبا منذ 5 أيام، فإنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 30 جوان تم إلغائها أو تأجيلها بالأحرى، وبالتالي الهيئة المديرة المستقيلة باش تواصل تسيير شؤون الجمعية خدمة لمصالحة وضمان لاستقرار الاتحاد الرياضي المونسيري، لحين انعقاد جلسة عامة انتخابية استثنائية أخرى في موعد يتم تحديده لاحقا من طرف اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الرياضي المونستيري والكتاب العام للاتحاد الرياضي المونستيري بتنسيق بيناتهم طبعا. لكن في المقابل لجنة تفضل نزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري تواصل عملية بيع اشتراكات كرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 عبر منصة usmo.gc.tn، وبلغت مساهمات أحباء الاتحاد الرياضي المونستيري إلى حدود اليوم العشية حسب ما أعلنوا عضو لجنة تفضل النزاعات في اتحاد الرياضي المونسيري الأستاذ علي عباس، فإنه تم توصل إلى جمع ومساهمات الأحباء بلغت 397 مليون و30 دينار من أصل 441 مليون قيمة الملف السابع الخاص بفريق سان بيدرو الفواري، أي بنسبة 90% من المبلغ والمبلغ المتبقي في الملف هذايا هو تقريبا في حدود 43 مليون و 970 دينار، والعمل المتواصل من طرف لجنة تفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري من أجل غلق الملف هذايا وهو الملف السابع واللي كما قلنا قيمته 441 مليون، والعمل جاري من أجل غلق الملف هذا إلى حدود الساعات القادمة لليلة. النجم الساحلي هو الآخر ليس ببعيد عن فض النزاعات ولجنة فض النزاعات. فالنجم الساحلي برئاسة الدكتور كريم عكروت تواصل عملها بجمع التبرعات المالية من أجل غلق الملف الثامن الخاص باللاعب إيهاب المساكني والمقدر قيمته 304 ملايين، وإلى حد يوم الأمس بلغت مساهمة الأحباء 878 مليون كمداخيل جملية للحملة، من بينها 778 مليون مربيح صافية للنادي. والمساهمات هذه مكنت من غلق 7 ملفات، وحاليا في ملف إيهاب المساكني بلغت المساهمات حوالي 24% من المبلغ المستوجب في الملف الثامن، يعني تقريبا تم جمع حوالي ربع المبلغ المطلوب. في سبورتينغ المكني في كرة القدم فرع الشبان باش ينظم جملة من الاختبارات للكشف عن المواهب وتكوين قاعدة لاعبين لجميع الأصناف الشابة. الاختبارات باش تقام في الملعب البلدي بالمكنين في نفس التوقيت في 4 متاع العشية كل يوم في الفترة ما بين 10 و20 جويلية للمواليد من سنة 2006 حتى 2016، الفئة العمرية هذه من 2006 حتى 2016. معلومة المشاركة في الاختبار 30 دينار، يتضمن معلومة التأمين والاختبار وأيضا الحصول على قميص رياضي. والراغبين في إجراء الاختبار في أصناف الشبان كرة القدم لسبورتينغ المكنين يمكنهم التسجيل في مقر الجمعية بمركب المكنين سنتر من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل كل يوم، تلقاو شكون في المقر باش يطول عملية تسجيل. كل تفاصيل البلاغ هذية حول الاختبارات تلقوها على صفحة الرياضة لإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس. كأس العالم للوسطيات لكرة اليد المقامة حاليا في الصين في كأس رئيس الاتحاد الدولي لياشيف ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد الوسطيات في الصين. اليوم في الفجر منتخبنا الوطني التونسي وسطيات لكرة اليد كان فاز أمام منتخب الجزر الفروية 29 مقابل 25. وتم اختيار لاعبة منتخبنا الوطني التونسي وسطيات نور العونيكة أفضل لاعبة في المقابلة هذه. ديما مع كرة اليد، النادي الأفريقي كان أعلن ليون عن 5 انتدابات جديدة لتعزيز فريق أكابر كرة اليد، وهما أمين بن سالم لمدة 2 مواسم. الحقيقة 5 انتدابات بكلها لمدة 2 مواسم. أمين بن سالم قادم من أنجيلا فرنسي، منسق لاعب عمره 23 عام. عصام رزيق قادم من النجم الساحلي، جناح أيمن وعمره 37 عام. حسام العيادي قادم من نادي ساقيتا لازيت، لاعب دائرة وعمره 32 عام. و أحمد عبيد قادم من فريق الروضة السعودي، هو في الأصل ابن سبورتينغ المكنين، يشغل خطوة منسق وظهير أيسر، منسق لعب وظهير أيسر وعمره 28. وآخر الانتدابات اللي تم عليهم الإعلان منذ قليل، ياسين بلقيد حارس المرمى الدولي منتخب الوطن التونسي قادم من نادي ترومبلي الفرنسي وعمره 26 عام. في الكرة الطائرة أو في كرة السلة، أقبل الكرة الطائرة، في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة السلة موجود في أنغولا، وين باش يشارك في منافسات النبذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027. فما 5 نوافذ يشارك فيهم المنتخب الوطني التونسي، إلى حد الآن شارك في 2، وفي الأيام القادمة ذي باش يشارك في النبذة الثالثة واللي باش تقام في أنغولا كما قلنا من 2 إلى 5 جويلية القادم، يعني بعد نهارين. بعد غدوة الخميس أولى مقابلات المنتخب الوطني التونسي، في ماضي ساعة متاع النهار تونس تواجه نيجيريا، ثم يوم الجمعة 3 جويلية في 7 متاع العشية تونس تواجه رواندا، ونهار 5 جويلية في ماضي ساعة متاع النهار منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة أكابر باش يواجه المنتخب الغيني. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة كابر موجود في مدينة مكناس في المغرب، وين يشارك في الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة. الدورة الترشيحية هذه الحالية تنتظم من 26 جوان إلى 3 جويلية بمشاركة منتخبات تونس الجزائر والمغرب، بعد تعذر أو اعتذار المنتخب الليبي عن المشاركة لأسباب مادية بحتة. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، نهار لحد كان فاز المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل شوط. يوم الأمس منتخب نورتين التونسي كان فاز المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل شوط. غدوة في 6 متاع العشية منتخبنا يواجه المنتخب الجزائري مرة أخرى. ثم بعد غدوة الخميس 2 جويلية في 6 متاع العشية كذلك في نفس التوقيت باش يواجه منتخب نورتين التونسي نظير المنتخب المغربي. في رفع الأثقال المنتخب الوطني لرفع الأثقال كابر وثنائي المنتخب كارم بن هنية وأمين بوحشبة موجودين في بلغاريا يقوموا بترابس تحضيري خارجي تحت إشراف المدرب الوطني وجدي نوردين استعدادا للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تحتضنها مدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادمين. نهاية الأخبار الرياضية تحيات كامل فريق البث المباشر رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي حسام قدرية في الإخراج التقني تحياتي مقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المونستير شوقي الأحمدي. كل التفاصيل متاع النشرة هذه وأكثر أخبار تلقوها على صفحتنا للرياضة لإذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس وتبقوا ديما على تواصل. غدو نتقابل معاكم في 8 غرب متاع الصباح على موجة إذاعة المونستير وبانوراما فام ثم في نص نهار ودرجين ديما على موجة إذاعة المونستير. تحياتي شوقي الأحمدي صباح الخير ناس كلها.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: لا تطلبي شعرا فأنت قصيدتي، ما إن نظرت إلى عيونك أبدع. لا تطلبي شعرا فأنت حروفه، وحديث عشق في الخيال يسمع. ما إن نظرت إلى عيونك مرة إلا وقلبي في هواك يوزع. كل البحور إذا وصفتك تنحني، ويظل سحرك فوقها يتربع. إني لأعجز عن كلامي كلما لامست في عينيك سرا يبدع. وقرأت في عينيك آخر سجدة، ما زلت في آياتها أتأمل. عيناك أسلمتا فؤادي للهوى، فغدا بمحراب الهوى يتنفل. وتدثرت بالوجد أحرف لوعتي، وأنا بأشجان الجوى مزمل. بيني وبينك ألف ألف حكاية، ليست سوى معنى الغرام تؤول. منذ اعتنقتك في الغرام عقيدة، آمنت أن الحب وحي منزل. أهوى جمالك والآفاق تنبهر، كأن وجهك بدر بيننا ظهر. كأن صوتك لحن فيه معجزة، تذوب فيه قلوب ما لها صبر. يا من سبتني بلا سيف ولا وعد، كأن عينك سهم للهوى نذر. والخد ورد على الأغصان مزدهر، إذا ابتسمت شذاه العشق ينتشر. هاتي يديك ودعني أرتوي أملا، ففي وصالك حلم صادق الأثر.
1: عروس البحر إذاعة المنستير.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، وذلك بداية من يوم غد غرة تجويلي على الساعة 10 صباحا. وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وقعت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة الصين للسكك الحديد عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات، وفي استثمار بقيمة 38.2 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى منه في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية، أعلمتهم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحلي غزيرة بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولاية الكاف وسليانة والزغوان والمهدية وقفصة، وتتراوح الكميات بين 20 و40 ملم، وقد تصل محلين إلى 70 ملم بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما يتوقع أثناء نشاط السحب الرعدية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أسمهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. هذا التتويج جاء إثر ترشيح قدمته الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد في 20 جوان، وذلك بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات خلال هذه السنة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع والمتابعة. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد. أهلا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر من برنامج فارس الكلمة. والأكيد أن البرمجة الصيفية، أنتم على موعد معي في البرمجة الصيفية من 8 إلى 10 مع برنامج عندما يأتي المساء، ولكن بطبيعة الحال يعني اقتضت مسابقة فارس الكلمة أنه يحل الحصة الأخيرة، تحل محل عندما يأتي المساء اللي الأسبوع القادم إن شاء الله يكون العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء الصيفي. الليلة في فارس الكلمة سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. أيضا سنتحدث عن بعض كواليس الأعداد والتنظيم، وأيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة وعن جديد المسابقة. أكثر التفاصيل مع فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، وأيضا سنضرب موعد أكيد مع لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. ولجنة التحكيم نذكر بها الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحيات فريق التقديم والتنفيذ، زميلنا وليد بوخريس في إخراج المسابقة، زميلنا حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق وتأمين المكالمات الهاتفية، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لمسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على فضاء الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نذكره بالعنوان الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير. برنامج مسابقة فارس الكلمة أيضا متابعينا يمكن متابعتنا على موقع اليوتيوب، وكالعادة في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، هي الحصة الختامية بطبيعة الحال لأنه سيقع الإعلان فيها عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي. ونذكر أن الدور النهائي مش يكون حفل الاختتام يوم 3 أوت القادم إن شاء الله. طيب بداية مع أستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة. أستاذ جلال بن سعد مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير دكتور لسعد، تحية متجددة ودام تألقكم أنتم ولجنة التحكيم وكامل الفريق العامل في هذه المسابقة الرائقة والراقية أيضا.
0: شكرا أستاذ جلال. إذن في الختام يعني كيفية الإعداد والتنظيم للدور الثالث، كيفاش كانت عملية التنظيم والإعداد للدور الأخير؟
1: والله الدور الأخير كانت، أسمح لي أن أذكر في البداية الرحلة التي انطلقت ب202 شاعر وكيف ستصل إلى 3، يعني هذا مجهود كبير من لدنكم ومن لدن لجنة التحكيم الموقرة والجميع والأستاذ صفاء ومخرجنا الذي هو الذي تحمل الثقل الأكبر سيوليد بوخريس، نحييه بهذه المناسبة. إذن الآن أوشكنا أو وصلنا إلى مرحلة المرحلة النهائية والتي سيبقى منها 3، وفالدور النهائي بإذن الله سيكون يوم 3 أوت في حفل بهيج كما أعلنت سيدي لسعد.
0: نعم، إذن المجموعة الثالثة، عفوا الدور الثالث ضمن 3 مجموعات، 3 مجموعات هذه يعني 12 شاعر.
1: نعم، هو فيه 12 مع انسحاب شاعر وحيد. ثم بعد ذلك يعني قسمناه على 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 4. والحقيقة كانت معناها الانضباط وكان الجو ممتع وفيه معناها تسابق وتنافس شريف، وأنكم ترون النتائج بإذن الله.
0: طيب اليوم سيقع الإعلان عن 3 فائزين، عن 3 مؤهلين، يعني اللي فازوا مش يكون هم المؤهلين للدور النهائي.
1: المؤهلين 3 من لجنة التحكيم، وبعدها مباشرة سنشرع نحن وهم في الأعداد للحفل النهائي الذي معناه شرعنا فيه الحقيقة بقيادتك دكتور لسعد منذ مدة تقريبا منذ 6 أشهر. يعني والحمد لله أنت دائما تشكر الجميع، أستنم هذه فرصة أشكر.
0: لا العفو العفو أستاذي العفو.
1: جيدا على أن وفعلا أنت معناه نجحت كثير في التنسيق بين الجميع وفي الأعداد وفي التخطيط، ولهذا كانت من أرقى الحصص، معناها حتى نقول شاكر نفسه فعلا.
0: العفو كلنا نستحق الشكر وكلنا يعني في خدمة الإعلام التونسي والمشهد الإعلامي وإذاعة المونستير تحديد.
1: هم إن شاء الله اليوم يتم الإعلان عليهم.
0: ذكرنا عدا بالجوائز سي جلال، ذكرنا بالجوائز عدا.
1: وقع إرسال بالبريد العدد الكبير و6 أنا سنتصل بيهم، عندي هواتفهم حد معهم موعد وسنسلموهم زادا كذلك في كنف الاحترام والتقدير لمجهودهم، وإن شاء الله بداية من الليلة وغدا أتصل بهم وأحدد معهم موعدا في إذاعة المنسير وأسلمهم الجوائز القيمة ومعناها يستحقون ذلك.
0: أذوما بخصوص كنز الكلمة، لكن نحكيه على الجوائز.
1: الجوائز نركز بها. الجائزة الأولى معناها زوز ملايين،
0: يعني 3 سي جلال باش نوضحوا بعد إذنك قطعتك، يعني 3 اللي مش يكونوا معنا في حفل الاختتام هما بالضرورة فايزين 3، لكن مش نبحثوا شكون الفايز بالمرتبة الأولى وشكون المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة.
1: هو دكتور لقاء هو معناها دور ترتيبي.
0: ترتيبي صحيح.
1: هما 3 فايزين، جايز الأول، فايز الأول مش يكون فايز بجوز ملايين 2000 دينار مع مجموعة من الكتب ومعناها رمز فارس الكلمة
0: ولا ما تنساش الإصدار الشعري عاد عنده كتاب.
1: الإصدار الشعري يعني ديوان ستقوم بطبعه
0: دار كوال النشر
1: التي نشكر بعثها والتي دعمنا بكل معناها ما يستحقنا من دعم وسهل علينا أمور كثيرة. الجائزة الثانية 1500 دينار مع مجموعة من الكتب أيضا وشعار فارس الكلمة. الجائزة الثالثة 1000 دينار ومعاك نفس الشيء شعار ومجموعة من الكتب. يعني هذا سيكون حفل كبير جدا بإذن الله لائق، سنوجه كذلك الدعوة لكل من شارك مرحبا به في الحفل الختامي معناه سيكون بإذن الله حفل بعيش.
0: نعم.
1: والحقيقة أنا والله ربيت الكبدة على البرنامج هذا.
0: نعم. نعم. فما ملاحظة أخرى أستاذ جلال، أنه الثلاثة اللي مشق الإعلان عنهم هذوما وجوبا لابد أنهم يسجلوا حضورهم معنا يوم 3 أوت.
1: ما فيش كلام. لابد الحضور غادي والقصيدة مباشرة غادي.
0: صحيح.
1: عادش حتى.
0: صحيح.
1: معنا والقصيدة جديدة.
0: أيوة قصيدة أكيد.
1: يعني قصيدة أخرى وجديدة.
0: نعم.
1: من توا.
0: نعم.
1: أنا هنقوله. سيكون كل شيء مباشر على الهواء.
0: نعم.
1: إلقاء ونتيجة وتقييما.
0: نعم. الكل إذن المرة القادمة اللقاء القادم مش يكون مباشرة معنا لهنا في الاستوديو.
1: الاستوديو شنو نلتقي. والله وأنا كل لافة للقاء لجل التحكيم.
0: إن شاء الله إن شاء الله مرحبا هما في الاستماع يوجهوا لك تحية، والأكيد أنه هي دعوة مفتوحة للجميع، وأستاذ جلال بشقة دعوة مفتوحة لكل الشعراء اللي شاركوا معنا.
1: شرعت في ذلك أنت دكتور لك منذ 16 وأنت تحاضر الحقيقة مش في وجهك متخلي حد شيء للصدفة. أنت والمهندس المتميز وليد بوخريس.
0: العفو أستاذ جلال، تحية ليك أيضا على المجهود الكبير اللي بذلته معنا على امتداد هذه الأشهر. وعلى امتداد هذه الأشهر والحصص والحلقات. طيب فما مسألة أخرى توضيحية بالنسبة لمسابقة كنز الكلمة، هدايا الكتب موجودة معنا في الاستوديو. طيب هم 11 فائز أستاذ جلال، 6 يعني اتصلت بهم مع أيضا الأستاذ صفاء اللي قال ما نجمش يجي للإذاعة، أرسلنا له اليوم، أرسلنا له بالبريد مجموعة الكتب. اللي مش يجي للإذاعة مرحبا به، هم 5 تنسميهم هم اللي قالوا بالإمكان أن نكونوا حاضرين. باش تتسلموا يتصل بكم سي جلال وتضبطوا موعد مع سي جلال وتتسلموا جوائزكم مباشرة من مقر إذاعة المنستير. يسلمهم لكم أستاذ جلال بن سعد. واضح أمورنا أستاذ جلال؟
1: عايشك واضح.
0: إذن من غدا مش نبدأ نحضر للحفل الختام يعني.
1: نجاح هذه الحصة الراقية جدا
0: يا سيدي. شكرا جزيلا، تحية ليك، ودائما نلتقي على صراط الإبداع وصراط الكلمة. شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
2: إن شختك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. قد يهجر الورد كفي ولا يرى أدمعي، فالورد يطلب عمرا والعمر ليس معي.

0: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
1: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
0: وعشت من أجل غيري.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. وذكر أن هذه الحصة الختامية ستقع فيها الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. ولكن قبل أن أحيل الكلمة للجنة التحكيم نستضيف معنا الأستاذة صفاء السلامي من فريق الأعداد والتنظيم المشرفة على العمل الاتصالي والصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. أستاذة صفاء مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بشي لسعد،
0: تحية ليك على المجهود أيضا اللي بذلته معنا على امتداد هذه الأشهر والحصص من هذه المسابقة.
1: بكل سرور.
0: يعطيك الصحة.
1: شكرا لك.
0: إذن ما فيما يتعلق بالجانب الاتصالي في المسابقة، ذكرنا يعني أبرز يمكن ما قمنا به اتصاليا في علاقة بتنفيذ هذه المسابقة إذاعيا على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: قبل عمل الاتصالي خليني فرصة ساعة نشكر كافة المستمعين، والأهم خليني نستغل الفرصة هذه خاطر الحلقة مهمة بالنسبة لي. باش نشكر كافة المشرفين على المسابقة على رأسهم أنتي سي جلال بن سعد والمخرج سي وليد والكل اللي في الكواليس اللي أنا يمكن ما نعرفهمش خاطر هما اللي يساهموا باش يحققونا البرنامج أحسن ما يكون.
0: نعم. خلينا نوجه تحية لزميلنا زبير الله يرحمه، كان معنا في بداية الحصص الأولى في تأمين البث الرقمي لهذه الحصة، إن شاء الله ربي يرحمه ويتغمد بالمغفرة. والتحية لزميلنا رؤوف غديرة اللي هو اللي أمننا الآن في البث الرقمي لهذه الإذاعة، وأيضا المشرف على تأمين المكالمة الهاتفية زميلنا معاذ. نعم،
1: نشكرهم الكل خاطر كما شوما ما نجموش نكونوا معناها بالحضور هذايا، حاولنا احنا قدر الامكان نكونوا موجودين وقراب من المتابعين والمشتركين على طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، الايميلات اغلبهم اللي يعرفوني في التليفون خاطر انا ديما نكلمهم. يعطيكم الصحه الكل.
0: العفو. انت ايضا
1: فما تجربة أخرى مميزة بالنسبة لي أكيد بجميع تفاصيلها وهي كنز الكلمة.
0: نعم.
1: اللي أطلقناها كما تعرفوا في الأساس لتشريك المستمعين في البرنامج وفي المسابقة.
0: نعم.
1: يعني هي كانت في شكل سؤال بعد كل حصة تتم الإجابة عليه وإحنا نختار الفائز على طريق القرعة الإلكترونية. ليلوم تاع الكتب اللي مشاو للناس اللي قراب المستير وصلوكم اليوم حسب ما سمعت
0: وصلونا اليوم. وخلنا نبداو الان في يعني بكل امانه وبكل شفافيه.
1: طيب
0: هما مبدئيا في المسابقه مسابقه كنز الكلمه تعلقت بالدور الاول، يعني وظفناها او اشتغلنا بها في الدور الاول، وذكرني بعدد الفائزين.
1: 11 فائز،
0: 6 فائزين اللي استعصى عليهم الأمر أنهم يكونوا يتسلموا جائزتهم مباشرة من مقر الإذاعة، تم يعني إرسالهم عن طريق البريد، والخمسة اللي قالوا بإمكانهم أنهم يتسلموا الجائزة من مقر الإذاعة ها هم موجودين الآن في مقر الإذاعة. ومرحبا، أهلا وسهلا بهم.
1: احنا تواصلنا معهم وقالوا هم مستعدين يتنقلوا للمقر الإذاعة ويتسلموها، يعني ما عندهم حتى مشكلة.
0: إذا نبدأ للأمانة هذه الجائزة كنز الكلمة الفائزة إيناس بوزيد بوحجر ولاية المنستير، هذه جائزة إيناس، هذه جائزتك يا إيناس، تفضل مرحبا بك في مقر إذاعة المنستير.

0: كثير لي تسلم. به نواصل الجائزة الموال. هذه جائزة جائزة كنز الكلمة. الفائز عامر فريح من ولاية المنستير. هذه جائزة عامر فريح. طيب خلنا نتنقل.
1: نسهل عليك. أنا نعطيك الأسماء عندي خاطر
0: اللي موجودين. يلا أعطيني الأسماء. يلا
1: عنا محمد أمين بن علي.
0: سبحان الله. وهي الجائزة اللي خذتني تو. محمد أمين بن علي هذا موجود.
1: وعنا نوري قم وسوار قم.
0: لحظة، هذه جائزة محمد أمين بن علي. نعم. و هذه جائزة كنز الكلمة. الفائز النوري قم.

0: واخيرا الفائزه سوارقم بنان ولايه المنستير. مرحبا بهم. اذا ها هي جوائزهم موجوده في مقر إذاعة المنستير، يجيوا يتسلموها بكل محبة وسرور. وخليني نوجه تحية بعد إذنك أستاذة صفاء لدار النشر، دار كوال النشر والناشر المبدع الشاعر مهدي بوغانمي، اللي بالفعل بذل معنا مجهود وقدم لنا مساعدة كبيرة. وما ننساش أيضا بيت الشعر التونسي الذي أهدانا هذه الجوائز، وبيت الشعر التونسي برئاسة بإدارة الشاعر أحمد شاكر بن ضي. نوجه له تحية، تحية لهم جميعا، تحية لهم وتحية أيضا لبيت الشعر التونسي بإدارة المبدع الشاعر أحمد شاكر بن ضي. واضح فيش بعض الملاحظات الاخرين توا
1: اي فما عنا من الفائزين، عنا فائز حاولنا نتواصلوا معاه على طريق الصفحه لكن معناها ما تحصلناش عليه حتى لتو،
0: اللي هو
1: محمد احمد مخلوف. اذا كان يسمع فينا جايزته موجوده، يعني النجم كان ما نعرفوش حتى من اني ولايه هذاك.
0: علاش محمد احمد مخلوف؟ اعتقد انه من المنستير. أعتقد أنه من المنسيب
1: نجم يتواصل معنا في أي وقت.
0: واضح.
1: عن طريق الصفحة يبعث
0: للاستفسار
1: وإلا عنوانه، احنا نتواصلوا معه. واللي مازالوا معناه أونكور قاعدين باش نحاولوا نتواصلوا معهم ونبعثوا لهم. معنا شكون من جربة وعنا في بيجة.
0: نعم واضح. إذن أعتقد أنه في بحر هذا الأسبوع جوائز كنز الكلمة تكون وصلت لمستحقيها، وتبقى على الجوائز القيمة، هي الجوائز الكبرى لمسابقة فارس الكلمة. طيب أستاذة صفاء، بعد قليل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وأيضا على الصفحة الرسمية لمسابقة كنز الكلمة سيقع نشر التقرير النهائي للدورة الثالثة من المسابقة مع ثلاثة فائزين.
1: وقبل نشر التقرير عنا تفاصيل خليني نحب نشاركها معكم. هي الدورة الثالثة في أرقام، وهو عدد المشاركين في الدورة الثالثة 12 شاعر.
0: سجلنا انسحاب شاعر.
1: انسحاب شاعر كانوا عنا 6 شاعرات و6 شعراء، لكن للأسف سجلنا انسحاب. يعني أنا نسبة المشاركة في الدورة الثالثة متساوية كانت، وهي قريبة من نسب التسجيل الأولي في المشاركة في الدور الأول، يعني النسب متقاربة ما بين شعراء وشاعرات. سجلنا الأشكال الشعرية المشاركة في الدورة الثالثة هي 5 قصائد شطرين، 3 قصائد تفعيلة، قصيدة واحدة جمعت ما بين التفعيلة والشطرين، و3 قصائد نثر. وهذا اللي صرحت به يعني لجنة التحكيم خلال الحصص الثالثة المخصصة للدور الثالث. عنا ما ننساوش اللي كانت عنا المشاركة العربية. عنا مشاركة من فلسطين ومشاركة من اليمن،
0: هذوما بخصوص الدورة الثالثة.
1: الدورة الثالث. وإن شاء الله باش نعرفوا خلال حفل الاختتام اللي هو باش يكون نهار 3 أوت القادم تقرير الاتصال الختامي، وحوصلت الأرقام كاملة يعني المسابقة الكل.
0: نعم، وأكيد الأستاذة صفاء بشكون معنا هنا في الأستوديو مباشرة يوم 3 أوت إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: مع جملة الضيوف.
1: يشرفني أن أتعرف عليكم من كل عام.
0: مرحبا بك.
1: والمشتركين والفائزين أكيد.
0: مرحبا بك أختي الكريمة. وصراحة أستاذة صفاء السلامي من العناصر الناشطة والناشطة جدا على امتداد سير هذه المسابقة. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. ذكرني أنه الحصص الكل موجودين أيضا، تمت أرشفة يعني هذه المسابقة
1: موجودة. الحصص موجودة على سبوتيفاي، موجودة على الأهم على صفحة الفيسبوك، فما المشاركات الفيديوهات المشاركين الكل موجودين والحلقات الكل موجودة
0: موجودين. طيب واضح. شكرا لك أستاذة صفاء السلامي، تحية لك ونلتقي إن شاء الله نهار 3 أوت في الحفل الختامي بحول. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، صارت طيبة، مع السلامة. بعد قليل أكيد لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش واحد يراه، معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.
4: معقول مش معقول.
5: عين العقل.
3: عين العقل.
6: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
7: طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم مستمعين الكرام في حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نعود لنواصل هذه الحلقة الختامية. نذكر أنه في سهرة الليلة سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. إذن في الجزء الأول بداية الحصة كانت لنا تواصل مع الأستاذ جلال بن سعد وأيضا الأستاذ صفاء السلامي، تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، أيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، قدمنا الجوائز اللي هي الآن متاحة للفائزين للحصول عليها سواء عن طريق البريد أو مباشرة يقع تسلمها مباشرة مقر إذاعة المنستير. الآن الكلمة الفصل للجنة التحكيم. بداية أرحب بالدكتور خميس الورتاني، مساء الخير.
8: مساء النور والسرور، مرحبا بك حسيب المطلب العياري. هل لي أن أتكلم دقيقتين أو ثلاثة؟
7: قبل دقيقة أو ثلاثة الدكتور خميس، عندي أمانة، حملت أمانة بودي أن أسلمها إليك. الأمانة بالأمس كان ضيفي الشاعر شكري السلطاني في برنامج عزف على ضوء القمر، وذكرت بخير في سياق البرنامج، فذاك علش حبيت نعلمك أن البارح الشاعر شكري السلطاني الكاتب والشاعر وأيضا متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية بنابل وجه لك التحية بالأمس، وأني وصلت لك الرسالة، وصلت لك الأمان.
8: بورك لك وفيك وبورك له. هذه المحبة التي لا تقدر بتمن، هي تلك التي لا تبنى على مصالح أو على علاقات شخصية.
7: وهو رغم من متابعي المسابقة مسابقة وحاليا قاعد يسمع فينا، نوجه له تحية. نعم،
8: البرنامج كسب جمهورا واسعا وهو يتسع بالتراث، نرجو أن يواصل برنامج في سنته الثانية والثالثة حتى بوجوه وبمشاركين آخرين وبلجنة تحكيم أخرى وبلجنة تنظيم أخرى، تبني على ما أنجزنا وتطوره وتتلافى نقائصه وتحسن وربما تبتدع مسالك أخرى ربما أجدى من هذا. المهم هو استمرار الحلم. على كل، أنا وددت يعني بشكل سريع جدا أن أشكر لجنة التنظيم في جلالة سعد صفاء السلامي على المجهود. أشكر بشكل يعني مخصوص جدا وليد بخريس وكل الفريق الفني الواسع، وأنا لا أعرفهم مطلقا ولا أعرف هذا الفريق لكني أستشعر حضوره. هذا الفريق الفني الواسع الذي أنتج هذا البرنامج يفترض أن يكون قد أنتجه بشغف شديد ومحبة كبرى، دونها لا يكون البرنامج على هذا النحو من الجودة. الخيارات الموسيقية في خلفية قراءات الخيارات بتاع الأغاني التي تدخل البرنامج وناطقة عن وعي تام بيكون هذا البرنامج وبمشروع العميق في مقاومة الثقافة التصليحية التي يروج لها عنها مما يطلب الجمهور. يعني نص حتى في هذه الحصة، نص الموسيقي انشغلوا كالجبهة يوما بحثيه هو ناطق النصوص المتعلقة بالشعر الجاني بعيون الشعر الجاني الجديدة هي ناطقة كذلك عن ذوق وعن رجل أو فريق يحمل مشروعا، وهذا الأمر لا يمكن أن نمر دون أن نثمنه ونعني مجانيه. شكرا لك سيدي صاحب عيان.
7: سيدي العفو، العفو سيدي العفو. يبدلوك الفريق الكامل يبدلوك نفس التحية ويشكرونك ويعتزون بهذه الشهادة.
8: ما أقوله في جملتين في الحقيقة سيدي صاحب، نحن التو في نهاية جوان، آخر يوم في جوان ديجا، والالتزامات المهنية قاتلة حقيقة للفيزيائي وليس للجسدي حتى للفكري، لكن أقول لولا الإيمان بأن الإنسان يحتاج غذاء روحيا بقدر احتياج الغذاء المادي لما وجدنا من الطاقة ما به نستقوي حتى نستقيم لتأمين هذه المشاركة المتواضعة مع بقية الأحد.
7: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني رئيس لجنة التحكيم بعضوية الشاعرة سلوى الرابحي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير. وكنت أستمع إلى الدكتور خميس الورتاني وأنا أشاطره طبعا كل هذا الشكر، أشكر طبعا معد البرنامج، أشكر لجنة التنظيم، أشكر طبعا المخرج وليد بخريس، أشكر كل الشعراء الذين آمنوا بهذا البرنامج وشاركوا فيه بقصائدهم برغوة العظام، هذه القصائد التي تخرج من عباب الروح. أشكر كل من آمن بالحرف وبأن الكلمة يمكن أن يكون لها فارس. كل الحب لكل المستمعين، كل الحب لكل المشاركين، كل الحب أيضا لمن فاز ولمن لم يفز، فالكتابة هي إيمان وعمل دؤوب وحب دؤوب، وأيضا هذا الشعور المتدفق الذي يمكن أن يكون دفعة واحدة كالموج ويمكن أن يكون أيضا على مهل. فإذا شكرا لكل هذه النصوص المتدفقة والتي جعلتنا نعمل ونشتغل وندقق حبا في الشعر وإيمانا برسالة الكلمة.
7: شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا طبعا لأحمد شاكر بن ضيا الشاعر القدير وللدكتور خميس الورتاني ولك أسعد العيار.
7: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربحي. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا،
4: تحياتي، مساء الخير ومساء المحبة ومساء المثابرة ومساء المساء المغامرات الجميلة. دكتور لسعد،
7: خليني منذ البداية قبل شاعر أحمد شاكر أذكرتها منذ قليل التحية، ونحب نوجه لك تحية كبيرة، تحية مودة واعتراف وشكر جزيل لأنك تكبدت عناء يعني تأمين الجوائز الخاصة بمسابقة كنز الكلمة، واشتغلت على أن بمجهود كبير لكي تصل هذه الجوائز إلى مستحقيها، والتنسيق اليوم أنهم وصلونا من العاصمة تونس. تحية ليك وتحية لبيت الشعر التونسي اللي هو بالفعل بيت كل الشعراء التونسيين، هو صدقا هو بيتنا وهو مصدر إشعاع للشعر التونسي وللقصيدة التونسية. أرجو لك التوفيق في إدارة هذا البيت، وتحية ليك ولكل الموظفين داخل بيت الشعر التونسي، وأيضا التحيات لصديقنا مهدي البغانمي الناشر المدير دار كوال النشر اللي معانا، مش يكون معانا إن شاء الله في الحفل الختامي، واللي دار كوال النشر هي يعني تقوم بإصدار مجموعة شعرية للفائز بمسابقة كنز مسابقة فارس الكلمة لهذه السنة. تفضل شاعر أحمد لك الكلمة، وعفوا على أني قطعتك الشاعر.
4: سيدي أنا أخويا عفوا وجزيل الشكر على هذا الشكر، الحقيقة أرحمتني دكتور لسعد، والحقيقة يعني هو أقل واجب كل يعني الجهود التي بذلت من أجل هذا يعني المشروع الفذ والمتميز. لما نشوف مجهودكم كلجنة التنظيم يعني يكون أي مجهود إضافي يعني مجهود ضئيل قدام من فكر ومن حلم ومن نفذ وأنجز. تحية ليك. شكري شكري الجزيل لإذاعة المنستير على فعلا هذه المغامرة الممتعة. الحقيقة إذاعة المنستير التي آمنت بها بهذا الحلم وحققته من خلالكم. الحقيقة شكري معناها ربما ما لا يجد الكلمات الكافية لكي يعني يعطيكم حقكم. هيئة التنظيم بقيادة الربان الشاعر أيضا لابد أن يعلم المستمعون أن قائد ربان هذه السفينة هو شاعر فذ وإعلامي متألق الدكتور رفعت العياري. كل التحية والتقدير ومن خلالك طبعا كل التحية إلى كامل فريق العمل، فنان المبدع المخرج وليد بوخريس وكافة الطاقم التقني، احنا نقوله الزملاء في الحافلة يعني حكومة الظل الحقيقية التي
7: جنود الخفاء نسميهم
4: أيضا الخفاء. فعلا الأستاذ جلال الجليل الجلال بن سعد والأستاذة صفا السلامي. وطبعا يعني هي تجربة الحقيقة، أنا شاركت في عديد لجان التحكيم عضوا وترأست عديد لجان التحكيم في الملتقيات المهرجانات الشهرية. ولكن هذه التجربة كانت تجربة استثنائية لعديد الأسباب، أهمها أول حاجة أنه متشرف جدا أن نكون عضو في لجنة فيها قامة كما الدكتور خميس الورتاني وكما الشاعرة العربية سلوى الرابحي. هذا في حد ذاته يعني شرف كبير، وكذلك أن يتواصل هذا الحلم على وهذا المشروع على مدى 9 أشهر. اليوم احنا 9 أشهر من سبتمبر واليوم احنا في جوان، وسيمتد الحلم إلى شهر أوت. الحقيقة جعلتنا هذه الفترة بما فيها من تعب ومفاجآت وأحداث في الكواليس ولجنة التحكيم، يعني فيها عديد فيها هذا التناسق والانسجام وفيها الخلاف واختلاف، ويعني كانت فما حركية جميلة جدا، فما تحليق مع النصوص المتميزة. تقريبا كل النصوص التي شاركت كانت متميزة وإن لم تتوج، فكان تتويجها هو أنه استمع إليها السادة المستمعين، وكذلك استمتعت بها اللجنة ووضعت فيها طاقتها وحاولت أن تقدم فيها قراءة ما. طبعا طبعا هذا الكل من أجل الشعر، من أجل يعني أن نولي الشعر المكانة التي يستحقها في المشهد الثقافي التونسي. وما قدمته إذاعة المنستير في هذا الموسم الحقيقة يذكر، فتقدم له التحيات الزكيات كل المحبة والتقدير والشكر. وطبعا ديما نذكر أنه الشعر راهو مش مجرد ترف لغوي إنما هو فعل في الواقع. أذكر قولة لروائي وكاتب برتغالي تصور العديد يعرفونه أفونسو كروش في كتيب يعني رواية صغيرة اسمها هي نشتري شاعرا، يقول فيما معناه أنه أبيات الشعر راهي تحرر الأشياء، وإننا حين ندرك شاعرية الحجر مثلا فإننا نحرر الحجر من تحجره وننقذ كل شيء بالجمال، ننقذ كل شيء بالشعر. إذن الشعر يعني وجد في هذا الكون حتى ينقذ الأشياء بالجمال.
7: وما تبقى ينجزه الشعراء.
4: نعم.
7: وما تبقى ينجزه الشعراء.
4: بالضبط، وما تبقى ينجزه الشعراء. كل الشكر على هذا المشروع وعلى هذا الإنجاز الذي أحييكم على نجاحه. وبإذن الله سنلتقي في 3 أوت لنحتفل بنجاحي.
7: والأكيد النجاح هذا نسبة كبيرة منه تحقق من خلال مشاركة لجنة التحكيم المتميزة، واللي بالفعل يعني امتازت بالموضوعية والحيادية وبالدقة والعلمية، فكان لها يعني سلطة القرار وسلطة الإقرار. طيب المجال مفتوح لأعضاء لجنة التحكيم، احنا تو مش مربوطين لا بوقت ولا بقصيدة ولا بتعليق ولا إلى ذلك، المجال مفتوح للحديث، ولكن بعد إذنكم نخليه قراءة التقرير والإعلان عن الثلاثة الفائزين في الجزء الثاني. واضح دكتور خميس الورتانش؟ يعني الكلمة حرة. الكلمة حرة الآن. تفضل لك الكلمة.
8: أنا سأقول لك يعني هي في الحقيقة الانخراط في هذا البرنامج هو من ناحية بصدق وورطة وجهد كبير جدا ربما المستمع الكريم وخصوصا الشعراء وبشكل أخص من ساهموا في هذا البرنامج وكانوا متسابقين يرون تدخلاتنا ربما كل نص كل واحد منا يعطيه بضع دقائق لأن هذا ما يسمح به التوقيت المخصص. لكن النص يفترض أنه يقرأ، يفترض أنه يتشبع به، يفترض أنه يسكننا، وبعد أن يسكننا فإننا نستقر على رأي، وبعد ذلك نختبر هذا الرأي نصيا فنتتبع مختلف المقاييس التي ضبطناها ما قبليا في التدبر، يعني اللغة، شكل النظمية، نظام الإيقاعي، طرفة الصورة، البناء الداخلي، ونحاكم هذا ونقيس هذا واحد. هذا الأمر كان متبعا أو ملتزما به على مدار الأمر. وفي الحقيقة في المرحلة الأولى في الدورة التمهيدية في المرحلة الأولى كان الأمر على رتبة من اليسر كبيرة. لماذا؟ لأن النصوص تمت النصوص تتفاوت من جهة القيمة، من جهة العمق، من جهة الإضافة، من جهة الحداثة، من جهة حملها للقيمة المضافة. لكننا في هذا الدور وجدنا أنفسنا وبالأمس فقط ونحن نتناقش ونعيد النقاش ونحن نختلف ونحن نعيد القراءة ونقرأ بعض النصوص معناتها مداها 60 و70 سطر، بعض النصوص 40 سطر، بعض النصوص ما يقارب 30 بيت. يعني وجدنا أنفسنا في ضرب من النقاش النقدي ومحاولة الاستدلال للشيء ولخلافه ولضده ولأخيره حتى ننتهي في الأخير إلى إقناع بعضنا البعض، لأن كان ديدالنا في هذه بالنسبة إلينا لجنة التحكيم هو الإقناع وضرورة أن يكون القرار لا بالأغلبية وإنما بالإجماع. من رأى شيئا مختلفا مخالفا لرأي العضوين الآخرين إذن يسمع إليه ويناقش ونتدبر معه وننظر بعينيه ونتأمل هذه الجزئية وتلك حتى ننتهي إلى هذا القرار الذي في الأخير نقول أنه ملزم لنا، ملزم لنا أخلاقيا، ملزم لنا جمالي، ملزم لضمائرنا. لذلك نحن انتهينا منتهين، لكن بعد مشقة كبرى كلما تقدمنا ما قبلين أنا أعتذر للأصدقاء الشعراء الذين شاركوا، ولكن بحكم طبيعة المسابقة أنهم لن يمروا إلى الدور النهائي هي لعبة، ولكن مع ذلك فإن النصوص كانت على رتبة من الجودة من التقارب الفني بحيث عثرت علينا هذا الأمر وجعلتنا مهما كان اختيارنا نندم لأننا لم يكن ممكن تنظيميا أن نرشحها جميعا إلى الدور النهائي.
7: شهر سلوى الربحي،
5: أنا أجدد ترحابي بمستمعي إذاعة المنستير وأؤكد على أن هذه التجربة إذا هي تجربة مهمة وتجربة رائدة في مجال الشعر. هذه التجربة طبعا ستلحقها تجارب أخرى وإن كانت مشابهة أو مختلفة، ولكن شرف البدايات وشرف المحاولات الأولى مهمة ومهمة جدا. فشكرا إذن لإذاعة المنستير على هذه التجربة الرائدة، شكرا لكل من آمن طبعا بهذا البرنامج وتجربة عشناها بكل تفاصيلها بكل بداياتها بكل حب بكل هكذا بكل يعني بالفترة وبالتجربة وبالعقل وبالعاطفة وبكل محبة حقيقية. شكرا لأحمد شاكر بن زيا والدكتور الورتاني على هذا التعاون الذي نسمينه ونقول إن في التجربة التونسية على مستوى الجامعة أو على المستوى الفني الشعري هي تجربة حقيقية وتجربة رائدة. أيضا لا ننسى أن هذا البرنامج فيه مشاركات عربية
7: صحيح.
5: وهذه المشاركات إذا أثرت المدونة الشعرية التي شاركت في هذا البرنامج وطبعا هذا الثراء هو ثراء مزدوج وثراء مشترك فيه الكثير من التفاعل وتبادل الخبرات. شكرا لهذه المشاركات إذا من اليمن ومن سوريا ومن فلسطين وغيرها. شكرا لكل من آمن بالحرف وبالقصيدة سواء كانت قصيدة تفعيلة أو قصيدة عمودية أو قصيدة نثر. أؤكد على أن هذا البرنامج وإن أحببنا أن نكون فيه طبعا وتم اختيارنا كلجنة التحكيم فإن لنا هذا الشرف شرف الانتماء لبرنامج مهم وبرنامج رائد وبرنامج إذا آمن بالكلمة الحرة وبالشعر وبالفن. وطبعا الفن هو كل ما نمتلكه طبعا كمثقف إنك ترى أن هذا المجال هو مجال حقيقي وهو مجال فاعل وهو مجال يمكن أن يساوي الحياة بأسرها.
7: جميل. شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الشاعر أحمد شاكر.
4: نعم دكتور في الاستماع.
7: إذا كان لك كلمة حرة قبل أن نحيل الكلمة لقسم الأخبار ولنعود نعم. بعد ذلك بعد الأخبار. نعم.
4: في الحقيقة يعني كل ما قيل يعني أتفق معه وفي في في محطات فعلا كانت فارقة بالنسبة إلى أعضاء لجنة التحكيم لأنه إحنا نفسنا يعني كأفراد تأثرنا بخروج بعض الشعراء من الأدوار، تأثرنا لضيق العدد المتوجين، احنا حبينا ان نتوجوا اكبر عدد من هذا، وتأثرنا ايضا بقراءة النصوص، فما نصوص قرأناها اكثر من مرة ويعني اعدنا قراءتها حتى نتبين التفاصيل داخلها. والحقيقة هذه تجربة زاد فيها الكثير من الإبداع والإنساني وفيها كثير من ربما المحك يعلم به العضو لجنة التحكيم إلى أي مدى يمكنه أن يكون محايدا. الكلمة نتصورها توا تذهب إلى قسم الأخبار.
7: شكرا جزيلا. نعود إذن بعد الموجز، كونوا معنا.
9: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
10: 95.7
11: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعدي

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بسائق تاكسي جماعي تسبب في ارتكاب حادث مرور بمدينة سوسة الأحد الماضي أسفر عن وفاة امرأة على عين المكان. ويذكر أن هذا الحادث الذي أسفر عن حالة وفاة وإصابة شاب وفتاة بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتمثل في فقدان سائق سيارة النقل الجماعي السيطرة على المكابح وانزلاق السيارة. وقعت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة الصين لسكك الحديد عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات باستثمار يبلغ 38.2 مليون يورو، حيث من المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى منه في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد، وهو في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النفيام لدورة 2026 بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا عبر توجيه رسالة قصيرة إلى الرقم 85005 بكتابة نوف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. يهدف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يتم مناقشته بالبرلمان إلى إرساء نموذج تنموي جديد قائم على العدالة الاجتماعية وتعزيز السيادة الوطنية والتعويل على الذات، مع استهداف تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للخمسية الجديدة في حدود 4.2% بالأسعار القارة مقابل 2.4% خلال الفترة 2021-2025، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة الإطار الاقتصادي للمخطط. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر اليوم وهذه الليلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم. حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الإنتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة، لأنه كان يلعب التنس وهو صغير وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان، ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته. حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات، إن كانت الجماعية أو الفردية، بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية، وبرشا ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو، رونالدينيو، والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو. نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم. كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. فارس الكلمة.
3: فارس الكلمة.
2: أيها الساقي، إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته، وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني أربعا في أربعي غصنبان مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط النوى، خافق الأحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ما له يبكي لما لم يقعي، ما لعيني عشيت بالنظر، أنكرت بعدك ضوء القمر، عشيت عيناي من طول البكا، وبكى بعضي على بعضي معي، ليس لي صبر ولا لي جلد، يا لقومي عذلوا واجتهدوا، أنكروا شكواي مما أجدوا، مثل حالي حقها أن تشتكي، كمد اليأس وذل الطمع، كبد حر ودمع يكفو،

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. إذن في الجزء الأول نذكر، الجزء الأول تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، أيضا كلمة حرة توجه بها أعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. بعد قليل سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. بعد قليل الدكتور خميس الورتاني باعتباره هو رئيس لجنة التحكيم سيقرأ على مسامعنا جميعا تقرير الدور الثالث من هذه المسابقة، وكل عضو في لجنة التحكيم يعلن عن اسم من الأسماء الفائزين الثلاث، لأنه هما ثلاثة فائزين، ثلاثة أعضاء لجنة التحكيم، كل واحد مش يعطينا اسم. لكن قبل ذلك الشاعر أحمد شاكر بن ضي، كنت تعسفت عليك في الجزء الأول ما كملتش الكلمة الحرة متاعك، أحيل لك الكلمة شاعر أحمد لمواصلة الكلمة الحرة.
1: جزيل الشكر دكتور لسعد. الحقيقة أنا حبيت أن نكمل نعرج باش نفك بلاصة صديقتنا صفية السلامي. حبيت المستمعين يعرفوا بعض الأرقام ويقاربوها، لأن يعني علاش قلت التجربة هذه استثنائية؟ يعني فليتخيل معي المستمع أنه لجنة التحكيم قرأت 141 نصا شعريا على مدى حصص البرنامج منذ انطلاقه الى يعني الحصه الفارطه. 141 نص. ابدت ملاحظاتها في 62 نص، على خاطر ال 141 هما من بينهم النصوص اللي تقدموا لنا منذ البدايه في الفرز. قبل الفرز الاولي. يعني قبل انطلاقنا قريناهم دون ان يستمع اليها، قبل ان يستمع المستمعين يعني في الحصص إلى هذه النصوص قريناهم نحن. ثم رشحنا 42 نص لكي تدخل هذه النصوص للمسابقة. يعني ثم 62 نص تقدمت فيه ملاحظات عبر الدورة كاملة. بما يعني ثم 186 مداخلة، ولتعلموا أنه ما فينا حتى واحد غاب يوم، فما حتى غياب سجل لا للجنة التنظيم ولا للجنة التحكيم في حتى حصة على مدى 24 حصة. 24 أسبوع. يعني فما 186 مداخلة فيها ملاحظات حول 62 نص، كل عضو لجنة التحكيم قدم المداخلة متاعه. فلهنا حبيت يعني المستمع يتخيل معانا الظروف والكواليس اللي خلت أعضاء في لجنة التنظيم وأعضاء لجنة التحكيم يقدسون هذا الموعد، رغم ما يمكن أنه يعترضهم من التزامات عائلية ومن التزامات مهنية ومن كذا. كان تحدث بكري سيخمانيس على الالتزامات، يعني كان هذا اللقاء الأسبوعي مقدسا، وكان احترامنا للنصوص التي قدمت وتناولنا لها بالقراءة ومحايدتنا في تقييمها، وطبعا يبقى ديما كما نقول المجهود بشري. فهذا الكل راهو حبينا نقوله أنه راهو ما بذل من مجهود من أجل هذا المشروع ينبئ بنجاح قادم ومستمر إن شاء الله. وأنا وصيتي لإذاعة المنستير أن لا تتخلى، بقطع النظر عن الأشخاص، أن لا تتخلى عن مثل هذه المشاريع الرائدة. كل المحبة راهو احنا كذكرنا هذه الأرقام مش يعني منا ولا لا، فقط حبينا نقولوا انه راهو فما مجهود كبير انفق وفما جدية فعلا. لأن وقت نشوف انا زد صديقنا في المقابل وليد بوخريس، فكرة المونتاج في حد ذاتها مرعبة، انه هو قام بمنتجة 62 فيديو على مدى اللي يفهموا في المونتاج ينجموا يتخيلوا حجم الجهد الذي بذل في هذا العمل. وبالتالي شكرنا اللي امتد على مدى القسم الأول من اللي ربما الناس تسمع يقولوا من بكري يشكروا في بعضهم وكذا، راهو فعلا تثمين جهد كل فرد في هذا المشروع. راهو لازم، على خاطر في النهاية فما مجهود بشري يعني قدم ومجهود زاد ماهوش عادي استثناء. فوجب الحفاظ عليه والحفاظ على استدامته واستمراريته.
0: واضح. شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضية، تحية ليك على هذه الأرقام والأحصائيات، والأكيد أنه أشاطرك الرأي في أهمية مثل هذه النسب والأحصائيات، وإن شاء الله في الحفل الختامي لما لا سنعد يعني تقرير مفصل في كل النسب والأحصائيات لسير هذه المسابقة على امتداد هذه الحصص. الآن الكلمة للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
0: دكتور خميس الورتاني، باعتباركم رئيس لجنة التحكيم، تفضل لكم الكلمة لقراءة التقرير النهائي للدور الثالث لهذه المسابقة.
3: شكرا لطفا. تقرير الدور الثالث للجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي تنظمها إذاعة المنستير. عقدت لجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة المتكونة من الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعرة سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضوا، يوم الاثنين 29 جوان 2026، اجتماعا لاختتام الدور الثالث من المسابقة والنظر في القصائد التي تم الاطلاع عليها ومناقشتها على مدى 3 حصص إذاعية لتحديد المشاركين المجازين للمشاركة في الدور النهائي. وتتقدم اللجنة بخالص الشكر إلى هيئة تنظيم المسابقة متمنة جهدها في إنجاز هذا البرنامج الثقافي القيم وحرصها على ضمان حسن التنظيم والإدارة وضمان الشفافية والحياد. وإذ ترشح إلى الدور الثالث من المسابقة عدد 12 مشاركا، انسحب منهم متسابق واحد لتنظر اللجنة في 11 نصا مقيمة كافة النصوص

0: رتبة في الجودة عالية تجعل من أصحابها من المقتدرين على كتابة الشعر ونظمه. ثانيا، تؤكد اللجنة تقارب مستوى النصوص مما صعب مهمة لجنة التحكيم وجعلها تزيد من التثبت والتعمق والتدقيق في النصوص عبر إعادة القراءة والتقييم والمقارنة، وعملا بتوصيات هيئة التنظيم التي طلبت انتخاب 3 نصوص لا غير للترشح للدور النهائي، فإن لجنة التحكيم تعلن ما خلصت إليه النتائج، إذ تجيز للمشاركة في الدور النهائي أصحاب النصوص الآتي ذكرها. النص الأول وهو مسؤوليتي أنا، بعد أترك الكلمة لبقية الأعضاء. نص قراءة في ميتافيزيق الوراء للشاعر التونسي محمد غيلان العيدي، وهو قصيدة بني على قصيدة شطرين. وقد اتفقت اللجنة على تمكن الشاعر من الشكل الشعري الذي يكتبه، إضافة إلى إبداعه في مجال التوزيع البصري وقدرته الفائقة على التصوير.
1: شكرا. الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: ثانيا، نص ما رواه الدمع للشاعرة التونسية خولة بن سيك سالم، والتي بدت في نفسها مقتدرة على تطويع هذا الشكل النظمي التليد حتى يقول صورا شعرية سمتها الكمية الكثافة وسمتها النوعية الطرافة والجدة.
1: شكرا. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، تفضل.
3: ثالثا، نص بارادوليا للشاعر التونسي ناجي النصري، وعيد، نص باريدوليا للشاعر التونسي ناجي النصري، وهو قصيدة تفعيلة. إذ وجدت اللجنة أن النص فضلا عن امتلاك صاحبه اقتدارا توقيعيا وتخيليا محمودين، فإنه ناطق عن رؤية بالذات والعالم طريفا. التوقيع لجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة.
1: شكرا جزيلا. إذن أذكر بقائمة الشعراء المترشحين والمؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. قائمة الشعراء تضم الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. إذن هذه قائمة الشعراء المؤهلين للدور النهائي، باش يكونوا معنا موجودين إن شاء الله نهار 3 أوت القادم مباشرة لقراءة، أيضا كل منهم سيكون ستكون له فرصة قراءة قصيدة جديدة يشارك بها في الدور النهائي. لترتيب هذه القائمة، من سيفوز بالجائزة الأولى، من سيفوز بالجائزة الثانية، ومن سيفوز بالجائزة الثالثة. شكرا جزيلا كثيرا للدكتور خميس الورتاني، أيضا شكرا جزيلا كثيرا للشاعرة التونسية العربية المتميزة سلوى الرابحي، والشكر أيضا موصول للصديق المبدع على الدوام الشاعر المتألق والناجح دائما أحمد شاكر بن ضيا. هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الأخير من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن أعضاء لجنة التحكيم، شكرا جزيلا. دكتور خميس البرتاني،
3: شكرا لك سيدي، شكرا لكل
2: يوم 3 أوت سنلتقي إذن مباشرة
3: بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. الشاعرة سلوى الرابحي،
4: إذن أجدد شكري لكل المستمعين. فعلا يعني بالنسبة إلى المشاركين، أرجو أن يتفهموا هذه النتائج، ودائما أقول نحن شعراء من بين الشعراء أيضا.
2: شكرا جزيلا.
4: هم متسابقوا اليوم فنحن متسابقوا الغد بطرق مختلفة. تحياتي لكل من شارك في هذا البرنامج، تحياتي لبرنامج فارس الكلمة، وأرجو له التواصل دائما، يعني أن يواصل هذا البرنامج مهامه على مدى سنوات حتى نبني جيلا جديدا، يعني مهمته الكتابة وهمه الكتابة والشعر والفن وطبعا اللغة.
2: يشرفنا حضورك شاعرة المتميزة سلوى الرابحي يوم 3 أوت إن شاء الله في الحفل الختام. الشاعر أحمد شاكر بن ضي،
5: تحيتي لك دكتور لسعد، تحيتي إلى كل المشاركين في هذه المسابقة. أرجو النجاح للمترشحين للدور النهائي، وأرجو التوفيق في محطات ومناسبات أخرى لكل من شارك في مختلف الأدوار وربما لم يحالفهم الحظ في هذه المناسبة، وإن شاء الله في مناسبة قادمة. والأكيد أن كتابة النص والاشتغال عليه والاستماع إلى ملاحظات قراء هو أكبر جائزة ينالها الشاعر، لأنها هي فعلا ما تبقى يعني وما تؤثر وما تقدم بالشعر.
2: شكرا جزيلا شاعر أحمد بن ضي. إذن نضرب موعد يوم 3 أوت إن شاء الله القادم لحفل الاختتام. أيضا هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي، نذكر بأسمائهم: الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هي الحصة الختامية أكيد. شكرا جزيلا كثيرا لكل زملائي في التنفيذ وأيضا في الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي. شكر أيضا أجدده بجزيل التحيات لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي عضو، والشاعر أحمد شاكر بن ضياء عضو. شكرا وليد بخريس، تحية لي أيضا في إخراج المسابقة. الشكر أيضا لزميلي حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. شكرا جزيلا كثيرا أيضا وجميلا لكل المبدعين اللي شاركوا معنا في هذه المسابقة. إن شاء الله أرجو لكم مزيد من النجاح والتوفيق والتميز وحظ موفق إن شاء الله في مسابقات أخرى. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. بداية من الثلاثاء القادم أضرب معكم موعد ضمن الشبكة الصيفية الجديدة في برنامج عندما يأتي المساء. حتى ذلك الحين لكم مني أجمل التحيات. نستمع إلى هذا النغم الختامي. دمتم بخير وتصبحون على فرح.

0: الفحص النذور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7 الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف موسم السمر والسهر.
1: وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
3: معنا
1: ومغنى في سهرات إذاعة المنصير وتتبع الموجة.
4: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. خلال 10 أيام محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع المياه في ولاية الساحل. الترفيه في طاقة استيعاب مراكز التكوين إلى أكثر من 25,262 اختصاص في انتظار المتكونين. أهلا بكم من جديد. وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.2 مليون يورو في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته. وتم توقيع العقد اليوم بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شكيب رقيق والمدير العام للشؤون الدولية بشركة مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية المحدودة هو توانجي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. ومن المقرر أن تسلم الدفعة الأولى من القطارات في غضون 2 من تاريخ توقيع العقد، كما من المنتظر أن تساهم هذه الاقتناءات في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة. وهذا الاستثمار يأتي ضمن مشروع ممول من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ويهدف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي. طلب عدد من متسكني ولايات المنستير وسوسة والمهدية بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. اضطرابات أرجعها نور الدين بوميزة رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير إلى انطلاق موسم ذروة الاستهلاك مقابل نقص في الموارد المائية، وأضاف أن هذا الإشكال سيحل بدخول محطة التحلية بسيدي عبد الحميد حيز الإنتاج خلال 10 أيام.
6: القطاعات تتربات في بعض المناطق المرتفعة ناتج عن نقص الموارد المائية، نقص محطة محطة التحلية أو في طور التجارب، إن شاء الله من هنا الأيام القادمة تدخل المحطة وتحل هذه المشاكل ديفينيتيفو. ميزات شوية ريتوش، وإن شاء الله من هنا قدام الأيام القادمة تدخل المحطة هذه اللي مستعطينا كمية هامة، هي دورة 50,000 متر مكعب، وإن شاء الله باش تحل المشاكل. عامل اضطرابات صحيح في المناطق العليا، إن شاء الله يصبروا لنا وخيانا المشتركين، إن شاء الله تحل المحطة هذه اللي مش تحل المشكلة نتاع الساحل هي سوسة والمستير والمدي. مدة 10 أيام إن شاء الله المحطة تمشي، وإن شاء الله قبل أحنا حاطين الماكس 10 أيام إن شاء الله قبل وتحط تمشي المحطة هذه تخدم السيستم كل تخدم زي ما يجب يكون صالح للشرب باش يخرج. إن شاء الله من هنا الأيام القادمة تحل المشكلة من السنين القادمة في انتظار زاد عن المشروع الهام اللي هو محطة تحويل مياه الشمال للساحل اللي هو بكلفته بين الفلاحة وبين الصناعة 1,000 مليار، قدم برشا هذاك المشروع اللي نجيبوا المياه الشمال في الشتاء للساحل في براز قلعة كبيرة المخزان، وهذاك إن شاء الله من هنا 2050 تكون الساحل سوسة المسير المادية، وزاد ما عنده تأثير حتى الكربون وشجم الساقط باش حل المشاكل. إحنا إن شاء الله المكونات المشروع بتاع الشركة يعني مثلا هني لاخر العام كملوا، مازال شوية عند السلاح عندهم شوية مشاكل تعطيل بتاع انتزاعات على الأراضي، هذه دراسات قايمينها بمقبل وقاعدين كل مرة نعم مرحلة من المشروع ما فما التحلية، وبعد التحلية جات المحطة هذه، التحلية جات تعرفوا مشروع هام و 30 مليار أكمل على النهاية على الأشغال كل كانت في طور التجارب، طور التجارب ندور الماء ونشوفوا الكاليتي نتاعه ولابراتوار تخدم على روحهم. بعد المشروع نتاع القلعة كي نقول السلاح إن شاء الله من هنا 2050 تكون أمورنا مرجلة إن شاء الله.
4: لوحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية بسبب ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقات من المالية المتخللة بالذمة والتي انتهت أجل خلاصها اليوم. وشدد زبير جيجا رئيس النقابة في تصريح للأخبار على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل تاريخ 15 من جويلية القادم.
3: الاتفاق ينتهي نهار 30 مايو، يكون آخر دفعة من هذا الاتفاق. مالوريزمون الكنام ما التزمتش بالمواعيد، خلاص هذا عاود رجعنا لنقطة الصفر. الاتفاق ينص على ديون الكنام يقع بالنسبة ل 2025 يقع تقسيمها على 6 أشهر من جانفي إلى جوان، ثم يقع النظر في الخدمة وفي الأدوية اللي تسلم للمواطن امتدادا من شهر جانفي إلى شهر جوان، نتناقشوا فيها كيفاش باش يتم الخلاص نتاعها في مرحلة ثانية. دونك هذوما نحكيو على ديون قديمة مش على حاجة جديدة. مبدئيا قابلنا مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية آخر الأسبوع، السيد وزير قال أنه لكانز إن شاء الله نعاود ونتقابل السبعة طرفين إن شاء الله يصير لكانز تكون الكنام تعهدت أنها باش تخلص بارتية على الأقل ولا تحاول تخلص الاتفاق كامل. نشوفوا دي سي لكانز شو باش يصير. البارح كانت عندنا دعوة من السيد عميد الصيادلة، اجتمع بينا وبالغروسيست ريبارتيتور وبالبيولوجيست، طلب زادا كيف السيد عميد مهلة حتى يتواصل هو مع السيد وزير الصحة ويشوفوا شنو هي الإمكانيات المطروحة وشنو الحلول الممكنة. سننتظر، مبدئيا يبقى الأمر على ما هو عليه، لن يتم الإيقاف بالعمل بطرف الدافع لم يطرح ذلك أبدا، لم يتم قرار هذا الأمر. سننتظر ويبقى القرارات مبنية على ما ستخذه الكنام. إذا الكنام ملتزم بالحد الأدنى في تعاملها مع منظوريها سيكون هذا خير للجميع. إذا الكنام أخلت بهذا الأمر فليتحمل كل طرف مسؤوليته فقط.
4: ويشار إلى أن منظومة طبيب العائلة نظام الطرف الدافع تستقطب نحو 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأن النسبة الأكبر من المنخرطين تتوزع على المنظومة العمومية ومنظومة استرجاع المصاريف. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسير بن عمار اليوم أنه تم ترفيع في طاقة الاستيعاب بمراكز التكوين إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين بالبلاد، وأبرز أنه تمت الزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة إلى 262 اختصاص في مختلف المستويات، وتم الزيادة أيضا في بعض الاختصاصات على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وعون مخابز ومعجنات.
7: ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر. معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عندنا زيادة بما يعادل 7%، عندنا أكثر من 25300 ألف موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عندنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات البولانجري، عن اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين هي ناشطة، ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باستثناء في النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيدة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبيليا. في دورتي السبت نوفمبر ونوفمبر عندنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
4: أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لدورة 2026، وذلك ابتداء من يوم غد غرة جويليا على الساعة 10 صباحا، وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقداً لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. ومحطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الاستغلال خلال 10 أيام لتضع حداً لاضطرابات توزيع الماء في ولايات الساحل. إلى اللقاء.
8: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
9: وإليكم.
8: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
10: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
11: مرحبا بكم. كأس العالم 1966 تنظمت في إنجلترا، وكان بطلها الكلب بيكلز. وهذه الحكاية من بين الأنشطة اللي صارت على وقع المونديال: تنظيم معرض الطوابع البريدية قبل تقريبا 130 يوم من انطلاق المونديال. في نفس المعرض تم عرض كأس العالم، كأس جول رومي، وأمام غفلة جميع تمت سرقته واختفى في عملية أثارت غضب الإنجليز وأحرجتهم أمام العالم والفيفا. ورغم مجهودات الشرطة الإنجليزية والمنحة الخيالية اللي تم وضعها لأي شخص يقدم معطيات على الكأس، لكن دون جدوى الكأس طارت. وفي 27 مارس 1966 وقبل انطلاق كأس العالم، وبعد مدة من اختفائه، يتقدم شخص يدعى ستانلي كوربي للشرطة الإنجليزية، ويأكد أنه كان يقوم بجولة مع كلبه اللي تفطن الكأس مخبي في إحدى زوايا حديقة عمومية. لغز ما تمش حله حتى لليوم.
10: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لحضراتكم الليلة ضمن برنامج الصيف ومهرجان في الجزء الأول مختارات من سهرة أحياها الفنان زياد غرسة بتاريخ 12 جويلية سنة 2012 بفضاء قصر الرباط بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي، فسهرة رائقة للجميع.
3: ضيوف مهرجان المنستير الدولي الليلة سهرة مع شكون؟ فما سهرة أصيلة تونسية فنية رائقة وراقية. بكل حب شرحبوا بنجم الأغنية التونسية زياد غرسة. سهرة طيبة للجميع.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير. إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد ممثل وزارة الشباب والرياضة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم، أكدوا أن أشغال مشروع ملعب المنزة التي ستنجزها شركة مقاولات من الصين ستنطلق نهاية هذه السنة، ومن المنتظر أن تمتد هذه الأشغال بين 30 و36 شهر. كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس ومشروع لتنوير ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وقعت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة الصين للسكك الحديد عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات تبلغ قيمتها الجملية 38.2 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع يهدف إلى مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. استأنف قسم طب الأسنان بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدين نشاطه بداية من يوم أمس الاثنين بعد استكمال أشغال تهيئة وصيانة وتجهيز، وفق بلاغ وجهته إدارة المستشفى إلى عموم المواطنين ودعتهم للاستفادة من خدمات القسم الذي لبس حلة جديدة. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الإفراج عن الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. ويشار إلى أن تم إيقاف وديع الجري منذ أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا عبر إرسال أو توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 مكتوب فيها نوف ثم فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. إلى اللقاء.
1: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء.

جاوب حذاء للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقمك.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: في الجزء الثاني من برنامج صيف ومهرجان نقدم لحضراتكم مستمعين الأعزاء مختارات من سهرة لفرقة تراباند من دولة السويد في إطار مهرجان سوسة الدولي بفضاء سيدي ظهر، وذلك بتاريخ 10 أوت سنة 2016، فبقية سهرة رائقة للجميع.
3: جمهور مسرح الهواء طلق بسيدي ظهر، مرحبا بكم في الدورة 58 لمهرجان سوسة الدولي. وسهرية الليلة الحقيقة واحد كيفاش قدمها، نقول اللي فما برشا على الفيسبوك اختاروا انه بيجيوا حتى مش من سوسة ومن جوار سوسة، يظهر لي فما حتى شكون معنا جاي من تونس العاصمة، صحيح ولا؟ يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. على كل مرحبا بكم في مهرجان سوسة الدولي. سهرة الليلة تؤثثها مجموعة فنية قادمة من السويد، والمجموعة هذه كانت في جولة فنية، كانت متواجدة في إنجلترا، في ليفربول، في مانشستر، في عديد المدن الإنجليزية، ثم مباشرة إلى مهرجان فلسطين الدولي، كانت موجودة في رام الله وأشعلوا الأجواء هناك في رام الله، ثم عمان، ثم المغرب، ثم لأول مرة في تونس، ولأول مرة في مهرجان سوسة. سهرة الليلة كذلك ستكون خاصة باعتبار أنه مش يكون مجموعة من الموسيقيين التونسيين، مجموعة من الموسيقيين من سوسة مش يكونوا موجودين مع فرقة اللي مش نكتشفوها في خلال لحظات، أكيد مش تكتشفوهم من الوجوه المعروفة من العازفين في سوسة. ما نحبش نطول عليكم برشا، ولكن نقول زاد كذلك سهرة الليلة سبيسيال كونها تتنظم بالتعاون بين تانيت للفنون تانيتار وبين مهرجان سوسة الدولي. على كل نحب نخليكم مع نادين الخالدي وشلتها ومجموعتها، تحية كبيرة إلى مجموعة تراباند. سهرة طيبة للجميع.
4: مساء الخير سوسة، بنحبكم برشا.

اسمنا تراباند واحنا من السويد، من فرنسا، من العراق ومصر، واللغه اللي انا حكيت بها كانت اللغه السويديه، لغتي الثالثه. يمكن ما بهم احنا منين، شو جذورنا، بتهم اكيد جذورنا، بس بموقف مثل الليله مش كثير مهم. المهم انه احنا بشر وفي تواصل انساني بيننا وبينكم، وفي تواصل فني وموسيقي. حيوا تراباند معايا.

الموسيقى ممكن تعبر عن أشياء كتير بدون كلام وبدون حكي، هو مجرد تواصل روحاني بين العازف وبين المستمع، بين المتلقي والإنسان اللي بينطي، وهذا معنى كلمة طرب. ومن هيك احنا حبينا، وانا حبيت مع جابريل نشكل هذه الفرقة اللي اسمها طرب، مستوحاة من الطرب العربي والعالمي. ياسمين كانت طفلة صغيرة، كان عمرها 5 سنوات، كانت ساكنة في بيت بسيط في مدينة كانت كتير حلوة بيوم الأيام، كان اسمها غزة. في يوم الأيام سقطت قنبلة على بيت ياسمين. والد ياسمين رجع للبيت لحتى يلاقي باقي أفراد أسرته، ولما لقى ياسمين حاول يشيل ياسمين من تحت الأنقاض، وفي هذه اللحظة لقى راس ياسمين فقط منفصل عن جسمه. ياسمين was a little girl. She was 5 years old. She lived in a beautiful home in a place that used to be beautiful on this earth called Gaza in Palestine. One day a bomb was dropped in Yasmin's house. So her father ran back to the house to see the rest of his family. And he could pick only Yasmin's head. This is for all the children around the world that have been slaved and used and abused and been put in situations that they shouldn't be in, basically. Children should be living free. ياسمين ولغير ياسمين، لكل الأطفال العالم اللي يستحقوا العيش بسلام وبهناء وبأمان وبدون أي حروب، حيوا مع ياسمين وباقي الأطفال العالم.

في جيلان. واحلى جيلان واحلى تونس واحلى سوسه، بنحبكم برشا. وبرشا الكلمه الوحيده اللي اقدر اقولها باللهجه التونسيه بس.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد ممثلو وزارة الشباب والرياضة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم الثلاثاء، أكدوا أن أشغال مشروع ملعب المنزل الذي ستنجزه شركة مقاولات من الصين ستنطلق مع نهاية هذه السنة وتمتد بين 30 و36 شهر. كما تم تأكيد على وجود مشروع لتوسيعة ملعب الطيب الميري بصفاقس ومشروع آخر لتنوير ملعب مصفى بن جنات بالمنستير. وقعت الثلاثاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة من الصين عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بقيمة 38.2 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. نشرت ولاية سوسة مساء الثلاثاء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك القائمة النهائية للمتحصلين على ترخيص سيارة الأجرة لواج إسناد جويلي 2025، وفادت في بلاغ بأنه تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، وذلك طبقا للأمر المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات. سجل موسم الحصاد حصاد الحبوب بولاية بنزرت تقدما بنحو 56%، وشهد إلى غاية الثلاثاء تجميع أكثر من 1 مليون قنطار وفق تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة، والتي أشارت في مفتتح الموسم إلى أنه من المتوقع إنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار بعد بذر 100,000 هكتار من الحبوب. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الثلاثاء الإفراج عن الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا ب6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، ويشار إلى أن الجري ما زال موقوفا منذ أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية أخرى. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: هيا القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي وهي وهي اللالة

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

0: تبعدنيش بعيدة، ماليش غير الدموع أحبابها، معاها بعيش بعيد عنك، غلبنا الشوق وغلبنا. مهما السهل صفر لطول بعدك، ما تبعدنيش بعيد
1: عنك. لا تطرق الباب كل هذا الطرق، أنا لم أعد هنا. لا تحاولي أن تعود إلي من الأبواب الخلفية ومن ثقوب الذاكرة وثنايا الأحلام المطوية ومن الشبابيك التي أشرعتها العواصف. لا، لا تحاولي،

لا تحاولي امرأة متنكرة في ثياب أمي، في عطر أمي، وفي خوف أمي علي. متعب أنا، معلق أنا بين صخرتين وبين رصيفين. فلماذا؟ لماذا كل هذا الألم؟ ولماذا أكذب الأمهات أنت وأحب

كيف أحيا وأنت عني بعيد؟ أنت الروح التي تسكن ثنايا جسدي، أنت الضياء الذي يبدد وحدتي.

0: فاستريحي فاستريحي فاستريحي.
1: آه لو تدري يا توأم الروح كم أفتقد صوتك. أجهش بالحزن كلما أقبل الليل وناداني حنيني، أرن إليك قلبا ظامئا فلا أجد غير بحر من الظنون. وأحبك، آه لو تدري كم أحبك يا أيها المستخف بأدمعي، يا من طوى على رفوف الذكريات أحلى أيام سبايا وأحلى الأمنيات. يا حبيبي عد إلي، عد إلي، فالكون دونك رياح موحشة وأعاصير عتية.

بحق ذكرياتنا، بحق الحب العظيم الذي كان. لا تستسلم للظنون القاتلة، وتذكر، تذكر ذاك الزمان الأنيق، تذكر حبنا، تذكر أمانينا.

0: وتنفتح أبواب الذكريات، فأراك خلف غيوم الدمع، أراك أرى رجلي الوحيد الذي طالما بدد أحزاني وطالما نثر علي ورود سعادتي والطمأنينة.
1: لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

0: لهف عليه.
1: لماذا العذاب يا أملي؟ ولماذا الرحيل؟ لماذا انكسرت أمانينا وضيعنا أحلامنا واستسلمنا في بداية الطريق؟

لماذا تركنا الشك ينسرب إلى ذاك الحب الكبير الذي كان قسما بحبكم يمينا أنني أوفى لكم بالعهد والميثاق. ما ملت قط ولا سلوت هواكم، كيف السلوك لعاشق

0: يقول الناس إنني خنت عهدك ولم أحفظ هواك ولم أصنه وصدقتهم. يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، هل تظنني قادرة على الغدر والخيانة؟ أجبني، قل أي شيء
1: أقولها.

قلبك لنداء روحي قليلا وأصغ إليّ.

0: والله عدمت فؤادي في الهوى إن سلاكم، فإن فؤادي لا يحب سواكم، وإن نظرت عيني إلى غير حسنكم فلا سرها بعد البعاد لقاكم.
1: سكنت ثورتي، سكنت.

0: روحي.
1: حلفت يمينا لست أسلو هواكم، وقلبي حزين مغرم بهواكم. سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم. خذوا رمقي حيث استقرت بكم نوى، وأين حللتم فادفنوني حداكم. وإن تذكروا اسمي عند قبري يجيبكم، أنين عظامي عند رفع نداكم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم أنمي.

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
3: عدلوا الموجة واسمعونا.

0: إذاعة المنستير
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7 عزف على ضوء القمر
3: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.